0: FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب، دعا ديوان الحبوب الفلاحين إلى الالتزام بالإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. سلم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بازي للغرفة التجارية الأمريكية بتونس إدارة منصة بريدج تاك الهادفة لربط الشركات الأمريكية بخزان واسع من الكفاءات التونسية المؤهلة والمؤسسات الناشئة المبتكرة وخارجي الجامعات. السفير أوضح أن المستفيدين من هذه المبادرة خريجو التعليم العالي والمؤسسات الناشئة التونسية إلى جانب الشركات الأمريكية، مضيفا أن هذه المبادرة ستسهم أيضا في تعزيز قابلية تشغيل الشباب وتطوير مخزون من الكفاءات التونسية المستجيبة لاحتياجات الشركات الأمريكية الناشرة في القطاع الرقمي، فضلا عن ضمان التفاف يد عاملة مؤهلة ومتلائمة مع متطلبات سوق الشغل. هيئة الانتخابات تعلن انطلاق عملية اعتماد الممثلين المترشحين المقبولين نهائيا لانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية في ولاية تونس، ويمكن لجميع المترشحين المقبولين نهائيا والراغبين في ملاحظة مختلف مراحل هذه الاستحقاقات الانتخابية إيداعوا مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم في مقر الإدارة الجهوية للهيئة، وذلك كامل أيام الأسبوع باستثناء يوم الأحد وفقا للتوقيت الإداري، على أن تتواصل العملية إلى 20 من جوان. بداية من اليوم حتى 23 من جوان دور 60 لمعرض صفاقس الدولي، وتلتئم في قصر المعرض بصفاقس شعارها 60 سنة من التميز و60 سنة من الثقة و60 سنة من الإمتاع والتنمية، تكريسا لدور تظاهر محركا أساسيا للحركة الاقتصادية بالجهة وفي البلاد التونسية بصفة عامة. في العالم، إيران تقول أن الولايات المتحدة أدخلت تعديلا على مساولة مذكرة التفاهم واصفة الخطوة الأمريكية بغير المقبولة، وأضاف طهران لا يمكن التوصل إلى اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن أموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، نافية أن يكون الملف النووي محور المفاوضات الحالية مع الجانب الأمريكي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: عاشق لال الصفر مداح القمر.
3: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
4: سأقول لك.

0: نسايا نحبك وانتي نسايا. كلمات الشاعر التونسي آدم فتحي. آدم فتحي في تعامل فني مع الفنان لطفي بوشناق في عديد الأعمال. آدم فتحي اللي هو شاعر ومترجم وشاعر غنائي تونسي، تعرف بنمط الشعر الملتزم في الثمانينات مع فرقة البحث الموسيقي، وفي التسعينات رافق الفنان لطفي بوشناق في مشروعه الغنائي يكتب أغنية العاطفية والوطنية، وترجم إلى العربية مذكرات بودلير ومؤلفات لإيميل سيوران وعديد الأعمال. وفي السنوات الأخيرة اقتحم ميدان الصحافة المرئية في الإذاعة والتلفزة. كتب كذلك للشيخ إمام بعض الكلمات كيف غنيت يا ولدي، والمجموعة البحث الموسيقي بجابس، ومجموعة الحمائم البيض بقصيدة الشيخ الصغير. احنا سمعنا له من تعاملاته الفنية وغنية زادة هيلة هيلة يا مطر، والله جات البالي وهو من كتاب الأغنية هذه عام 2018 اكتبها لفرقة البحث الموسيقي. زاد النشيد الاتحاد ألحان الشيخ إمام، لعاش غصن ألحان الشيخ إمام والأميرة ديانا واللي لحنها وأداها لطفي بوشنيق. ما ننساوش غنيت وزاد لطفي بوشنيق علمني مع نسايا وأنا حبيت وتحبيت، واللي لحنها عبد الحكيم بالقايد الله يرحمه، سراييف ولطفي بوشنيق وبرشا برشا أغاني. وزاد الغنية مؤخرا اللي غنى اللي كتبها له ويا الخضرة اللي لحنها لطفي بوشنيق وأداها، عايش لغنياتي زادة وبرشا أعمال فنية. الحقيقة احنا باش نمشيو من عمالقة الفن التونسي إلى عمالقة الفن الشرقي المصري، كي نقولوا واضع الموسيقى التصويرية عملاق الحقيقة، ومن أحسن ربما كي تسمعوا توا الألحان واللي تبعتوا برشا مسلسلات نقولوا عمار الشريعي سيد الألحان، مش نسمعوا له هكا، اخترنا له مختارات من أعماله ومقطوعات موسيقية. خليكم معنا في ركن ترنيمة.
1: ترنيمة
2: ترنيمة
0: ترنيمة الليلة بإمضاء الفنان الكبير عمار الشريعي على موجات الإذاعة الوطنية.

هذه واحدة من موسيقات وأعمال فنية للعملاق عمار الشريعي. تجاوزت عدد أعماله السينمائية 50 فيلم وأعماله التلفزيونية 150 مسلسل وما يزيد على 20 عمل إذاعي وعشر مسرحيات غنائية استعراضية. وقام كذلك بتلحين الحفل الموسيقي الضخم اللي أقامته سلطنة عمان عام 1993 بمناسبة عيدها الوطني، كذلك عيدها الوطني عام 2010، وكان سبقه في تلحين أعياد عمان الوطنية العديد من عمالقة الطرب العربي أمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب، وقدم بنفسه عدد من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي اللي استمر عدة سنوات اسمه غواص في بحر النغم. أعماله الفنية كبيرة، أغاني فيلم البريء، رباعيات داخلية من مسلسل ريا وسكينة وسمعنا منها جزء، رباعيات داخلية بمسلسل الأيام لعميد الأدب العربي تحسين، وتتر البداية والنهاية لفيلم كتيبة أعدام، وتتر النهاية في مسلسل عصفور النار، وأغنية مشتركة مع فردوس عبد الحميد في مسلسل عصفور النار، وبرشا برشا أعمال موسيقية في الأفلام والمسرحيات. الحقيقة من نجموش في الفضاء هذا والمنبر هذا باش نستعرضوا كمية الأعمال وأشهر أعمال الموسيقية زيدا مع عديد من المطربين. باش نمشيوا لحاجة أخرى تسلطينا الحقيقة، من راني نحتار كي نعمل الكوندكتور متاع موال العشاق، خطر برشا حاجات مزيانة نحب نعديهم فيها الليل للي يسوق توا ويسمع فينا. عندكم موعد مع صوت الكبير والعظيم والرقيق جدا مجد سمعناها نجاة الصغيرة في مقطع من غنية عيش معايا، وزاد الناس يطلبونا على العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ عنا زادة باش نسمعوا مالك القلب. نسمعوا نجاة الصغيرة على موجات الإذاعة الوطنية.

İnsedim.

0: موال العشاق.
1: رحلة العمالقة ما زالت متواصلة. صوت نجاة الصغيرة وصلت توقيت المدي ساعة واربعة وخمسين دقيقة. بعد نجاة الصغيرة باش نسمعوا العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ في مقطع من رائعات يا ملك القلب. نعم هذه أجواء أجواء تسلطينا والفن والطرب العربي الأصيل. وبعد الأخبار باش يكون الموعد مع ست كوكب الشرق أم كلثوم في غنية من أحلى الأغاني غنية ألف ليلة وليلة. نحب نهديهم الأغاني ذوما للناس اللي مازالت تسمع فينا توا، اللي في الطريق، اللي في الدار، اللي في العمل متاعهم. نحب نحييهم اللي يخدموا توا كيما كريم المدب مازال سهر معاكم حتى الخمسة متاع الصباح، موجود معاكم. نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية، نقولكم بسلامة وفي الأمان وصباح على خير.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بحضور 250 مشاركا من ممثلي شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وخبراء وفاعلين في القطاع الصحي وكفاءات تونسية مقيمة بالخارج، نظمت المنظمة الوطنية لرياد الأعمال بشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم بالعاصمة، نظمت النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي ورعاية الصحية 26 و2000، وتهدف التظاهرة إلى بناء جسر للابتكار وربط التكنولوجيا بالاستثمار في القطاع الصحة. رئيس جمعية الأطباء التونسيين حول العالم مروان قرب أعلن بالمناسبة إمضاء 3 اتفاقيات لخلق مناخ ريادة الأعمال في القطاع الصحي بتونس من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة. البريد التونسي يحذر حرفائه من حمل بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعملية تصيد وقرصنة. وأكد البريد التونسي لا علاقة له بهذه المواقع، وذكر أنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. المنتخب الوطني لكرة القدم يصل مدينة مونتيري المكسيكية للمشاركة في نهاية كأس العالم التي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة من 11 من جوان إلى 19 من جويلية. في العالم، هدوء حذر على الجبهة اللبنانية غادت الاشتباكات الإيرانية الإسرائيلية على خلفية قصف جيش الاحتلال ضحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله. في الأثناء، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشيرا لأنه يحاول الاستفادة مما سماه الرغبة الشخصية لنظير الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الحرب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عاشق لال الصفر مداح القمر،
3: أنا بعشقك، أنا كل لك،
4: سأقول لك.

يا حبيبي

يا حبيبي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداهم مسجم لأجل الغش في امتحان البكالوريا حسب ما أفاد مصدر قضائي. خلال لقائه وزير الخارجية محمد علي نفتي بمقر الوزارة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب ديب يعرب عن استعداد مؤسساته لمواصلة دعم جهود الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل بما يخدم مصالح الجانبين المشتركة. في مداخلة ألقاها بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أكد رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج كامل بن حسين، أكد أن تونس تعتبر استرجاع الأموال المنهوبة ليس فقط حقا سياديا للدول المتضررة وإنما أيضا مسؤولية دولية مشتركة تفريضها مبادئ التضامن الدولي والعدالة والحوكمة الرشيدة. في العالم، وفي لقاء مع قناة فوكس نيوز، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول دونالد ترامب يعتقد أنه بالإمكان التوصل لاتفاق طويل الأمد بشأن برنامج إيران النووي، ويضيف الأهم في أي اتفاق مع طهران ليس ما يكتب على الورق بل التحقق من التزامها بالتنفيذ. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة نوح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا

ويمددكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار.

يخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا

0: والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة نوح. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

الإذاعة الوطنية التونسية. على ورق الورد.

0: على ورق الورد، برنامج من إعداد أحمد عامر.
1: تقديم مفيدة زهاج.
2: على ورق الورد حكتب له حكتب له
0: على ورق الورد
2: اشرح له الود اشرح له على ورق الورد ورق الورد ورق الورد حكتب له على ورق الورد حكتب له.
1: عشاق السهر، عشاق السمر، على إيقاع الكلمة والوتر، أهلاً.

مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الموعد المتجدد، موعد الورد يفوح عطرا، موعد القمر العاشق والحب الصادق، موعد الصفاء والوفاء. فأهلا بكم مجددا مستمعين خلصا أوفياء.

هذه هي الرسالة الأخيرة، فاقرأي رسالتي ولترجعيها، وارجعي معها رسائلي الكثيرة، إن نبض القلب لو تدرين فيها. عشت مكروبا حزينا، لم أجد من يزيح الحزن عني والهموم. لست أدري لما لم يشعر أحد بارتماء الهم فوقي كالغيوم. والتقينا ذات يوم في المساء، فانتشت نفسي وساورني الأمل. يومها لم أدري أن الكبرياء فيك قد يمضي لما لا يحتمل. خادع من كان يهدم حبنا باختلاق الإفك عني دائما. لم يسئ لي هو، بل ساء لنا حينما أمسى كلانا نادما. كم سبتني منك نجوى حالمة في رسالات الغرام المستطاب. هل كتبت إلي ذلك راغمة، أم ترى نجواك من طيش الشباب؟ كلما زرت الديار النائية بعدما عانيت من وقد الحنين، لم أجد إلا رياحا عاتية تلتقي بي قبل إرساء السفين. كم تمنيت اللقاء عند القطار مثلما الأحباب إبان الوداع. دون جدوى كان ذاك الانتظار حينما أحسست أني في ضياع. أي حلم ذلك الحلم الجميل، والذي لم يبق إلا ساعتين، ثم خلاني وحيدا في السبيل بعدما أبقى بجفني دمعتين. أي حب ذلك الحب الشهيد، والذي استشهد في عمر الزهر، والذي دثر في مهد الوليد، والذي ولى كلمح بالبصر. عشت بعد الجرح هذا في ضجر، وهي نفسي ولا أدري الطريق، غير أن الحزن ولى وعبر بعد ما عانيت من هم وضيق. أحمد محمد عبد الهادي.

رشيد أيوب ولد في بسكنت بلبنان سنة 72 و800 وألف، وفيها تلقى دروسه الأولى، ثم سافر إلى فرنسا وسكن في باريس 3 أعوام. انتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فأسس مع أدباء لبنان المهاجرين العظام الرابطة القلمية، وعمل في تحرير بعض الصحف والمجلات. ويعتبر رشيد أيوب أحد أبرز شعراء المهجر، وعرف بأنه الشاعر الباكي الشاكي، وهو شاعر الحنين الذي ضاق بواقعه، فشدته ذكريات الأمس إلى الصحب في أرض الوطن. عرف قيمة الشعر وصدق مع نفسه، فلم يتهالك في مديح أو يغلو في رثاء، بل كان رسول العاطفة الأمينة الهادئة. وهذه صديقي المستمع نماذج من شعره: جلست بقرب شباكي أردد طيب ذكراك، وأطوي بيد أحلام كبت فيها مطاياك، وفيما النفس حائمة ترفرف فوق مغناك، تفجر في الدجى برق تلاه مدمع الباكي. أتاركتي أخا سهر، متى عهدي بلقياك؟ إذا خطرت على بالي أويقاتي وإياك، ورحت أعاتب الدنيا جلست بقرب شباكي.

وفيت للحب دينا ومن يفي الدين يسعد. أيام كان فؤادي كجمرة يتوقد، فراجعي يا ليالي ما في السجل المخلد. تري بأول سطر بجانب اسمي مقيد، ما زال في الأرض حيا وفي سما الحب فرقد.

أنا في سبيل الحب أهوى العين في عبراتها، والطير إن ناحت على الأغصان في غدواتها، والريح يحيا العاشق المشتاق من نفحاتها، والليل أصفى فيه للأفلاك في رناتها. أنا أعشق النفس التي تلتذ في حسراتها.

الحب في عينيك آثاره بادية كالأنجم الزاهرة، إذ ليس غير الحب من غارس بنفسجا في أعين فاترة، وزارع الخدين من نرجس يسقيها من كفه الساحرة. صيرك الحب له روضة أزهارها فواحة عاطرة، ولا شيء في الكون في عينه يعادل محبوبه منظرا، فلو قدر الله إبلاغه المرام وأدرك ما قدر، ولو سمح الله بالاجتماع ومدة تعذيبه قصرا، أذلك يقنعه يا ترى؟

كم كبير لدولة العشق دانا، وعزيز نراه في الحب هانا. إن في صدر كل حي فؤادا، سر نجواه أن يحب الحسانا. فطر الله مثل قلبك قلبي، نعشق الأحور الأغر كلانا. قيد القلب أنت عن حب هذا، فأنا للفؤاد أرخي العنانا. أنت أحجب سهام عذلك عني، فتراني أسدي لك الامتنانا. وتجنب مكان ألقى حبيبي، فكفانا تكدير صفو لقانا. إن لقيا تكون من مثل هذه، شر أمر ظهورها لسوانا. نحن ننوي بهذا الغرام قرانا، أطهر الحب ما يجر القرانا. قبلما كنت أغتذي در أمي، أرضعوني من الغرام لبانا. إنما الحب لو تملك قلبا، لم يدع للشرور فيه مكانا. أوراق نسائية.

رسائل حب لصديقة. سلمى حفار الكزبري، رسائل لم ترسل. تحت هذا العنوان نشرت الأديبة السورية المعروفة سلمى الحفار الكزبري، وضمن كتابها حزن الأشجار قصص وحكايات، مجموعة رسائل موقعة من قبل صديقتها هالة ومهداة إلى الذي مر بعتبة الجنة وفاته الاهتداء إلى بابها. وما هذه الرسائل التي ائتمنتها هالة عليها سوى لوحات اعتمدت نبضات قلبها ريشة، واشتقت ألوانها وظلالها من زمرد الآمال وشفافية الفجر وياقوت الغسق ووهج الأمنيات وبريق الابتسامة وضباب الأشجان وعمق الأمواج وزرقة الليالي الحالمات.

حبيبي، قبل أن ألقاك كانت دروبي مظلمة وريشتي معطلة وفكري جافاً والمداد. بفضلك أنت زالت عني الشكوك والآلام، ومن أجلك وحدك غنيت وانتشيت وابتكرت رسوماً ولوحات كنت أنت أحد المعجبين بها. ولكنك لا تعلم يا حبيبي أنك أوحيت إلي أناشيد رحت أرتلها في محراب الحب، فإليك بعضاً من مقاطعها في هذه الرسائل، أو بالأحرى هذه اللوحات. من أنت يا أميري؟ ومن أين أتيت؟ عرفتك أحلامي قبل أن أعرفك، إذ كنت تزورها بين الحين والحين طيفاً جميلاً حزيناً لا يتغير، جميلاً جمال أجنحة الذهبية، وحزيناً حزن الوميض الأسود الذي يتلألأ في مقلتي. لقد أذهلتني إطلالتك يا أميري في الوهلة الأولى، ثم أنعشت روحي ودعتني إلى التأمل والتفكير. فقل لي بربك، من أي فلك انحدرت؟ ومن أين تستمد القدرة على ملازمتي باستمرار برغم الفرقة والبعاد؟ أنت جميل توحي بالجمال، وطروب تغري بالتحليق والصفاء، ولكنك محير متقلب لا تستقر على حال. هل أصفك يا حبيبي؟ إنك مثير وجذاب، ولكنك سيال كالزمن، نحس به ونعجز عن جسه ونعجب لشبابه الأبدي. فلا بد أنك آت من عالم خيالي سحري مصنوع من خمر وشعر ومجبول بالألحان والأنوار. إذا كنت تحبني حقا فكف عن زيارة أحلامي ليل نهار. تعال تعال واسكن قلبي الظامئ الذي أمضه السراب، ولنحدث معا أجمل عاصفة حب يا حبيبي. وإذا كنت تريد الحفاظ على حبنا وإنقاذه من التضاؤل والزوال، فكن طاغية وحنونا، كن أقوى من شعلتي، أعنف من عنفواني، واعلم أنني من أجلك وحدك أريد أن أكون امرأة يا أميري. دعني أحبك بتؤدة، فالحب لا يطيب إلا بالهدوء. دعني أحبك بثورة، فالحب ثائر مجنون. واجني أنت كما يطيب لك كل صباح أكثر من كل مساء، وليكن حبنا طائرا أزرق يغرد بحرية بعيدا عن شبح الأقفاص.

قمر يتسربل بالأسرار، يسافر في حلك الأمطار، يضوي زنبقة في شفة الدرب. قمر يتنزه كالأطفال وحيدا في بستان السحب. قمر مذ أشعل في عينيك قناديل الأنوار وغاب، انتبه القلب. قمر للعاشقين، للذين انتظروا أن يبصروا في مرايا الضوء أحلام السنين، والذين استبشروا أن يرجع الليل أغانيهم وتدنيها الرياح، ثم راحوا ربما قد يصدق الحلم ويأتيهم بما شاء الخبر. حينما شاخت أمانيهم وأشقاهم على الليل السهر، أبصروا آلهة الضوء رماداً ومراياهم حجر. قمر يطل على شبابيك الحبيبة من عباءات الظلام، ويرش بالأضواء شرفتها، يمد ذراعه البيضاء فوق وسادها حتى تنام. فإذا رآها ترتدي نيسانا كالثوب المطرز بالأغاني الخضر، أعياه الكلام. ومضى يلوح كلما ابتعدت خطاه لها بمنديل الغمام. قمر يخضر في أغنيتي فتضيء القلب شمس الأغنية بارتعاش الضوء بالشدو وأعراس الزهر. قمر قلبي له قيثارة وشرايين وتر. قمر صلى على أهداب عينيك ولما مسه السحر انتحر، مسترشدا بحنينه الأبدي يمضي بين أزهار الكواكب. تلك عادته القديمة كي يلون بالضياء ظلالها. قمر البنفسج لم يزل يسري وتسبقه الخطى لنهار سيدة ترى في مقلتيه خيالها. كم راح يصعد فوق أسوار الدجى متأملا أحوالها، متدثرا بعباءة الغيم المطير على حديقتها يطل، محدثا ومعللا آمالها. في نزهة قمرية الأعراس يشدو كلما لاحت له طوبى لها، وهي التي زرعت يديه قصائدا، وهو الذي ما زال ينسج من ضياء شالها. إبراهيم عباس ياسين.

هذه صديقي المستمع جولة شعرية في العيون بإمضاء الشاعر والأديب اللبناني صلاح لبكي. يقول: أي حلم يمر في مقلتيك عندما يبسط المساء جناحه، ساكبا نفسه على راحتيك، ملقيا فوق منكبيك وشاحه. حينما تعلو أناشيد الطيوب فيبيت الجو منها طيبا، ويهف الليل واسنان الجفون، يرقب الحلم بآلاف العيون، ويشم الطيب من كف السكون، مرسلا أنفاسه مضطربا. ما لعيني لا ترى غير الجمال في اتضاع السهل في شم الجبال، عالق منك بعيني خيال، يضحك الدنيا ويأتي العجبا. تفتقت عيناك عن بسمة جرت ذيول النور في المشرق، جن فؤادي فاعذري خافقا، قالت له عيناك: عش واخفقي.

تتواصل رحلتنا صديقي المستمع مع القوافي العاشقة، وتحديداً مع الحاء المجرورة. يقول الشاعر: ولي كبد مقروحة، من يبيعني بها كبداً ليست بذات قروحي. أباها علي الناس لا يشترونها، ومن يشتري ذا علة بصحيح. أئن من الوجد الذي في جوانحي أنين غصيص بالشراب جريحي.

ويقول ابن المعتز: لا تحسن الأرض إلا عند زهرتها، ولا السماوات إلا بالمصابيح. كذاك خدك لما اخضر عارضه تصرح الحسن فيه أي تصريح. ويقول أيضا: بان الأحبة والأرواح تتبعهم، فالدمع ما بين موقوف ومسفوح. قالوا: نخاف عليك السقم. قلت لهم: ما يصنع السقم في جسم بلا روحي.

ويقول أيضا الشاعر ابن المعتز: أحن إليكم إن غبت عنكم، وما أنا إن دنوت بمستريحي، وآتيكم على علم بأني أؤوب بحسرة القلب الجريح. ونختم برياض معلوف: تلك الشفاه السمر توحي، يا وردة الشفتين فوحي، بوحي بسر الوجد والقبلات والأشواق بوحي، بي مثل ما بك من جوى يغري ومن شوق صريح. أما العيون فخمرة سوداء في الجفن الصبيح، فسقيتها حتى سكرت وضيعت عقلي وروحي.

وحتى نلتقي صديقي المستمع في موعد آخر، نودعك كعادتنا على إيقاع نزار قباني. رحل القطار ونحن ما زلنا على مقهى المحطة جالسين، ضاعت تذاكرنا وما زلنا على أرض المحطة تائهين. لصقت معاطفنا على أجسادنا وتبعثرت مدن الحنين. هل نحن حقا راحلون مع الضحى أم نحن غير مسافرين؟ رحل القطار ولا مكان لنا على هذه الخريطة، لا في الشمال ولا الجنوب، لا في الصباح ولا الغروب. رحل القطار وليس يمكننا الذهاب إلى الطفولة وإلى بياض الياسمين. ما عاد لي بيت أعود إليه في وطن النساء. أرأيت نهرا عاد يوما للوراء؟

0: اكتب له
1: على ورق الورد
0: اشرح له الود اشرح له على ورق الورد ورق الورد ورق الورد اكتب له
2: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية
3: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: أولى الإذاعات
4: البيت الأول قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس

0: اتركوا ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
1: خذي.

0: هل أصبح كل شيء جاهزاً يا ماهر؟
1: أجل، كل شيء جاهز.
0: ألست سعيداً بأن إبراهيم قد اختارك لمرافقته؟
1: سعيد فقط، إن الدنيا لا تسعني من الفرح.
0: ذهبت إلى مكة مرتين مع إبراهيم ولم ترى إسماعيل.
1: هذه المرة إذا شاء الله سأراه طويلاً.
0: إيه، كم أنا بشوق لرؤيته ولقياه.
1: طبعاً، فأنت تحمل ذكريات طويلة وعزيزة.
0: وأية ذكريات يا ماهر؟
1: يا لغرائب القدر، تموت هاجر وسارة وهما لا تعلمان أن ابنيهما بعثا نبيين،
0: وتموتان قبل أن يكلف إبراهيم بهذا العمل الجلل.
1: إن لله في خلقه شؤونا يا عيسو نعجز عن إدراكها،
0: وأنا بعض هذه الشؤون.
1: ها؟ كيف؟
0: جئت من مكة وليس في نيتي أن أعود إليها، وها أنا اليوم أشد ما أكون حماسة للوصول إلى مكة،
1: وها أنت اليوم تشد الرحال من جديد إلى موطن إسماعيل.
0: أجل، إلى موطن إسماعيل.
1: ألن ترافقك زوجك تامار؟
0: طبعا سترافقني، فقد أذن لنا إبراهيم أن نسافر معا.
1: وأين هي الآن؟
0: إنها في بيت إبراهيم،
1: لعلها تساعد في إعداد العدة للرحيل.
0: بل هي تسلي زوج إبراهيم.
1: زوج إبراهيم؟ ما بها؟
0: إنها منذ أن سمعت بالخبر العظيم لم تجف لها دمعة.
1: أهي حزينة على فراق إبراهيم؟
0: إنها تريد أن تسافر معه.
1: ولم يسمح لها إبراهيم بذلك؟
0: إبراهيم لم يمنعها، ولكن الله لم يأذن له باصطحابها في هذه الرحلة الشاقة.
1: وهي حزينة لذلك؟
0: نعم، وقد ذهبت تامار منذ الصباح لتسليها وتخفف عنها.
1: متى سنسافر تماما؟
0: مع الغروب.
1: هل هناك قافلة نرافقها؟
0: لا أدري، كل ما أعرفه هو أن إبراهيم سيغادر هذه القرية مع الغروب.
1: لأذهب إلى داري وأعد حوائجي ثم أوافيك إلى بيت إبراهيم.
0: حسنا، نلتقي هناك قبل الغروب.
2: أنا تعيسة الحظ يا تمار.
3: هوني عليك يا سيدتي، فلن نبقى طويلا في مكة.
2: يذهب إبراهيم وهو شيخ ليبني بيتا في مكة ويبقيني هنا.
3: لا شك أنه يخاف عليك من أخطار الطريق والحر والعطش.
2: لي أسوة بكم.
3: ولو أمره الله أن يأخذك معه لأخذك حتما.
2: ولماذا لم يذهب في شبابه إلى مكة ويبني فيها البيت؟
3: إرادة الله أن يذهب اليوم، وإبراهيم ينفذ إرادة الله.
2: وهل إذا صليت لله يسمح لي بمرافقة إبراهيم؟
3: إذا صليت فهذا واجب عليك. ذهبت أم لم تذهبي؟
2: أعرف ذلك.
3: ولمن تتركين طفلك المولود إذا سافرت مع إبراهيم؟
2: انتظر كل هذا الوقت فيستطيع أن ينتظر قليلا ليصبح باستطاعتي اصطحاب ولدي.
3: أمره الله أن يسير فورا إلى مكة ولن يخالف إبراهيم وحي ربه.
2: أنا لا أعارض أوامر الله يا تمار، ولكني لا أستطيع أن أتصور نفسي بعيدة عن إبراهيم.
3: ومما تخافين؟
2: سيجد إبراهيم ولده إسماعيل رجلا نبيا، وسيرى أحفاده الصغار ويبني البيت الحرام، فيطيب له المقام هناك ويتركني وحيدة مع ولدي.
3: لا يمكن أن يفعل إبراهيم شيئا لا يرضاه الله.
2: ربما أمره الله أن يبقى هناك.
3: إذا أمره فلا تنفع دموعك ولا ضراعتك.
2: ماذا أفعل؟ قولي لي ماذا أفعل؟
3: اتكلي على الله تعالى وادعي لإبراهيم بالتوفيق في رحلته، وإذا كان مكتوبا لك أن تريه فلن تحول قوة في الأرض دون ذلك.
2: أنت على حق يا تمار، ولكن ذلك لا يخفف من جزعي.
3: هو ذا إبراهيم قادم لوداعك، فلا تظهري الألم والأسى، وودعيه بابتسامة مشرقة وادعي له بالتوفيق، فذلك خير لك وله.
2: سأحاول وعسى أن أستطيع.
3: وأنا سأتركك الآن مع زوجك إبراهيم.

0: أتذكرين عندما ذهبنا أول مرة إلى مكة يا تمار؟
1: أذكر، فقد كانت رحلة شاقة، أصابنا فيها الجوع والعطش.
0: لم نكن نعرف إلى أين نحن ذاهبون.
1: 20 سنة مرت على هذه الرحلة يا عيسو، كم تغيرت أشياء في حياتنا.
0: كانت هاجر صبية تفيض حياة ونشاطا، وقد أصبحت اليوم ترابا.
1: وكان إسماعيل ولدا صغيرا

0: قيس، كيف حالك في هذه الرحلة؟
1: على خير ما يرام، ولكن ما أنا نفد، فهل ما زلنا بعيدين عن الواحة؟
0: اليوم نبيت فيها ونبقى حتى مساء الغد.
1: إيه، تعبنا يا ماهر، 10 أيام دون راحة، هذا كثير.
0: إنها إرادة الله، يجب أن نصل مكة بأقصى ما نستطيع.
1: سنصل إلى العمل، فيجب أن نصل مرتاحين لا متعبين.
0: لنا أسوة بشيخنا ونبينا إبراهيم.
1: من أين لنا قوة إبراهيم وجلد إبراهيم يا ماهر؟
0: ترى أوحي لإسماعيل كما أوحي لإبراهيم حول بناء البيت يا عيسو؟
1: من يدري، إسماعيل نبي وإبراهيم نبي، الله بعث الاثنين وهو يدل كلا منهما على عمله ومهماته.
0: هل كان قد بعث إسماعيل عندما تركت مكة؟
1: من سوء حظي أنه أوحي إليه صباحا وكنت قد سافرت مساء.
0: ومتى عرفت بنزول الوحي عليه؟
1: عرفته بعد عودتي إلى أرض كنعان.
0: إذن تركت إسماعيل الفتى وستقابل الآن إسماعيل النبي.
1: تماما، ها تلك هي الواحة،
0: سننزل فيها.
1: الحمد لله أن رضي إبراهيم بأن نستريح.
0: هو أدرى بما يعمل، لأذهب إليه وأتلقى أوامره.
2: ما هذه المصيبة يا الله؟
3: كلنا في المصيبة سواء يا تمار.
2: تسرق رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء ولا نشعر بشيء.
3: كنا متعبين منهوكي القوى بعد السفر الطويل، فنمنا ملء عيوننا ولم نستيقظ عندما جاء.
2: وماذا سنفعل الآن؟
3: لا أدري والله، أصبحنا لا زاد ولا جمال ولا خيل.
2: أنبقى هنا ننتظر الموت يا ماهر؟
3: وأين ترانا نستطيع الذهاب؟
2: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
3: الصعاليق يجوبون هذه الصحارى دائما للتفتيش عن رزقهم.
2: وكنا نحن رزقهم.
3: لهم نصيب عندنا هذه المرة.
2: هو ذا عيسو عائد من عند إبراهيم.
3: ما وراءك يا عيسو؟
1: سنرحل.
3: إلى أين؟
1: إلى مكة طبعا.
3: كم بيننا وبينها؟
1: مسيرة 14 يوما.
3: وكيف سنسافر؟
1: مشيا على الأقدام.
3: ماذا تقول؟
1: أقول سنسافر مشيا على الأقدام.
3: إبراهيم يريد ذلك؟
1: بل يأمر.
3: وهو أيضا سيسير؟
1: في المقدمة.
3: ولكن كيف نسير في هذه الرمال المحرقة؟ وكم نستطيع أن نسير؟
1: اسأله.
3: وأمتعتنا وحوائجنا؟
1: نترك كل شيء هنا.
3: وخيامنا؟
1: تبقى كما هي.
3: وطعامنا؟
1: الرزق على الله.
3: ولكن يا عيسو، هذا غير ممكن، مستحيل.
1: ما هو المستحيل؟
3: أن نقطع الطريق إلى مكة مشيا على الأقدام.
1: وإذا بقينا هنا فسنموت جوعا.
3: على الأقل نموت في الظل ولا نموت من العطش.
1: اسمع يا ماهر، إني أنقل إليك رأي إبراهيم.
3: قل يا عيسو.
1: إن الله أمر إبراهيم أن يتوجه إلى مكة ليبني فيها بيت الله.
3: صحيح.
1: ونفذ إبراهيم وحي الله وأمره وتوجه إلى مكة.
3: صحيح كذلك.
1: وسرقت رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء.
3: وهذا واضح.
1: إذا كان يريد الله أن نصل إلى مكة وأن يبني إبراهيم بيت الله، فلن تستطيع قوة في الأرض أن تمنعنا من الوصول.
3: صدقت يا عيسو، وصدق إبراهيم.
1: وهكذا قرر إبراهيم أن نتابع السير بلا رواحل وبلا زاد ولا ماء.
3: حتى ولا ماء؟
1: ولا ماء. ولنضع قربنا في خيامنا هنا ونسر كما نحن.
3: ومتى سيبدأ مسيرنا الطويل يا عيسو؟
1: الآن في هذه اللحظة.
2: وأنا يا عيسو؟
1: وأنت تسيرين معنا طبعا.
2: ربما سأكون فديتكم في هذه الصحراء يا عيسو.
1: الله يرى ما يريد، وليس لنا أن

0: نخالف إرادة الله.
1: انظر يا عيسو، هو ذا إبراهيم قد انطلق.
2: يا للمنظر الرائع، شيخ طويل القامة كث اللحية أبيضها، يضرب عصاه في الأرض فتقدح شررا، يقطع الصحراء مشيا على قدميه تلبية لدعوة ربه، له همة الشباب وشموخ الجبال وتواضع الأودية. انظر إليه يا ماهر، إنه يملأ الصحراء حتى لا يرى فيها سواه.
3: إنه إبراهيم خليل الله.
2: أحس في أقدامي أجنحة يا ماهر توصلني إلى أبعد من مكة، وأنا أرى إبراهيم يخترق الصحراء وكأنه في بساتين الرمل.
3: إنه إبراهيم يا عيسو، أبو الأنبياء خليل الله.
2: إنه إبراهيم.
4: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مع انطلاق موسم الحصاد، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين لاحترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. إطلاق حاضنة للشركات الناشئة في الصحة ومنصة بريدشتاك لربط الشركات الأمريكية بالكفاءات والمؤسسات الناشئة التونسية. جامعة تونس المنار تعلن التتويج العالمي للأستاذتين المساعدتين سوسن التركي ونهال بن يوسف، ونالت الدكتورة التركي جائزة جون ديما للتجديد البيداغوجي 26 و2000 تتويجا لعملها المجددة وخاصة بإدماج الاستدامة في التكوين الهندسي. وتم ترشيح الدكتورة نهال بن يوسف ضمن القائمة النهائية للمترشحات لجائزة سيدة العالم في الأمن السيبراني فئة المتطوعة لسنة 26 و2000 تقديرا لعملها التطوعي وإسهامها في تطوير مجتمع الأمن السيبرني. بعد نجاح منصة النجدتين الخاصة بالجلطة القلبية، قريبا انطلاق العمل بمنصة النجدة للجلطة الدماغية في إطار تقريب المواطن من المؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية، حسب مدير عام الصحة وليد نعيجة. هيئة الانتخابات تعلن انطلاق اعتماد ممثلي المترشحين لانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، ورئيس الهيئة فاروق بوعسكر يؤكد أن مشاركة الشباب في العمليات الانتخابية وفي شأن العام تمثل أبرز التحديات التي تؤرق الهيئات الانتخابية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم، مشددا على ضرورة الإنصات لهذه الفئة العمرية والأخذ بمقترحاتها وتطلعاتها. وزير الدفاع الوطني خالد السيدي يلتقي قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا الأميرال جورج ويتكوف، ويبدي تطلع تونس إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تقوية القدرات البحرية وتحسين الجاهزية العملية للقوات الخاصة البحرية من خلال إنشاء مركز للتميز لقوات الطلائع البحرية، بما سيعزز دور تونس قطب تدريب إقليميا. في العالم، إيران تعلن أن الولايات المتحدة أدخلت تعديلا على مساورة مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين البلدين مايو الماضي، وتؤكد رفضها الخطوة الأمريكية. ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول الهدف نهائي من مفاوضات السلم بين طهران وواشنطن على وشك التحقق. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. موضوع جديد يطرحه برنامج حدائق السرد، الواقع والحلم في الكتابة الروائية، انطلاقا من رواية مايا حكاية الوجع المكتوم مثالا. للدكتور لطفي دبيش، مبروك سي لطفي هذا العمل الروائي الأول أعتقد.
2: الأول، لكن قبله هناك كتابات أخرى لكن ليست بهذا الشكل من الاتساع ومن التوسع.
1: أكيد. لطفي دبيش كاتب وأكاديمي تونسي، عميد كلية سابقا، متحصل على الدكتوراه ودكتورة الدولة من كلية الأداب منوبة، أستاذ التعليم العالي بجامعة تونس ومدير كرسي الألكسو محمد السويسي للدراسات الحضرية وتاريخ العلوم والتواصل الثقافي. من أهم مؤلفاته الإنسان والمكان في الثقافة العربية وكتاب التواصل الحضاري في الثقافة العربية. دكتور رشيد القرقوري ناقدا أكاديميا،
3: أهلا وسهلا، مرحبا. سبق لي أن قدمت الرواية ولكنني صب بها، فكتبت اليوم فيها مقالا تحليليا سألقي بعض جمله على السادة المستمعين، وأرجو أن يتقبلون بفرحة كالعادة وبإقبال.
1: وبإقبال. موضوع مهم جدا، الواقع والحلم، هذه الثنائية التي تقوم عليها عادة الرواية أو الكتابة الروائية. ماذا يمكن أن نطرح في مستويات إذن نقل هذا الواقع إلى الفن، إلى الإبداع، إلى الرواية سي لطفي؟
2: والإبداع بصفة عامة لا يمكن أن يعيش دون حلم، لأن الحلم هو الذي يصنع الحياة، ثم الأدب هو الذي يمكن أن يستشرف المستقبل ويمكن أن يصنع عبر تقنيته ما يمكن أن يصوغ عوالم جديدة. لأن الرواية قبل أن تكون هي مجموعة حكايات أو هي نسج من الحكي، هي حفر في الأحلام وحفر في العالم الممكن. لذلك فإن الروائي يمكن أن يصنع، عندما يعجز على صناعة الحلم الذي يريده في الواقع فهو يلتجئ إلى الكتابة، والكتابة الأدبية لعلها هي الصور أو الحضن الدافئ الذي يمكن أن يحتضن أحلامنا وأن نحقق عبره ما نريد تحقيقه.
1: نعم، هذا الواقع يعني حينما ينقل إلى عمل روائي طبعا له مقومات أساسية، عن مكان، إذا عن زمان، أيضا عن شخصيات، عن أحداث، أيضا ربما تصادفنا في الواقع في أمكنة معينة، لكن الكاتب ليس صحفيا، ليس مخبرا بحدث ما، وإنما هو يرتقي بهذا الواقع إلى مصاف الحلم ومصاف الرمز كما نرى طبعا في رواية مايا. هذا سؤال لي أن يطرح على أستاذنا العزيز رشيد القرقوري، وأنت مطلع على العديد من الأعمال الروائية التونسية وأيضا العربية.
3: أنا درست الرواية في الجامعة لثلاثين سنة.
1: نعم.
3: ودرست مع نقاد ومع الروائيين. البارحة تذكرت محمد الباردي.
1: أي.
3: ونشرت له، قدمت لرواية. اليوم أنا مع روائي آخر فاجأني بروائيته، ولكن مفاجأة خارقة العادة ممتازة. فقرأت الكتاب، قرأت الرواية من شرح ببورقيبة وأنا طالع إلى 9 أبريل، نمشي ونقرأ والعباد يقولوا هل المجنون هذا، معليش. فرواية ممتازة، وحتى العنوان مايا حكاية الوجع المكتوم، قراءتها قراءة مركبة.
1: نعم، نحن سنعود سيد بعد إذنك إذا الرواية بتفاصيلها وبقضاياها وعمقها. الآن نحن لنا بالداخل أو لنا بعض المفاهيم إذا نتناقش إذن في أمرها، ثم سنغوص إذن في هذا العمل الروائي. هل أن الواقع الذي يستدعيه سي لطفي الدبيش أو أي كاتب آخر إذا هو واقع يعني يمثل لنا حياة يمكن أن تكون حياة ثانية، حياة بديلة بكل مقوماتها الواقعية كما قلنا، بالأمكنة، بالأزمنة، بالشخصيات، بالأحداث؟
3: هي حكاية يومية.
1: نعم،
3: ما يدور في الرواية نلقاه نحن يوميا في حياتنا، فلم يأتي بأخبارها من كواكب أخرى.
1: نعم،
3: يعني تجد نفسك، ترى نفسك، ترى مغامراتك، ترى شبابك في مايا. لذا أجد أن الإقبال عليها طيب.
1: نعم، هذا.
3: وأجد أن الرواية تقدمت على الشعر من حيث الكم، في الطباعة وفي فهمتني. فهناك صراع جميل بين الشعراء والسراد أو الساردين، وإلى حد الآن الساردون منتصرون بنقاط قليلة لا محالة، ولكن أنا أشجع هذا السرد، وأرجو أن يكون لنا ساردون كساردي لبنان وكساردي الأردن وكساردي ليبيا أخيرا
1: نعم.
3: فهمتني، نحن في الطريق الطيب، ومن أجل هذا فليفعل الفاعلون.
1: كيف يرتقي الواقع إلى مستويات الرمز في الرواية سي لطفي؟
2: طبعا أنت تثير مشكلة أخرى بين الواقع والرمز، لأن هذا التداخل هو تداخل آلي تقريبا، ولا يصنعه الروائي صناعة، لأن ما يمكن أن نتحدث عنه ونحن نكتب في روايتي. في الحقيقة الرواية هي كأنها تخمر لتجارب كثيرة، ثم هي محصلة تجارب السنين ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، وعلى ثم إنها قائمة على رؤية للكون للإنسان والعالم. إذن وهنا عندما نعود إلى الحلم يمكن أن نسوغ هذا الحلم في رواية، لكن كذلك الأصعب هو أننا نصنع رواية في الحلم. لذلك الأستاذ أحمد الودني وهو ناقد أدبي تونسي وهو أستاذ في الجامعة، في الحقيقة عندما قرأ نص مايا، وأنا في البداية صدرتها للتثبت من قيمتها، ثم أردت أن أختبر ردود فعل القراء. قبل 3 سنوات تقريبا أصدرت بعض المقاطع عبر صفحتي في الفيسبوك، فكانت ردود إيجابية جدا. أحمد الودني تعلق بالرواية، ثم عندما اكتملت أراد أن يقدمها وقدمها. هو يعتبرها رواية حلمية، رومان أونيميك، وهو يقول لي أن الرواية الحلمية غير موجودة في عالمنا العربي، ويعتبرها الأولى في تاريخ الرواية العربية وفي تونس.
1: نعم.
2: رواية حلمية، لأنه يمكن أن يحلم بغد أفضل الروائي، لكن هذه رواية حلمية، هي صناعة رواية في الحلم، وتتداخل الأزمنة بكيفية أحيانا لا يشعر القارئ ويقرأ هل هو في الواقع أم في الحلم. فأنا لا أعتبر أن الخيط أو هناك خيط فاصل بين الرواية والحلم أو بين الواقع والحلم، بل أعتبر أن حياتنا إن لم تندمج ولم تتماهى بالحلم ليست حياة، وما أذيق الحياة إذا انعدمت فيها الأحلام وانعدمت فيها الأمال. لذلك حتى العنوان مايا حكاية الوجع المكتوم هي تجمع بين الوجع والفرح.
1: نعم.
2: ولا فرق بين الوجع والفرح، ومن الوجع تنطلق الأفراح، وأحيانا في الأفراح تجد الأوجاع.
1: هذا مهم جدا. سرشيد قدمناك قبل أن نمر طبعا إلى مايا بهذا الغلاف الممتاز الجميل يعني والإخراج الجيد. طبعا الكتب اليوم يعني تطور تغير، المتغيرات وسائل التواصل الاجتماعي، السرعة وسرعة إيقاع الحياة، تغير القارئ أيضا، ليس قارئ الستينات والسبعينات كما قارئ اليوم. الكاتب يعني لم يعد يسرد لنا ويحكي لنا حكاية بسيطة، وإنما أصبح أيضا بالإضافة إلى الحكاية ينتج لنا المعرفة. ورأينا في هذا العمل الروائي كيف أن لطفي الدبيش إذن يحضر لنا مؤرخا جغرافيا، رجل معرفة وعالم أيضا، ورجل اقتصاد يتحدث عن الاقتصاد، ورجل مجتمع يشير إلى تحولات المجتمع التونسي. إذن الكاتب اليوم أصبح إذن ينتج لنا أيضا المعلومة معرفة.
3: الرواية الحلم أو الحلم الرواية.
1: نعم.
3: وهنا عندي ملاحظات شتى حول هذا الجنس الروائي الجديد.
1: نعم.
3: والذي يقتحمه صديقي وزميلي بكل شجاعة وبكل فروسية. لا أريد أن أقول يقع، هو لا يقع فعلا، إنما يصادف رواية أخرى أو يصادف في الرواية مضمونا آخر، هو التجريب. والتجريب هذا سبقنا إليه اللبنانيون، سبقنا إليه رحلة غاندي الصغير لإلياس خوري. هذا الذي يجمع مقالات صحفية ويجعله منها رواية. لطفي لعب على الحلم وهو ملمح تجريبي، ثم لعب خاصة على الشخوص أو الشخصيات التي تتحول إلى رواة وتفتك الرواية من الراوي الأصلي.
1: نعم.
3: كذلك لعب على الزمن، التداخل الزمني، تقديم تأخير استبطان كذا وكذا. فهذا النوع من الرواية أصبح اليوم مطلوبا، لم تعد الرواية حكاية قصصية عروية
1: ساذجة.
3: لا أقول ذلك، أنا لا أتكلم بالسياسة. يعني بسيطة تقول. ولكن أصبح لنا قارئ من نوع جديد، قارئ مثقف، أصبح لنا قراء من خريجي الجامعات، فلا بأس أن ندغدغهم بهذا أو أن نستفزهم بهذا النوع من الرواية. سيقولون لي إنها رواية جامعية، ايوا ولا وين المشكل؟ ها سي محمود ترشون كتب الروايه الجامعيه، افرج الحوار كتب، فين المشكل؟ انت كتبت الروايه سي، فهمت؟ وانتم الجامعيون وانتم تعسرون علينا الحياه وحمله قائمه علينا. باي معليش، هل هذه الروايه تقتضي قارئا نخبويا من النخبه؟ لا لا لا، ليس بالضروره. انا ولادي مراهقين يقراوا فيه، ملا مايا ملا مايا عند عم لطفي، لا تتطلب استاذا جامعيا يقري في الروايه في الجامعه باش يقراها، فهمت؟
1: نعم.
3: اذا هل كونترانت، هل اللوم هذا على زميلي وعلينا نحن؟ المعجزه لمحمود الترشونه
1: مثلا
3: تقراها من الاول للاخر،
1: دنيا
3: دنيا دنيا وغيرها. اذا الروايه الجامعيه صحيح احيانا نكتب كما يريد جينات، وكما هذاك من تاثير تدريسنا للمناهج، اما وليس تعقيدا للقراءه. فعل القراءه اليوم يجب ان يكون فعلا ناضجا ذكيا يستنتج منه الكاتب، كما قلت السيد مختص في الجغرافيا في كذا ويحب ويكره سيوظف اختصاصه، فهمت؟ فهل هيا نتعلم، ستصير الرواية أداة معرفة، أداة علم، لما لا؟ علاش لا نستمتع ونتعلم ولعلنا نتأسى بها ونكتب مثلها.
1: وهي رواية اليوم الحديثة حمالة ألوية وحمالة نصوص، أيضا حمالة أجناس أدبية، ورأينا استدعاء لطفي الدبيش في هذا العمل الروائي للشعر، استدعاء أيضا للفن، ومن الفن استدعى مثلا بعض الأغاني المعروفة، لا تنتقد خجلي مثلا لنجاة الصغيرة، وكذلك رواية مهمة لأستاذنا العزيز جعفر ماجد رحمه الله،
3: الساحرة،
1: يعني الساحرة، نعم، هذا العمل إذن مهم جدا في هذا النص الروائي الجديد الذي طبعا نحتفي به اليوم في هذه الحصة. وذكر أن هذه الرواية صادرة عن دار نيرفانا للنشر والتوزيع، وقد وردت في 208 صفحة من الحجم المتوسط. سلطفي، شنو رأيك إذن نستمع إذن إلى هذه الأغنية الساحرة؟

0: نستمع أيضا إلى مقطع من هذه الرواية بصوت أمال الكتاري، ثم سنعود.
1: حدائق السرد. بدأت الرحلة وحدي لا رفيق لي.
2: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
4: شكري بوزيان.

0: بحوزك يا سمر اللي تشرطنا فيه.
1: سليم دمام.
2: تعالي تعالي تعالي تعالي ولا تسأليني، تعالي عبثتي بقلبي على كل حالي.
1: الناصر صليم. الناصر

0: me bëgjina. Unë mua s'linë në trik. I dajt me lotë. Tu në si jemi e firmi. I dajt me lotë
1: një janë. Esiru finësie e bin kemil. Jurdhi me njurdhi, wa jurdhi bu me njurdhib. Sheria ul hajet, mu të gajirun të gajur e lejem, la jethbutu ala halë. يعطيك على قدر عزمك عاجلا حينا وآجلا أحيانا أخرى. اجتمعنا وافترقنا واجتمعنا من جديد، ولكل فترة نكهتها ولا مرحلة كسابقتها. درسنا، تخرجنا، اشتغلنا، تزوج منا من تزوج، واستقر من استقر، وتشرد من تشرد، وتصعلك من تصعلك، وناضل من ناضل، وسجن من سجن، وتمتع من تمتع. وكلما التقينا أحسسنا وكأننا لم نغب سوى ساعات قليلة عن بعضنا البعض. من رواية مايا حكاية الوجع المكتوم لطفي دبيش. حدائق السرد.
2: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة الواقع والحلم في الكتابة الروائية، انطلاقا من رواية مايا حكاية الوجع المكتوم للروائي الكاتب التونسي الدكتور لطفي دبيش. هذه الرواية صادرة عن دار ميرفانا. نزار قباني يقول: مايا تناديني لأعطيها مناشفها وأعطيها مكاحلها وأعطيها خواتمها الملونة المثيرة، وتطلب أن أساعدها على ربط الظفيرة.
3: ربط
2: انطلاقا من هذه القصيدة ومقطع من هذه القصيدة، ندخل عالم مايا، عالم إذن هذه الرواية للطفي دبيش، كيف يمكن أن يقدمها بأسلوب برقي الدكتور؟
3: إذا أردت أن تشد القارئ إليك فحدثه عن مايا، عن امرأة يراها في حلمه، يراها في خياله، تذكره بماضيه السعيد، بشبابه. وصديقي عرف من أين أو من حيث تؤكل الكتف، وكان بيودي دائما أن أسأله، وكنت أتهيب السؤال.
2: نعم.
3: لماذا كتبتها الآن؟
2: وهنا
3: وهنا وهو صديقي ونحبه يحبني راهو، اما ديما فهمتني. وجاء الوقت لكي اساله لا جناز دو رومان، لا جناز دو رومان.
4: لماذا الان؟
3: لماذا الان
4: وليس قبل ذلك؟ في الحقيقه انا كنت اكتب وكتبت ونشرت كذلك في التسعينات، في الثمانينات نشرت مراودات في الملحق الثقافي لجريدة الصحافة، نشرت في وليتي
2: ومنتديات أيضا
4: في الصباح، إذا في المنتديات في اللجان الثقافية
2: في منزل ميم أيضا. نعم.
4: يعني نشرت أشياء كثيرة، طبعا لمحاولات في الشعر لكنني لم أنشرها، ولا أعتبر نفسي بحجم الشعر الذي يمكن أن يضيفه للشعر، لذلك لم أنشر ولن أنشر في الشعر. لكن بالنسبة إلى السردي كنت أنشر مراودات، كانت مراودات تراودني أفكار، بعض الأفكار تراودني فأنشرها في الصحافة. ثم شخصية الأكاديمي، أنا بين أمرين، بين شخصيتين، شخصية الأكاديمي وشخصية المبدع، وأحيانا شخصية الأكاديمي تخلق شخصية المبدع، ثم شخصية الأكاديمي تجعل لعلها كالجلاد الذي لا يقبل أي شيء، فأنا أحاسب نفسي قبل أن يحاسب النقاد، فأنا أتحول إلى ناقد، وعندما أتحول ناقد قد لا أنشره، قد أحاسب نفسي فأقول هذا لا يستقيم وذاك لا يستقيم، إلى أن تستقيم الأشياء فتضيع السنون. إذن هذه من الأشياء، هذا التفاعل بين الأكاديمي والمبدع، هناك شيء من التعسف أحيانا، وغلبت شخصية الأكاديمي في بعض النواحي، لأن نشرت كتبا ثم تحملت مسؤوليات جامعية، ثم الآن مدير كرسي الأليكسو لتاريخ العلوم والتواصل الثقافي والدراسات الحضارية،
2: طبعا
4: ثم تحملت مسؤوليات إدارية في عميد كلية، إذن ثم مع الدكتوراه الأولى والدكتوراه الثانية، ثم مع المقالات الأكاديمية، أنا كتبت كتابا في 750 صفحة حول الإنسان والمكان في الثقافة العربية، وأنا اشتغلت على فلسفة المكان، واشتغلت على الرحالين وعلى الرحلات، اشتغلت على العلماء في ذلك. إذن تقول رغم كل هذا لا يمكن أن نخنق شخصية المبدع. المبدع هو حي في دائما، لكن النشر تأخر.
2: نعم.
4: لأنني أعتقد كذلك أن الرواية من الأجناس الأدبية الصعبة جدا، ثم الروائي إن لم يتحصل على الخبرة الكافية لا يمكنه أن يحفظ القضايا. الرواية ليست مجرد حكي، ليست مجرد نسيج من الحكايات. يعتقد الناس واهمين أنها تركيب لمجموعة حكايات. لا، روايته يحفظ في القضايا، في هي رحلة في الإنسان، هي رحلة في النفس البشرية، هي رحلة في المجتمع، في الآمال، في الأحلام، في الخيال. هي التي تركب لنا أو تكون لنا وتطور المخيال. والخيال إذا لم يتطور فلا يمكن أن نصنع علوما، ولا يمكن أن نصنع تقنيات. لذلك فإنني أرى أن أصعب جنس أدبي يمكن أن يركبه الواحد هو رواية. الرواية كما تصورتها، لأنني لم أبني رواية على فصول، أو لم أبني رواية منفصلة عن بعضها البعض، بل ربطتها من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة تقريبا كلها في عالم واحد. هذا اعتقاد مني وهذا تصور. هذا صار مشكلة أو معضلة يعيشها بعض الروائيين الذين يريدون أن يتخلصوا من هذا العبء الثقيل أنه سيركب رواية في 300 صفحة أو في 400 صفحة. طبعا أنا نشرتها بخط صغير، كان يمكن أن تكون في 400 صفحة
2: طبعا.
4: لو كان الخط في حجم آخر، لكن لاعتبارات كذلك في النشر وفي التجارة وفي كل هذا كان هذا، وكانت في طبعة أنيقة من
2: طبعا ومقرؤة. نعم نعم،
4: ومقرؤة ويسيرة. إذن الحفر في القضايا لم يكن ممكنا دون هذه التجربة. أنا لطفي دبيش لم أكن قادرا على كتابة مايا في 30 سنة، عندما كان سني 30 سنة أو 40 سنة أو 50. إذن لم يكن الأمر ممكنا إلا في هذه التاريخ بالذات.
2: ممتاز.
4: رغم ما أقوله عن خنق الناقدي أو خنق الأكاديمي للمبدع.
2: ياسر شيد، ها وجاوبك.
3: لا، احنا ما جبناهاش فيه كما يقولوا بالعامية. توا احنا زملاء في 9 أفريل جبناها في كل حد كان فيه هو. لا، هو راجل في الحضارة القديمة، في الرحلة، في كذا، في ونعرف اختصاصه.
2: نجد متعة
3: ما جبناهاش فيه بصراحة، ولكن نحن فخورون به، وأعتبر أن هذه الرواية هي باب فتح عليه وليس له، لأننا سنناشده المزيد. فهمت؟ لا نقف عند هذا الحد.
2: أكيد. نعم.
3: لا، لن يتوقف، وخاصة وأن عنده الأسلوب الصفوي النظيف جدا.
2: سننطلق في هذا انطلاقا من البناء الفني لهذا العمل الروائي. اختار لطفي دبيش إذن أن لا يعتمد على فصول لتهوئة هذا العمل الروائي، وهذه رؤيته في الكتابة. سنسأله عن ذلك فيما بعد. ما رأيك إذن في هذا البناء الفني الذي يقوم إذن على استرسال إذن في بناء هذا النص ومن بدايته إلى آخره؟
3: أنا سألت زميلي وزميلنا في اللقاء الأخير اسم محمد القاضي، قلت له شو قال لي؟ والله صبة واحدة. قلت له أنا مش أقول لك صبة واحدة. قال لي هي الخبر، ما أخدم على الخبر هل الخبر يتجزأ؟ قلت له لا. قال لي هي خبر يا محمد، توب ربي. قال لي والله خبر ممتاز يا أخي، لازم الخبر فقرة برك ولا ورقة برك، هذا خبر في 240 صفحة.
2: نعم سلط.
4: طبعا هذه البنية ليست سهلة وليست يسيرة. وأنا ماذا أقول؟ أنا لم أذهب بالرواية، لم أقل يوما ولم أفكر يوما في أنني سأكتب رواية.
3: ماذا كتبت إذن؟ ماذا؟
2: لا، هي ذهبت إليه،
4: هي أتت
3: منقادة
4: وفرضت علي نفسها. ولو لم تجد في من الإمكانيات ما يقدر على إدارة شؤونها لما أعطت نفسها، استسلمت لها واستسلمت لي طيعة لا تلوي على شيئا، فكان حبا بين طرفين.
2: نعم.
4: واستوت معه رواية متكاملة الأركان، كان اسمها مايا، وعلاقتي بمايا علاقة عشق كبير.
2: نعم. هذا البناء يعني يرتبط أيضا حتى بتشكيل صياغة اللغة المعتمدة في هذا العمل الروائي، ما أسميها أنا دائما هي لغة البوح ولغة الاعتراف. هناك شعرية وشاعرية في هذا النص، وهو ما ساهم إذن في طرافة وجمالية في الكتابة الروائية. ورأيتك يعني
4: في اللغة.
2: في اللغة. نعم.
4: في اللغة أنا أردت أن أثبت شيئا آخر.
2: نعم.
4: طبعا أنا في اختصاص أنا خريج دار المعلمين العليا في اللغة والأداب والحضارة العربية.
2: طبعا.
4: يعني أنا بيزار في الأصل، ثم في الاختصاص في الجامعة توجهت إلى تاريخ الأفكار أو إلى الحضارة أو إلى الفكر العلمي فيما بعد، لكن يعني مع دكتورة أولى ثم دكتورة ثانية في دكتورة دولة، يعني اختصاصي اللغة العربية، فأنا أتقن العربية ولست في حاجة إلى أن أثبت ذلك، فهذا بالشهادات، لكن أردت أن أثبت أن العربية قادرة على أن تعبر عن كل شيء وبلغة سهلة. أنا في الشعر مثلا يعجبني كثيرا نزار قباني، لأن كتابته بسيطة جدا من باب السهل الممتنع. ليس سهلا أن تكتب مثل نزار قباني، لكن عندما تقرأ نزار قباني تقول أنا قادر على أن أكتب مثله.
2: نعم.
4: عندما نقرأ المغتسلة لأبي نواس، وأنا بنيت وأدمجت قصيدة مايا لنزار قباني والمغتسلة لأبي نواس ثم السحر لجعفر ماجد، هذه أعتبرها من
2: الشدر. نعم.
4: إذن اللغة التي كتبت بها هي عربية سهلة جدا ولا صعوبة في التعامل معها أو في تناولها، ولا يمكن أن يجد القارئ مهما كانت ثقافته ومهما كان مستواه أي كلمة صعبة تحتاج إلى قاموس.
2: هذا صحيح. نعم.
4: إذن ثم الجملة القصيرة الأخارة، ثم التعابير المجازية اليسيرة، ثم التقديم والتأخير الذي لا يفتعل منه أو لا يبدو مصطنعا، إذن تقريبا هناك انسياب. ثم أنا تخلصت من رقابة الأكاديمي عندما كتبت رواية، أنا نسيت أنني أستاذ جامعي، أنا تخلصت من رقابة الأكاديمي وانتصرت لصوت المبدع. إذن أردت أن أكون مبدعا فقط، لكن أثبتت أن العربية، لأن هناك مشكلة أستاذ عيسى وأنت روائي وتعرف هذا وأنت أستاذ كذلك، كذلك دكتور رشيد، تعرفون أنه هناك أصوات تنادي بالذهاب إلى الدارجة التونسية، لأن العربية عاجزة على التعبير أو هي صعبة على أبنائنا. لا، ليس سهل، ليس هذا الأمر خاطئ، العربية سهلة، لكن أين الكفاءة التي تأخذ من العربية ما نسميه ببلاغة الأحياء. أنا بين قوسين هناك كتاب سأنشره قريبا عن استراتيجيات القول، وأنا أسميه بين بلاغة الموتى وبلاغة الأحياء. أنا لم تحكمني بلاغة القدامى، إذن بلاغة الموتى عبر عنها، عبر بها أجدادنا.
2: نعم.
4: في وقت من الأوقات اليوم نحن نعبر ببلاغة الأحياء. أنا أكتب بلغة 2026، بلغة الألفية الثالثة. إذن لغة عربية بسيطة وسهلة وميسرة وبجملة قصيرة أخاذة. ثم كل، وهنا أنا سألت كل من قرأ هذه الرواية، قلت له هل وجدت صعوبة فيها، ثم هل وجدت لذة في القراءة؟ أكثرهم قرأوا في يوم أو في يومين وأنهوا وحسموا أمرهم مع مايا لأنها شدتهم وجعلوها تقبل عليهم بسهولة. إذن هذا أمر. ثم هناك من يتحدث عن لغة الوسط بين العربية مثل لغة الصحافة، هذا اتجاه كذلك في السبعينات. ثم هناك من يتحدث عن أن العربية نعود بها إلى فصاحة القدامى ونكتب مثل ما كان أمير قيس يكتب. لا، أنا أؤمن بأن لكل عصر بلغته ولكل عصر فصاحته، ونكتب بفصاحة الأحياء لا بفصاحة القدامى.
2: نعم، هذا ممتاز. ستي
3: ذكرني بأستاذين كبيرين عندنا، سي توفيق بكار
2: الذي أبدع في تحليل المغتسل،
3: والذي عرفنا بعلي الدعاجي.
2: أيه.
3: وأنا أطرت طالبة في دكتوراه حول علي الدعاجي در مشاط.
2: نعم.
3: سي توفيق، نقول له احنا كيف كتب علي الدعاجي هذه القصة القصيرة في ذاك الزمن الغابر؟ يقول يا بني القصة تأتي إليه لا يذهب إليها.
2: هذا ما قاله،
3: وهذا ما قاله صديقنا.
2: نعم. أعود إلى الرواية.
3: ثم نقطة أخرى.
2: نعم.
3: نقطة أخرى مهمة جدا، قدرة اللغة العربية على التعبير. سي محمد السويسي الله يرحمه، رشيد برا قري المات بالعربي في اللي كون نرمال، قلت له عليه، قال لي العربي لازم يؤدي الرياضيات، وهذا أثبت أن في روايته أن العربية قادرة.
2: قادرة. نعم. نعم.
4: العجز فينا وليس في
3: وليس في اللغة.
2: وهذا أكيد.
3: وليس في اللغة.
2: أعود إلى رواية في مستوى بناء الشخصيات.
4: أستاذ عيسى، الرواية تطلب ثقافة.
2: أكيد.
4: الروائي غير المثقف
3: لا يكتب
4: ينتج رواية بالنظر لأنه يملك الموهبة، لكن يكتب رواية بسيطة وسطحية. إذن نحن نحتاج إلى روائيين وإلى روايات عميقة.
2: القارئ اليوم يرغب في أن يقرأ المذكرات والسيرة الذاتية والرواية والقصة والشعر والتاريخ والجغرافيا والنص الحضاري والنص الديني والفلسفة وما شابه ذلك في نص واحد جامع هو الرواية. ولذلك سألت منذ بداية الحصة، قلت إذن أن الرواية الحديثة اليوم دكتور رشيد لا تعتمد فقط فقط على الحكي والحكاية في بساطتها
4: أو مستوى أول، هذا
2: مستوى أول بسيط، وإنما أصبحت إذن تنتج معرفة تنتج إذن، وهذا ما يحبه القارئ الفطن اليوم. قلت يعني سيرشيت
3: الشخصيات
2: ووسيم كامل،
3: هاي
2: وسيم كامل يعني حينما يرتبط بهذه الحبيبة التي تنجو من مرض عافانا وعافاكم الله، وكأن طبعا سنصل إلى مرتبة الرمز فيما بعد كيف تتحول ربما مايا إلى تعبيرات عن هذا البلد، عن تونس ما بعد الثورة التي تخلصت من الفكر الدغمائي ومن العنف والتطرف إذن إلى نجدان الحرية ونجدان إذن الخلاص من هذا الفكر الظلامي الذي استبد بها. عن بناء شخصيتي مايا وكذلك وسيم كامل،
3: مايا هي الشخصية المحورية،
2: نعم،
3: وبقية شخصيات نجوم تحوم حولها وتستدعى الشخصية الأخرى كلما احتجنا إليها. فمايا في الرواية هي مايا، وأنا إذا كتبت رواية سأكتبها حول أنثى، حول مايا أخرى، وبقية شخصيات تستجلب ويؤتى بها لدعم مايا. فإذا بنا كل بعد الترجذاتية والصيرة ماني كانت تتحدث عن نفسها، كانت عن مرضها، عن محيطها، عن صديقي، عن كذا، وتتذكر الشخصية فتستجلبها. هذا التجريب الروائي، هذا ما عهدناه قبل إلا في المدرسة التجريبية الروائية العربية، وأبدع صديقي في توظيف هذا الشكل ودرسناه ونحن في الجامعة في مستوى الماستير أنا والباردي سنة 2003 في الماستير التجريب في الرواية العربية، وخذينا رواية رحلة غاندي الصغير، ثم توقف عندي قراءة التجريب، ما لقيتش، لقيت مؤنس الرزاز في الأردن حتى جاءتني هذه الرواية. تتونس التجريب، ولعلني أن أقترحها على طلبتي في مجال النقد الروائي أو التجريب كأثر تونسي، ولما لا؟ نعم. أنا متعصب للبحث التونسي، للإبداع التونسي.
2: في مستوى بناء الشخصيات السلطفي يعني هذا يقربنا من السيرة الذاتية، لأن هناك العديد من التفاصيل في حياة مايا وفي حياة كذلك البطل وسيم كامل، أحداث، وقائع، شجون، أحلام، انفعالات تقربنا من تفاصيل الحياة اليومية.
4: نعم، التفاصيل الحياة اليومية هي التي تشد القارئ. أنا عندما بدأت في نشر بعض المقاطع منها نشرت المقاطع التي تقوم على قصة حب بين مايا وسيم كامل، تقريبا أخذتها قبل 3 سنوات في شهر رمضان. من تقاليدي أنني في شهر رمضان أكتب يوميا أمرا ما، نشرت أنا ذاك تلك المقاطع. زوجتي قالت لي ربما أنت تعرض نفسك للسرقة أو لشيء كهذا، فلما تبوح؟ قلت لا، أنا أريد أن أجرب ردود الفعل. عندما نشرت هذه المقاطع العاطفية إذن كانت كلهم يريدون النهاية، ماذا، هل كيف انتهت هذه العلاقة؟ إذن فهمت جيدا وأنا أعرف جيدا، وأنا من الذين تتلمذوا على جورج زيدان، وأنا جورج زيدان يحدثك عن التاريخ لكن عبر قصص عاطفية عميقة
2: مشوقة. نعم،
4: مشوقة جدا. فأنت تتابع التاريخ ويمكن أن ترى صفحات من التاريخ العربي والإسلامي والتاريخ الإنساني عبر قصص عاطفية. هنا ما لم أكن قادرا على البوح به في مشاريع الفكرية الأكاديمية
3: بالضبط،
4: صرت قادرا أو أكثر قدرة على البوح به في السرد. فالسرد هو الذي يعطيك هذه الفسحة، هذا المجال، هذه الحرية، هذا الأفق الأوسع، هذا الذي يشد القراء إليك كثيرا. فعندما أكتب في اختصاصي فأنا لا أتخيل نفسي ولم أرى ردود فعل كبيرة مثل ما رأيتها عندما نشرت تلك المقاطع الصغيرة في قصة حب. لذلك هذه القصص هي واقعية لكن هي حفر في قضايا أخرى.
2: نعم، مهم.
4: والهدف لعل هو ليس الحكي وإنما هو الحفر في هذه القضايا الأخرى، وحياتنا كلها قضايا في الحقيقة.
2: من طرافة هذا العمل الروائي وجميل جميل، يعني توليد يعني مدينتين، مدينة الأشواك هذه المدينة التي تكثر فيها الحفر بالطرقات وتتكدس الفضلات اليومية والقذارة البلاستيكية والحاويات المتكدسة ومكدسة هنا وهناك إلى غير ذلك من مظاهر الفساد والاختناق، الاختناق النفسي والاجتماعي والاقتصادي والحضاري والثقافي وما شابه ذلك. تقابلها مدينة أخرى هي مدينة الزهور، عالم مثالي، عالم جميل، وعالم الحلم، يعني فيه النظام، فيه السعادة، فيه الفرح، فيه الحب، فيه النظافة، فيه إذن كل شيء. يعني هذا ما قلناه في حوارية بداية الحصة، هذه التجاور أو هذه الحوارية سلطفي ما بين عالم الواقع وعالم الحلم، كما نحلم أن يتحقق في ليس في الرواية فقط وإنما في واقعنا.
4: نعم، أنا لا أرى فصلا بين عالم الواقع وعالم الحلم.
2: نعم،
4: وإذا مات الحلم في البشري مات الإنسان. الإنسان كائن حالي وبأحلامه يحيا، سواء كانت أحلام صغيرة، ونحن كلنا منذ نعومة أطفالنا نبدأ بالحلم، بالحلم بالنجاح، بالحلم بالبكالوريا، بالحلم بالشهادة، بالحلم بالعمل، بالحلم بالزواج، بالحلم بالأبناء. هذه أحلام شخصية فردية، لكن هناك أحلام ثقافية حضارية، أحلام عالمية، أحلام إنسانية، بالسلم، أحلام بالتقدم، أحلام بالتنمية، أحلام بالسعادة. ثم الإنسان عندما ينتمي إلى دولة، ينتمي إلى أمة، إنما يحلم. إذن بدون هذه الأحلام فإن الموت هو أجدر بنا، لذلك نحن نعيش لنحلم.
2: نعيش لنحلم، وأنت قدمت في هذا العمل الروائي
4: الحلم وظيفي،
2: الحلم الوظيفي. والحلم سيرشيد الذي نقصده ليس ذلك الحلم مرتبط بالنوم، لأن الحلم مرتبط بالنوم إذن هو لا وعي، وإنما الحلم اليقظة الذي يمثل الوعي، وعي البناء، وعي التغيير، وعي التأسيس.
3: لماذا نهرب من قضايا الرواية؟ الرواية تقدم لنا قضايا شائكة علينا أن نفكر فيها.
2: نعم، ونصل الآن إلى القضايا. نعم
3: يا أخي، القضايا، الألم الفردي بوصفه سؤالا جماعيا. أنا أتألم ولكن ألمي موجود عندك، موجود عند لطفي، عند، فهذا سؤال مهم جدا. كيف يتحول الألم الفردي إلى ألم جماعي؟ القهر الاجتماعي، الضغط الثقافي، تعنا قاسيه من الضغط الثقافي يوميا عند المرأة، الاغتراب النفسي،
4: الوسم الاجتماعي،
3: الانفصال عن الذات. فما سياسي كبير الله يرحمه قال ما كان لمرأة، الاغتراب النفسي اللي يحدث عند المرأة. ثم ثنائية الصمت والكلام.
2: نعم،
3: كنتكلم نباسي، كنسكت نمرض. ثم قضايا في الرواية روانا. ثم الجسد بوصفه مجالا للصراع. الجسد لتابوه، هذوما اللي ما نكتبوش عليهم ونخافوا منهم، لطفي حكي عليهم. غير أن هذه القضايا لا تطرح بشكل مباشر أكاديمي وكذا، بل تتسلل عبر التجربة الذاتية، عبر شخصية مايا، مما يعطيها بعدا إنسانيا عاما والمهم في لغة شعرية رائعة.
2: نعم، أكثر من هذا سيد، يعني مفهوم الحب، الجانب الروحي للحب، سلطة الحب وحضور إذن في رواية. كذلك أحيا دكتور لطفي الدبيش أو الرواية لطفي الدبيش سلطة العائلة.
3: بالضبط،
2: سلطة الأب بالضبط. وسلطة إذن الابن، وسلطة إذن الزوجة، وسلطة إذن الأم داخل العائلة وداخل المجتمع. ليس فقط يعني رسم لنا واقعا في حد ذاته، ولما إذن قدم لنا إذن رغبة في أحياء العديد من القيم التي يسعى إلى حضورها. أنا سأقرأ في الحقيقة، وتحية طبعا إلى دكتور أحمد الودرني فيما كتب في مقدمة هذا وتقديم عفوا هذا العمل الروائي. يقول: هي رواية متمردة على كل جنس مستور، تركيبة فريدة من الواقعية والنفسية والرومانسية والخيال العلمي. أفرزت حلم يقظة جميلا أرضيته، آلام وأوجاع تحدثها مايا بصمت معبر وإرادة تلين. مايا، تونس الجميلة، التي تداعى عليها الأعداء من كل أفق، كما تتداعى الأكلة على قصعتها، فنهبوا خيراتها ودمروا البلاد والعباد باسم ربيع كاذب، حتى ساد الوهن وسار الوجع في جسد الوطن، مثلما سار السرطان في جسم مايا فتاة العشرين الحسناء. لكن الشفاء غلب الداء، ولا حتى بشير النجاة من مخالب الأذى، وضحكت الدنيا في وجه مايا مثلما ضحكت وستضحك في وجه تونس الجميلة، فيزهر الحلم ويورق الأمل. حقيقة هذه كلمة يعني تبرز إذن هذا التماهي، هذا التواشش، هذا التشابه ما بين مايا وبين تونس.
4: نعم، هذا التواشر. كل حال هذا رأيي، أنا لا أريد أن أعطي رأيي، لأني أنا عندما كتبت رواية، رواية لم تعد ملكي بل هي ملك القراء، والرواية تولد مرة بل تولد مرات، لا تولد مرة واحدة، مع كل قراءة تولد مرة جديدة. فأنا استمعت وقمت بجولات كثيرة في الجمهورية التونسية، وجاءتني دعوات، وهناك الذين قدموا هذه الرواية مثلا في باجة، في منزلة ميم، في نابل، في ثم عندي دعوات أخرى في صفاقس، في مدينة الرواية، في بيت الرواية. فهناك من كتب ونشر بالأمس فقط الجزء الثاني في جريدة الشروق حول بلاغة الصمت.
2: نعم،
4: مراد الشابي، رشيد القرقوري كتب، صابر الحباشة كتب ونشر، الدكتور هادي العيادي كتب ونشر، لعلي أنسى بعض الذين، هناك مهيب بوسدرة كتب، يعني هناك كتابات، سارة شودي كتبت وتحدثوا عن أشياء كثيرة وجوانب كثيرة، أنا ربما معناها أحيا الرواية أكثر من مرة. طبعا الرواية هي الشكل الذي ذهبت إليه واستظلت داخله، لأن الإنسان أحيانا يمكن أن يجد أن يحقق أحلامه الشخصية الضيقة الفردية، لكن قد لا يحقق أحلامه الموضوعية، أحلام الثقافة، الأحلام الحضارية، فيجد في الرواية هذا الحضن الدافئ، فيحولها داخل الرواية من القوة أو من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. فعندما نعجز عن تحقيق الأحلام في الواقع والتاريخ، لم أرمي المنديل، وأرى أن الإنسان لا يجب عليه أن يرمي المنديل، ولا ينسحب من الوجود، بل يصنع وجودا جديدا في الأدب، ويجعل من عالم السرد مدخلا إلى بناء حلم في الفكر، في الفكر والثقافة. ولعل الرواية تبقى حجة تذكره أو يذكرها كتب التاريخ.
2: أكيد جدا،
4: لأن هذا فعندما يتصحر الواقع فالأدب لا يعجز على احتضان الأحلام، ولعلها تبقى مطمحا يتحقق في زمن آخر غير زماننا.
2: ممتاز جدا. سرشيد،
3: نعم.
2: مايا هذه فتاة العشرين الحسناء التي وصفها الكاتب بأنها حسناء، ومن حقه أن يفعل ذلك، تخلصت من مرض السرطان، عفانا
3: عافاكم الله.
2: الله، هذا السرطان الذي طبعا استفحل ثم شفيت منه، كذلك البلد، هذا البلد الذي يقدمه إذن تقدمه الرواية، كذلك هو هناك حلم لشفائه من كل أمراضه، فمثلما شفيت مايا نرجو أن تشفى تونس، يشفى هذا البلد مما استغله خاصة مع بعد الثورة
3: في الحقيقة،
2: وتكالب على خيراته.
3: في الحقيقة هو صديقي لطفي دبيش تحيل علينا،
2: أي
3: في المعنى الإيجابي للكلمة، تحيل علينا بلغته الساعه، بلغته الشعرية، حتى أنك تتساءل أيكتب هذا الرجل شعرا أم يكتب نثرا.
2: من حقه أن يكتب. نعم،
3: ما هو يا أخي هون علينا شوية. فهذا التحيل الأول، التحيل الفني هذا، ثم تحيل أجناسي. ايش ناس يا بين الروايه، بين السيره الذاتيه، بين فهمتني، يا بين
2: ترشيد
3: هو حر الى حد الفوضى داكوردو، ولكن نحن كقراء نشتكي، من حقنا نشتكي. ثم الروايه، الحلم الروايه، فهذه اشياء لم نعتدها. الحيله الكبرى، التحيل الاكبر، وفيه رموز وفيه كذا. انا احب الراوي المتحيل.
2: نعم،
3: انا احب جورج زيدان في عذراء قريش، انه يتحيل علينا باسم الحب وكذا، ويعطينا
4: أو بين الضفين يتلاعب بالقرائي،
3: يعطينا للتاريخ، يقرن التاريخ
2: بالسرد، والسرد حيل.
3: أي الحيلة الأخيرة، أن هذه الفتاة التي اندمجنا معها وأحببناها وتعاطفنا معها وقلنا باش تموت وسنرتاح وكذا، فإذا بها لا تموت، فإذا بها تحيا
4: كطائر الفينيق،
3: كطائر الفينيق،
4: عشتار فينيس،
3: والرمز، الرمز في ذلك لتونس.
2: طبعا
3: يقول لك تونس مهما تمرض ستشفى، ومهما تألب عليها القوم هي منتصرة بالضرورة. هذه الحيل الروائية الجميلة التي نجد أنفسنا مستمتعين بها، من يتحيل علينا ونفرح به ونجازيه وندعو له بالخير. هذه المعادلة الصعبة، أحيانا يتحايل عليك أنت تشتمه وكذا، هذا يتحايل عليك والله يرحم والديك يا فلان. وأعتقد جازما أنه بذل جهدا كبيرا للخروج من بوتقته لبوتقة أخرى.
2: نعم، قدم لنا قراءة للذات، قراءة نفسية، قراءة اجتماعية، قراءة ثقافية أيضا، انزاح من الذات إلى المجتمع، إلى الوطن ما بعد الثورة خاصة. هناك شفاء لمايا، هناك شفاء أيضا لهذا البلد.

0: ذلك هذه دعوة كريمة، شكرا لكم على تشجيعكم وعلى دعمكم وعلى سندكم، وبالأحلام نحيا، ومن الأوجاع تنبع الأفراح، ومن الأوجاع يمكن أن نصنع الحياة من جديد والحياة لا تموت.
1: دكتور
2: شكرا لهذا الإنزياح المعرفي.
1: أي.
2: هذا إنزياح جميل جدا، وهل من مزيد؟ وإن لم تزد سأنافسك فحذاري.
1: ننتظر إذا عمل جديد سردي هذا.
0: مرحبا
1: دكتور رشيدة القرقوري.
3: بارك الله فيك.
1: مايا حكاية الوجع المكتوم، دار نيرفانا للنشر والتوزيع، قدمنا هذا العمل انطلاقا من قضية الواقع والحلم في الكتابة الروائية، انطلاقا قلنا من رواية مايا الوجع المكتوم. مثالا الرواية موجودة في المكتبات التونسية، تحتاج إلى قراءة، إلى استقبال جيد من قبل القارئ التونسي لهذا العمل ولغيرها من الأعمال في المكتبة السردية أو الأدبية التونسية. مستمعين الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
2: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. قريباً انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية في إطار تقريب المواطن من المؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية. هيئة الانتخابات تعلن انطلاق اعتماد ممثل المترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية بولاية تونس. إطلاق منصة بريدج تك لربط الشركات الأمريكية بالكفاءات والمؤسسات الناشئة التونسية بهدف دعم فرص الانتداب واكتشاف آفاق جديدة للنمو لفائدة المؤسسات الاقتصادية. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تواصل غدا الأربعاء النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. في اجتماع بجنيف تونس تؤكد أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. في منطقة الشرق الأوسط تعرض مناطق متفرقة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية، وحزب الله يعلن تنفيذ 16 هجوماً ضد القوات الإسرائيلية جنوب لبنان وتحقيق إصابات في صفوفهم. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة قادمة من اليمن فوق جنوب إسرائيل فجر اليوم. وعضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إن إيران ستواصل هجماتها إذا استهدف أمن طهران وحلفائها. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرجوبي. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: عذب الكلام.

من الإذاعة الوطنية التونسية نصافح مستمعينا الكرام ونقول لهم كل يوم جديد والجميع إن شاء الله بألف خير وبركة.

عرفت نبتة النسر عناية كبيرة ونقلة هامة من حيث النوع والرائحة من قبل الأندلسيين الذين قدموا إلى مدينة زغوان التي تكاثرت فيها نبتة النسر من القدم بصفة طبيعية، خاصة عند مجاري مياه العيون العذبة. وكان يسمى بنسر كلابي نظراً إلى استعماله آنذاك كمضاد حيوي لداء الكلب قبل اكتشاف باستور الدواء الناجع والمعروف. ازدهرت الفلاحة نسبياً في ذلك العهد، فقد غرست الأشجار المثمرة كالعنب المسكي والشاشي، وشهدت نبتة النسر عناية خاصة وأصبحت لها رائحة شجية ومتميزة. وإلى حد اليوم يعتبر النسر من خاصيات مدينة زغوان، وله مهرجان يحتفل من خلال فقراته المتنوعة بهذه النبتة المعطاء والنافعة. فالنسر إذن هي تلك النبتة الشوكية مترامية الأطراف التي تهدينا في شهر ماي من كل سنة زهرات بيضاء اللون موادها العضوية متأتية من أوراقها المتناثرة، إلى جانب خاصية التربة التي تحتوي على مادة الكلس والماء العذب. ماؤها حسن الاستعمال كطيب ودواء فيه شفاء للمعدة، ينشط الدورة الدموية ونافع للقلب أيضاً.

من الإذاعة الوطنية التونسية تتجدد تحية الأمل والجمال وحب الحياة. ما لا ينبغي أن ننساه هو أن الحياة تجدد نفسها كل يوم، وأن الينابيع نفسها تتدفق بالماء صافياً جديداً كل ثانية، وأن الإنسان كما يقولون لا يسبح في ماء النهر مرتين، فماء النهر يتواصل ويتجدد كل دقيقة. استعمل اليونان والرومان الورد في الصيدلة والطب منذ أقدم العصور بسبب خاصياته، واستنبطوا كثيراً من المواد لعلاج عدد من الأمراض والأدواء والعوارض، خاصة في مواسم الحر. يقول الشاعر كريون: الورد يساعد المريض على استرجاع صحته، ويصف الطبيب بقراط الوردة للمرضى في عدد من الحالات في شكل زيت للدهن. وكانت الوردة مستعملة عند اليونان زيادة على التداوي بها في فن الطبخ وفي تركيب العطور وفي استعمالات أخرى، من بينها دهن التماثيل الخشبية لحفظها من التآكل، ودهن الأجسام بعد الخروج من الحمام، وتزيين الوجوه والجفون، وحفظ لون البشرة. وجاء العرب بعد اليونان ونقلوا علومهم إلى العربية وشرحوها وزادوا عليها، إلى أن فاقوا أساتذتهم وتفوقوا عليهم، واخترعوا الأنبيق لتقطير ماء الورد، حتى قال علماء الغرب الذين تسلموا مشعل الحضارة من يد العرب: إن علم الصيدلة تقدم في الغرب تقدماً كبيراً منذ القرن الثاني عشر بعد الميلاد بفضل الأبحاث التي قام بها العرب والاكتشافات التي توصلوا إليها. ولقد اكتشف العرب من جملة ما اكتشفوا أنواع الأدوية المشروبة، وانتقلت هذه الأشربة وانتقل تركيبها إلى مخابر الغرب عن طريق الشرق إبان الحروب الصليبية عن طريق الأندلس وجنوب إيطاليا، كما تمكن الغرب من صنع أدوية متعددة بفضل آلة الأنبيق التي يقال إن الطبيب العربي الرازي هو مخترعها الأول، ولكن روايات أخرى تؤكد لنا أن الطبيب العربي جابر هو أول من استنبطها، وذلك قبل عصر الرازي بمئة سنة.

بين خيال الإنسان وإدراكه مسافة لا يجتازها سوى بحنينه. افتح عينيك جيداً وأصغي، تسمع صوتك في كل الصور. وافتح أذنيك جيداً وأصغي، تسمع صوتك في كل الأصوات. الصداقة مسؤولية لذيذة أبداً، وليست الصداقة فرصة للنفعيين. إذا كنت لا تفهم صديقك في جميع الظروف، فأنت لا ولن تفهمه.

ماذا عن العمل الممزوج بالحب؟ عن هذا السؤال أجاب جبران خليل جبران في كتابه الشهير الذي ترجم إلى عشرات اللغات بعنوان النبي. ما يكون العمل الممزوج بالحب؟ هو أن تنسج بخيوط مسلولة من قلبك، كما لو كان هذا الثوب سيرتديه من تحب. هو أن تبني داراً والوجد رائدك، كما لو كانت هذه الدار ستضم من تحب. هو أن تنثر البذور في حنان وتجمع حصادك في فرح، كما لو كانت الثمار سيأكلها من تحب. والعمل الممزوج بالحب هو أن تنفح كل ما تصنعه يداك بنسمة من روحك، وأن تدرك أن كل أعزائك الراحلين قد التفوا حولك يراقبون. العمل حب تجسم للعيون، فإذا كنت تعمل وحليفك النفور للحب فخير لك أن تهجر العمل.

المرء حين يحب، يحب بكل كيانه، لا بحاسة واحدة أو جزء من ذاته. هذا الفجر لا نراه بعيوننا فحسب، بل نحسه بجماع قلوبنا، فهو منا في إحساس عاطفي خاص. هو موسيقى خاصة لا نحس وقعها مباشرة، لكننا بعقولنا نتأمله. إذن نحن حين نحب الفجر أو الغاب أو الليلة القمراء أو البحر أو أي شيء آخر، فإننا نحب بكل كياننا، لا بحاسة واحدة أو بجزء واحد من ذاتنا. الحب في تمكنه من النفس واستعصائه على الفهم هو كغريزة البقاء، لأنه يلتحم بها ويتحد. ولئن تطلب الحب الكثير من الشجاعة عند منشئه وعنفوانه تحدياً للموانع والعراقيل، فنحن في حاجة بعد القطيعة إلى أنبل الشجاعة لنصرف ما ينتاب النفس من ظنون ووساوس وشكوك تمتد إلى شخص الحبيب.

مهما تقادم الزمن ومهما تعددت الأمكنة، فإن مشهد يوم جديد يولد هو مشهد لا يفقد جدته وروعته. إن مشهد يوم جديد يبدأ يجعلك دائماً تحس بالدفء والأمان. إن وعوداً لم نستطع الإيفاء بها قد نجد فرصة لنفي بها اليوم، وإن أحلاماً راودتنا لأيام طويلة قد نجد اليوم سبيلاً يجعلها تغدو حقيقة. وإن موعداً عشنا ننتظره سيكون ميعاده اليوم، وقد يمضي اليوم دون أن يحمل لنا شيئاً جديداً، دون أن ننجز ما تمنينا إنجازه، أو نفي بما وعدنا بإيفائه، أو نحقق فيه شيئاً من أحلامنا وآمالنا. ولكن هناك دائماً يوم آخر سوف يأتي، ونسافر بأشواقنا وآمالنا وأحلامنا ووعودنا إلى اليوم الآتي. ومهما حققنا فإن هناك دائماً شيئاً لم يتحقق، وسيظل الشوق يعمر قلوبنا من أجل تحقيقه مع كل يوم جديد، وسنظل ما حيينا نعيش في المستقبل. الأمس ليس سوى ذكرى، الغد هو فقط رؤية، لكن إذا أنت عشت اليوم بصورة جيدة فستجعل كل أمس حلم سعادة، وكل غد رؤية للأمل. لذلك انظر جيداً لهذا اليوم.

بأمر لم يوجد من قبل يسمى إبداء، وإذا كان مسبوقا بمثله يسمى إعادة. والله تعالى هو الذي خلق البشر بقدرته وعلمه وإرادته، خلقهم من عدم، وهو الذي يعيدهم أي يحشرهم يوم المعاد. وكل المخلوقات والكائنات بدأت منه وإليه تعود، وبه بدأت وبه تعود، سبحانه ما أعظم شأنه. فمعنى اسم المبدأ أيها الكرام هو الذي بدأ خلق كل شيء من العدم أول مرة دون مثال سابق ودون الاحتياج إلى أي شيء، لأن كل شيء يحتاج إليه سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى اسم المعيد فهو الذي يعيد الخلق إلى الحياة بعد أن ماتوا، وذلك يوم الحشر. قال سبحانه وتعالى إنه هو يبدأ ويعيد، فالمبدأ سبحانه يوجد من عدم، والمعيد يعيد من كان موجودا ثم فنى، وتكون النشأة وإعادتها بعد إعدامها في قدرته تعالى، لأنها بداية من عدم وإعادة بعد أن لم تكن. والابتداء والإعادة من الممكنات عند الله سبحانه وتعالى، وما أوجده أعاده، ولذلك كانت الإعادة كالنشأة الأولى وفق أمره، كن يكون زل يزول. فهذان الاسمان جليلان وعظيمان، فالمبدأ هو الله سبحانه وتعالى لا غيره، والمعيد هو الله سبحانه وتعالى لا غيره أيضا. وحظ المؤمن فيهما عظيم في هذين الاسمين، والعبرة بجعل الإيمان بالقدرة الربانية في الإيجاد من عدم وإعادة المعدوم باعث على استحضار يوم المعاد، أي عندما يتفكر دائما لم أكن شيئا فأوجدني ثم سأفنى وسيبعثني، مباشرة يتبادر إلى الذهن أن تقوم بما يجب في الحياة وأن تستعد ليوم الدين، فكما أوجدك سيعيدك سبحانه وتعالى بعد موتك ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار. وحظ المؤمن أيها الأعزاء أن يحيا كأنه يعيش أبدا، ويعد للآخرة كأنه يموت غدا، فمهما طال الأمد هناك يوم للحساب. والبطولة في الإعداد لهذا اليوم من خلال العيش وفق الأوامر والنواهي الإلهية، والعمل على جني الحسنات، واتخاذ الصراط المستقيم سبيلا ليوم الوعيد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما المستبعد لهذا الموعد الحتمي فلن يفلح في الدنيا وكذلك في الآخرة، ولا خلاص إلا بالعمل الصالح والدعاء بأسمائه الحسنى تفكرا وأعدادا وعملا حتى يلقى الله تعالى سالما. لذلك أيها الإخوة الكرام أشير إلى مسألة غاية في الأهمية، وهو أن الإنسان ما دام موجودا ولا يستغل وجوده، بمعنى لا يستغل حياته، فحياة الإنسان وجودها ليس آليا، وإنما الله تعالى قد حفظ لك الحياة، فلابد أن تستغل هذه الحياة. ما دمت حيا فافعل ما يجب أن يفعل، ولا تترك نفسك إلى لحظة يحصل فيها الندم وتقول يا ليتني. لا نريد من المؤمن أن يقول يا ليتني، وإنما ما دام حيا وقادرا فعليه أن يستغل هذه الحياة وهذه القدرة الإنسانية حتى ينجز ما يجب، حتى ينجز ما يحقق له فلاحه في الدنيا والآخرة. ولذلك في تعريفات الإنسان أنه نفس نعم، ولكن أيضا أنه يساوي وقت، فعلى المؤمن أن يستثمر وقته، ووقت حياته هو أثمن شيء، ووقت عمله هو أثمن شيء. إذن نرجو من المولى سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة هنية، وأن يميتنا موتة

0: قائمة فيها راحة وطمأنينة. سبحانه وتعالى هو المبدئ والمعيد.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: الآن تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب بجميع مناطق الإنتاج وديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان قبول المحصول في أفضل الظروف بمراكز التجميع. فقدان حوالي 70,000 هكتار من الغطاء الغابي بسبب الحرائق وفق مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة، مشيرا الاستعداد الجيد للتوقي من الحرائق هذه الصيفة. البريد التونسي يحذر حرفاءه من حامل بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. الديوان الوطني التونسي للسياحة يتوج بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 2026. لجنة التربية والشباب تستمع غدا إلى اتحاد الصناعة والتجارة وهيئة الخبراء المحاسبين حول مقترح قانون الهياكل الرياضية. في منطقة الشرق الأوسط، حزب الله يعلن تنفيذ 16 هجوماً ضد قوات إسرائيلية جنوب لبنان وتحقيق إصابات في صفوفهم. عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إن إيران ستواصل هجماتها إذا استهدف أمن طهران وحلفائها. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد إن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، صباح النور، صباح الخير، صباح الفل للناس الكل، لكل من اختار الإذاعة الوطنية التونسية مش يبدأ نهاره. نحن كيما كل يوم نفيقوا بكري ونرافقوكم على امتداد 3 ساعات في بداية يوم الثلاثاء 9 جوان 2026، 23 ذو الحجة 1447. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. توا 6:04 وتوا تنطلق منوعاتنا الصباحية لأمنها اليوم من قدام الكونسوليت محمد الغول. معانا في تنسيق فقراتنا حميد الورغي، اليوم في الإخراج الرقمي سمية الزواوي، معانا في رئاسة التحرير رانيا بوتوريا، أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، ونبيل عبيد تقولكم يوم سعيد.

0: يا ربي فرجاً واسعاً ورزقاً طيباً وقلباً سليماً وعمراً مباركاً وستراً جميلاً وخيراً كثيراً وعوضاً يمحو أثر كل خيبة. يومكم سعيد مستمعينا، مرحبا بكم مستمعاتنا، أهلا وسهلا على موجات إذاعتكم أولى الإذاعات أم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد، برنامج الأجيال والبرنامج اللي نفيقوا عليه كل ملي كنا صغار وتوا كي كبرنا زادة معاها عن طريق هذه الموجات. ومرحبا بكل تفاعلاتكم على صفحاتنا، وإن شاء الله يومكم يكون أسعد الأيام، إن شاء الله تكونوا في أحسن حال. اليوم قبل الأخير في امتحان البكالوريا الدورة الرئيسية، وكما يدوم حال اليوم وغدوة ويكمل كل شيء، وإن شاء الله الامتحان يكون في المتناول. اليوم شروق الشمس في تونس في الساعة 4:59 وغروبها يكون في الساعة 7:38. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم، صلاة الصبح كانت في الساعة 3:08، صلاة الظهر منتصف النهار و25 دقيقة، صلاة العصر 4:40، صلاة المغرب اليوم 47 دقيقة، وصلاة العشاء 9:29. تقبل الله كل صلواتكم وكل دعواتكم، وهذه دعوتنا لكم كما كل صباح.
1: دعي وتخير
2: ربي نجحك ويوفقك ويفرح قلبك ويكفيك بعد جهدك ويعطيك ما تتمنى وتوصل للي تحب عليه.
3: إن شاء الله يجيك سهل كيما حبيت، وإن شاء الله ربي يذكرك إذا نسيت، وإن شاء الله نسمع الصغاريت في كل بيت.
1: دعي وتخير
4: وكم بباب وكم بالله من لطف خفي.

فثق بالواحد الأحد العلي، وصل على حبيب الله طه، وصل على

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد
1: ومع محمد وحميد وسمية وانتوما مستمعينا وين ما كنتوا. مرحبا بكم، تحية خاصة للي قاعدين يتبعوا فينا على صفحة الرسمية متاع الإذاعة الوطنية في الفيسبوك. سي أبو بكر بن صالح مرحبا بيك، صباحك مزيان وبالخير مليان. انت زادة مرحبا بسي حسن أو حسين التيجاني، صباحك إن شاء الله بركة ورزق. سي منير الوسلاتي نهارك زين. آسيا الشريف نهارك أسعد الأيام. وانتوما الكل اللي قاعدين تكتبونا الآن على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، وما تنسيوش تطبيقتنا، تطبيق الإذاعة التونسية وين انت وين هي. ما نعرفش اذا انتم تتعاملوا مع البريد التونسي، اذا كنتم من حرفاء البريد وعندكم بطاقات متاع دفع الكتروني، ولا عندكم محافظ رقمية من نوع الولات الدينار، فما المدة هذية نوع من التحايل ومحاولات القرصنة. كيفاش تصير العملية وكعلاش يحذر منها البريد التونسي؟ يقول اللي فما شركات تقول اللي هي عندها شراكات مع البريد ولا منتحلة صفة البريد التونسي. الشركات هذه تسعى للاستحواذ على المعطيات الشخصية متاع العبيد، مش تقوم بعمليات تصيد وقرصنة. يعني إذا دخلت أنت لأي موقع يشبه الموقع البريد وإلا موقع شركة تقول اللي هي في علاقة بالبريد التونسي ويطلبوا عليك كلمة العبور والرقم السري، ما تحطوش كلمة العبور وما تحطوش الرقم السري، لأنه البريد ما يطلبهاش، وكل عمليات التحايل تبدأ من غادي. ثبتوا مليح كل حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية. نعود نذكر اللي المواقع الإلكترونية اللي تشوفوها ويقولوا عندهم علاقة بالبريد ما عندهم حتى علاقة بالبريد التونسي، وما تحطوش رقمكم السري وإلا كلمة العبور متاعكم في حتى موقع من المواقع هذية، حفاظا على معطياتكم الشخصية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذا تشربوا في قهوتكم توا صحة وبشفة لكم، متعة الاستماع معنا ومتعة مرافقتكم زادة كل صباح للتسعة والستة وثمانية وعشرين دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا في كل ولاية الجمهورية. اليوم نقفوا عند ولاية بنزرت، بما أنه اليوم بنزرت تفتتح موسم الحصاد بالنسبة لصابة الحبوب، فهنيئا لكم بهذه الصابة. عملية الحصاد والتجميع لصابة الحبوب انطلقت في ولايات ولاية أخرى بصدد الانطلاق. البارح كان جلسة عمل جهوية موسعة وفيها تم تناول الموضوع هذية، اللجان الجهوية والمحلية المكلفة بمتابعة الموسم اللي تبقى في حالة انعقاد دائم طيلة فترة الحصاد بهدف تأمين أفضل الظروف للفلاحين وضمان حسن سير عملية التجميع والخزن والنقل لصابة الحبوب لهذه السنة لدعم الأمن الغذائي بالطبيعة في تونس وتعزيز السيادة الوطنية. حسب المعطيات اللي قدموها ولاية بنزرت، فإنه حوالي 176 ألف هكتار من الزراعات الكبرى، منها 100 ألف هكتار من الحبوب ينطلقوا في جنيها اليوم. تم توفير 381 آلة حصاد و30 مركز لتجميع الحبوب إلى جانب مستودع محوري، واهتمام خاصة بحماية هذه الصابة من كل ما ينجم يضر بها. فهنيئا لكم أنتم في بنزرت وفلاحي بنزرت، اليوم كما قلنا الانطلاقة في جمع صابة الحبوب.

ان كان سلمت يمحي الغيوم سلامها كان سلمت.

لكن لكن بكت لي شكت من اللي عكس أوضامها كان كان كان سليت كان كان سليت

قلت الحياة أبيض وأسود لونها فيها الذيابة تعيش قرب الطير ضحكتها والمع فجر سنونها وسألتها

اللي يسأل على الوقت نقول له توه 6:34 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية. نهاركم زين، مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. تبعني ان شاء الله زينه وفن وعيشه بنينه لكم الكل. تابعونا للتسعه، حضرنا كالعاده مجموعه من الفقرات. اليوم من بعد نشره اخبار السبعه نمشي لفقره الخبير، واليوم مع خبيرنا في قانون الشغل والضمان الاجتماعي. تعرفوا الصيف والكونجيات تكثر في الصيف، نحن نحكيه اليوم على الكونجيات، من الكونجي متاع الراحة، الخلاعة، السنوي، الكونجي طويل المدى، وأنواع وأصناف الراحة بالنسبة للموظف سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، وشنو يقول القانون في هذا الشأن. 7:30 نمشيو للطقس وأحوال الطقس في نشرة جوية مفصلة، ومن بعد نحطوا الرحال في صفاقس، نتعرفوا على الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي اللي الانطلاقة متاعو اليوم 9 جوان ويتواصل حتى 23 جوان. شنو فيه بالضبط؟ أتو نعرفه في حدود 8:45 ناخذوا التفاصيل. 8:00 فلاش سبور وأخبار الرياضة، وبعد موجز 8 نرجع مع ضيوفنا، واليوم مع الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات. زادة كيف كيف في مع العطلة في الصيف، مع قدوم الأجانب والسياح لتونس، مع عودة مواطنينا بالخارج، مع راحتنا وعطلتنا، نستحق لكراء السيارات. نرجع للموضوع هذية وللقطاع هذية، نحذروا من التعامل مع شركات غير قانونية، وهذية مش تكون اليوم مع ضيفنا فقرة ونقطة من نقاط الحديث، كما مش نتحدثوا على الأسعار وعلى السيارات المكرية اليوم في تونس وشنو يقول القانون وكيفاش ينظم العملية هذية. وبعد نمشيو للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللحرف في بلادنا، نحكيو على الإجراءات أمام المؤسسات المنتجة والمصدرة في تونس، مع برشا أغاني إن شاء الله تعجبكم منها الغنية هذه.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

سمعنا فريد لترش خليها على الله أيوة على شكون خليوها كان على ربي ديما تلقى مرات الإنسان يجري ويحذر وهكا وميك روحه ومرات زادة يقاوم وفي بعض الأحيان بطريقة مش ياسر شريفة مش يفك فكان وفي الأخر راه ما تاخذ كان اللي كتب لك وهذه تختصر معاني التسليم والرضا واليقين أنه تدبير الخالق في الأخر أفضل برشا من تدبير البشر نحن نعمل اللي علينا نسعى ونخليوها ديما على ربي وراحة البال هي الأساس الأخذ بالأسباب نتوكلوا نمشيوا في ثنية صحيحة نسعى وإن شاء الله يا ربي اللي تسعاوا له وبنية سليمة توصلوا له نقولوا هنيئا للديوان الوطني التونسي للسياحة لأنه يتوج بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض هذا صار في فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 2026 نرجع للموعد هذايا وللمعرض هذايا بعد لحظات في الأثناء شكرا لك حميد لأنه بصدد الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي سألتوني يا ويني الفكرة الأولى على الطقس هنا نطلب فيهم مازالوا ما جاوبوناش أما نقولوا لكم اللي اليوم فما ارتفاع في درجات الحرارة وطبيعي نحن في فصل الصيف

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حياتك بنظرة تسلي كذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسلي

ميه كيف تظهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الاحمر يتمايل ونسمع ليلى، وميه كيف تظهرها

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: نهاركم زين الناس الكل، نهاركم فل. وياسمين مرحبا بكم، صباحكم مبروك سعيد. 6:47 دقيقة على موجاتنا. تميز وتتويج لبلادنا خلال المشاركة في معرض دولي، معرض سيول الدولي للسياحة وسفر. المعرض هذايا اللي يحضروا فيه مجموعة من البلدان واللي قدموا فيه أجمل ما عندهم، توج الديوان الوطني للسياحة LONTT بالشراكة والتعاون مع سفارتنا في سيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض. الجناح هذايا فيه كل ما صنعته الأيادي التونسية. نلقاو ما بين 4 و7 جوان تقديم لأجمل ما عندنا في الجناح التونسي، وهذايا يجذب أنظار الزوار بفضل أولا التصميم الأنيق للفضاء التونسي المستوحى من الأصالة متاعنا، من الهوية متاعنا، المعالم، الخزف التقليدي. نلقاو زيدا التنشيط المستمر، ونلقاو حفاوة الاستقبال في الجناح التونسي إلى جانب ورشات لتذوق الأكلات متاعنا وتحويل الجناح هذايا إلى فضاء حيوي نابض بالحياة. جميل برشا، فيه تبادل ثقافي صار في قلب العاصمة الكورية، وبالتالي خذاء الجناح متاعنا والمشاركة متاعنا جائزة أفضل جناح في معرض السياحة الدولي لسنة 2026. فهنيئا لنا وللديوان الوطني التونسي للسياحة. مش نسمه تو سعيدة، لا مش حاضرة، من المعهد الوطني للرز الجوي حاضرة. نزيدو نستنيوها شوية تعطينا فكرة أولى على طقس اليوم، وبعد مش نخليكم مع صوتها، سينو نمشيو لها 7:30 في نشرة مفصلة ميسالش. تو نخليكم مع صوت فيروز، صوتها اللي وصلنا النشرة أخبار السابعة. يجي شهاب الحجلاوي يقدم لنا كل المستجدات الوطنية والعالمية. بعد النشرة نرجع ونكملوا معكم مستمعينا. خليكم على موجاتنا، خليكم على صفحاتنا، ومرحبا بكم، ونهاركم زين.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا ناس يظنوا اللي الثلاجة مجعولة باش تتخبى فيها الماكلة مدة طويلة، واللي يحط ماكلة في الفريجيدار يتهن عليها وينساها، وهوني الغلطة. على خاطر الثلاجة ولا الفريجيدار ماهيش كونجيلاتور، هي مجعولة لتصبير وقتي مدة سوايع معروفة، والكل مادة غذائية درجة برودتها تتراوح بين 4 و6 جرادوات فوق الصفر. المواد الغذائية وخاصة الماكلة الطيبة ما تنجمش تقعد أكثر من ليلة في الثلاجة، أما إذا كان حوت مقلي وإلا طايب مدة خزنها ما تفوتش 8 ساعات.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، 9 صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. إطلاق حاضنة للشركات الناشئة في الصحة خلال قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026. ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد 2026. البريد التونسي يحذر حرفاءه حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من عمليات القرصنة. وفي العالم، إيران تشدد على أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. بحضور 250 مشاركا من ممثلي شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وخبراء وفاعلين في القطاع الصحي وكفاءات تونسية مقيمة بالخارج، نظمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم أمس بتونس النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026. التظاهرة تهدف إلى بناء جسر للابتكار وربط التكنولوجيا بالاستثمار في قطاع الصحة. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين جويعة يوضح في تصريح لنجاة حسن.
5: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما الناس مش يشغلوا، نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف دعاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دون قطاع يفوت دوره الاجتماعي رافع حقيقي الاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذية في تشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
4: رئيس جمعية الأطباء التونسيين حول العالم مروان جرب أعلن إمضاء 3 اتفاقيات لخلق مناخ ريادة الأعمال في القطاع الصحي بتونس من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة.
6: عملنا بارتنريا مع جمعية رواد الأعمال في تونس، وعملنا معهم شراكة باش نصنعوا مع تحارنا شركات الناشئة في السنتي باش نجموا لونليزا كومباني ونقويوهم باش ينجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حاضنا معناتها منصة اكسيليراتور في السنتي، السيستم اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوا بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض باش نجموا يبيعوا له برودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. عملنا 3 اتفاقيات، هدف هي نخلقوا طبيب رائد عمل عنده ثقافة الذكاء الاصطناعي. هدفنا متاعنا نخلق ثقافة جديدة للطبيب، ثقافة موازية للطب متاعه لقراه، ثقافة ريادة الأعمال وثقافة الذكاء الاصطناعي، وكيفاش يكون الطبيب هذايا نجم يخدم مع الشركات الناشئة ويكونها باش تبيع في الأسواق الخارجية.
4: دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 2026، دعا الفلاحين إلى الالتزام بالإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد الديوان في بلاغه أمس ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على أن لا تتجاوز 14% للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع، كما شدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني. أعلن مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة فقدان حوالي 70,000 هكتار من الغطاء الغابي بسبب الحرائق منذ الثورة. بن حاحة أكد للإذاعة الوطنية الاستعداد الجيد للتوقي من الحرائق خلال فصل الصيف. سمية الفرجاني.
7: تسجيل أكثر من 100 حريق خلال ماي المنقضي يؤكد مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة، ويقول إن مصبات النفايات العشوائية تزيد الوضع سوءا.
8: منذ الثورة تقريبا عندنا 70,000 هكتار اللي مشات دون اعتبار التأثير متاع ليزانسكت اللي يضربوا الغابة، فجزء يصير فيه تجدد طبيعي وفما جزء يتطلب تدخل الإنسان. احنا على مستوى الإدارة في 3 سنوات الأخيرة قمنا تجير في حدود 10,000 هكتار، تقريبا 5,000 أو 6,000 هكتار اللي هي جهود مكونات المجتمع المدني. للأسف احنا في شهر مي شهدنا 107 حريق، جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب كان عندها تأثير زاد على الغابة.
7: برنامج جديد للتوقي من الحرائق،
8: أشغال متاع الطرائد النارية الانتروتيان بتاعها، وإلا في فتح جديد، وإلا في تهيئة المسالك الغابية، عمل متواصل. النقاط السوداء هي الغابة الكثيفة، جهة سجنان، نفزة، عين جمالة، تبرقة، اللي يزيدها سواد أكثر للأسف وجود بعض المصبات العشوائية في وسط الغابة. أفعال البشرية ديما تغلب العوامل الطبيعية، اللي عن قصد ولا عن غير قصد. التجربة جديدة باش نقوموا بها هي الشباب المتطوعين اللي باش يكونوا هما متساكنين أصليين للغابة في العطل المدرسية متاعهم، باش يساهموا في الإبلاغ عن كل نشاط ماهوش عادي في وسط الغابة.
7: وأعلن مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة عن إعداد خطة استراتيجية جديدة لتنمية الموارد الغابية
8: تشمل الفترة 2016-2050، واللي كانت بالأساس خطة تشاركية فيها دور كبير للجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي في تنمية الموارد الغابية بطريقة مستدامة.
7: وزارة الفلاحة أكدت أن حماية الغابات من الحرائق عمل تشاركي بين الإدارة وكافة شرائح المجتمع.
4: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشتي عمل في 10 و17 من جوان الجاري بهدف وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي. وأكد مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك محمد شكر رجب أن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية تشكل تحديا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا بارزا للبلاد. وتشير تقديرات المعهد الوطني للاستهلاك إلى أن 5% من إنفاق الأسر شهريا يوجه لطعام يقع إهداره، بما تصل قيمته على المستوى الوطني إلى 570 مليون دينار سنويا. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس انطلاق عمليات اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس. ويمكن لجميع المترشحين المقبولين نهائيا والراغبين في ملاحظة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم بمقر الإدارة الجهوية للهيئة، وذلك كامل أيام الأسبوع باستثناء يوم الأحد وفقا للتوقيت الإداري، على أن تتواصل العملية إلى غاية 20 من جوان الجاري. حذر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أودينار، حذرهم من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأكد البريد التونسي مساء أمس أنه لا علاقة له بهذه المواقع، وذكر بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. مثلت آفاق تطوير التعاون التونسي البرازيلي في مجالي السياحة والصناعات التقليدية والسبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم المبادلات والخبرات في هذين القطاعين محور لقاء جمع وزير السياحة سفيان تقية أمس برئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب ديب والوفد المرافق له. وتطرق اللقاء وفق بلاغ أصدرته وزارة السياحة إلى عدد من المحاور ذات الأولوية، لا سيما دفع نسق التدفق السياحي في الاتجاهين والتعريف بمختلف مكونات المنتوج السياحي التونسي وتعزيز برامج التكوين وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والصناعات التقليدية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن تل أبيب لن تعود إلى الحرب مع طهران، بينما أكد سفير إسرائيل لدى واشنطن استجابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعوة ترامب إلى خفض التصعيد. من جهته أكد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن هناك بعض الملفات التي تتبين فيها مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل رغم تشاركهما في الكثير من المصالح على حد تعبيره. في مقابل ذلك أكد مسؤول إيراني أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات، مضيفا أن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم واصفا الأمر بغير المقبول. ميدانيا نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن مروحية حربية أمريكية من نوع أباتشي سقطت قرب مضيق هرمز أمس وتم إنقاذ طاقمها، فيما لم يتضح على الفور ما إن كانت المروحية أسقطت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطب ميكانيكي. وفي لبنان أعلن حزب الله أمس تنفيذ 16 هجوما ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، مما أسفر عن تحقيق إصابات في صفوفهم. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا محمد الغول ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وقد جاء فيها إطلاق حاضنة لشركات ناشئة في الصحة خلال قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026. ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد 2026. البريد التونسي يحذر حرفائه حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من عمليات القرصنة. وفي العالم إيران تشدد على أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع وإلى اللقاء.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: أنا من قلبي حبيتك، صباح المحبة لكل الأحبة، لكل مستمعينا ومستمعاتنا، نهاركم زين، مرحبا بكم. 7:22 دقيقة، هذه ساعتنا الثانية وفيها نستقبل الخبير، خبيرنا اليوم المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي الأستاذ حافظ العموري.
2: الخبير
1: سي حافظ، صباح النور.
3: صباح النور ليك ولمستمعيك.
1: أهلا وسهلا بيك، نحن قادمين على صيف، وفي الصيف الناس الكل تحب تاخذ العطلة السنوية متاحة. اليوم نحكيه على العطلة السنوية خالصة الأجر في تونس، حسب ما تقول عليه مجلة الشغل التونسية، والقوانين فيما يتعلق بالقطاع العام والوظيفة العمومية وأيضا بالقطاع الخاص.
3: نعم، هو في الحقيقة مجال الشغل خاصة عديد الفصول الرخصة السنوية خالصة الأجر، أنا الكونجي بي، فيما يتعلق بال وعندها نظام خاص. فيما يتعلق بالنسبة للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية، الوظيفة العمومية واضحة، معناها شهر نهارين ونصف، على كل شهر الواحد يخدم ويخو عليه نهارين ونصف. بالنسبة للمنشآت العمومية، النظام العام تاع المنشآت العمومية قال راهو كل مؤسسة حسب النظام الأساسي متاعها. احنا نعرف نبيلة فما أنظمة أساسية خاصة، مثلا التعليم، التعليم عنده نظام أساسي خاص وعطل خاصة. إذن نرجع للأنظمة الأساسية، هات احنا توا نرجع للقطاع الخاص اللي هو في الحقيقة في القطاع العمومي والقطاع العام ما تطرحش إشكالية،
1: ما فيش مشكلة كثيرة. كل واحد عنده شهر في العام،
3: هذا في الوظيفة العمومية.
1: في الوظيفة العمومية
3: في المنشآت العمومية كل واحد
1: حسب الوظيفة
3: هو استاتي.
1: خلينا في هذه النقطة متاع الوظيفة العمومية والقطاع العام، الشهر ذي 30 يوم وإلا حسب الوظيفة، ينجم الموظف هو اللي يختار المدة والتوقيت، وإلا عارفه هو اللي حدد.
3: هو اش نقول طوا في مجال الشغل، يقول لك العطرة وتبدا من 31 اكتوبر، من 31 اكتوبر يجي من الناس تخرج، ولكن هذا مش معمول به. شوف، سواء في الوظيفه العموميه ولا القطاع الخاص، راهي مفاهمات ما بين المؤجر والاجير، معناها الاداره. اذا كان انا توا حاجتي هو الاكثريه الناس يخرجوا في الصيف، لكن شوف اش عاملين عديد المؤسسات، يبداوا يبرمجوا انت باش تخرج مثلا في شهر رؤوس، ما تاخذ الكونجي نتاعك كامل، خذ جمعه ولا جمعتين، انا باش نخرج في كذا، معناه المفاهمه يتفاهموا. ولكن في حاله عدم اتفاق، وقت راهو الكلمه الاخيره ترجع للاداره ولا المؤجر حسب ضروره العمل.
1: كي المؤجر يرفض لك الكونجي نتاعك سواء في الصيف ولا في الشتاء، لانه فما موظفين يقسموهم 30 يوم هذوكم، يقول لك ناخذ 10 ايام مع عطله الصغار، ناخذ 10 ايام مع راس العام ولا مع عيد ولا رمضان، ونخلي اللي تبقى معناها في الصيف. فرضا انا عطيت الكونجي نتاعي للاداره والاداره رفضت لي الكونجي، هل انه هنا يلزمها تعطيني ورقه مكتوبه بالرفض وتعوضه لي وقت اخر، لانه زاد فما كلي كيفوت 3 سنين يتيح عليه الشهر ذاك يمشي على روحه.
3: اي هوني اثرت راهو مشكل كبير حتى في المحاكم.
1: وصلت المحاكم
3: وصلت المحاكم، النقطه هذه اللي اثرتها انت وصلت المحاكم. احنا عندنا فصل في مجال الشغل، فصل 120 يقول راهو الواحد ما عنده المبدا، ما عندوش حق باش ياجل للعام اللي بعده الا كونجي نتاع عام. شنو معناه؟ نعطيك انا مثال تطبيقي، ماكت انت جبت 3 سنين، واحد قعد 3 سنين ما خرجش في كونجي، كل مره يطلب كونجي الاداره ولا المؤجر نتاعو يقول له لا انا حاجتي بيك عندي خدمه،
1: الاداره تحبه تقول له اقعد كونجي.
3: احنا تو نحكيو في القطاع الخاص، ولكن هذا اللي قاعد نحكي فيه في القطاع الخاص باش
1: الخاص ولا العام؟ عاده في العام نحن
3: لا لا استنى شوف العام به هات نحكيو في القطاع العام. القطاع العام عادة الإشكاليات لا تطرح، حتى راه فما مديرين عامين، نعرف مديرين عامين راه يلموا بالـ4 سنين 5 سنين كونجيات، لأنه فما ضرورة العمل. احنا عندنا قانون مبدئي لا في الخاص ولا في العام، راه الكونجي ما يجيش فلوس، ما نقولكش اخدم السنة اخدم وانا تو نعطيك حق الكونجي، معناها نخلصك ككونجي ونزيد نخلصك شهرية اخرى، لا، الكونجي لازم يكون راحة. منظمة العمل الدولية قالت راهو الناس اللي ما يخرجوش في كونجي يرتاحوا راحة فعلية راهم هما الأكثر عرضة لحوادث الشغل والإنتاج متاعها ينقص وأكثر عرضة للأمراض المهنية. ولهذا الكونجي يلزم يكونوا نتمتعوا به راحة مش فلوس. هذا هو. وان كان احنا نشوف للوار ديسبوزي لا براتيك امبوست احنا في تونس اخي كل واحد يخرج الكونجي راهو يتعب اكثر من اللي كان يخدم يبرمج في الكونجي باش يعمل مرمى باش يعمل كذا باش معناه يرجع للخدمه تاعه. بينما الكونجي الهدف نتاعه راهو الراحه. وعلاش قلت هكا؟ قلت هكا لانه هذوما اللي قاعدين يجمعوا الكونجي من ناخذه في القطاع العام والوظيفة العمومية مثلا باش يخرج للتقاعد وعنده 5 سنين حتى 5 سنين ما خدامش كونجي ياخذهم قبل ما يخرج للتقاعد.
1: ما ويتيحوا مش يتيحوا عندهم فترة معينة وبعد اللي ما خديتوش يمشي عليك.
3: شوف ما هو هوني يا نبيلة هوني نميزوا بين حالتي. الحالة الأولى أنا طلبت وانت إدارة قلت لي ما نجمش نعطيك.
1: يلزم تعطيه لي مكتوبة هذه.
3: هو شوف
1: ولكن تقوله لي شفويا تكفي.
3: واش نقوله بقانون نقوله الثقة في الوثيقة. أنا يا أخوانا نعمل لك مطلب وانت اكتب لي عليه راهو يتعذروا لضرورة العمل. وهذا علاش قلت لك أنا وصلت المحاكم. وصلت المحاكم خاطر احنا في تونا ناخذوا في مجلة الشغل وحتى وينطبق زاد على المؤسسات العمومية خاطر ما فيهاش فصل. راهو نعطيك مثال واحد عنده 3 سنين كونجي مشى اخرج سواء للتقاعد ولا ما تفهمش او المؤسسه اخرج يمشي يشكي. وقت يمشي يشكي يطلب يقول للمحكمه راه انا عندي 3 سنين ولا 4 سنين كونجي. المحكمه مش باش ترد عليه باش تقول له لا ما نجم نعطيك كان شي عام لانه اللي فوق العام راه طاحوا.
1: واضح
3: ما عادش عندك حق فيه مش 3 سنين راه عندك عام برك. اذا كان هو يستظهر يقول لا راني كل عام نطلب وهو عندي وثيقه وهما يقولوا لي لا راهو بور نيسيسيتي ترافاي لضرورة العمل راك تبقى تخدم وقتها ياخوهم. اما طالما المؤجر اذا كان المؤجر اعترفت هذا كان المشكل ما عادش مطروح بالمحاكم. هو اعترف قال صحيح عنده 3 سنين عنده 4 سنين مش مهم المهم انا ما اعترف به. اما اذا كان ما يعترفش راهو يبداش عنده حتى 10 سنين كونجي رغم ياخو كونجي المحكمه تحكم له كان بعام وحيد كونجي.
1: واضح
3: لانه التاجيل ما نجمو ان نخليه مثلا احنا ما تو في 26 نحبوا ناجلو يلزم في عام 27 ديما عندنا الصولد نتاع عام. اذا كان اللي يفوت العام راه فما ريسك باش يسقط اذا كان المؤجر نهار اخر ما يحبش يعترف. في الوظيفه العموميه راه عاده يصير باريكري واحد يقدم كونجي والاخر يقول له لا راه ضروره العمل الى اخره
1: يعطي وثيقه يكتب فيها لضروره العمل. عنده الحق في الوظيفه العموميه والقطاع العام الموظف انه يلم الكونجيات نتاعو شهرين ولا هما 3 شهور وياخذهم مع بعضهم مش يعرس ولا باش يسافر ولا اللي هو ينجم.
3: نرجعوا ديما لضروره العمل. نرجع ديما راهو اذا كان فما هو المبدا هات ناخذ المبدا راهو هو شو اسمه هو اسمه الكونجي انويل رخصه سنويه خالصه الاجر
1: يلزم تاخذها كل عام.
3: يعطيك الصحه هاك جيتها معناها بالتسميه نتاعو برك راهو بل راهو كل عام. وحتى قلنا احنا ما هو احنا ديما نرجعوا لمنظمه العمل الدوليه راهو منظمه العمل الدوليه راهو قالت كل عام باش الانسان يرتاح ويرجع في فورما وما ما يرجعش تعب وما يتعرضش للحوادث الشغل الى غير ذلك. ولهذا المبدا راهو كل عام ناخذ كونجي نتاعي وانما ساعات تجي لضروره العمل يقع يشدوه في الخدمه. وانا قلت خاصه في الوظائف العليا في الوظيفه العموميه نعرف معناها راهو فما ناس تقعد بال54 ما عنده كونجيات
1: اي
3: ياخذهم وقت ياخذ.
1: نعم مش نبقاو ديما مش نبقاو في القطاع العام والوظيفه العموميه خاطر فما برشا نقاط يلزم نوضحوها. فما ناس تخدم بالسبت ولا حد وتخدم في ايام العطل وهذوكم يقولوا لهم معناها مش يتحسب كونجي بعد لموهم لك تحب تاخذ كونجي في بلاصه تتعمر ماك 30 يوم اللي يعطيه لك القانون الشهر كل عام تولي تاخذ الايام اللي انت خدمت فيهم في الاعياد والمناسبات والعطل ونهايه الاسبوع. هذه قانونيا شو يقول فيها القانون؟
3: هذه شوف هذه احنا نسميها الراحه التعويضيه
1: اي
3: نعوضه
1: لارسي ما يسمى بالارسي
3: طوالع احنا نعوضهم انت خدمت الايامات هذا انا باش نعوضهم لك راحه ولكن عاده تراوي يتعوضوا راحه مش في الكونجي خارج الكونجي فهمت اما يجمع يتعوضوا في الكونجي نزيدهم لك للكونجي معناه هذه كلها مفاهمات اما ثم حاجه نبيله هوني وان كان مش في موضوع الكونجي انويل راهو الراحه الاسبوعيه الراحه الاسبوعيه
1: اي الويكاند
3: معناه فلوس
1: نهاية الأسبوع
3: أي نعطيه إن شاء الله حتى نخلصه ثلاثة مرات لا الراحة الأسبوعية ما تدفعش فلوس وثانيا الراحة الأسبوعية ما تتعوض كان شي براحة أسبوعية أخرى معناه أنا ماني شديتك نهار لحد نعطيك الراحة الأسبوعية نتاعك نعوض هيك بنهار الأربعة ضرورة العمل لا أما إذا كان هي الراحة الأسبوعية نتاعي نهار لحد راه ديما ناخذها بنهار لحد أما استثناء انا خليتك وفي ظرف شهر زادة معناها يلزم نعوض لك هيك الراحه الاسبوعيه براحه اخرى في ظرف شهر اذا نعوضها لك براحه اسبوعيه اخرى وما نخلصوش فيها فلوس
1: هذايا ديما نحكيو مستمعينا على القطاع العام والوظيفه العموميه خصصنا لها حس اليوم خاطر النقاط الكل لازمنا نفسروهم وكان عشنا جمعه جاي نمشيو للقطاع الخاص
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: مش تضيف لنا حاجه سي حافظ كنت مش تقول
3: حاجة لا فقط أنه إن شاء الله الجمعة الجاية خاطر لأنه شوف ثم إشكاليات أخرى يجي الواحد هو في الكونجي ومرض أو الكونجي معمول للراحة يجي في الكونجي ومرض يبعث سيرتيفيكا ميديكال لا لو أنه يبعث سيرتيفيكا ميديكال هو قاعد في الكونجي يلا ندرى نقوله ده براسك هيك أنت مرتاح بطبيعتك وإلا هيك المرض بشي يقص الكونجي وبقت يرجع من المرض يرجع الكونجي نتاعو كيف كيف في حاله حادث شغل في حاله مرض مهني شنو يقول في حاله الولاده او في حاله الولاده وكيف كيف وقت الواحد يكون مريض مثلا يعمل خمس شهور مرض احنا نقولوا ما الكونجي تحسب مثلا على نهارين على كل شهر يندرى هيك الاربع شهور وقت هو مريض يندرى باش يتحسب له عليهم كل شهر مرض زاد نزيدوا عليهم نهارين ولا ما يتحسبوش
1: القانون هنا يتحسبوا ولا ما يتحسبوش والنجم من بعد العطله السنويه متاعي انا في العطله السنويه اعطاوني الشهر متاعي يعطيهم الصحه نجي انا في النهارين الاخرانيين نمرض النجم نبعث سيرتيفيكا بعد ما كنت في عطله سنويه خالصه الاجر
3: اي هي هي هذوما اسئله اسمع تو الاسئله قاعده تطرح فيهم انت راهو اسئله هامه تو احنا نجيو القانون مثلا هات ناخذوا في الـ الـ الـ الـ القانون مازال الشغل ما قالتش ربما بعض الاتفاقيات في القطاع الخاص نخليو القطاع الخاص الوظيفه العموميه الوظيفه العموميه تمنع راهو تقول لك بعد العطله السنويه ما تزيدهاش بعد عطله المرض ما تزيدش بلوتو بعد العطله السنويه ما تمددهاش بعطله مرض
1: بعد الكونجي ما تعملش ملادي
3: ما تعملش ملادي ايه تو هذا
1: اذا مرضت مثلا
3: يعطيك الصحه يا سيدي انا مرضت وما نجمش نتحرك وما نجمش شنو يلزمني نجي نخدم نهار يقول لك اجا اخدم نهار بعد اخرج هذا ما يجيش معناها شوف هذوما شوما هما علاش جاوا راهو مساله قانونيه باش الانسان ما يستحليش هيك القعده في كونجي اي ويزيد يحب يمددها بجمعه مرضي بعد سيرتيفيكا ميديكال اما عمليا من الناحيه القانونيه قال لا راهو بعد الكونجي ما تتمدوش بمرض
1: واضح
3: وانما في الواقع راهو قاعد يتمدد وكانت حب بعث كنترول ميديكال شوفوا مريض ولا لا
1: وهي العمدة على المفاهمة في الأخر ما بين الإدارة والموظف والعلاقات الطيبة بين الطرفين هذا هو خطر في الأخر كان تحب خدمتك راك لك مش تستمتع بكونجي متاع شهر يظهر لك برشا شهر مش نغيب على الخدمة شهر برشا الحقيقة معناها فبالتالي نحن والعلاقات هنا في
3: كلها علاقات وإحنا ذكرنا في مرة من المرات وقلنا يلزم اكل الامبيونس دو ترافاي جو العمل يلزم الواحد يمشي للخدمه مرتاح يمشي فرحان مش يمشي للخدمه كانه عقوبه على خاطر عارف نتاعو ما هو مش متفاهم هو العارف نتاعو انا ديما نقول للمؤسسات خاصه العموميه والخاصه وغيرها راهو يلزم نكونوا فما دورات تكوينيه في علم النفس الاجتماعي لا كومونيكاسيون نتاع الاعراف كيفاش يتعاملوا مع الاعوان اللي يخدموا باش واحد يمشي فرحان. اذا كان يمشي كاين عقوبه راه لا فما انتاج، واللي يكره العمل واللي جست باش ياخذ شهريه وكا.
1: ربي يهديهم العروفات، ان شاء الله العلاقه تكون طيبه في كل المؤسسات. شكرا ليك سي حافظ العموري المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، تحدثنا اليوم على العطله السنويه خالصه الاجر في القطاع العام والوظيفه العموميه. نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي وطقس اليوم.
2: يوم سعيد
0: يوم سعيد.

0: أحوال الطقس.
1: نهارك فل بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، مرحبا بك.
2: نهارك سعيد نبيل، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسمين الإذاعة الوطنية.
1: طقس تونس اليوم بلال
2: سخون شوية، اليوم
1: سخون، ترتفع درجة الحرارة.
2: ترتفع درجة الحرارة نظرا اليوم معناتها التيارات الهوائية اللي هي أول حاجة اللي تساهم معناتها في ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك معناتها اللي بشكون تقريبا أكثر شوية من المعادلات بأربعة إلى خمسة درجات خاصة على المناطق الداخلية. بالنسبة للمناطق الساحلية والمرتفعات اليوم بشكون درجة الحرارة قصوى بين 31 و 36 درجة، بين بقية الجهات بين 36 إلى حدود 41 درجة خاصة في مناطق الجنوب مع ظهور أشهري محليا. طقس عامة قليل السحب كما نشوفوا معناتها اليوم الصباح، تتكاثف نسبيا السحب خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط، مع هبوب الرياح من القطاع الشرقي اللي باش تقوى شوية خاصة آخر النهار بالجنوب خاصة بأقصى الجنوب مع دوير رملية محلية، وتبقى ضعيفة على المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. وحالة البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب تدريجيا يكون مضطرب خاصة بخارجي جيمس والحمامات. يوم غدوة إن شاء الله كيف كيف معناتها تقريبا مش تبقى نفس المعادلات لدرجة الحرارة. الطقس باش يكون مغيم جزئيا على اغلب المناطق، ثم بوادر لظهور خلايا رعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بأمطار وكذلك إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة، وتشمل في بداية الليل بعض الجهات الشرقية مع تيارات هوائية من القطاع الجنوبي اللي تكون سبب رئيسي خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة خاصة بمناطق الشمال الوسط. تبقى من القطاع الشرقي على مناطق الجنوب قوية شوية خاصة بالجنوب وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. الأيامات القادمة إن شاء الله يومي الخميس والجمعة تغيير ملحوظ خاصة بالنسبة لدرجة الحرارة في مناطق الشمال الوسط، نظرا معناتها للتيارات الهوائية اللي تصفى من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي على الجنوب اللي بتكون قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق، تساهم في انخفاض كما قلنا ملحوظ في درجة الحرارة أو عودة درجة الحرارة لمعادلاتها العادية خاصة بالنسبة ليومي الخميس والجمعة. بالنسبة لنهار الخميس تبقى بدون تغيير نفس المعادلات بالجنوب، و تشهد انخفاض معناتها على اغلب المناطق خلال اليوم والجمعه، وتبقى ديما البوادر معناتها الخلايا الرعديه خاصه في فتره بعد الظهر نظرا للحمل الحراري اللي باش يكون موجود بالمناطق الغربيه للشمال الوسط وكذلك محليا بالجنوب، تكون مصحوبه بامطار وامكانيه لتساقط البرد باماكن محدوده، وكما قلنا معناتها التيارات الهوائيه باش من القطاع الشمالي باش يكون على مناطق الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب اللي باش تقوى شويه خاصه قرب السواحل بالجنوب. هذا حتى طقس خلال اليوم الخميس. نهار الجمعه عموما باش يكون معناتها بعض السحب مغشاه معناتها باغلب مناطق البلاد مع انخفاض كما قلنا في درجه الحراره، لكن معناتها الريح باش تقوى اكثر خاصه على المناطق الساحليه وبالجنوب، وتساهم كذلك في اضطراب حالة البحر اللي باش يكون مضطرب الى شديد الاضطراب خاصة يوم الجمعة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، ان شاء الله نهارك زين. كان معنا سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. إشهار
2: يا مشرمان يا مشرمان ومعبيعش أقوى مونجال
3: مع بيعش بنك. حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
4: اشهار الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
5: متابعة
6: الإذاعة التونسية ديما وين أنت وين هي وين ما كنت، وين في تونس ولا خارجها. مرحبا بمستمعينا والإذاعة الوطنية. الآن مشتهزكم لصفاقس وتحديدا لمعرض صفاقس الدولي، لأنه اليوم تنطلق فعاليات الدورة 60 لهذا المعرض في قصر المعارض بصفاقس، ويمتد حتى نهار 23 جوان 2026. شنو فيه المعرض؟ شنو جديد الدورة 60؟ شنو الفعاليات وشنو المميزات وشنو الشعار زيدا؟ هذا الكل نعرفوه من عند سي عصام بن عبد الله، المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية. مرحبا بيك وأهلا وسهلا سي عصام، نهارك جديد.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بيك أخت نبيلة وكل مستمعين قناتنا الوطنية القناة العريقة.
6: مرحبا بيك في يوم سعيد وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. النسخة هذه، الدورة هذه، الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي، شنو فيها؟
7: هي كما قلت أنت، هي الدورة 60، يعني تتميز حتى من الرقم متاعها أنه نحتفلوا بالجوبيلي دو ديامون. حبينا نعملوا حاجة تليق بقيمة المعرض هذا وبعراقته وبجهة صفاقس، لأنه المعرض هذا يعتبر من أقدم المعارض على المستوى. الدورة هذه إن شاء الله أكثر من 190 مشارك باش يكون موجود معنا في تصور جديد حتى على مستوى العرض الجديد.
6: تليفون
7: كبرى الشركات المصنعة للبورسلان لأول مرة في مساحة كبيرة في معرض صفاقس، وإن شاء الله تكون الرواق متاحة وقبلة لكل العائلات وربات البيوت اللي يحب يبدلوا البورسلان متاحهم. الجديد زاد أنه خممنا في الصغيرات، وتعرف احنا معرض اجتماعي بامتياز، لأنه المتنفس الوحيد في جهة صفاقس والمناطق المجاورة متاحة. خممنا زادة بصغيراتنا، عندنا مدينة كاملة، فضاء كامل مخصص للألعاب للصغيرات والعائلات، واحتفالا بالستينية الجائزة الكبرى باش تكون سيارة باش يفوز بها أحد رواد المعرض في الدورة 60. كما قلت أنت، المعرض ينطلق اليوم وإحنا توا في اون بلان شانتيي في اخر التحضيرات، لانه الافتتاح باش يكون اليوم العشيه ان شاء الله، وعلى امتداد 15 يوم نحاولوا نوفروا متنفس ومتنزه لكل العائلات، مش كان في جيد شخص كما قلت لك، لانه معرضنا احنا على مدار عمره 70 سنه ويحتفل ب 60 دوره، هو وجهه وديستيناسيون لكل مناطق تونس خاصه من الوسط والجنوب.
6: الافتتاح مش يكون اليوم العشيه سي عصام، مش 11 متاع الصباح كما كتبنا من الاولى. المعلومة الأولى اللي خرجت هي أنه 11 متاع الصباح يكون الافتتاح، فينا وقت
7: الساعتين إن شاء الله نفتح الأبواب، مع مدى الساعتين نفتح الأبواب، ولكن الافتتاح الرسمي تحت إشراف السيد الوالي باش يكون السادسة مساء بقصر المعارض بصفاقس بحضور كل المسؤولين والمشرفين الجهويين والمحليين في ولاية صفاقس وبعض ضيوف الجمعية. جديد زاد أنه لأنه دورة تاريخية كما قلت لك الستينية باش يكون معرض على تاريخ صفاقس باش نهزوا زوار المعرض في رحلة نوستالجيك هكا يتذكروا بها ذكريات، لأنه رابطنا في جهة صفاقس بالمعرض هذايا هو رابط اجتماعي بامتياز، رابط كبير برشا كلنا تربينا وكبرنا مع المعرض هذايا. كيف قلت لك باش تكون عندنا مشاركة لشركة أو بلاتفورم مختصة في الانيسياسيون أو تعليم الذكاء الاصطناعي بالنسبة للصغيرات، وإحنا في عالم تكنولوجيا متغيرة زاد نخمو في صغيرات وما يصطدموش مباشرة بالتطورات العلمية.
6: هما ما يتصدموش لأنه جيل بطبيعته جيل الانترنت والتكنولوجيا الحديثة، جيل ما شاء الله عليه، تاريخ يبنى ومستقبل يصنع. الشعار اخترته أنه يكون الانبهار، 190 عارض تجار حرفيين من كل ولايات الجمهورية، عنا مشاركة من مصر والجزائر أيضا. قديش نستنيه من زائر في الدورة هذه؟
7: والله احنا حاطين في تطلعاتنا ان شاء الله نتجاوز رقم 250 الف زائر، وهكي قيمتنا احنا كمعرض، لانه من اكثر المعارض اللي تلقى اقبال بحكم خبرتنا في تنظيم المعارض، بحكم زادة انه احنا جمعية، واحنا الجمعية الوحيدة اللي تنظم المعارض وتمتلك قصر معارض خاص بها. كيف عنا على هامش العرض كما قلت انت الحرفيين الصناعيين الشركات المؤسسات اصحاب المصانع، عنا كيف احنا نتمتع بمعرض او متحف فريد من نوعه، يعني زوار قصر المعارض في خلال الدورة هذه تذكرة الدخول تمكنوا من زيارة متحف القمح والخبز التقليدي والمتحف الوحيد والفريد من نوعه في تونس على ملك الجمعية.
6: دونك دعم للصناعات التقليدية وبرنامج ترفيهي جوائز إضافة إلى الجانب الاقتصادي في ستينية معرض صفاقس الدولي في قصر المعارض بصفاقس. نذكروا الانطلاقة اليوم العشية ويتواصل حتى نهار 23 جوان. مع شكرنا ليك سي عصام بن عبد الله، خليك معنا كان تحب الرياضة لأنه أخبارها الكل وأخبار المنتخب مع الكابتن لطفي خالد الآن في فلاش سبور، بعد موجز ثم نرجع نكملوا معكم.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
5: فلاش سبور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في اول مواعيدنا الرياضيه. وفد المنتخب الوطني التونسي وصل البارح الى مدينه مونتيريا المكسيكيه، المحطه الاخيره في رحله طويله انطلقت من مطار تونس قرطاج تركيا مكسيكو سيتي، ثم رحله داخليه الى مدينه مونتيريا المكسيكيه، رحله دامت اكثر من 20 ساعه بالنسبه لوفد المنتخب الوطني التونسي. كان في استقبال وفد المنتخب الوطني التونسي البارح في المكسيك القائم بالاعمال بالنيابة بسفارة تونس بواشنطن السيد أنيس الحجري وقنصل تونس بواشنطن السيد جلال بن قاسم. بعد الوصول إلى مقر الإقامة، المنتخب الوطني التونسي قام البارح بحصة لإزالة الإرهاق في انتظار على الانطلاق اليوم الليلة في التحضيرات الجدية استعدادا للمباراة الأولى في المونديال أمام المنتخب السويدي، نذكر مباراة يوم 15 جوان الجاري. هام جدا أن نسافروا على بكري الوصول إلى المكسيك قبل 7 أيام من خوض أول مباراة في المونديال أمام المنتخب السويدي من أجل التأقلم مع فرق التوقيت. إذن نذكركم بالبرنامج الكامل بالنسبة لنصور قرطاج في الدور الأول في كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكذلك كندا، أول مباراة ضد المنتخب السويدي يوم الاثنين القادم 15 جوان من 3 متاع الصباح، في المقابل المباراة الثانية مواجهة منتظرة أمام المنتخب الياباني يوم 21 جوان الجاري مع 5 متاع الصباح المباراة، في حين المواجهة الثالثة والأخيرة في الدور الأول ستكون أمام المنتخب الهولندي يوم 26 جوان الجاري، مباراة تنطلق نصف الليل. على ذكر المنتخب الهولندي منافسنا الثالث في المونديال البارح لعب مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان، الفوز بصعوبة بالنسبة للمنتخب الهولندي هدفين مقابل هدف، الهدف الثاني جاء في دقيقة 90+8 وزوز أهداف من ضربة جزاء وزوز أهداف سجلهم النجم غاكبو مع ورقة حمراء للمنتخب الهولندي. أوزبكستان سجلت لهولندا، علاش لا نحن نسجلوا أيضا. ما دمنا نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، صدر البارح الترتيب الجديد للفيفا. المنتخب الوطني التونسي تراجع زوز مراكز في الترتيب العام بالنسبة للمنتخب

0: إيرلندا الشمالية 3 أهداف مقابل هدف هاتريك لنجم البايرن أوليزي. المنتخب الإسباني كذلك فاز على المنتخب البيروفي 3 أهداف مقابل هدف. الكشف عن طاقم تحكيم المباراة الافتتاحية في المونديال، مباراة ليلة الخميس 11 جوان الجاري 8 متاع ليل بتوقيت تونس، مواجهة بين المنتخب المكسيكي وجنوب افريقيا بقيادة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو. حكم الفار الكولومبي نيكولاس غالو. رغم الأمور التنظيمية الغير مستقرة إلى حد الآن قبل ضربة البداية للمونديال، برشا حاجات مش ولا بد صايرة حاليا. المنتخب الياباني يغير ملاعب التدريبات لرداءة الأرضية. المنتخب الإيراني ينتقل من أمريكا إلى المكسيك، يحول المعسكر متاعه للمكسيك لدواعي أمنية. منع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتانا الدخول إلى الأراضي الأمريكية، نقطة استفهام هذا، أحسن حكم على مستوى القارة الأفريقية. استنفار وتغيير كذلك مقر إقامة المنتخب السويدي بسبب أفاعي سامة، وإضراب واحتجاجات من قبل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في مكسيكو سيتي. كل هذا قبل ضربة البداية بالنسبة للمونديال بخلاف فارق التوقيت، مقابلة مخر برشا بالنسبة لنا. هذا بالنسبة للمونديال. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي للسيدات لكرة القدم، يواصل تحضيراته في طرابلس القاهرة. البارح لعب مباراة ودية أمام المنتخب المصري، مباراة كبيرة بالنسبة لبناتنا، تعادل 2-2 في هذه المباراة. تسابق وتلاحق في كل مرة، المنتخب التونسي هو اللي بيقدر بالتسجيل. أهداف المنتخب التونسي: سلمى زمزم دقيقة 5 وسناء القرمازي في دقيقة 65. البارح كذلك مقابلات ودية للشوبان، المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة يتعادل مع المنتخب الجزائري 1-1، وفي ملعب باردو المنتخب الروسي فاز المنتخب الوطني التونسي أقل من 15 سنة هدف مقابل 0. أعلن فريق الترجي الرياضي التونسي البارح عن تركيبة اللجنة الانتدابات والمتابعة الخاصة بفرع كرة القدم. اللجنة تضم شكري الواعر، مجدي تراوي، سمر شمام ومحمد الغربي. فريق النجم الرياضي السهلي أعلن البارح عن صفحته الرسمية عبر صفحته الرسمية عن انطلاق عملية بيع الاشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027. أسعار الاشتراكات 100 دينار 120 دينار 200 دينار و 3000 دينار. ما زلنا فرحانين برشا بإنجاز مروة بوزيان يوم الأحد. البارح في حوار خاص للإذاعة الوطنية التونسية نسمع مروة بوزياني في حوارها مع زميلنا شاكر الحاش.
1: السلام سي شاكر، ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله، فرحانه برشا وفخوره برشا. حققت امس المرتبه الاولى في ملتقى دور الميسي بستوكهولم، حققت رقم جديد للملتقى اللي كان 904، انا حققت 859. قلت انا السباق كامل. كيما تعرف هذا ثالث توقيت بالنسبه لي نجري تحت 9 دقائق، حاجه مش سهله انك انت باش تحافظ على المستوى بتاعك، خاصه انهم السباقات السنة كانوا متقاربين. شاركت في شايمون وشاركت في شنغهاي في الصين. كان الحقيقة أنت كما تعرف أنه في الصين معناها الديكالاجورير وكل، حاولنا أن نروح لتونس نحاول نركبتير بأكثر ما يمكن باش نجموا نجروا ستوكهولم. الحمد لله أني أمس كنت معناها موجودة وجريت وقت كيما هكاكا، واي واحد يتفرج يشوف اللي انا مشيت بريسك دي باراريفي وحدي. الحمد لله عندي ان شاء الله المره الجايه يوجين في امريكا ونحضروا بعد الالعاب البحر الابيض المتوسط ونهائي دور الميسي ان شاء الله.
0: نكملوا بخبر يتعلق برياضة التايكواندو. اليوم الموعد سيكون مع امضاء عقد رعاية وعقد استشهار بين بنك الاسكان والبطل العالمي والاولمبي فراس القطوسي، هام جدا من اجل مواصلة التألق. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع، اجمل تحيات لطفي خالد، الى اللقاء.
2: صباح التوانسة، بطولة
3: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.

0: صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من اثنين للخميس من التسعة للحداش.
0: من التسعة للحداش.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. اطلاق حاضنة للشركات الناشئة في الصحة من خلال قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026. قريبا انطلاق العملي بمنصة نجدة للجلطة الدماغية في إطار تقريب المواطن للمؤسسات الاستشفائية. تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. إدارة الغابات تضع برنامجا جديدا للتوقي من الحرائق هذه الصائفة من خلال الاستعانة بالمؤسسات الصغرى والناشئة لتوفير الطائرات دون طيار التي تساعد على رصد الحرائق. هيئة الانتخابات تعلن انطلاق اعتماد ممثلي المترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية بولاية تونس. البريد التونسي يحذر حرفائه حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من عمليات القرصنة. في منطقة الشرق الأوسط، غارة إسرائيلية على بلدتي العباسية والرمادية في قضاء صور جنوب لبنان فجر اليوم. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن بلاده تتفاوض في الوقت الحالي مع إسرائيل على اتفاق عدم اعتداء، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف إطلاق النار. في مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد استمرار الحرب بين طهران وتل أبيب ويعد بإعلان الانتصار قريبا. والدول النووية رفعت الإنفاق على ترسانتها بنسبة 19% في السنة الماضية حسب تقرير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أيكان. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: اللي يسمو فينا وهما يسوقوا توا فكرة هبهم واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا سلمين الناس الكل. مش يكون حديثنا على قطاع السيارات تحديدا كراء السيارات في تونس. في فقرتنا ضيف الماتينال ضيفنا اليوم رئيس الغرفة الوطنية لشركة كراء السيارات.
0: ضيف الماتينال
1: سي حبيب المعاوي هو ضيفنا اليوم. يومك سعيد، مرحبا بيك.
2: صباح النور، تحياتي ليك وتحياتي لكل مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بيك، بالتوفيق والنجاح لبنتك اللي تعدي بكالوريا. قال لي اليوم جيت على خاطركم، راه عندي باك ان شاء الله ناجحه يا ربي هي وكل من يجتاز الامتحان في الفتره ذي. مازال اليوم وغدوه
2: ان شاء الله
1: قدره ربي الزغاريت تنبعث في كل البيوت التونسيه، ولا لا يحرم حتى واحد من فرحه النجاح. النجاح مش فقط في البكالوريا، في كل القطاعات بما في ذلك قطاعكم اللي توا الموسم نتاعو قطاع كراء السيارات في تونس. قبل ما ندخلوا للتفاصيل نحبوا ناخذوا معك فكره على القطاع هذايا على الواقع نتاعو.
2: يعطيك الصحة مدام نبيلة. القطاع كراء السيارات يعني شأنه كما القطاعات بقية القطاعات الأخرى اللي في الموسم السياحي وقت الذروة يشهد يعني حركية ويشهد ديناميكية. اليوم نحكيه على قطاع كراء السيارات اللي حاليا اليوم يعد أكثر من 33 ألف سيارة معدل الكراء. نحكيه اليوم على 712 شركة في المجال، تنشط في المجال، وهو مجال عرف زيادة تقريبا من منذ 2024 بزيادة ب 141 شركة جديدة، وهو هذا مؤشر إيجابي ليدل أنه فما رغبة في الاستثمار ورغبة في النشاط في هذا المجال. وكذلك نحكي اليوم على أكثر من 13 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة في قطاع كراء السيارات، وهذا كذلك عامل إيجابي. تعرف مدام نبيلة قطاع كراء السيارات كل ما يتعلق بالسيارة يعني مشمول بالنشاط بتاعنا، يعني كل سواء كان لكونسيسيونير لشركة التأمين، سواء كان شركة الإيجار المالي، سواء كان لبيس دروشانج، كلهم هذا منين نتعاملوا معهم وكلهم معنيين بصفة مباشرة وغير مباشرة في مجال كراء السيارات.
1: دونك يوفر القطاع حوالي 30 ألف موطن شغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة. أنت فكرة على الشركات العاملة في القطاع هذية، يعني الكل في الكل 712 شركة.
2: نعم.
1: يعملوا في القطاع هذية، حجم الأسطول متاعنا.
2: نعم، اليوم حجم الأسطول متاعنا وصلنا إلى أكثر من 33 ألف سيارة، بعد ما كان تقريبا في 28 ألف سيارة في حدود 2023-2024، وزيادة محترمة نعتبرها. كما قلت لك فما ناس اللي ترغب في الاستثمار في هذا المجال وفي هذا القطاع، وهو احنا الطريقة هذه بتاتر نجموش ندخلوا في معناها نعلقوا عليها هذا الارتفاع وهذا الإقبال على القطاع هذا، نظرا لأنه فما مجهود كبير من سواء كان من سلطة الإشراف أو من الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات في تنقيح كرة الشروط وتعديلها لاستقطاب الناس هذوما باش يخرجوا من القطاع الموازي والدخول في القطاع المهيكل والمنظم.
1: قطاع يعد من أحد الروافد الحيوية للاقتصاد وللسياحة في تونس، مع اقتراب فصل الصيف هو على امتداد السنة، لكن
2: أكيد
1: خاصة في الموسم هذا الموسم السياحي. قلت في كلامك من الجانب التنظيمي والقانوني والتشريعي فما تغييرات، ما الذي تغير اليوم في كرة الشروط؟
2: بالفعل مدام نبيلة، معناها الغرفة الوطنية شركة كراء السيارات يعني قاعدة منذ سنوات الحقيقة مع مجموعة من المهنيين قاعدين نسعى كل مرة أنه ندخل تغييرات على كرة الشروط وعلى القانون المنظم والقانون الأساسي لهذا القطاع. بتبيع التغييرات والإصلاحات اللي تصير في كرة الشروط تقريبا بكل مرة نشوفه فما نقاط اللي فيها لابد أن نحسنه، لابد أن نقدم فيها خدمات تفاعلا مع الوضع الاقتصادي بتبيع للبلاد، تفاعلا كذلك مع سوق السيارات في تونس. تعرف سيادتك سوق السيارات اليوم في آخر 24 إلى اليوم شهد التحول تقريبا ب 180 درجة، وتحول كبير. اليوم ما كناش نعرف احنا سيارات الهجينة وسيارات الإلكتريك، اليوم دخلت للسوق بشكل كبير، وهناك حقيقة إقبال على هذا النوع وهذا المجال من السيارات اللي هو جديد علينا. لكن ما احنا مطالبين كمجال معناها كقطاع كراء السيارات ننشط في هذا المجال مباشرة ورأس مالنا هي السيارة، دونك لابد أنه نتفاعلوا مع هذا المتغير الجديد في القطاع. بالتالي قاعدين نسقوا مع سلطة الأشراف رأسا وزارة النقل في تنقيح وتعديل كرة الشروط المنظمة للقطاع. بعد ما كنا أصدرنا كرة الشروط اللي صدرت في جانفي 2016 على ما أعتقد 2020 عفوا في 16 جانفي 2020 هي كرة الشروط يعني قلصنا فيها في عدد الأسطول من 25 سيارة إلى 20 سيارة وأدخلنا تم مددنا في بطاقة الاستغلال لبطاقات الاستغلال للسيارات المعدة للكراء اللي كانت تقريبا 36 شهر فقط للسيارات من فئة 5 و 6 خيول. اليوم نحكيه على 42 شهر للاستغلال، ثم في السيارات من فئة 7 خيول نستغلها أكثر من 7 سنوات.
1: يعني كرة الشروط اللي تغير فيها هو المقاييس الفنية ورأس المال القانوني اللي يهم هذا القطاع
2: بالضبط.
1: وأيضا الممثل القانوني اليوم اللي يلزم يكون عنده خبرة.
2: صح بالضبط. اليوم فما إشكاليات صارت يعني في علاقة بالقطاع، أن فما ناس دخلت للقطاع متاعنا وإحنا البيبان مفتوحة كما يقولوا فيها، معناش من الناس اللي أدخل وسكر الباب وراك، لا بالعكس، لكن فما شروط في الـ في الـ في وكيل الشركة خاصة عملنا في الغرفة الوطنية بالتشاور والتنسيق مع كافة المهنيين أنه تكون الشروط الدنيا على الأقل للخطر في الأخر مدام نبيل احنا نقدمه في خدمات، والخدمات هذه تتطلب يعني تكوين، تتطلب معناها شوية تجربة، تتطلب كذا. دونك من جملة الشروط اللي قمنا بتنقيحها في كرة الشروط الأخير هو أنه يكون عنده خبرة وكيل شركة عن 3 سنوات، ما تقل على الأقل 3 سنوات، ثم تكون هذه الخبرة هذه مرفوقة بتبيع بالسينسيس، يكون معناها في شركة مهيكلة ومنظمة وعنده تجربة لا تقل عن 3 سنوات، ويكون معناها مصرح بها لدى الصندوق الاجتماعي.
1: جديد زاد التعاقد الإلزامي، اليوم الشركات مجبرة على إبرام العقود متاع الكراء القانوني.
2: بالضبط، يعني العقود هذه عنا إشكال في العقد، عقد الكراء، عقد الكراء يعني كنا نخدمه بطريقة معناها فوتوكوبي امبريمي وعملوا عقد كراء. اليوم عملنا منذ 3 سنوات ما سميناه بالعقد الموحد. تقريبا فما إشكاليات سيرتو في عملية المراقبة، سواء كان مراقبة جبائية أو مراقبة مرورية، لقينا فيها صعوبات بتبيعة في قراءة العقد الكراء في حد ذاته وفي الشروط العقد وفي الشروط العامة للعملية الكراء. دونك هنا فما تضارب، فما مفهوم غلط. دونك في الغرفة عملنا عقد موحد باللغتين الفرنسية والعربية، تقريبا أشرفوا عليه خيرة المحامين وخيرة الأساتذة اللي صادقوا عليه. واليوم احنا تقريبا عن 3 سنوات المشروع هذا قدمناه إلى وزارة النقل، وحابين يكون العقد الموحد يشمل جميع شركات كراء السيارات، يعني تكون العقود موحدة، لأنه هنا باش أول حاجة باش تضمن حق الحريف وهو رأس مالك، وتضمن حق زاد المؤسسة اللي معناها مؤسسة الكراء.
1: إما تو الحريف يقرأ العقد لأنه التونسي ولا غير التونسي معناها مكتوب بجوية ساعة وما نقراو شي يسرع عقودنا.
2: أكيد نحن. أنا معك العقود، لكن أنت فما نقولوا إحنا اللي زابيسي الخطوط العريضة.
1: شنو فيها خطوط عريضة؟
2: كل ما يهم الحريف، كل ما يهم فما معطيات تهم الحريف يعني سائق وفين كونت، ومعطيات التي تهم الشركة تلقاها بصفة رسمية، ثم الجانب آخر هو مربوط بمجلة العقود والالتزامات، هو عقد بين طرفين بين المؤسسة والحريف اللي يلتزم كل طرف بمعطيات وشروط تهم، مثلا شروط تهم السلامة هذه يلزم توفرها الشركة، الوثائق القانونية للسيارة توفرها المؤسسة كذلك، فما الجانب آخر هو الجانب معناه في الاستغلال، يلتزم الحريف في بعض الفصول بأن يسترجع السيارة في الحالة التي تسلمها والحالة اللي هي عليها، فمني هو ما يستعملهاش في مآرب أخرى، يعني في تنقلات غير قانونية ولا يهز عليها بضائع غير قانونية.
1: وكان مش هو مش يسوقها، يلزم اللي باش يسوق معاه يكون اسمه مكتوب
2: بالضبط.
1: في العقد
2: بالضبط.
1: معناه ذي مسائل اللي يمكن الناس ما تتفطن لهيش، على خاطر ساعات نكري سيارة من حسيت روحي تعبت في الثنية نقول الخوية ولا زوجي يجي سوق أنت، وهذا ممنوع قانونيا،
2: ممنوع قانونيا
1: حسب العقد.
2: ولو شوف بالتجربة مدام نبيلة توكيل الحريف راهو اللي يجي مش يأجر السيارة راهو ملم بهذه المعطيات،
1: مش ديما
2: لا يعرف انه السياره هو معناها احنا بالتجربه يقول لك هذيك سيارتي هذيك عاد اعتبرها ملكي هذه، اما وقتاش النقاط هذه اللي تحدث عليها تثار وقت اللي قدر الله اون كادو سينيستر فما اكسيدون فما اشكاليه قانونيه صارت فمني يقول لك لا ما قلتليش، اما في الحقيقه هو امضى على عقد في النقاط هذه ويقول لك السياره هذه سيارتي هذه نزفها عائلتي هذه نامن فيها معناها مانيش نستعملها في حاجه اخرى. لكن للاسف والشاذ يحفظ ولا يقص عليه نلقاه في وضعيات حقيقه اللي فما يخرج بالسياره يهزها من المكتب نتاعك معناها ديريك تمشي للمواقع اخرى وتمشي لاماكن اخرى وتهز بضاعه غير مرخص فيها نسيت سويت
1: به. الجانب التنظيمي هذية تهنينا عليه، التعاقد الإلزامي اللي فيه الشروط الكل، التسعيرة موحدة كما العقد موحد ولا لا؟
2: ما يتنجمش تكون التسعيرة
1: ولا تسعيرة حرة كل واحد لا موحدة التسعيرة. بمعنى حسب نوعية السيارة، نقول لك سيارة مثلا صغيرة أو شعبية ما يلزمهاش تفوت كذا سعر ولا كل حد يسعر على كيفه.
2: باش نكون واضحين في النقطة هذية، التسعيرة أول حاجة تخضع للعرض والطلب وتخضع لاتفاق بين الطرفين بين الحريف وبين صاحب المؤسسة. وهنا بنكون واضحين والسادة المستمعين يشوفوا يحكموا على القرار معنا النقاط هذه، يعني في الأخر هو اتفاق بين طرفين ونتخضع احنا شركات كيرا سيارات الى السوق الحرة، فهمت؟ بالتالي فما وقت الذروة اللي يتوجد فيها الطلب كبير وكبير جدا على السيارات طبيعي جدا مش ترتفع الاسعار، وفي الوقت الشتاء والدنيا معناها وقت تعرف الوضعيه نتاع الشتاء فهمني بالطبيعه مش تنخفض الاسعار وممكن تتراجع الى بشكل كبير. لكن هذا مادام كان لاحظتش انه راهو نقيسوه على بقيه القطاعات الاخرى. اليوم كان مش انا مش نمشي ناخو غرفه في نزل في شهر اوت اكيد ماهيش نفس التسعيره نتاع شهر نوفمبر ولا ديسمبر، مستحيل فهمني. هذا اذا كان لقيتها في شهر اوت
1: دي.
2: بالتالي هنا المعادله هنا حديث كبير على الاسعار، وشفنا بعض التعليقات من الخيان فهمني. هو السياره وقت اللي تلقاها انت فما معناها طريفه تحدد بين الطرفين وانت عندك يقولوا لي هو في السياره 200 دينار، شكون هنا الفيصل في عمليه الكراء؟ شكون هو اللي شكون يقرر يكري ولا ما يكريش؟
1: الحريف بيدو نلقاه ب 200 دينار ما نكريهاش،
2: هذا هو فهمت. بالتالي العرض والطلب هو اللي يحكم في السوق.
1: اما غالي سعر الكراء يقولوا لكم،
2: نقول لك حاجه مادام كان بتتر نفاجئك بها، اليوم مهما غلات السياره مستحيل شركه كراء السيارات تلقى حسابها تخلص. نقول لك علاش؟ لانه اليوم وقت اللي نحكيو في لي بيس دو شانج اكثر من 37% ارتفاع بالاسعار نتاعها. السياره اللي كنا ناخذوا فيها قبل يعني تقريبا ب 45000 دينار وقبلها في 16000 دينار، اليوم السياره ب 70000 دينار زيدها التو نتاع الليزينغ اللي يوصل 16%. دونك الشركات اللي احنا نشوفوهم وخيانا وزملائنا يقول لك رانا نعانيو، اما شنو؟ جيب البيريود دو بيك هذه نتاع الذروه باش يخلص القديم تو سامبلومون سا. اما التسعيره ماهيش اكل حاجه اللي نحكموا عليها ونقولوا احنا راهي غاليه وراهي غالي، لا لا، انا نقول لك معناها بالتجربه ما فماش شركات اللي تلقى في حسابها في علاقه بالتسعيره.
1: باهي، اضافه لسعر الكراء عندنا زاد الضمان اللي نخليوه كي نكريو السياره، اذا زاد كل واحد يحدد قديش.
2: شوف الضمان هذايا سكول لابيل فرانشيز، فهنا مفهوم احنا نقولوا احنا ضمان واعطيني ضمان، هو 4% اللي ما تغطيهم شركه التامين، وهذا مذكور في العقد الكراء اللي يمضي عليه الحريف. اليوم شركات التامين ما تعطيكش التامين نتاع السياره ب 100% غارانتي 100% هذه من ناحيه.
1: اما انا ما نعرفش انت قداش مامن ولا قداش دافع على التامين، انا نجي مش نكري من عندك تقول لي النهار ب 100 دينار وتخلي لي ضمان 3 ملايين علينا اساس 3 ملايين هذا
2: 4% من قيمه السياره،
1: معناها نمشيو بالثقه ما
2: لا مش ثقه، لا لا، هو الفرنشايز
1: يقول اعطيني قداش
2: مذكور في عقد الكراء
1: يكون
2: مذكور
1: مكتوبة.
2: في عقد لا مذكور فهمني، يتعهد الحريف انه معناها بخلاص قيمه 4% من قيمه السياره في حاله ما معناها وجود ضرر للسياره، هذا موجود ومذكور وقانوني ورسمي فهمني. اما معناها الاشكاليه اليوم التيران كما نقولوا فيها حاجه اخرى، 4% قداش نحكيو؟ نحكيو على 2.7 ملايين، نحكيو على 3 ملايين اوبتيك نتاع سياره ما نسموهاش ب 7 ملايين و500 الاوبتيك، الزوز دوز اوبتيك ب 15000 دينار. نقول لك حاجه مدام السياره اللي تضرب في الاسطول صاحب السياره يلزمه كما يقولوا فيها قرض باش يصلحها، فهمت؟ بالتالي معناها الحكاية متاع ضمان بيناتنا نقراها أحيانا مفتعلة. ونقول لك حاجة أخرى بالتجربة كذلك أو زملائي يسمعوا فيها، ممكن 80% ممكن 80% من عمليات الكراء اللي تصير بدون ضمان، لأنه ولا تخضع للعلاقة الشخصية بين الحريف وبين صاحب المؤسسة، فهمني؟ معناها حرفاء يتعامل معها 4 و5 سنين و6 سنوات ما يترددش دقيقة باش يسلم له السيارة، ما يترددش.
1: باهية ثقة باهية. أما هذه الأسعار هذه زادة تخلي القطاع الموازي ينتعش، لأنه هنا يولي يكري وخارج الأطر القانونية، يكون قطاع غير منظم، يكري بسعر أقل من الأسعار متاعكم، وهنا ندخلوا في التحديات اللي واجهها قطاع كراء السيارات في تونس.
2: القطاع الموازي، شوف مدام، المعطيات اللي وفرناها اللي حكينا فيها على قطاع كراء السيارات المنظم والمهيكل، مهما ارتفع السعر ومهما كان الضمان ومهما كانت الإشكاليات اللي تشجع على القطاع الموازي باش ينتعش، ما تسويش حتى شيء أمام الروح البشرية. لأن القطاع الموازي هنا شنو أعطيني حاجة تربط الطرفين. أول حاجة فمش عقد، اثنين ما فماش بطاقة استغلال التأشيرة القانونية باش يستغلها، ثلاثة التكلفة متاع السيارة هذيك اللي هو السيارة في القطاع الموازي راه ياخذها من السوق، راه ياخذها من السوق العادية، معناها سيارة عمرها 10 سنين و5 سنين و15 سنة. احنا السيارة معناها تخضع في كل الشروط، ما يلزمهاش عمرها يفوت 3 شهور باش تدخل القطاع المنظم. هذه حاجة. السيارة متاعنا مدام تخضع إلى كل 6 أشهر لعملية فحص فني، هذه من ناحية. ثم من ناحية أخرى، هل أن التأمين، هل أن شركات التأمين تعوض للناس هذو منها في صورة ما ثبتت أنها عملية كراء خارج أطر قانونية؟ ناس تخسر حياتها، تخسر صغارها في مجرد أنه يخموا في سعر أقل. ونأكد لك اللي عملية الكراء أكثر برش في القطاع الموازي، فهمني؟ حتى السعر أكثر، فهمني؟
1: مش ديما، مش ديما الحقيقة، معناها في القطاع الموازي السعر أكثر من السعر المتعامل فيه عند الوكلاء القانونيين.
2: نعم
1: خاطر كنجي أكثر هم من
2: تجربتنا. أنا تجربتنا أنا ما حبش نعطيك دي زيكزامبل عشناهم، فهمني؟ فما بعض الحرفاء ولا بعض في شركات زادة تلقاهم في الخواص يقول لك أخوي أعطيني أنا سيارة بلاكة كحلة، لا نحب فيها لا آل، لا نحب فيها عقد كراء، فهمني؟ وش تزيدني 20 و30 دينار ما يصيرش في النهار. تعرف علاش مدام؟ لأنه هذوما ناس تخاف من عملية المراقبة، ولأنه في عملية المراقبة تدقيق العقد اللي هو يمتع السائق اللي هو يمتع المؤسسة، فما منظومة كاملة، والتأمين أهم حاجة.
1: نبقاو ديما في التحديات تخلى على أصولنا تجديد، بمعنى نلقاو اليوم السيارة صديقة للبيئة، السيارة الإلكترونية، السيارة نلقاو تجديد في الأسطول ولا مزلنا
2: بالضبط؟ اليوم تقريبا من آخر 24 نشهدنا تغير، معناها هو إضافة جديدة في الأسطول، في الأسطول معناها الأوتوموبيل بصفة عامة في تونس. اليوم دخلت السيارة الإلكتريك والسيارة الهجينة إبريد ريشارجابل. بنكون معك واضح، وحتى معنا بلقاءاتنا مع بعض الكونسيسيونير واللي جابوا السيارات هذية، مازلنا متخوفين أساسا من أول حاجة من الانفراستركتور، أسكا عنا احنا ليبورن في كامل تراب الجمهورية باش نجم شرجيو، من ناحية متخوفين كذلك من السيرفيس ابري فونت اللي قاعدين نتلقاو في تطمينات من الكونسيسيونير والموردين للسيارات هذية، لكن مازلنا ما خاطيناش خطوة 100%. مع العلم اللي فما حاجة جديدة، انه الحريف اليوم ولا يطلب في السيارة هذه
1: بالضبط،
2: فهمت؟ اليوم ولا يطلب في السيارة هذه، وفما بعض الحرفاء اللي يقول لك انا في تونس بار اكزومبل الكبرى ولا في باش نهز الصغار للروضة ولا المعهد ولا كذا، دونك السيارة هذه اقل تكلفة، يقول لي انا تقريبا نحط في جيبي 1200 دينار شهريا معناها كافونتاج يقدمه لي السيارة.
1: ساعات يحب يجربها، ساعات الاجانب والسياح اللي يجيونا لتونس لانهم يحبوا يستعملوها،
2: خاطر عندهم هما السبق في الموضوع هذا
1: بالضبط.
2: ولهذا احنا للامانه فما اقبال من بعض شركات كراء السيارات، وخاصه شركات اللونج دوري اللي ياخذوا بمده طويله، فما اقبال على هذا النوع الجديد من السيارات. واحنا التخوف نتاعنا في الغرفه هو من سيرفيس ابري فونت ومن قطاع الغيار اللي احيانا نلقاو فيها صعوبة، رغم كما قلت لك التطمينات اللي لقيناها من الموردين هذه السيارات ومن الكونسيسيونير.
1: باهي. الاستعدادات للموسم الصيفي، نحن قادمين على موسم تاع سياحه، تاع عوده التونسيين بالخارج، تاع حركيه، الموسم اللي تخدموا فيه اكثر زاده.
2: بالفعل استعدادات الغرفة الوطنية لشركة كير السيارات والمهنيين بصفة عامة في مجال كير السيارات حقيقة كل عام نحضر رواحنا يعني لهذا لهذه المناسبة، نعتبرها هي معناها مجال للعمل وللاستثمار الصحيح في المجال كير السيارات. اليوم تعرف مدام نبيلة اللي رقم معاملات متاعنا 92% من رقم معاملات متاعنا هما مواطنين بالخارج اللي نوجه لهم التحية الكل، وبالتالي احنا في الغرفة الوطنية شركة كير السيارات حتى على الصفحة الرسمية للغرفة قمنا بحملة أول حاجة فيها جانب الترحاب بمواطنينا واستقبالهم الاستقبال الحسن، ومن ناحية أخرى فما بعض التجاوزات اللي مطالبين احنا كمهنيين، ولا هذه دورنا المجتمعي في الغرفة الوطنية شركة كير السيارات انه نحسسوا الناس المستعملي طريق كما عملنا الحملات متاع سلامة المرورية منذ سنوات وهذه معناها بالتنسيق مع المرصد الوطني لسلامة المرور، كذلك نحسوا مواطنينا انه لابد أن ننتبهوا وما نتعاملوا كان مع الشركات المهيكلة والشركات القانونية.
1: نستغل وجودك بحذنا مش نفيدوا زيادة المستمعين، كيفاش ينتبهوا؟ شنو الحاجات اللي تخليهم يفهموا اللي هما يتعاملوا مع متحايلين؟
2: بالضبط. شوف اللي احنا في الكومينيكي اللي خرج مؤخرا قلنا ما تتعاملوا كان مع الشركات المهيكله والشركات القانونيه. ايش معناها؟ يعني اليوم اللي البلاتفورم واللي باج فيسبوك واللي على تيك توك يعني يغريك يعمل لك افيش ويحط لك سعر اللي يقول لك 50 دينار و55 دينار وسياره وكذا،
1: ساعات يقول لك بالشوفير نتاعها اصلا
2: ويعمل لك كابتير كروس على سعر لشركه مهيكله، وفي نفس الوقت وقت اللي انت يطلب منك انك تعطي عربون بالعقد احنا ولا تعطي افانس على العمليه الكراء هذيك باش تحجز، فهمني؟ فما الخيان اللي على نيتهم زاد على حسن نيه يمشي للبوسطه يعمل لك تحويل الماده المعروفه ومبالغ ساعه السعر كامل بتاع الكراء، وفي الاخر وقت اللي يهبط في المطار ولا يجيش يسلم السياره نتاعو ما يلقى حتى حد في المطار. انا نعرف وضعيات اللي جينا على الغرفه ماضي ساعتين وما ثلاثه نتاع الصباح عائلات في المطار موجوده والسياره ما فماش والسيد اللي سكر تليفونه، وللاسف هذه عمليات كما قلت ما تليقش بينا
1: سايرة برشا. وشنو يكون موقفكم هنا؟ كيفاش
2: تتم
1: المتابعة متاع الملف؟
2: خاطر الملف الالتجاء للقضاء للقضاء ما فماش وسيلة أخرى لردع هؤلاء الناس المتحايلين اللي قاعدين يشوهوا في صورة القطاع، فهمني؟ وقاعدين يضروا بصورة البلاد بصفة عامة. احنا يجونا ضمن ضيفانا في معناها شعديو معنا عطلة متاع في الصيف مش يرتاحوا مش يعدلوا العطلة بعض عائلاتهم وش يصيفوا بلغة نحنا، تلقاها في المحكمة وتلقاها في المراكز في جرد هالوضعيات هذه.
1: باهي، ونحن نحكيوا على وضعيات من نوع هذية. تجي ملاحظة من عند مدام مفيدة مثلا تقول لك فما ساعات شركات كراء ينحيو الديزاكتيف الايرباج قبل ما يمدوا لك الكهرباء، ما يكريو لك الكهرباء، وهذا خطر زيادة فيما يتعلق بالحماية والسلامة اللي كنت تحكي عليها. وساعات ينحي حق الايرباج اللي هي ديزاكتيف بطبيعتها ولا منحية ماك الضمان اللي عطيته له من الاول، فما الحالات هذية؟
2: شوف مدام، مع احترامنا لأختنا مدام مفيدة، اول حاجه اللي خذت سياره هي خذتها السيده هكا ولا
1: يظهر لي مدام عطات الملاحظه،
2: معناها عطات الملاحظه معناها حريف كوا. من جمله المعطيات اللي انت مش تتسلم فيها السياره كيما مش تفقد البنيوماتيك وش تفقد الرود سكور وش تفقد المفتاح نتاع العجل وش تتفقد كل ما ظهر لي، وكان نزيد حاجه اخرى كان الارباج منحي ولا ديزاكتيفي تخرج لك فويان في الطابلو دبار تشوفها، بالتالي وراه هذا حتى ولو انصار والشاذ يحفظ ولا يقص عليه راه قانونا ممنوع ويعاقب عليه صاحب الموسع.
1: معناها هنا يلزمنا نثبتوا في التفاصيل الكل،
2: ثبت في التفاصيل حتى واحد ما يقول لك لا، بالعكس احنا المانيين ولا حتى زملائنا ولا العوان نتاعنا يفرح وقت اللي تلقاها حريف يدقق معاه. فما الناس اللي تعمل فيديو للسياره كامله دور بها السياره كل حل الكوفر شوف الرود سكور شوف المفتاح شوف كل شيء، وهذا راه كل الجانب شنو احنا صورة القطاع متاعنا وصورة مؤسساتنا وكذلك صورة بلادنا مدام نبيل.
1: واضح. نخلي لك كلمة الختام مش نمشيو معاك زادة للرؤية المستقبلية للقطاع هذية، كيفاش النجم يتطور اليوم؟ إذا عندك بعض النصائح تحب توجهها مباشرة سواء للعاملين في القطاع وإلا للي يتعاملوا معاكم لكراء السيارات، شنو تنجم؟
2: يعطيك الصحة مدام نبيلة على الدعوة قبل كل شيء، وبارك الله فيكم. هذه دارنا كما يقولوا فيها اللي في كل مرة نحضر ونعبر على مشاغل القطاع. اليوم قطاع كراء سيارات أنا في حتى في بعض الأحيان قلت رفعنا صيحة فزع، قلنا القطاع يحتضر، قلنا القطاع يشهد في مشاكل ما نشوفوش هذه فترة الذروة وفترة انتعاشة بتاع القطاع. لكن اللي مطلوب اليوم، مطلوب بصورة جدية، هو أنه سلطة الإشراف على رأسها وزارة النقل بالشراكة بتبيعها مع وزارة الداخلية وزارة المالية، فما برامج اللي قدمتهم الغرفة الوطنية ومشاريع اللي نتفاداو بها بر بعض المشاكل. كان سمعتش مشاكل المخالفات المرورية مع المحاضر الجبائية، محاضر الرادار. احنا اليوم على مستوى
1: هذوما الكل سمحني تخلصها شركة الكيرا بتبيعها، الحريف ما يتحمل حتى مسؤولية،
2: مشاكل تعاني فيها شركات كيرا سيارات. واليوم احنا بالشراكة مع المدخلين في القطاع تقريبا حاضرين على مستوى الرقمنة وديجيتاليزاسيون، حاضرين عنا دي بلاتفورم حاضرين، فقط تفعيلها مع المدخلين في هذا القطاع وعلى رأسهم وزارة الداخلية والنقل والمالية. يعني اليوم مدام ما عاش مسموح اللي أنا محضر جبائي تخالفني في صفاقس، يتحول وكيل الشركة لصفاقس باش يخلص محضر قيمته 70
1: دولار. الرقمي عاد حل المشكلة في أي مكان،
2: في المحاضر الجبائية،
1: في المحاضر الجبائية
2: ما حلش المشكلة هذا. بار كونتر عندنا المنظومة الإعلامية ومنصة حاضرة تتطلب الإرادة والتفعيل،
1: يزم تفعيلها. آخر سؤال، التسعيرة، نختم ديما بالتسعيرة لأنه أذيها من الناس، التسعيرة المخصة للأجنبي والسائح هي نفسها المخصة للتونسي؟
2: أقول لك حاجة مدام نتحدث عن ديجيتاليزاسيون، الأجنبي اليوم بتليفون ولا يعرف تسعيرة متاع السيارات المعدل للكراء مش في تونس برك، في العالم. بالتالي نفس الشيء اللي يصير للتونسي، والحجز اللي يصير عن طريق المنصات الإعلامية فهمني، خاصة بال معناها في مع الأجانب أكثر حاجة فهمني، وكذا وفي مرتبة ثانية المواطنين بالخارج، وليت معاش برشا حديث على التسعيرة معناها نقص ونزيد، معناها هو عنده معطيات تهم التسعيرة تقريبا، ياخذ الماركة هذيك ولا الموديل هذيك من السيارات ويقول له اعطيني التسعيرة نتاعه في في في معنيش عارف في 1000 شركة
1: كيما باللورو كيما بالدينار، نفس التسعيرة،
2: نفس التسعيرة فهمني، نفس التسعيرة.
1: ما فماش تسعيرة خاصة باللي في الداخل، تسعيرة خاصة باللي جاي من الخارج
2: للمواطنين التوانسة؟
1: توانسة
2: قولك التوانسة بالذات، فما مواطنين اللي ما زادوش عليهم أصحاب شركة كيرا سيارات، هذو كي الناس اللي تجي كل شهر وكل شهرين ما يبدلوش خاطر الهدف متاعنا كما قلتها، يعني أنا نعطي سيارة أما خير لي نعطيها سيارة الحريف مثال جدينا بورتكو ما ياخذوش علي 100,000، خاطر الحريف اللي ولد الشركة يمشي ويجي كل مرة 10 أو 15 مرة في العام فهمني، ولا تعطيه له 200 دينار جاك مرة برك وتنجم السيارة هذه كي ما ترجعش.
1: يعني تحب تحافظ على حريفك مش يكون حريف وفي الفيدال اللي يجيك ديما،
2: وليت المعاملات من هذا النوع، ما عادش انك تلوج في التسعيرة اللي باش انت تتغرض فيها. الحالات الشاذة نقولها للمصداقية، الحالات الشاذة مدام نبيلة هي تصير في وقت البيك، والبيك متاعنا راهو 18 جويلية 25 أوت، هذيك البيك متاعنا اللي ما تلقاش فيها بالفعل سيارة ما تلقاش، واذا كان لقيت ما تسألش على التسعيرة او بكل وضوح.
1: واضح، يعطيك صحة، شكرا جزيلا ليك سي حبيب المعاوي رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات. إن شاء الله يومك شكرا. سعيد، وإن شاء الله الموسم يكون ناجح بالنسبة لكم
2: إن شاء الله يا رب.
1: من 18 جويلية ل 25 أوت أو كتوينسة قرا حسابكم في التاريخ هذا تلقاو شكرا معنا
2: على بكري ميساج مهم جدا.
1: أي خاطر بعد واحد يبدأ يلوج يقول لك وين
2: أحجز من الآن، أحجز من الآن وأحجز مع الشركات المهيكلة والقانونية. 18 جويلية 25 أوت راهو ما فماش، نقول لك وقت البيك وقت الذروة صعيب تلقى سيارات. وتعرف عليش 25 أوت مدام؟ لأنه العودة المدرسية في أوروبا تبدأ ذلك 3 أو 4 سبتمبر، سوكي في الناس تقصد ربي تروح على روح.
1: يعطيك صحة مرة أخرى، شكرا لك، إن شاء الله بنجاح لبنتك في البكالوريا ولكل تلاميذ البكالوريا. 8:36 دقيقة، بقوا معنا مستمعينا، مازلنا هوني ديما على نفس الموجات، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وديما في يوم سعيد.

0: متابعات.
1: مش نختمو بفقرة متابعات، في متابعة للجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. إذا أنتم كنتم الحرفيين وإلا أصحاب مؤسسات صغرى ومتوسطة، فالاستضافة ذي عبر الهاتف تهمكم، لأنه معنا رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سي مهدي بربوش، وهو يحدثنا على الدعوة إلى تبسيط الإجراءات أمام هذه المؤسسات، خاصة منها المنتجة والمصدرة. صباح النور سي مهدي.
2: صباح النور.
1: نهارك زين، مرحبا بيك. تسمع فينا؟ فما مشكلة على مستوى الريزو، انتم تعرفوا بالطبيعة، خاصة إذا كنتوا قراب من محيط المعاهد ومراكز الامتحانات. سي مهدي معانا؟ يسمع فينا؟ نحن مناش نسمع فيه. يبدل بلاسته لو يسمح، إذا هو يسمع فينا يبدل بلاسته. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة هي منظمة تونسية تدافع على أصحاب المشاريع الحرفية، على الشركات الصغيرة، على المؤسسات المتوسطة، وتسعى إلى حماية حقوق أصحاب البتيندة الرخص التجارية، وخاصة تطوير العمل الاقتصادي. سي مهدي معنا؟
2: ألو، صباح النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، هكايا نسمعوا فيك 5 على 5. تفضل الكلمة ليك قبل ما يهرب علينا الريزو. اليوم دعوة منكم إلى تبسيط الإجراءات أمام المؤسسات المنتجة والمصدرة. شنو الإجراءات اليوم اللي يلزم نبسطوها، وكيفاش نجموا نعاونوا الحرفيين والمؤسسات هذه الصغرى والمتوسطة؟
2: والله هو الإشكاليات نتاع الشركات المصدرة كليا، خصوصا بعد الاجراءات اللي عملوها حتى في معناها العينات اللي كانوا يعطوها ليشانتيون اللي يعطوها لحرفائهم ولا يبعثوهم لحرفائهم، اللي ولت تمر على طريق وسيط ديواني وترانزيتير، واللي يزيد تكلف اعباء الشركات هذيا، اللي خلينا خاصه اللي احنا شفنا شركات ومعناها كشركه خيار، هي شركه منتجه للقهوه، تعرض صعوبات كبيرة خاصة في منطقة سليمان نابل. مشينا زرناها على عين المكان، وشفنا شركات أخرى مصدرة كليا تتعرض لصعوبات كبيرة ديوانية جبائية.
1: شنو اليوم اللي يعيق تسويق مثلا القهوة؟ نقولوا نحن ناخذ المثال اللي أعطيته أنت،
2: مثلا احنا نشوف عندنا شح كبير في القهوه، وثم معناها تهريب كبير للقهوه من كثر معناها كثر الشقيق اللي قاعدين يستعملوا فيها المقاهي التونسيه. اثرت على معناها، خصوصا عن ديوان التجاره مش موجوده مهده القهوه بالجوده الكافيه ولا حتى بالكميه الكافيه. بالنسبه للاصحاب اللي يخدموا في القهوه توا، هو عنده حق قانونيا في معناها ترويج 30% من انتاجه في السوق التونسية بداية من السنة الثانية، في معناها السنة الثانية من انتاجه عنده الحق يروج 30%. نحن نشوفه الإجراء هذايا يعطل أصحاب المؤسسات هذية، علاش ما نشجعوش؟ وخاطر باش يخليه يخدم ويروج في بالسوق، خاصة بصورة معناها ثمن التكلفة نتاعه مع جودة كبيرة. كي نشوفوا الجودة الكبيرة تاع القهوة اللي قاعدة جاية من البرازيل وجاية من أوغندا، معناها نشجعوا نخلوهم السنة الأولى ينجم يروج للقهوة هذه، خصوصا أنه في المادة هذه فيها شح كبير في تونس، وشفنا في الفترة الأخيرة ليش القهوة ماهيش موجودة في السوق التونسي.
1: معناها اليوم دعوة إلى أنه المؤسسات هذه تبدأ من سنتها الأولى ديجا تروج للمنتوجات نتاعها، وعطينا القهوة على سبيل المثال من غير ما نسنيو مرور عامين.
2: تروج ب 30% نتاعها اللي يسمح لها القانون نتاعها باش تروجوا في السوق التونسي.
1: باهي، نمشيو تو للسوق الاجنبيه. بعض المؤسسات وقت اللي تبعث عينات لحرفائها في الخارج، فما اشكاليات على المستوى هذا زاده؟
2: تو قبل كانت تنجم تبعث في ليجونتيون تاعك عن طريق البريد السري، عن طريق بالطرق المعروفه هذيك، لكن الاجراء الديواني الجديد اللي صار هذا هو لازم تمر معناها عبر طريق ترانزيتير اللي يمثل معناها تكلفة كبيرة للشانتيون، وهو الحريف يحضر للشانتيون تاعو ويعمل معاه فاتور بروفورما، فاتورة تاعو مجانية، ويكتب على معناها الباكيج تاعو الواحد يكتب عليه مجاني وغراتوي، ويبعث مشي يروج للسلع هذيك ومشي يشوف اللعبه معناها سوق جديده مفتوح مش نجم يخرج عليها. لكن الاجراء الجديد مثل فيه لازم حتى ليزيشونتيون يتعدوا عن طريق الترانزيتير اللي هي الوسيط الديواني، وهذا راح نلاحظوه نحن نشوفوه معناها صعوبات جديده تحطت للمستثمرين، خصوصا انه السرعه في ارسال العينات مش معناها تجيك دي مارشي وتجيك معناها حاجات جديده انت تعطلها ببيروقراطيه اداريه جديده مثلا عن طريق ترانزيتير والاوراق هذه وبرا طلع فاكتور بروفورما وصح عليها في البلاصه هذه وهزها من هذيك، معناها نشوفوا كانه نعطلوا في المستثمرين في علاوه ايجاد اسواق جديده مش يروجوا منتوجاتهم.
1: مش هكايا اضمن لانه وقت اللي حضر ترانزيتير الملف يكون ادرى واقرب الى الاجراءات الديوانيه وتكون كل طريقه تكون موحده على جميع المؤسسات خير من اللي واحد وحده كل واحد وحده على طريقته.
2: وقت اللي انت مش هو يتحدى على الديوان، هو حتى كيفاش تبعث انت شانتيونات مش تبعث مع الديوان
1: بتبيع هذا اكيد سينون ولي هو مهربين بتبيع كل شيء لازم يتعدى على الديوان. اما نقصد
2: احنا نسرع نطالبوا بتبسيط الاجراءات الديوانيه هذه خصوصا في ارسال العينات، لانه راه السوق ما تستناكش معناها مع العوله وما هو موجود شنو موجود تو ومع المنافسه الكبيره لتونس، خاطر الانتاج القهوه مش تونس برك راهي نجم تنتج، اما تونس هي اقرب نقطه لاوروبا وتنجم تكون سوق كبيره، خاصه انه نقول لك عنا من الكفاءات وعنا من الجودة تاع القهوة اللي قاعد تصنع في تونس، خصوصا نحن قد خذينا مثال هذا معنى هذه الشركة المصدرة الكلية، لأن حقيقة اللي هي أكبر مصنع معناها للقهوة في إفريقيا.
1: باهي اليوم كيفاش نخلقوا منافسة أو مناخ استثماري واقتصادي قائم على الشفافية وتتكافئ فيه كل الفرص مع ربح الوقت اللي هو مسألة مهمة، الوقت فلوس، الوقت امين اليوم، كيفاش نعملوا؟ شنو تقترحوا اضافه لتسهيل الاجراءات الديوانيه والجمركيه وغيره؟
2: هو راهو التبسيط الاجراءات الديوانيه والديوانيه والاداريه والجبائيه من المصدره هذه لا سبيل اليه، مراجعه الاليات طرق التسويق خاصه في الانتاج المصدره بالسوق المحليه عند الحاجه، احداث مسار مبسط لارسال العينات التجاريه المجانية إلى الخارج، محاربة الاقتصاد الموازي وهذه النقطة معناها الأكثر أهمية، محاربة الاقتصاد الموازي والتهريب اللي يضر المؤسسات القانونية وتفكيك مظاهر الاحتكار والكارتيلات الريعية التي تعطل المنافسة في الاستثمار، وخاصة إرساء مناخ اقتصادي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتداخلين.
1: وهذا يظهر لي طلب يتفق عليه الناس الكل وخاصة مقاومة الاقتصاد الموازي، هذه هي الطلبات أو الدعوة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية أمام المؤسسات المنتجة والمصدرة. نعم
2: في النقطة هذه خاصة رأوا وصلنا وصلها بالبلاغ من وزارة التجارة في فترة ماضية على استعمال أصحاب المقاهي لقهوة معناها مهربة من قطر شقيق، وكانت السوق معناها مغارقة بالمادة هذه ب 80% من السلع المهربة هذه، لذا علاش نقول نحن ما نلقوش حل ونشجعوا
1: مؤسساتنا نحن
2: نخلوهم مش المثال اللي مشينا له بركة، خاطر ثم برشا ناس يخدموا في القهوة مصدرة الأخرين 30% اللي عندها في الإنتاج اللي عندها حق باش تروجها في السوق التونسية نشجعها، خاصة ان هي تنجم تزيدك فرص معناها لليد العاملة التونسية وتزيدك فرص باش تخليك معناها السوق نتاعك تكون فيها سلع معناها مضمونة ومراقبة صحيا وجبائيا، ونحلوا مشاكل تاع العملة الصعبة في تونس والجودة تاع نحكوا على القهوة ولا اللي ماتير.
1: قداش من مؤسسة تخدم في القهوة في تونس؟
2: ولا هي مازلنا نحن نعملوا في مسح هذول، ثم على الأقل ثم تو حتى شغل في تونس الكبرى ثم 12 مؤسسة مصدر. في تونس الكبرى، ما زلنا ما درناش بالولايات الكل. ان شاء الله عم نعملوا مسح كامل، وان شاء الله نمدكم بالارقام ان شاء الله.
1: يعطيك صحة، شكرا ليك رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سي مهدي بربوش. يقولوا لي الزملاء جا الوقت مش تختم، فنقول لكم شكرا على المتابعة، ان شاء الله صبحيتكم معنا خفيفة، ان شاء الله نهاركم مزيان وبالخير مليان في لمان وبسلامة الناس الكل.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس.
0: مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس. الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية. مساحة للرأي والرأي الآخر.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
3: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: التاسعة صباحا على موجة الإذاعة الوطنية. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية.

0: خلال زيارته أمس إلى إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان في إطار متابعة سير المرافق العمومية. اليوم آخر أجل أمام تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة والاعتراض في صورة وجود خطأ. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس. البريد التونسي يحذر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية وولد دينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها في لبنان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد استمرار الحرب بين طهران وتل أبيب. مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة أثناء أداء مهامهم خلال العام الماضي، بينهم 80 موظفاً كانوا يعملون في قطاع غزة وفق ما صرح الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش. وختاماً، السلطات الكونغولية تعلن وفاة 100 شخص على الأقل جراء تفشي فيروس إيبولا، وذلك بعد أقل من شهر على أعلان تفشي المرض شرق البلاد. ختام موجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية تقدم
4: صباح التوانسة. صباح

0: صباح بنكهة تونسية.
1: صباحكم مبروك، صباحكم سعيد، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل في صباح جديد من صباح التوينسة. فيه ريحة التوينسة، فيه الحاجات اللي نهتم بهم أكثر، فيه معلومات إن شاء الله تفيدكم يا ربي، فيه الدنيا أحلى إن شاء الله، إن شاء الله فيه بيبان محلولة قدامكم زيدا. هذيك علاش اخترنا أنه ديما صباح التوينسة نبدأه مفتاح لمفتح الدنيا هذه، مش أنا ماهوش عنوان فقرة راه والله، ما انت من القلب بالحق حاجة نخدموها ونحضروها من قلبنا لقلبكم، إن شاء الله يا ربي يخلط، إن شاء الله رسالة تكون خلطت. رسالتنا اليوم هي تتم اللي حكيناه الجمعة اللي فاتت، أنه كلمة إنسان إيجابي وتفكير إيجابي ونكونوا في إيجابية راهي ماهيش قاعدة معناتها تتحفظ وكهو، لا راهي ماهيش كلام بالفم وكهو، لا راهي حاجة ممكن عاشوها ناس قبلنا، خذينا منهم احنا كيفاش وصلوا لها، وصلوا لها بأنهم في عقلهم من غير ما يقعد، ماهيش حاجة لجي بالزربة تو سمعنا ريم حكيت على التفكير الإيجابي، أنا من تو يزم تفكير إيجابي، هي لا هي حاجة تعمل على نار هادية، نفهم ساعة نستوعب شنو الفكرة، كيفاش نجم نبدلها، نبدأ نترين عليها كل يوم، أنا في تحدي مع نفسي كل يوم نترينا أكثر وأكثر باش جيني بارشة أفكار سلبية وأنا نخمم باش نكون إيجابي، عادش بيه ميسالش، هذوكم الأفكار اللي جاوني هي التمرين متاعي كيفاش نبدلهم إيجابيا، هذا بشوفوهم بعد شوية مع أروى الحامي خبيرة في تطوير الذات البرمجة اللغوية العصبية والطاقة زيدة، كيفاش أنه عادي أني جيني أفكار سلبية، عادي أني نتغشش، عادي أني رد الفعل، ولكن كيفاش بشوية بشوية نبدأ نخدم الأفكار هذه على أني كي نفيق بها نبدلها، هذا هو كيفاش نبدلها. ندخل بعدها هي للسوق نقضي وان شاء الله اليوم من سوق الورديه، ولو انه الاسواق كاينها رجعت في توازن يبقى الحميت هنا نتبعوا فيهم، نطيبوا مع شيف هارون حسني سلطه البراسيا اللي احنا الحقيقه البراسيا نستعملوها كان في البرودو، عبش نشوفوا كيفاش تكون سلطه البراسيا. ايمن البحروني طبيب بيطري يكون حاضر بحضنا اليوم باش نحكيوا على كي تبدا فما عنا كلاب سائبه وتبدا مريضه بامراض معينه بالكلب او بغيره، كيفاش تنجم تاثر على صحه الخرفان، خاطر احنا عنا كالقطيع اللي يبدا محروس من الكلاب، ولكن فما زاده الكلاب اللي مهمش تابعينه مش متاعنا ما شاء الله عددهم ماشيه وتكثر تويكه، امراضهم هما مش تأثر على البشر برك، تنجم تأثر زيادة على الخرفان، وإحنا منيش ناقصين ديجا لسوين في 60 وفي 59 وفي 55، فإحنا بطبيعتنا منيش ناقصين. أعرف حقك اليوم باش تكون مع أحمد الهرميسي وباش نحكيه على حقوق الفنان والمهن الإبداعية اللي تحكي عليها شفناها على غيزو سوسيو جا نفهموها مع بعضنا اليوم. في كليك ليك نحكيه كيفاش نجم نضمن أحسن تقديم لمشروع ختم الدروس، هذي عادل هذيلي يقدمه لنا إن شاء الله بعد شوية، هو خبير في التحول الرقمي للتلامذة متاعنا أو للطلاب متاعنا، تسمعونا مليح مليح ولا اللي غدوة بشي يكون طالب زادة تسمعونا مليح مليح خاطر اللي بشي تقال يعاونكم برش. نمشيو للقروين في جهتنا ونكونوا أحلى مع سلمى هلول وبش نحكيو على الدريسينج وأهمية الدريسينج وزادة ليزاستوس باش حتى حد ما يكلي فلوسي هكاك معناتها بالغلط. انا نقول لكم نهار مزيان كيفكم ان شاء الله، نهار فتوحات، نهار توفيق يا ربي، وليداتنا مازالوا يعديوا في البكالوريا ان شاء الله ربي يوفقهم يفتحها عليهم يا ربي، ونفرحوا الناس الكل ونسمعوا تزغريتها في الديار التونسيه الكل، وحنا الاذاعه الوطنيه كل عام نواكبوا معاكم الفرحه هذيا، فان شاء الله فرحه في الديار الكل. يلا مزيكتنا نبداوها بهدي جوين ومن بعدنا راجعين ان شاء الله لصباح تونس.

0: مفاتح الدنيا.
1: نهاركم اسعد الايام ان شاء الله، مفتح الكل نتاع الدنيا في ايديكم ان شاء الله، يا ربي سهله قدامكم ان شاء الله، مسهله في كل قضيه ليكم في نهار اليوم. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في سبيح توينسا. نهارك مبروك اروى الحامي، خبيره في تطوير الذات، البرمجه اللغويه العصبيه والطاقه. نهارك اسعد الايام.
2: صباح الخير ريم، وصباح الخير للساده المستمعين الكل اللي اكيد متشوقين باش يعرفوا شنو الخطوات اللي نعملوهم حتى ندربوا عقلنا على الايجابيه.
1: هذا هو،
2: تحدثنا احنا المرة اللي فاتت انه راهو الإيجابية ما هيش انا تخلقت هكا إيجابي، لا، هي احنا كي
1: فما اللي تخلقوا ما شاء الله عليهم،
2: صح علي، وقلنا المرة اللي فاتت
1: ما شاء الله عليهم، فما اللي بالحق معناها من عسلامة بركي تحك لك في وجهك وانت تقول له والله اليوم قالك لاباس، استنى والله بقدرة ربي معك، والله لاباس. ناس هذوك ما احلاهم في حياتك
2: النسخة، بيان سور ما احلاهم. والنسخة الاولى اللي كنا احنا عليها كي كنا صغار، الصغير يضحك فرحان متفائل، هذيك النسخه البور، هذيك اللي خلقها
1: خريط في البكيه، حاول الضحك ويضحك طول
2: يضحك،
1: هذيك نسخه ربي الاولانيه اللي بعثنا عليها،
2: صحيتك، هذيك اللي ربي سبحانه حطها فينا. لكن بالمجتمع، بضغوطات الحياة، باليوم خدمتي درا شنو عارف درا شنو قال لي صغاري،
1: صغرنا
2: وش طبعوا فينا، هذوما الكل يخليوا الإنسان ديما في ضغط، ونتيجة الضغط كارثية كما قلنا المرة اللي فاتت. طب ما نحبوش نخوفوهم،
1: لا بالعكس،
2: أما راهو تحملوا المسؤولية. راهو أنا مثلا كي نشوف روحي بدأت تظهر عليا أعراض، أنا راهو أنا معناتها كيما أي إنسان يسمع فيا توا، نشوف أعراض بديتني مثلا، ساعات عباد تقول لك نحس في تصفير في ودني، ما يعرفوش اللي استخاس يعمل التصفير في الودنين،
1: معتي قلقتني،
2: القولون العصبي هذي اللي الناس الكل تحكي فيه، هذوما الكل راهو إشارات من ربي أنه استيقظ،
1: اللي أنت راك عايش فوق طاقة احتمالك،
2: صحيت
1: أرجع توازن وأرجع لطاقتك،
2: صحيت، يسميوها لكباسيتي أدابتاتيف، معناتها أنا جسدي شنو يتحمل، يمكن ريم تنجم تتحمل ضغط هذا، أنا ما نتحملوش، نمشي على حسب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نحاولش نثبت ونعمل حاجة فوق طاقتي ومن بعد نقول شبيني هكا مضغوط ونحس فيهم.
1: تعرف شكون أروى أكثر ناس اللي اللي معناتها يتقلقوا من الضغط هذايا، وتلقى عندهم وجايع ظهر، وتلقى عندهم وجايع سنين، وتلقى عندهم وجايع دي بالبيتاسيون في القلب، وتلقى عندهم ماشي تلقى من طبيب لطبيب، هما الناس اللي يقول لك أنا ما نجمش نعبر، لا عيب، لا ما يجيش، لا ذاك أكبر مني ما نجمش، ما يعرفوش اللي هو أول خطوة في الحياة تنجم، معناها أول مفتاح في الدنيا لازم نتعلموه هو نعبر على اللي يساعدني وعلى ما يساعدنيش بكل تربية وأخلاق وسلاسة وحب. لو أنا ما نجمش نقدم الأروى دبوس الماء هذه ما نقدمهاش،
2: صحيح ترين،
1: ونقول لها سامح راني ماذا بيا، أما راني ما نجمش،
2: ما نعملش حاجة فوق من طاقتي،
1: وما نعملش فوق من طاقتي نقعد نغزل بها.
2: إيه هذا هو، صحيح كريم، مهمة برشا النقطة دي. به من نقاط اللي نحبوا نعملوهم ونبدأ فيهم اليوم، أول حاجة دفتر الامتنان اليومي. علم النفس أثبت أنه دماغ الإنسان مبرمج ديما على البحث على التهديدات ومش رؤية النعم، في حين لما أنت تبرمجه تعيد البرمجة كل يوم قبل ما ترقد، شنو اللي صار في حياتي محلاه؟ فالدماغ هنا احنا قلنا انه فما نورو بلاستيسيتي في الدماغ، يعني يمكن تدريب مسارات الدماغ العصبية على رؤية الفرص بدل العوائق من خلال تفكير بطريقة إيجابية أكثر الوقت، تولي تمرنه يولي يرصد الحاجات المزيانة، ما عادش يرصد لك وإلا مثلا شوفوا انتم اسألوا رواحكم قدش من مرة موقف صغير يمر عليك في نهارك النهار الكل في سد، لا، النهار فيه هكا وهكا وهكا، كيما دقات القلب، نبضات القلب، فما حياة مرة الفوق مرة الوطة شوية، ونتقبلوهم، نتقبلوا كل شيء. هذه أول حاجة قلنا عليه القبول، يعني اليوم نبدأ ونركزوا على الإيجابيات، شنو صار في يومنا محلاه، 21 يوم فك الدفتر تشوف أنت بعد من كثر ما يعجبك دفتر الامتنان تولي تكتب فيه ترصد. والامتنان ربي سبحانه شي قلنا، يقولنا وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم، الامتنان مربوط بزيادة الخير، زيادة كل حاجة مزيانة في حياتك، فنبدأ ندربوا أنفسنا. ثاني نقطة، اختار محيطك بعناية، قبيلة شنو كنت تحكي لي؟ قلت نختاروا الناس، احنا نختاروا كيما نختار شنو اللي ناكل باش نحافظ على جسدي، نختار ما نقعدش مع ناس يمتصوا طاقتي يزيدوني ضغط على ضغط. مثلا نجي نحكي احلامي، والله نحب نحل مشروع، يقول لك فك عليك يا ولدي انا مشروع متاعك ما تشوفش في البلاد كيفاش واقفه وما تشوفش ليه. والا تجي تحكي الانسان يزيد يكمل على ما بيك، والا ساعات تقول لك والله صاحبتي هذيك كل يوم تهز التليفون، كي تبدا لاباس ما تطلبكش، وكي تبدا مريضه تبدا تشكي وتشكي وتشكي. ليه؟ بالقانون. زيد انا روحي قدبش تتحمل، روحي ما تتحملش برشا ضغط. فهدية ان احنا نقعدوا في ميليو ملائم، الكون يعاوننا ان ندربوا هالمخ اللي نحكيوا عليه، ندربوه على الطاقه الايجابيه. وكما ذكرت ريم انت قبيله، الايجابيه راهي مش طول الوقت، نكذب عليكم كي نقول لكم طول الوقت، نمر بفترات فتره. اما فك الفتره الداون هذيك نسترجع رب العالمين سبحانه، ربي معايا ما يسيبنيش، نبدل زاويه النظر متاعي به. والعكس صحيح، قلنا احنا الايجابيه كي تقعد مع ناس سلبيه تتعدى، وكي تقعد مع إيجابية تتعدى. به فما حاجة أخرى، ثالث نقطة، الصيام عن الكلام السلبي. ما اليوم حوارك الداخلي أنا منجمش ما نقدرش هذيك الكل ينعكس على تفكيرك وتولي تحس بضغط، تعرفش علاش أنت مضغوط. رابع حاجة، البيئة الرقمية متاعك، فاش تتفرج أنت كي تبدأ تعدي، فاش تتفرج في السوشيال ميديا انستغرام، فاش قاعد تتفرج، شنو الأخبار اللي قاعد تسمعها، قاعدة تغذي في الواعي. وإلا مثلا تشوف عباد صح عليها هذيك سافرت، أنا ما نجمش نسافر، تشوف في لافي بارفيت متاع الناس وتقارن في روحك واقعك بيهم. ليه؟ هما يوريو لك في صورة مخرجة، أحسن صورة عندهم، وهي ما هيش هذيك لا رياليتي. فأعرف شكون تتبع في البيئة الرقمية. رابع حاجة ومهمة جدا، حسن الظن بالله. يا ريم ما نجموش نعيشه من غير توقع، كل متوقع فهو آت، كل حاجة أنت تتوقعها باش تجيك. فعليش ما تحسنش الظن بالله؟ علاش؟ ربي سبحانه يقول لك أنا عند ظني عبدي بي. ربي أنت ظن بي خير. اليوم جاتك فكرة سلبية، والله من الشيطان مانيش باش نسمعها، والله باش نسمع كلام رب العالمين.
1: وقديش تجينا أفكار سلبية هذية متاع هاللي نبدأ معناها كان في الشكوى والذم،
2: أي
1: هذيك متاع كان جيت عايش في بلاصة الفلانية، كان مثلا كذا خدمتي بها وعليها، ولدي متعبني عملي وعملي، مانيش خالط، مانيش منجم، نغزر بعيني وقلبي يوجع فيا. هذه الكلام هذا كله لو انا باش نمشي معاك، انا باش نمشي معاك في ثنيتك يا سيدي، لو بكله صحيح واللي تقول فيه صحيح وهذاك واقعك بهاك، قلت يعطيك الصحه، اش بدلت راه اش غيرت،
2: زدت على روحك طاقه خايبه
1: وعملت كلي في بولدوناج، الحاجه تكبر في مخك. ايجا نشوفوا تو احنا العكس، كان انت قلتي موجود اما زاده خير ربي ما يتقطعش من الدنيا، ايجا نجرب هذه لعل كان نمشي لهنا خير، لعل ولدي كان يصبر علي في النقطه هذيك، لعل تتبدل الامور. انا هنا بدلت فكرتي، فسحت لنفسي وفتحت لنفسي ثنيات اخرين تخمم فيهم، وهو انت على الناس اللي مقابليني اللي مساكن يعيشوا معناها بالطاقه نتاعي انا اللي هي
2: صحيت كريم
1: انت توجع.
2: معناتها انت في الاخر تبدل زاويه النظر، ما عادش تسال انا في دور الضحيه وعلاش صار معايا هكا، لا تولي شنو الدرس اللي باش نتعلمه، شنو الحكمه، شنو ربي حب يوريني، يمكن حب يوريني لازم نرسم حدود، يمكن حب يعلمني اني نتصرف مره جايه بطريقه اخرى، شنو الحكمه من وراء هذايا الكل، يمكن تخسرت كمبيالات وحاجات لازمني نعدد موارد الدخل. فهكا
1: او ننشط الاستهلاك.
2: اي
1: هما خمسه نقاط مهمين ياسر جينا عليهم اليوم، دفتر الامتنان، اختار المحيط نتاعك، صوم على الكلام السلبي كله دخلوا فيه النميمه والغيبه وكل حكايه ذوكم زاده، البنيه الرقميه او البيئه، سامحني البيئه الرقميه نتاعك، فاش تتفرج، فاش كنت تتفرج، حسن الظن بالله، كل متوقع فهو ات، واسال روحك شنو ربي حبي يعلمني انا، رسالتي شنو بركة. حبيت انا في انت وتختار في محيطك، حبيت نرجع لنقطه انا تفرجت فيها مؤخرا في محاضره، والله نسيت لشكون المحاضره، ما انت ما نتذكرش الاسم مليح، ولكن مستني بعض النقاط فيها ونحب نشاركها معاك أروى ومع الناس اللي تسمع فينا في أقل من دقيقة. دونك جاء السيد هذا المحاضر هذا قالوا أنت تنظف المحيط متاعك، لا تستثني القراب لك، لا تستثني سلة الأرحام، ما تقولش لا أخويا ذاك حاجة مقدسة، لا أمي حاجة مقدسة، لا بابا حاجة مقدسة. لا سبحان الله، هم بشر، نجم يكون عندهم إيجابياتهم وسلبياتهم. كي تقول لك نظف محيطك مش معنى أقطع معهم، مش معناها، لكن شوفهم نقولوا احنا لوكاليزيو معناها عينهم مليح وقول هذا سيد هذا ولو خويا مثلا ولو امي ولو بابا ولو ولد خالتي ولو حد قريب لي كي يجي معاه طاقة توجعني، طاقة تحيرني، طاقة تقلقني، يقول لي كلامي يوجعني، أو أنا مقابله قدامه نبرر في روحي ونبرر في أفكاري برشا. هذوما من العلاقات السامة، أنك أنك تقعد مع إنسان تبدأ على قدم انتقاد وأنت تختار في كلمتك، مشيش يتغشش، مشيش يقول، مشيش يفهمني بالغلط، أنه على قدم هو تحس السيدة ذاك اللي مقابلك معناها علاقته بيك فيها برشا استغلال. هيد كيفاش نجم نستغله كسيد هذاك؟ يتفكرك وقت مشاكله، ما يتفكركش وقت راحته كيما كنت تحكي انت تويكا. فالناس هذوما به ان يكون عندي عين الرقيب في حياتي باش نلقاهم وين، باش نتعامل معاهم بطريقه احسن وخير، مش باش نقطع معاهم لكن باش نرسم حدودي معاهم. الناس اللي ما تحترمش حدودك، اللي تجي تقولها انت القلم هذا راهو ما نحبش يدخل لي مثلا البيرويا، لا يجيك ويجيك بالقلم هذاك بالذات. فهو لم يحترم رغبتك انت وحدودك انت. دونك الناس هذوما المسافه معاهم باهيه
2: والصمت
1: معاهم باهي، ورسم الحدود معاهم باهيه. هذاك اش معناها نختار محيطي؟ انا حبيت نشارك الفيديو هذه معاك خاطر لقيتها في صميم التمرين اللي انت عطيته،
2: مهمه جدا.
1: دونك رجعت فقط باش نشارك حاجه انا سمعتها معاكم الناس الكل. ان شاء الله قلناها فاتكم، ارجعوا له بشويه بشويه، ما تجيش على روحك. لو مبدل فكرة في النهار، فكرة برك سلبية في النهار، في شهر بدلت 30 فكرة.
2: صحيت
1: مش شوي.
2: صحيت.
1: شكرا لك أروى الحامي، خبيرة في تطوير الذات، البرمجة اللغوية العصبية، الطاقة مفتاح اليوم. بدل أفكارك، قادر راك تنجم بشوية بشوية. بعد شوية بشكونوا معاكم في سوق الوردية. بالكيف الله يسامحوني، ريتك التعجل يحمي قرش كوندكتور بكده. الكيف وجهتنا الكيف. بعد شوية مع سينور دي مليامين خنشوفوا الأسعار في الكيف شنيه.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: برشا ناس يظنوا اللي الثلاجة مجعولة باش تتخبى فيها الماكلة مدة طويلة، واللي يحط ماكلة في الفريجيدار يتهن عليها وينساها، وهوني الغلطة. على خاطر الثلاجة ولا الفريجيدار ماهيش كونجيلاتور، هي مجعولة لتصبير وقتي مدة سوايع معروفة، والكل مادة غذائية درجة برودتها تتراوح بين 4 و6 جرادوات فوق الصفر. المواد الغذائية وخاصة الماكلة الطيبة ما تنجمش تقعد أكثر من ليلة في الثلاجة، أما إذا كان حوت مقلي وإلا طايب مدة خزنها ما تفوتش 8 ساعات.
1: الدكتور حكيم.
3: صباح لتونسي، منوعة صباحية مع ريم بن شعلية.
4: قديه اليوم؟
5: ذي أهم سؤال من يقوم الصباح وحنا نبدأ يدينا على قلوبنا. زعم بقديش كل شيء؟ إذا كان غليت حويجة كل باقي تبع بعضه، تغلى اللحم تلقى الحوت غلي، تغلى المعدنوس والبصل تلقى من عشان الفلفل مع غلي. فايش خلينا نشوف إنه عم نطلع على الكيف بلاد الخضرة والغلة والخيرات، ونشوف الأسوام كيفاش صبحت في الكيف. نهار كاس عبد الليم سينوردي بن يمينة.
6: بأخير ريم، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية في هاليوم الطيب إن شاء الله، مبارك على الجميع.
5: اللهم امين، ان شاء الله يكون مبارك يا ربي. اسوامنا كيفاش صبحت في الكيف؟
6: اسوامنا اليوم في الكيف الغربيه معقوله مقارنه باللي موجود معناتها في الاسواق، ولكن يبقى ديما تم ارتفاع، خاصه وانه نحن في موسم الخضار والظلال، واللي المفروض وانه في وفره المنتوج تطيح الاسعار.
5: هذا هو من المفروض هكا الحقيقه. أيخ.
6: بالنسبة للبطاطا من دينار و500 حتى دينارين و200، الفلفل الحار من دينارين حتى دينارين و500.
5: يتسمى تاحرة وهكرة.
6: أي يعني هو تاحرين. لكن لما نشوفه بل معناتها نحاوله أنه نقرأ قراءة متاع التالي معناتها. هو أنه السواء متاع السنة مثلا أرفع من عماوي. يعني فهمتي في نفس المرحلة وفي نفس كمية الإنتاج ونأخذ للمعطيات.
5: صحيحه
6: نلقاو فما زايد.
5: صحيحه، ما أنا كان معك معاك تمرين كنت عم فيه مع الكوتش بتاع الأفكار الإيجابية، نولي نقول اسمع في عود نقارن بعمناه، ولا نقعد كحد يجي نقارن بالشهر اللي فات ونقول يا الحمد لله هاي تحت، إن شاء الله الشهر الجاي بتيح أكثر. أو نطبق معاكم يا جماعة في تمرين على الهواء مباشرة.
6: الحمد لله.
5: هاي سيدي نكملوا.
6: قلت أنه الفلفل من دينارين، الفلفل الحار من دينارين حتى دينارين و500، الفلفل الحلو من 3 دينارات حتى 4 دينارات و200، بالنسبة للطماطم من دينارين و200 حتى 3 دينارات و100، قرابوس الزينة من دينار حتى دينارين و200، الخيار دينار و500 دينارين و200، الخس بالكعبة معناتها من دينار حتى 1500، البصل من 1200 حتى دينارين الكيلو. هذا بالنسبة للخضر. بالنسبة للغلال، اللوز أخضر فريك من دينارين و200 حتى دينارين و500، المشماش من دينارين و500 حتى 6 دينارات و250، الخوخ من 4 دينارات حتى 6 دينارات و250، البطيخ من 1500 حتى دينارين و200 كيلوغرام، الدلاع دينار.
5: معك.
6: هذا بالنسبه للغلال.
5: سامحني عاود لي الدلاع خاطر الريزو يذولي قص.
6: الدلاع من دينار، خلينا نعملوا نكته يا ريم، وانه ثم اللي يحط دينار 1000 معناتها 1000 مليم، ثم اللي يحط لك 980 معناتها نقص.
5: مالا شنو هذاك يلعب لك على النفسيه بتاعك، يلعب لك على مخك باش انت تقول يا هاو هذا ارخص من الاخر.
6: طبعا.
5: ملي ما شاء الله علينا ابداع، كان الابداع هذا جينا نعملوا فيه في حاجات اخرى بالله العظيم، رانا وصلنا للقمره وفتناها. هذا صحيح، باش نقول لك حتى هذا بالنسبه للخضره والغله. نمشيو للحوم.
6: بالنسبه للحوم، ريم، الملاحظه اللي لابد ان نذكرها وانه بالنسبه للقصابه يعني الجزاره، اغلب المحلات مغلقه
5: حتى في تونس راهو مازالوا مغلقين.
6: اي في في الاماكن الكل يعني على المستوى يعني هي موجوده الظاهر هذه، وديما يعني كل عام
5: اي
6: المحلات الموجوده سوم العلوش 60 دينار
5: يكمل يغلق حتى هو يمشي يكمل يرتاح في عقله. مازال عندنا العلوش نتاعنا برك، زيدوا ارتاحوا في عقلكم. فمش من هنا الغادي تلقى لنا وزاره التجاره ولا وزاره الفلاحه يلقاو لنا حل في الاسواق.
6: بالنسبه للهبره بيجري 48 دينار.
5: غالية مزيد.
6: الدجاج 8 دينار و 500 الاسكالوب 18 دينار وبالنسبة للبيض 750 ملي من الحارة يعني لأربع بيضات 750 ملي.
5: دونك هذا اجمالا انا عملنا دوره بكم
6: هذه اجمالا تقريبا الاسعار الموجوده اليوم في الكافه الغربيه حاولنا نقدموها للناس اللي يعني يحبوا يعرفوا
5: المواضيع وراه مش بعيد يعني برشا على تونس العاصمه معناتها
6: يعني
5: بالحق
6: هو الظاهره والظاهره عامه يعني ما عندناش نشوفوا اسعار تتفاوت من منطقه الى اخرى ثم يعني حاجه قليله يعني في الفرق بين مدينه ومدينه حاجه قليله يعني
5: وهو معناتها بالحق ما ناسي نور الدين كان احنا نسأل ونطرحوا برشا أسئلة على رواحنا قولوا شبينا ولينا هكا شبي معاش ما بركة شبي نجي نقضي كل شيء يوفى شبي معاش فما خدم شبي نمش ايه هو صحيح معناها اجتماعيا اقتصاديا معناها عليها برشا إجابات يجاوبوا عليها الناس المختصة ولكن زادة احنا في بعضنا منش باهين لو احنا العقليه نتاعنا استغلال العقليه نتاعنا هيتش نجم نحي منك العقليه نتاعنا نربح انا واش عندي فيك انت كليت والله ما كليتش ماهيش مشكلتي انا فاذا كان احنا غادي بتبيع البركه باش تطير بتبيع منش باش نخلطوا بتبيع باش الدنيا رزينه علينا بتبيع باش تبدا الامور تمشي بالسيف خاطر الساعه الباز الاولانيه انه احنا نرحموا بعضنا لو فما الرحمه اتوب قد تربي الامور تمشي خير وتمشي بسلاسه اكثر وانت فرحان وانا فرحان وانت تبيع بالربح وانا ناكل وانا فرحان ورابح لكن وقتاش الامور تشد بعضها كتولي انت تستغل فيا صحيت انت تستغل فيا وتروح رابح وانا نبدا نكلت على يمي باش نجم نخلط نشري كيلو نتاع العلوش ولا كيلو اللحم البقري ولا كيلو الحوت ولا الحمد لله الدجاج مسعر اللي مش مسعر الكل يزيد من بعده الحمد لله الدجاج مسعر
6: يعني اللي اسوامه محرره يزيد ويزيد في كل الأوقات معناتها مش معقول مع يعني ما تمش أكل الاعتدال حتى الزيادة ما تمش اعتدال
5: لا ما فهمش
6: كلامك ريم اللي كنت تقول فيه وأنه إحنا التو في موسم يعني مش ندخلوا للذروة متاع الانتاج موجودة موجودة وتنزل الأسواق موجودة ولكن كي تشوف الأسعار تحس وأنه كأني كما
5: نظر فما فقد
6: وهذا ما يخلي السؤال كبير علاش وصلنا للحالة هذه في
5: بالضبط بالضبط فأنت في السنوات اللي فارت الكل وصلنا للسنة أنت عمرك ريت طماطم أغلى من الفلفل؟
6: أبدا
5: سنة طماطم أغلى من الفلفل فمش ما نترحوش على رواحنا السؤال هذا علاش سنة طماطم سوم هكا مثلا فإحنا نرجعوا لك العقلية متاع المتفائل ونقولوا نترحوا على رواحنا أسئلة نطلبوا باش غدوة يكون خير نقيموا الوضع باش غدوة نكون خير إن شاء الله ومع هذا ديما نقولوا ربي يهدينا على بعضنا وإن شاء الله اللي قادم يكون أفضل شكرا لك سي نور الدين بن يمين رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك شكرا لك
6: Why?

0: بنا ومنفعة.
1: 49 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا شيف هارون حسني.
2: صباح الخير. الحمد لله.
1: في فورمة؟
2: في فورمة.
1: مازال سخانة ما عطتش مفعولها بالكدا.
2: ليه عطات مفعول؟
1: ليه عاد البارح منسمة شنو اليوم حتى لتو منسمة زادة.
2: قدام الفور عادية مفعولة.
1: عندك الحق صحيح. هذاك باش ريتو اش قال؟ ريتو معناتها الرجال اللي يسمعوا فينا ريتو اش قال؟ قال قدام الفور عاطية مفعولها، باش تفهموا المرأة شنو تعاني. من الخدمة، من فور الخدمة لفور الكوجينة. باش تعذروها، ما تبداش تلحوا في روسكم، معناتها كان عندي محمد يدلوح في راسكم من البرا اش يعملوا. اي سيدي، لا فور لا شيء، هاي سلطة براسيا.
2: براسيا
1: وكل راجل توا يدلوح في راسه ننصح مرته سلطة تعيشوا على السلطة، هاي لا فور لا غاز منها صحية ساعة وما تتكلفش في ليساته في مكتوبه، ولا فور ولا سلطة خدامة. سلطة براسيا،
2: البراسيا متاعنا نظفوها الحمد لله. ناخذوا البراسيا متاعنا نظفوها نحطها نبلونشيوها، معناها نحطها تتصمت تتصمت شوية، نخرجوها نحطوها على البوالة متاعنا، نحط عليها شويه زبده، نسوتيها شويه بالزبده، بعد نخرجها نحط عليها شويه ملح، شويه فلفل اكحل، شويه زيت نتاع سيترون، عصره صغيره قارص، طرف بارميزان. صحه فرح
1: كاهو
2: فوق وتذكرني.
1: زيدوا دلحوا روسكم مليح، زيدوا دلحوا روسكم مليح.
2: كل بتذكرني.
1: سمعتوها سلطه براسيا مقصوصه تتصمت شويه تتسوتها،
2: طرف زبده
1: ملح، زبده ملح فلفل اكحل زيت دو سيترون، بعد عصرة صغيرة متاع قارص
2: جبن بارميزان،
1: وسر بيلهم وكها واللي كليه صحة وفرح.
2: صحة وفرح. ونجمو زيدا نزيدو معها كاروت غلاسي، ناخذو السفنيريا متاعنا نقصوها على اثنين بالطول، نحطوها في البوالة متاعنا، نحطو لها طرف زبدة اللي نصطو على حد شاي، نحطو لها طرف زبدة، من بعد نمرقوها بالماء وطرف سكر، وناخذو البابي كويسون متاعنا نقصوها على قد البوالة متاعنا، ونعملو في وسط البوالة ننقبوها، معناها البابي كويسون تسمى شيميني، نخليوها ساعة غربة طيب، تخرج لنا الكاروت طايبة زبدة وبنينة على الاخر، والقوم تاعها يكون قوي بالكدي على خاطر ما بالماء بالغليان وهي مغطية، اللي يقول كل يدخلوا يولي كونسنتري في وسط الكاروت. نجمو ناكلوها مع البراسيا زيت.
1: تو ذيك تسربيوها في الريستورون قد ايه تعمل صحن ذا؟
2: سر المهنة
1: كيك
2: انتري فروا معناها انتر 20-30 دينار.
1: فهمتوني يا جماعة. كل واحد يروح يبوس مرته من راسه، قول له يكفر خيرك، قالك استحن هذا ينجم يعمل سي محمد استحن هذا 20 دينار برا، بوسها من راسها تقول سامحني في تعبك، بارك الله فيك وعايشني على السلطه ما يسالش. وانت كي تخرج بهذا طول ما ترجع لهمش غادي. حب انا نحب على سلامتك وامانك، نوصل لك من الباب هذا ديريكت ما تخرج. كمونيه بالكبده
2: ناخذوا الكبده نتاعنا. الكم لهنا شنو هي المشكله؟ لا فما عبيد كي تعمل كمونيه تجيها غامقه برشا، تحسها مستكحله.
1: ما هو الكبده تسيب
2: لهنا نعملوا نشوفوا لي زاستوس نتاعنا كيفاش الكبده ما تسيبش الدم نتاعها في وسط الصوص نتاعنا. فما بيت زيد كي تعمل الكمونيه تجي نقولوا نحن مبوثره، وكيف
1: معناها الكبده بس بثبك تخرجوا الكبده
2: لهنا نشوف عندنا طريقه باش تجينا الصوص نتاعنا بنينه.
1: هذاك يعطي نخليها عاقده الصوص شويه.
2: لهنا لوجه على البرفكسيون كيفاش باش تجيك حاجه بنينه، معناها مش
1: اوكي.
2: ناخذوا الكبده نتاعنا اول حاجه نعقموها، نحطوا لها خل ولا قارص بالكدي، خاطر الكبده والقلب وكل نحاولوا نعقموهم ناكلوهم شكاكة، تقعد درجين ربع ساعه، بعد نغسلوها بالكدي باش ما تسيبنيش الدم نتاعها في وسط المرقه نتاعنا. ناخذوا ماء يغلي، خليوه يغلي بالكدي، نخرجوه دوما يبدا ليبوليسيون نتاعو، نحطوا فيه الكبده نتاعنا، خليوها لبرا يقعد درجين ربع ساعه. ديجا اللون نتاع الماء باش يتبدل كومبليتوم، باش يولي احمر، باش يساوي الكبده بتسيب لي زامبيورتي نتاعها الكل بالشوك الميك اللي صالت، الشوك الميك اللي باش تصير لها من البارد للسخون تسيب لي زامبيورتي، باش يبيض الماء من الفوق ويحمر. من بعد نجبدوا الكبده نتاعنا، نقصوا عليها شويه بصل راس ثوم ونحطوها تتقلى. لهنا البصل نقصوه كبير شويه، مش كبير كيما نتاع المرمز ومش صغير على الاخر، خاطر من بعد باش يخثر الناس الصوص، معني باش يذوب من بعد. ونخليوها تتقلى على نار هاديه، لهنا لازم نار هاديه، كي نخليوها في نار هاديه خاطر كي مش خليوها بالقوي باش يصيرك الشوك هذيك باش تولي تتبثبث، لازمها تكون بشويه نار هاديه. نخليوها ديجا لهنا الكبده باش تلقى خرج برشا ماء، باش تسيب الماء نتاعها، الماء كبشي سايب الماء نتاعها باش تشد روحها الكبده. ومن بعد نحطوا لها مغرفتين طماطم معجونه، مغرفه هريسه عربي، نحطوا ملح فلفل اكحل، نحطوا فلفل مهروش نتاعنا، تبلو كرويه، ما نحطوش الكمون تاعو على خاطر يسايب لنا المرار نتاعو في الاخر الكمون نتاعنا. خليوها يتقلي بالقدا ونمرقوها، نحطوا عليها ايتر ماء يكون يغلي، ما نقصوش عليها الكويسون نتاعها خاطر باش نحطوا ماء بارد باش تطيح الكبده، لازم يكون الماء سخون.
1: لازم تسمح محليهم برشا
2: حاجات سامبل باش يخليو لك معناها البلام نتاعك بارفي. خليها تقعد تغلي على روحها تطيح شويه، نحطوا من بعد نحطوا جراين فلفل ناي، انت شوف فيها جراين فلفل ناي باش يسايب المطعم نتاعو، نجم نحطوا فلفل شايح زاده. خليها في اخر اخر ثلاث دقائق الاخرانيين اللي هي نتاع ليبوليسيون الاخرى، نزيدوا عليها سنه ثوم ومغرفه كمون، سنه ثوم مهروشه، طرف كمون، خرجوا البلان تاعنا، طرف بصل ومعدنوس وصحه بالشفاء.
1: لا لا نخرجوا البلان تاعنا، اسمع لي زاستوس دو شيف، انا ياسر عجبوني لي زاستوس باش نرجع نلخصهم لكم في سافيسا. دونك اولا تعقم الكبده القلب اللي عندك تعقمه وخلو والا قارس كيما تحب انت يقعدوا فيه شويه. من بعد انت تحط الطنجره نتاعك باش
2: ما تقعدش ما تعمل الخل ولا القارس.
1: الخل والقارس انت عندك الطنجره نتاعك تغلي مليح في الماء، خليه الماء يغلي يغلي اللي تحسوا اون ايبوليسيون معناها في حاله غليان، ترمي الكبده وتسكر وتخلي خليها تبرد فيه شويه. من فوا بردت فيه شويه تحسها اللون نتاع الماء تبدل، سيبت لي زامبيورتي نتاعها الكل، تخرج الكبده هذيك تسوتيها في شويه زيت وبصل، تسيب الماء نتاعها غاديك تكمل تحط الطماطم والدنيا كل بيان سور لاستيوس نتاع تسوتيها لازم تكون افدو على الاخر في الاخر بكل. تزيد سنه الثوم والكمون ما تحطهمش من الاول
2: على المراره.
1: اذا كان انا نحب مثلا الكمونيه نتاعي تبدا فيها شويه لحم، احنا في العاده نعملوها الحقيقه نعملوها لحم وكبده،
2: لحم وكبده ولا قلب وكبده لهنا
1: خلطه نعملوها هي.
2: تقص الكبده اكبر من اللحم
1: باش هي
2: نتاع الكبده تيب فيس والحم قصو اصغر من الكبده. ما تنجمش تحط اللحم يتقلى قبل شويه ياخذ معناها الكولور نتاعو
1: يتيب شويه،
2: يتيب شويه من بعد تحط الكبده. مي هنا دو بريفيرونس نحط نقصو الكبده اكبر شويه واللحم اصغر والقلب اصغر، من بعد كي باش يتيب تقام الكل فرد كويسون وفرد كوبر.
1: شكرا ليك شيف هارون حسني، شكرا ليك يعطيك الصحه. هذه دبرتنا لليوم ياسر فيها ديزاستوس وفيها بنه مزيانه برشا
2: وصيفي
1: وصيفي وفيها جديد واللي يشكي يقول لك في الصيف ما عندي حتى سلطه نعملها كان فقوس طماطم وبصل. هاو زدنيك البراسي سيدي.

0: شعلية مع ريم بن شعلية.
1: كول لباس. التسعة واحد وخمسين دقيقة. نهاركم أسعد الأيام، مشان نهار مزيان على توينس الكل. مرحبا بكم معنا، نفرحوا كي تكونوا معنا مع فقراتنا مع موسيقتنا. ضيفنا الدكتور أيمن بحروني، طبيب بيطري. اليوم برمجنا أنه نحكيه معاه على الكلاب السائبة وتأثيرها على القطيع، على الخرفان. كما فسرنا قبيلا، فمش كان الكلاب اللي هي تحرس، فمثل الكلاب السائبة، وممكن الكلاب اللي تحرس تتعدى هي بيتها من أمراض جاي من الكلاب السائبة. هيك كلها ثلاث باش تعلم دي مخر هكيك. واحنا نقعدوا نقصرك في الميكرو حالا حليل باش تعلم دي مخر.
2: صباح النور، ساعة صباح
1: الأنوار،
2: عايشك ربي فضلك. وان فيت على غالب كانت عنا حاجة باهية، احنا في الضاحية الجنوبية وقت ندخلوا المدخل الجنوبي للعاصمة كانت قبل الكمائن الكبار اللي سومي وكل شيء من الستة بتاع الصباح للعشرة ما يتعديوش
1: مغالب التسعة يظهر لي للعشرة
2: للعشرة كهو رجعوا يمشي ويتحركوا مغالب دونك رجع لهم بطياش لا غلط
1: قمروا لنا سخانة باش كي كانت صهدوا خليوا الشتاء القانون نطبقوه في الشتاء وفي الصيف الدنيا معناتها ان شاء الله تتنظم النقطة هذه. والله العظيم راهو
2: اللي هي كانت منظمة ومنقصة برشا بوتياج،
1: راهو النظام هو الكل والله العظيم، واسهل منه ما فماش.
2: صحيح.
1: وتطبيق القانون هو الفيصل الوحيد انه الدنيا تتنظم والعباد تتنظم والامور تمشي بسلاسة. هو في قانون، راه في قانون. انا في بالي للتسعة، انت قلت للعشرة، المعلومة ما هيش ثابتة عندي، ولكن على قليل اللي ثابت انه في قانون العربات الكبيرة الكل وقت خروج ماشيين الخدامة والمكتب والليسي وكل شيء تقف السيركولاسيون تكون على سلاسة، هما يقراوا حسابهم راه راهم منظمين، راهم
2: حتى وقت الراحة بتاعهم يرقدوا واحد في الوقت ذاك.
1: الشركات الكبيرة والمعامل وكل شيء عارفين القانون وفاهمينه، يقول لك نخرجهم قبل الستة أو في الليل، وباهيلهم اليوم هما زادة أنهم على البرود معناها ثنيتهم تمشي والناس الكل تبدأ فرحان والناس الكل تبدأ مرتاحة. كيما هكايا معناتها الحقيقة نتاع ربي خوفتني أنا مروحة تو مروحة في تنبك الشمس، معناتها شنو نحضر روحي شنو تصد ولا كيفاش؟ بارك الله فيك يعطيك الصحة. أهي سيدي، الكلاب السائبة معناها تأثر مباشرة على الخرفين ولا تأثر على الكلاب اللي تحرس في الخرفين ولا شنو الحكاية؟
2: باهي باش تبدا الأمور واضحة. هو بلو سبيسيفيك احنا الموضوع اليوم هو على الكيس المائي، خاطر المنطلق هذاك باش نفهم مش حكاية كلاب سايبة بركة، راهو الكيس المائي ينجم يمس الكلاب الكل.
1: باهي، وعنده على الكلاب اللي أنت لهي بيهم ومربيهم.
2: إذا ما تخوش من بعد كي نشوفوا لونتروتيان وما تعملش الفيرميفيكاسيون في وقتها وكل شيء، كيف كيف نفس البارازيت ما يفرزش ما بين كلب سايب وما بين كلب مربي. بهذه حاجه. دونك احنا كي باش نحكيوا على اي بارازيت اي كومبري الكيس المائي اللي هو الكيس ديداتيك، راهو نحكيوا على اوت ونحكيوا على سيكل ونحكيوا على تاثيراته، معناها بالكسوة اعراض ولا كسوة تاثيرات اقتصاديه ولا تاثيرات صحيه على الصحه العامه. به كي نحكيوا اوت لهنا فما تروازوت اللي هما الاوت ديفينيتيف اللي هما الكلاب. اوت هو البلاصه اللي معناها كيما الانسان،
1: فهمنا باش حنا نجمو نتبعوا الكلاب نتاعنا اذا كان مربينهم عندنا
2: بالضبط. الاوت بتاع الكوفيد مثلا الانسان، دونك هو الاوت هو المستقبل الفيروس هذاك ولا هو
1: اللي هو المستقبل وهو زاد اللي يودع هو اللي يخرج الفيروس من عنده.
2: اما في الاوت فما انواع، فما الاوت ديفينيتيف، فما الانترميديير، وفما الاكسيدونتيل كيما الانسان في الحاله بتاعنا احنا لهنا.
1: معناها انت تقصد حسب ما فهمت انا اول حاجه نردوا بالنا
2: مضيف الاوت هو المضيف.
1: انا يظهر لي حسب ما فهمت اول حاجه ردوا بالنا منها اذا كان عندنا كلاب نردوا بالنا من الفيروس اللي تستقبلها الكلاب وتعديها
2: بالضبط. لي زونوس ولهنا نحكيوا على بارازيت، مانيش نحكيوا على فيروس ولا

0: في الحاله بتاعنا، ولا الجمال ولا الابقار. هذوما وقت اللي يبداو ياكلوا في الحشيش وياكلوا في الواحد وياكلوا مع الانجير معهم العظم هذاك، تتعاول الفورم اللي هي لارفير لهنا، الفورم لارفير اللي هي ليكونوكوكوس جرانيلوزيس، اللي هي هذايا البارازيت اللي يعمل المشاكل بتاع الكيس المائي، اللي هو الكيس هذاك اللي نلقاه احنا وقت اللي نذبحه، ونلقاه في الكبد اسونسيلمون بنسبه 70 80%، ونلقاه في الرئتين وبعض الاعضاء الاخرى، اما اسونسيلمون في الكبد. داكوردو،
1: دونك احنا مازلنا دقيقه راه
0: فيسا باش نخلطوا
1: الانسان. لا احنا مازلنا دقيقه في الدقيقه هذه، انا نحب نرجع نفهم هذا الحقيقه مع الناس اللي تسمع فينا. ف الكلب ينجم هو ياخذ البارازيت هذا اللي هو الدود،
0: صحيح،
1: من بعد هو في الفضلات نتاعو ينجم يخليها
0: في الطبيعه،
1: في الطبيعه الخرفان او اي
0: مشترات بصفه عامه،
1: بصفة عامة وقت اللي ياخذوا الحشيش والقرط وكل شيء ويبدا فيهم
0: العظام
1: يتعدلهم نلقاوه في الكبده،
0: وكي ناكلوها احنا اكسيدونتيلمون نمرضوا بالكيس، عفوا فيكم
1: احنا زاد نمرضوا
0: بيان سور اكسيدونتيلمون بصفه اكسيدونتيل،
1: معناها يعدي الخرفان ويعدينا نحن، يعدي اي انسان كلامك الحشيش هذاك واي حاجه كلت من الحشيش هذاك احنا نجبو ناكلوها كما الابقار او الخرفان او غيرها. باهي خطيره،
0: خطيره بيان سور، هي فيها هي تريتابل ساعه عند العباد بيان سور، تريتابل كي تبدا الكيس المائي صغير وكل شيء، ما كي يبدا الكيس المائي كبير الحل الجراحي الحقيقه معناها وعنده معناها تاثير على الصحه العامه، والمشكله بتاعه انه يقعد اون انكوباسيون في وسط البدن من غير حتى اعراض سنوات.
1: شنو رايك حتى احنا وصلنا ل 57 دقيقه موعد الاخبار، يدخلوا تويكا الاخرين في الاخبار، فاحنا اليوم حكينا عليها كظاهره معناتها موجوده، الاسبوع القادم كان نجم نكملوا في نفس الموضوع هذايا. شنو العلامات، شنو الحاجه اللي تقول لي، الاعراض اللي تقول لي راهو الخروف نتاعي مش للذبح برا داويه قبل، او هل يداوى او ما يداواش، ثم شنو الاعراض اللي تخرج على الانسان زايده، واللي لهنا نقول لي راهي ماهيش اسهال عادي او ماهوش معناها حاجه
0: ضعف عادي،
1: لا راهو هذايا فيه مشكله جايه من الحيوان. دونك هذه ان شاء الله نكملوها معاكم الاسبوع القادم، ان شاء الله من الاسبوع القادم تكون خذوا قرار انه الشاحنات الكبرى يقعدوا على الرف باش ضيوفنا يخلطوا لنا في الوقت باش ضيوفنا يخلطوا لنا في الوقت وحنا نكملوا موضوعنا للاخر. شنو رايك في الفكره هذه؟ متفائله خير انا. شكرا لك ايمن بحرين، يعطيك صح.
2: 71 844 404، 71 844 404، موش مجرد رقم، هو حكاية، فرحة
3: فرحة،
2: نجاح
3: نجاح،
2: تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية
5: تونسية 100%،
4: تونسية 100%.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: العاشرة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز. بلوغ عدد الشركات الناشطة في مجال كراء السيارات حالياً 712 شركة، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات حبيب المعاوي. وأضاف خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد أن الأسطول يضم أكثر من 33 ألف سيارة معدة للكراء، بعد أن كان العدد في حدود 28 ألف سيارة في موسم 23 و2024 و2000. الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية التونسية تجدد دعوة كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام التام بالإشارات المرورية والحواجز عند عبور تقاطعات استكاك الحديدية وتجنب السلوكيات الخطرة، وذلك بمناسبة إحياء تونس اليوم مع سائر دول العالم النسخة 8 من اليوم العالمي للتوعية بمخاطر عبور تقاطعات استكاك الحديدية، والنسخة 5 من اليوم العالمي للتوعية بمخاطر التعدي على مسارات السكك الحديدية غدا 10 جوان. قريبا انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية في إطار تقريب المواطن من المؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب

0: بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية. إطلاق منصة بريدج تاك لربط الشركات الأمريكية بالكفاءات والمؤسسات الناشئة التونسية بهدف دعم فرص الانتداب واكتشاف آفاق جديدة للنمو لفائدة المؤسسات الاقتصادية. وفي العالم، مقتل 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين اليوم في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان. وإذاعة جيش الاحتلال تنقل عن مصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي استعد لموجة هجمات جوية واسعة كانت مقررة ضد إيران أمس قبل أن يتم وقفها بقرار من القيادة السياسية. ختاماً، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وبلجيكا واليونان وإيطاليا إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية تؤكد أن إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام في السودان يمران عبر انتقال ديمقراطي شامل تقوده سلطة مدنية مستقلة. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نادي المستمعين من 11:15 نص النهار، مرافقة خفيفة، بلاغات مكالمات من هنا وهناك مع عواطف الشابي.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح التوانسة.

0: حقك.
1: نهاركم أسعد لي، مرحبا بكم معنا هذه الساعة الثانية من صباح التوينسة. إن شاء الله صباح خيرات وبركات عليكم وين ما أنتم تسمعوا فينا، واستبشروا جينا الخير إن شاء الله بقدرة ربي في نهارنا وفي أيامتنا الجاية الكل. أعرف حقك اليوم الحقيقة باش نرجعوا فيه لقانون تحكي فيه برشا. شفنا دي فيديو الفنانين فرحانين معتزين بالقانون هذايا، يقولوا لي أول مرة في تونس الفنان يلقى الحق متاعه وياخذ حقه بالقانون. ولكن هالقانون هذايا اللي هو قانون الفنان والمهن الإبداعية، زعم شكون يضم كان المغني والمسرحي والسينمائي، وألا يضم مهن أخرى؟ شنو ما المهن اللي يضمهم؟ ثم علاش فرحانين به؟ يعني شنو ما الحاجات الإضافات اللي نجم يعطيهم القانون هذايا؟ كيفاش ينجم يحمي هالناس اللي باش نحكيوا عليهم هذوما الكل؟ يحضر بحضنا اليوم أحمد الهرماسي اللي هو مؤسس شبكة العاملين المستقلين في المجالات الإبداعية. وكي نقولوا معناها مؤسس للشبكة، هي في الأخر شبكة كبيرة، كي نقولوا مؤسس للشبكة هذه نفهموا توت سويت وأنه القانون ما يهمش كان فنانين اللي نعرفوهم احنا راهم في المسلسلات والأفلام اي سور سين أكاهاو، سيغمون فما ناس أخرين في الإبداعي موجودين يهمهم القانون هذين. نهارك أسعد لي محمد.
2: عايشك، مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين.
1: يا سيدي بشرنا شكون يضم القانون هذا؟
2: هو القانون هذا نستناو فيه عن سنين، يعني بالحق نسكل تبارك
1: وانت زادت سنة فيه
2: الكل نستناو فيه، يعني الفنانين وخاصة العاملين في القطاعات الرقمية والإبداعية يعني كما لنوفو ميتي. هو المشروع بداية وعنده برسك 10 سنين، يعني من البداية يتحدثوا عليه، اللي هو لستاتيو دو لارتيست، قانون الفنان، اللي الفنان قاعد عايش يعني قطاع كامل مهمش منذ سنوات، يعني من أول من دولة الاستقلال اليوم نلقاو اللي الفنانين هما اللي بخيكار، يعني هما الفئة المهمشة في الميتيين الموجودين.
1: احنا خاطر بعد نوليو الوقت غسرنا، خلنا نمشيو مباشرة للهدف بتاعنا. شكونهم الفنانين اللي تقصد فيهم اللي يقصدهم القانون؟ وشكونهم المبدعين اللي يقصدهم القانون؟
2: اهم حاجه هو يقصد الفنانين اللي ديجا معترفين بهم كما السينما، مسرح، موسيقى، واخ بلاستيك، هذا الكل يعني المعروف
1: اخ بلاستيك
2: الكلاسيك نتاع وزاره الثقافه،
1: يعني كل ما هو عامل فن، تقول لي فن تشكيلي، تقول لي موسيقى، تقول لي مسرح، تقول لي سينما،
2: فن العرائس،
1: فن العرائس، كل انواع الفنون الكل.
2: اما يضيف القانون هذا، ولهذا مهم انه يضيف لي ميتي اللي ما همش موجودين في النومونكلاتور، كيما كرياتور دو كونتوني، تو صانع المحتوى ما كانش موجود قبل، اليوم قانون الفنان يضمه
1: ويعتبر مبدع.
2: يعتبر مبدع الجرافيك ديزاين، جماعة الجرافيست ولا
1: الديزاين، ما كانش عندهم قانون يحميهم،
2: ما كانوش موجودين في المهن الفنية. اليوم القانون هذا يدخلهم في القانون الفني، ايش معناه؟ يعني عنده الحق في كارت بروفيسيونيل، عنده الحق.
1: أي أنا جايينهم أعطيني نكملوهم. دونك احنا أبار الفنانين اللي منعرفهم الكل جايين من الفنون الكل، نزيدوا عليهم صانع المحتوى، نزيدوا عليهم الجرافيست،
2: شكون اخر؟ الكرياتور دو كونتوني، مثلا يوتيوبر، بودكاستر، يعني العباد جماعة البودكاست مثلا اليوم ينجموا يدخلوا في المهن الفنية وينجموا ياخذوا بطاقة حرفية. كيف الانفلونسور، اليوتيوبر بيان سور، جماعة الجيمنج اللي لعب الفيديو، اللي هو سيكتور قاعد يكبر برشا في تونس.
1: وفي فترة ما هما بيدهم عملوا صيحة فزع جريوا لنا،
2: قالوا احنا شكون في الاخر يعني معتبريننا بطال والعامل اليومي، وقت اللي انا راني شو كرياتور وقاعد نخدم اليوم. القانون هذا خرج ويضمهم ويعطيهم ان ستاتيو، وهذا مهم برشا، خطوه مهمه برشا.
1: اعطيني ستاتيو نتاعهم، شنو يضيف لهم في حياتهم وفي حقوقهم
2: قبل
1: كي وفي واجباتهم؟
2: كرياتور دو كونتوني قبل يمشي باش يطلع بطاقه تعريف تو سامبلومون، يقول له اعطيني ما يثبت المهنه، اش باش يجيب له؟ يجيب له باج فيسبوك نتاعه ولا باج يوتيوب ولا نومبر دو فيو؟
1: باش يحط له عمل يومي،
2: باش يحط له عمل يومي. كيف مراه باش تحط لها ربة بيت اليوم ينجم ياخو كارت بروفيسيونيل
1: من عند شكون؟
2: من عند وزارة الثقافة. فما ليجان تضبط كيفاش لوبتونسيون تاع الكارت بروفيسيونيل. بيان سور اليوم يولي عنده ريجيم سي ان اس اس، وهذا مهم برشا. راهو اليوم الفنانين المشاهير تاع قبل اليوم تلقاهم بعد الروتريت ما عندهمش حتى، ومعروفين وكل شيء وفي البريكاريتي، يعني حاجات حقيقة توجع القلب.
1: توجع القلب صحيح،
2: توجع القلب. كيفاش عايش
1: اليوم؟ قول قداش عطاه من عمره، قداش عطاه باش فرهد الناس وفرح الناس.
2: يقرحوا ما عندوش
1: ما عنده حتى شيء، ما عندوش فيديو من بعد
2: حتى شيء. اليوم ينجم يشارك في السي ان اس اس في التغطية الاجتماعية، ونجم يتمتع بهذا الكل، وخاصة انه ينجم يدفع ضرائب كيفه كأي مواطن، وياخذ حقوقه كيفه كأي مواطن، يعني ما عادش يخدم في النوار.
1: مهم ندفع ضرائب، خاطر في فترة ما شو يقولوا توينسا مثلا، شد الطبيب انت، شد الموظف، شد المحامي، نحي له 40% من شهريته مثلا اذا كانوا شهار، ولا اذا كانوا محامي اقعد تبعه، ولا اذا كانوا معناها مطعم. اما الاخرين يصوروا في ملايين وما يعطوا حتى شيء للدولة، وهما من غادي يخرجوا لي زانفلونس فينانسور يقول لك نحبوا نخلصوا الدوله ونحبوا ندفعوا الضرائب نتاعنا ما تكون عندنا بلاصتنا في المجتمع، نحس روحنا احنا بيدنا مواطن صالح في المجتمع.
2: شو معنى عندي بلاصتي في المجتمع؟ يعني عندي ان ستاتيو، هذا هو، هذا هو ستاتيو دو لارتيست ولا ستاتيو دو كرياتور، هذا هو اللي خرج
1: وهذا هو اللي جاب به القانون.
2: بالضبط بالضبط. اما راك سامحني باش نقول باش ما غلطوش العباد، راه يدفعوا الضرائب بما يتناسب مع دخلهم
1: طبعا
2: ومع طبيعه العمل نتاعهم، راه حاجه سيمبوليك يعني مقابل انك تكون عندك تغطيه اجتماعيه. عندك خاصه الكونترا اللي قبل توا مثلا في الديزاين توا حتى كنت نحكي قبل توا في استوديو على جماعه الكونترا في الديزاين في الجرافيك وكل شيء يتقلبوا يعني ما يخدموا بالكلمه ما يخلصوش وكل شيء. اليوم لو كونترا اللي اكزيجي بالقانون هذا يعطي ان كونترا تيب مجبور على كل مؤسسه ولا كل شخص تتعامل معاه باش تعمل له مثلا بوبليسيتي ولا تحكي على البراند نتاعو في الـ في الـ في لي ريزو، تكتب معاه كونترا، والكونترا هذا تيب اللي هو يخرج مع قانون الفنان هذا بيتو،
1: يحمي الفنان ويحمي السوسيتي.
2: بالضبط.
1: في الإطار هذا أنتم غدوة عاملين تظاهرة مزيانة تفسروا فيها ممكن أكثر هكا؟
2: هذا لابوتيسمون تاع ديزاني دو ترافاي، يعني اللي هو عندنا احنا زوج قوانين مهمين برشا.
1: أنا عاملين التالي يظهر لي بحذايا في نفس بون في استوديو خمسة اللي إن شاء الله يفتتح قريبا، حكيت في هذا قلت احنا نحب ونخلصوا ضرائب نتاعنا ونخدموا بالكونترا وتعترف بينا الدوله. دونك
2: جيناهش دونك توا كي خرج هذا مهم برشا، خاطر الدوله بعد ما طالبنا اعطات القانون واعطتنا دو ستاتيو، فما ستاتيو دو لارتيست فما ستاتيو دو لوتو انتربرونور، المبادر الذاتي والفنان مع بعضهم سي تري كومبليمونتير زوز
1: طبعا،
2: يخلي الكرياتور والفريلانس يخدموا في كادر منظم. هذا الدوله عملت عليها واعطتك الاطار التشريعي، دونك توا الفريلانس يلزم يعملوا اللي عليهم ويتنظموا. ما فهمش كون نحكي باسمهم. يلزمهم يتنظموا كيما غرفه، كيما مثلا طب عندهم لوغدغ دي ميدسان.
1: يلقاو هيئه تلمهم الكل.
2: بالضبط هذا هو، لكن الهيئه باش تكون يعني شكل اقتصادي، يعني هو كي يدخل في وسط الهيئه هذه باش يربح، والهيئه هذه هي باش تدخله في الجانب الرسمي واللي يخدم مش في نوار واللي يخدم بطريقه ديكلاري
1: وتحميه طبعا
2: وتحميه وتعطيه لي دو دوتور نتاعو وكل شيء، اللي هي اسمها لا كوبيراتيف دي فريلانس. هذا مشروع اللي قاعدين نعملوا فيه مع المشكورين وزاره التشغيل الحقيقه، يعني عاونونا برشا وزاره التعليم العالي وزاره الثقافه.
1: وزاره التشغيل زاد يخدموا في خدمه،
2: يخدموا في خدمه
1: كبيره برشا سواء كان على
2: مستوى يعني كيفاش نقول لك، يعني اللي كي يخدموا والله نعرفهم يعني خاطر يسهروا يخدموا صغار انها اداره تقعد حتى لتسعة نتاع الليل على خاطر غدو عندها ايفينمون وترافي بيروتهم تشعل، هما يخدموا على خاطر حاسين بالناس هذوما اللي باش تربح برشا بالخدمه هذه نتاعهم.
1: اي الحقيقه معناها من انا ديما نقول وزاره الصحه الحقيقه بالنسبه لنا اون ريفيرونس معناها على الخدمه اللي تخدم قاعده على مستوى وزاره الصحه، ولكن زاده وزاره التشغيل كي يجيو بحذاك ويحضروا تحس كأنهم يخدموا لولادهم.
2: بالضبط معناها سونسيبيليزي برشا يعني،
1: وياسر فما دورات مجانيه وياسر فما تظاهرات ايجا خنحطك اون كونتاكت مع
2: الهيك. بالضبط حتى مثلا في حكايه لامبو ماذا بهم يعطيوهم امبو لكن شويه وينقصوا عليهم ويسهلوا لهم، وماذا به الشاب هذاك يخدم من غير حتى شارج.
1: بالضبط
2: اللي دفعوا لاولادهم بالحق.
1: بالضبط والله انا كنت حسيت وهذا
2: نتيجه الشيء هذا، هذاك علاش خرج القانون تاع المبادره الذاتيه، واليوم توا يعني سي لو مايور ستاتيو. انا من المجتمع المدني ونضمن في ستاتيو هذا ونقول راهو ما فيش حتى بيش، ماك تعرف العباد يخافوا هكا من الباتين دوم
1: اللي
2: راهو خدمت مع السنين، يعني تو اليوم الشباب ينجموا فرصتهم انهم يتمتعوا بالنظام هذا وبالاطر التشريعيه هذه وينجموا يخدموا بقدرهم، وغدوه هذا ليفينمون ان شاء الله غدوه يكونوا هما اللي جون يتلمدوا في انكوخ، يعني في مؤسسه اقتصاديه تحكي باسمهم وتنظمهم اللي هي لا كوبيراتيف دي فريلانس.
1: وشفت كي نحبوا نخدموا ونخلطوا ونوصلوا، كي نحبوا نعملوا حاجه رانا نعملوها. واحنا شنو نحبوا في بلادنا؟ نحبوا شبابنا الكل يقعد هنا ما يخرجش وهو يخدم بقدره وراسه عالي ومرتاح. اليوم انا نعرف برشا طب يقول لك نرجع لبلادي كان نلقى سبيطارات مهيئه، نلقى قانون يطبق، ما ناكلش تريحه خاطرني قلت راهو يزمو عمليه. ما الممارسات اللي صارت اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي في فتره ما، يقول لك نلقى هذا منظم نرجع لبلادي، بلادي اولى بيا. تونس عزيز عليا ونحب نرجع لها.
2: راهو تونس ستانتيرا فييرج، راهو عندنا فيها ما نخدموا وعندنا بوتنسيال نتاع لي جون، احنا نعرفوهم احنا في التيران ونعرفوا عندهم شنو الطاقات، خاصه الجينيراسيون هذه الاخرانيه
1: الصغار.
2: اي الجينيراسيون اكس وكيك زيد يعني الاخرانيين راهم عنده بوتنسيال تبقى، يلزم راهو شويه اطر تشريعيه تتاقلم معاهم وتترى شنو العجب اللي نجم يخرجوه. راهم سوبر كرياتيف.
1: وانا نضم صوتي لصوتك الحقيقه، جو كونفيرم الحقيقه نضم صوتي لصوتك. مشكوره وزاره التشغيل الحقيقه على اللي قاعده المبادرات الكل اللي قاعده تقوم بهم مؤخرا، زاد وزاره التجهيز خلي كل واحد نعطيه حقه. مثلا وزاره التجهيز زاد مؤخرا في المسكن اللي معناتها متاح انك تكريه، ولكن في الاخر تملكوا مع التسهيلات اللي عطاتهم لفبرولوس، مع الخدمه اللي خدمتها باش اليوم التونسي زاد كيف كيف يعيش بقدره في المسكن نتاعو وما يخرجوا حتى حد. هذوما حاجات من نجم كان ندعموهم ونقولوا يلا على على على منوالهم سيروا، على منوالهم زيدونا من حاجات كيما هكا مازلنا طالبين. شكرا ليك اللي كنت معنا احمد الهرماسي، بعد شويه خبير في التحول الرقمي عادل هذي اللي يكون حاضر بحضينا باش يعاون اليوم لي زيتيديون اللي نعرفوا الفتره هذه هي فتره خدمه الدروس عندهم اكلي بي اف وكل شيء، باش يعطيهم دي زاستيوس ونصائح كيفاش يخدموا البي اف نتاعهم كاحسن ما يكون. يلا نرجع معكم بعد شويه.

0: كليك ليك.
1: نهاركم أسعد لي، مرحبا بكم معنا. كيما البكالوريا قعدت تكمل في أياماتها، كيما الامتحانات كملناهم، كيما طلابنا زيدا كملوا، فيهم اللي قاعد يكملتها وفيهم اللي كملوا تقريبا من ماي كيما تلامذة، كيما زيدا الطلاب متاعنا اللي حضروا في البي اف متاعهم راهم تويكا في الغسرة الأخرانية هذيك، وربي ينجحهم إن شاء الله. ونرى رتويكا نراو على مواقع التواصل الاجتماعي محليها الفرحة، نراو كالشابو كيفاش يبدو هكا يطايروا، والوالدين كيفاش فرحة يصوروا لنا الفرحة متاع مونسيون كذا مونسيون كذا، معناها ما شاء الله قاعدين يكملوا افيك دي مونسيون كبار. الوالدين كيفاش عايشينك الفرحة هذيك، هما زيدا كيفاش عايشينها، فنعيشوها معاكم رانا ونفرحوا معاكم. وهذيك احنا التوانسة نقدسوا العلم، احنا نخدموا على ولادنا كان على العلم، لماذا الاتيودات نحطوا شهرين فيهم من بعد في الفاكولتي كتبات كيف كيف، هي تعطينا نلقاو وليداتنا ناجحين ومتفوقين وكملوا قرايتهم الكل، وربي ان شاء الله يفرح كل عائله تونسيه. جاب حذنا عادل هذيلي خبير في التحول الرقمي باش يرافقكم، باش يزيد يدزك الدزه الاخرانيه هذيك الباهيه معاكم نحو التميز. كيفاش نجم ننجح ان بروجي دو بي اف هكا ولا؟
2: صحيح.
1: نهارك اسعد الايام.
2: يعطيكم الصحة. أول شيء ساعة نتمنى النجاح لكل اللي عدوا في البكالوريا، اللي عندهم شهادة خدمة دروس، عندهم مشروع يعني خدمة دروس. كما قلت أنت، هي يوم مميز لأنه ذي يختم 3-4-5 سنين دراسة، ربما حتى 7 سنين إذا كان دكتوراه إلى غير ذلك، واللي هي في النهار ذاك يلزمك تبين اللي كنتي اول شيء لعائلتك وللجنه، يعني اللجنه اللي هي الجوري، اللي انت خذيت العلم الكافي وطبقته على مشروع معين وخرجت منه نتائج وجاهز باش تكون عنصر فاعل في سوق الشغل التونسي. هذه هي الفكره العامه. فانا ان شاء الله بدوا باش نحاول نحكي بعجاله وبطريقه مباشره كيفاش ننجحوا في النهار هذاك اللي هو في النهايه يقعد ممكن ساعه من زمان، يعني نصف ساعه تقديم لمشروع ختم الدروس بتاعك بي اف سواء إجازة ماجستير وحتى دكتوراه، وبالطبيعة تختلف حسب يعني الجامعة حسب الاختصاص، وفيها نص ساعة تقديم أكثر على الأكثر ساعات 20 دقيقة ونص ساعة مناقشة. وكلمة مهمة اللي هي كلمة مناقشة، راهو احنا في البي اف ما نقوموش بمسائلة، مناقشة يعني صحيح فما أسئلة ويزمك تجاوب ويزمك تكون انت قادر انت تجاوب بطريقة يعني فيها برشا ثقة، فيها برشا يعني فاعلية، لكن احنا قاعدين نناقشوا في العمل متاعك. باختصار شوف، يزم يفهموا اللي طلبة اللي اليوم ذاك الفكرة منه اللي اللجنة الجوري يحب يشوف هل أنه الشخص هذا الطالب وإلا الطالبة تمكن من أنه يستوعب العلم اللي خذاه على امتداء فترة دراسته وطبقه بطريقة فعالة على مشروع في السوق التونسية. فأهم شيء يزم يفهمه الطالب اللي احنا يزمنا نشوفه يعني طالب واثق من نفسه، عنده متمكن من المحتوى اللي يقدم فيه، وأهم شيء اللي هو قادر أنه يفسر ويحلل ويتعمق في المادة اللي باش يقدمها. فهوني ثلاثة حاجات لازم يأخذهم بعين الاعتبار. الحاجة الأولى هي أكيد فن الخطابة متاعه ولا soft skills فيما يخص طريقة التقديم. مهم جدا اللي احنا اللجنة نشوفه شخص عنده ثقة تتبين في صوته، في الهدوء متاعه، مهم كلمة هدوء مهمة على الآخر، في الكلمات اللي يختارهم، وفي الهيكله نتاع التقديم نتاعو نتاع ربع ساعه هذيك اللي هو اللي يقدم فيه الطريقه مهيكله منظمه، وتعطي في ربع ساعه اللي يخدمه في 3 اشهر ولا 4 اشهر بطريقه مبسطه ومختصره. من بين الاغلاط اللي لازم زاد كيف يتجنبوها اللي احنا نجيو كل 3 4 اشهر خدمه وربما عندك رابور نتاع 100 200 صفحه نحبوا نصبوهم في ربع ساعه، مش هذه هي الفكره. نجمو نحكيوني على الوادو باريتو اللي هي 20% من المجهود يعطيك 80% من النتائج. يزمك انت في ربع ساعة ديك تلخص باختصار الرحلة متاعك، هي انها رحلة متاع 14، كيفاش انت بديت الفكرة، كيفاش خديت الموضوع، كيفاش قمت بالميتودولوجيا متاعك في انك انت ترقى الحل، ثم كيفاش طبقت وشنية الاستنتاجات متاعك الكونكلوزيون متاعك. هذه هي اللي يحبوا نشوفوه. كيف نحبوا نشوفوا انك انت تعرفت الصعوبات وهذا شيء عادي ورقيت لها حلول لأنك أنت تعلمت كيفاش تحلل، كيفاش ترقى المشكل وكيفاش طبق ما يسمى بالبروبليم سولفينغ، كيفاش انت تحل المشاكل نتاعك. هذا هو اللي نحبوا نشوفوه.
1: ففي السؤال وانت معنا يا استاذ جامعي ايضا في الفاكولتي نتاعنا، نقريو لي سوفت سكيلز هذوما، فن الخطابه والالقاء وفن الهدوء، الحكايات هذوما معناها نوصلوهم للطلاب نتاعنا؟ خاطر احنا في الابتدائي والثانوي ما فماش الاوبسيون هذه، ما فماش. والحقيقه جاوا برشا ضيوف لهنا بحذايا، ومعناها في اكثر من مناسبه قدموا نداء لوزاره التربيه انه اليوم هذه سوفت سكيلز هذيا وتطوير الذات وكل شيء يدخل كماده او كنادي لتلامذتنا، باش كي يخلط لك اللي كنتي للفاكولتي يخلط لك هو ديجا ماهوش ماده خام ما عنده حتى شيء. فهل على قليل على مستوى الجامعي موجودين هذوما نوصلوهم المهارات هذوما؟
2: صح السؤال. الحقيقه انا من خلال اني مطلع على عدد جامعات كل راهو فما برشا اساتذه اليوم يطبقوا في هذا في الكور نتاعهم
1: باهي برشا.
2: يعني هذا هو اللي فما جينيراسيون جديده بتاع اساتذه يعطيهم الصحه، وانا معناتها اكيد فخور اللي مثلا احنا في الايزام معهد عارف انه المتميدا نطبقوا هذا، اللي مكثر الاساتذه ولاو يطبقوا هذا في الكور نتاعهم
1: باهي برشا.
2: اللي احنا نعملوا تو وسائل جديده كيما كلاس انفيرسي، كيما انه كيما انه التلميذ هو يعطي جزء من الدرس درس. هو يقدم كل فقاعد
1: يحضروا فيهم للاخر عام كي باش يخرج يخدم.
2: اليوم من بين المهارات الاكيده في سوق الشغل اللي هي سوفت سكيلز فيما يخص فن الخطابه، فيما يخص الثقه في النفس، فيما يخص ليدرشيب، فيما يخص يعني الكوميونيكاسيون، فيزمو يطبق في الكل.
1: حتى انت ماكش مطالب فما ديزاتوليز
2: هذاك كيف قد باش نكمل لك، فما ديزاتوليز سبيسياليزي لانه يعني ما تنجمش راه تكون ماده والا واحد فما زاد مواد موجوده راه على فكره، لكن هو لو انها تدخل في كل المواد يطبق على مختلف يعني الاختصاصات تكون احسن بياسر. هذا هو الفكره.
1: معناها في الاخر بكل معناها انت مش تحضر في في في طالب للتخرج، انت تحضر في رجل من رجال الدولة هذه أو بالطبع. امرأة من نساء الدولة هذه بكل ما من معاييرها، العلم والقيادة والخطابة والحاجات اللي تخليهم غدوة ينجحوا في تونس وخارج تونس، زيادة مهمة برشا.
2: يزم يفهموا الطلبة اللي باش يعملوه نهارتها راهو في سوق الشغل ربما باش يعملوه كل بصفة دورية، كل شهر كل أسبوع باش يقدم مشروع قدام يعني المدير نتاعو، باش يقدم مشروعه قدام مستثمرين اذا كان هو باش يعمل ستارت اب، كيف باش تقنعهم انت باش يعطيك 20 30 مليون باش كما لك اذا كان انت ما عندكش فن الخطابه؟ راه ينجم يكون المشروع نتاعك مهم على الاخر وانت ما شاء الله عليك، لكن انت كي يشوفوا انسان معناتها ما عندوش ثقه في نفسه مش قادر انه يوصل المعلومه يشك اللي هو نجم يقود المشروع هذا الى نهايته. فعلى كل حال هي الفكره هذه هي راهو اليوم خصوصا في عهد الذكاء الاصطناعي المهاره نتاع فن الخطابه مهم على الاخر يعني في هذا الاطار. وكيف كيف زاد كيف كيف نحب نقول اللي لي سلايد زاد كيف كيف الشرائح راهو فما برشا يغلطوا في بالهم انه الشرائح اللي لي سلايد اللي قدمهم في البريزونطاسيون هي السوتونونس نتاعو، في حين انه هي هذيك دعم للكلام اللي باش يقولوا. برشا يغلطوا غلطه كبيره يحطوا برشا تكست في لي سلايد، برشا تكست في لي بريزونطاسيون ويقعد يقرا وفما شكون حتى يعطي ظهره للجوري، فما شكون حتى يقرا من ورقه. هذه كله راهو نعرف اللي برشا راهو يحسوها صعيبه، لكن انا يعني نصيحة هي الممارسة. لازم يتدربوا يعني لي جون برشا في الموضوع هذايا، ياخذوا المحتوى نتاعهم حتى وحده يحط تليفون وحده في بيته يصور روحه مرة الأولى مرة الثانية مرة عشرة. مستحيل لو أنت تعملها عشرة مرات وحدك ما ترقاش فما تحسن فما يعني حاجة تتبدل. مهم زاد كيف كيف لي زيموسيون راهو لي بريزونطاسيون لازم يكون فيها شوية ايموسيون. شنو هي ليموسيون تعديها؟ ليموسيون تاع الباسيون اللي أنت اللي تعمل فيه أنت مغروم به، اللي أنت فرحان فخور اللي انت عملت كل انجاز اللي ربما يظهر لك انجاز صغير لكن هو نشوفوه به في المستوى نتاعك انت. الباسيون زاد ليموسيون تاع الكيوريوزيتي اللي انت كنت عندك الفضول اللي انت تحب تجرب حاجه جديده في المشروع هذاك، تكون كرياتيف تجرب تكنولوجيا جديده. والايموسيون تاع نوعا ما الكوراج اللي انت عرضتك مشاكل وعرفت كيفاش تحلها. ليموسيون تاع كيف كيف الانتيليجونس ريلاسيونيل اللي انت عرفت كيفاش تتخاطب مع الشركه اللي انت دخلت فيها، كيفاش تبادلت المعلومات، كيفاش لقيت الحلول، كيفاش فكرت في المستعمل نتاع الابليكاسيون نتاعك مثلا كيفاش هو يستعملها ولقيت له حل. هذه هي ليزيموسيون مهمه ياسر، لانه فما شكون بالحق يعمل بريزونطاسيون ممكن نقولوا احنا كوريكت صحيحه لكن خاليه من قلب الموضوع اللي هو اللي انت عندك الرغبه اللي انت تحسن اللي انت تطور اللي انت تكون انسان فاعل بالامكانيات اللي تمكنت منها.
1: شكرا لك. احنا حاولنا نلخصوا معناتها اكثر من نجم وممكن لنا عوده لتفاصيل اخرى.
2: اي اكيد.
1: لكن لهنا هانا نرجع نعاود ناكدوا على اهميه لسوفت لي سوفت سكيلز كي قال لك معناها انك تحكم في مشاعرك. انا تصورت نمشيو معناها اداره المشاعر معناها في الضغط، لكن انت مش لا في الجانب أكيد. الايجابي انت معناها لا يكفي هنا معناها تستدعاهم انهم يتعلموا يضبطوا مشاعرهم وما توريش لي انت مضغوط ولا لي انت خايف، توري لي انت عندك ثقه في نفسك، ولكن زيدا يزمك توريهم من مشاعر الفخر والاعتزاز وانت فرحان اللي قاعد توصل في المعلومه هذه.
2: علميا هذاك يعاورك برشا تنسى الاخرين، المشاعر الايجابيه تعاونك برشا اللي انت اصلا تمحيها المشاعر السلبيه واسلب ياسر خير اللي تقعد في وسطك. دونك انت كي تفكر اللي انت تحب تعطيهم قوه نتاع صوره قويه عليك انت باش تنسى المشاعر السلبيه كلها اكيد.
1: شكرا لك سيدي يعطيك صحه. انا نعرف برشا دي جون نحكي وقتها في عهدنا نحن ما عشتها وكيفاش، لكن يمشيوا باللي بي اف نتاعهم بمشاريع لي بي اف نتاعهم للي سوسيتي ويلوجوا على دي بارتناريا ويلقاو يحلوا مشاريعهم بالبي اف.
2: اكيد اكيد هذاك هو الفكره، راهو البي اف هو بدايه مرحله جديده في حياتك مهمه على الاخر، وذاك
1: مازال تو هكا
2: برشا اللي يعرف يستغله يعرف يخرج منه بحاجه ايجابيه يعرف كيفاش يستغله في حياته المهنيه.
1: شكرا لك، كنت بحضينا في كليك ليك اليوم عادل هديلي خبير في التحول الرقمي، ولا نعود اكيد جدا، ومش حلو بحضينا مره اخرى ولا نعود. شكرا لك.

0: في الجهات.
1: إلى القيروان مباشرة مكرم الهديجي. صباح الخير.
2: صباح الخير ريم، تخيلي
1: شو الأحوال يا مكرم؟
2: كل الفريق يعيش كريم. أجواء حارة أكيد القيروان في اللحظة دي تكون أجواء سخونة، أجواء حارة مع يومين الأخيرين للبكالوريا، وحركية كبيرة رغم الحرارة كما تعرف ريم في ولاية القيروان.
1: في الدنيا الكل الحرارة ما جوا كهوعات
2: القروات ديما أزيد شوية كل سنتين ثلاثة كالعادة ريم، ومع الحركية أكيد تاع زوزيمات الأخيرين تاع البكالوريا الحركة موجودة رغم الحرارة، وإن شاء الله ربي ينجح الناس الكل.
1: اللهم أمين، اللهم أمين يا ربي.
2: أمين يا رب.
1: وإحنا ماشيين القروين وفي السخانة هذية قلنا نقفوا على حملة السلامة المرورية بمفترق الزريبة اللي هي طريق تونس، واللي هنا سلطة الجهوية كل شركت باش أنه تكون فما سلامة مرورية وسلاسة مرورية معها السخانة هذية.
2: صحيح ريد، هو الحملة التحسيسية دي كانت في مفترق الزربية تقريبا تمت تجهيزها.
1: الزربية مش الزربية،
2: الزربية المدخل بتاع القروان ريد موجود المجسم بتاع الزربية
1: بتاع الزربية
2: بالضبط. هي حملة تحسيسية تقريبا ريم كان تم التحضير لها منذ أسابيع في الحقيقة بين مختلف المكونات المجتمع المدني السلطة الجهوية، وتعرف انت ريم حملة تحسيسية معتها ورقابية جات استعدادا لموسم الصيف. نعرف موسم الصيف يضم معتها عطلة الصيفية تتضمن حركية كبيرة وتنقل للمواطنين بعد عطلة الصغيرات في المدارس والمعاهد، وكذلك يجينا موسم الخلاعة وموسم الأعراس وحفلات النجاح كما كنا نحكيه إن شاء الله بالنجاح للناس الكل في مختلف الأقسام، وكذلك موسم المهرجانات. الحملة هذه كان مكانها وزمانها مدروس كما كنت نحكي ريم، بما أني صارت بمفترق الزربية في مدخل مدينة القيروان من جهة طريق تونس المفترق الشمالي طريق الوطني رقم 2، وكانت خلال فترة نهاية الأسبوع حتى تشمل أكبر عدد ممكن من المرة والمواطنين أكيد في إطار التوعية والتثقيف بالسلامة المرورية. الحملة ركزت أساسا ريم على التوعية وكذلك على الزجر من خلال تفقد الإطارات بتاع العربات والسيارات وكذلك لبوات فارماسي معها وأدوات السلامة الصحية اللي مهم برشا باش تكون معناتها موجودة في العربة في السيارة معناتها وإلا في الحافلة. كذلك ركزت على الأضواء وقيمتها خاصة في وقت السوقان في الليل وإلا وقت معناتها تبدأ الرؤية منعدمة في الضباب وإلا غيره، التحسيس بمخاطر السرعة وكذلك وضع رادار في المنطقة للمراقبة معناتها بتاع المرة. مع الحديث كان مع سواق العربات والشاحنات لتوعيتهم بمخاطر السيارة خلال التعب وتفادي تعاطي أي مواد تجعل السائق غير منتبه خلال الرحلة متاعه، مع تقديم لأرقام الحوادث المرورية معناتها وتوعية المارة بها وتبعاتها على استقرار العائلة والمجموعة، باش يفكر أكيد السائق معناتها باش تفكروا في عائلته أهله وأصحابه خلال مسكه للمقود معناتها باش يكون ديما فايق وواعي بالنتائج الكارثية المادية والنفسية للمقربين عند القيام لقدر الله بحادث مرور. حملة كانت تشاركية ريم بمشاركة الفرق الأمنية، الحماية المدنية، الكشافة التونسية، السلطة الجهوية كانت بحضور والي القيروان ذكر البرقاوي، وكذلك إقليم الوسط الغربي لسلامة المرور، وشهدت كذلك استحسان كبير من المواطنين المارة معناتها. نعرف كما كنا نحكيه ريم أهمية الحملات هذه في الفترة هذه من السنة والحركية الكبيرة، وتعرف في القيروان ريم منطقة عبور بالنسبة معناتها من المارة سواء من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب، فإنه يتعداوا على القروان، ومهم جدا خاصة في فترة العطلة ريم الصغيرات معناتها اللي نعرفوا يسوقوا برشا الموتورات في فترة العطلة، ونعرف مفترق الزربية معناتها هو إسباس للموتورات الكبيرة، فإنه التحسيس ركز على الشيء هذا ومدح العمليات التحسيسية متواصلة.
1: شكرا، شكرا لك، يعطيك صحة مكرم الهديجي، يعطيك صحة، شكرا لك، والأكيد جدا أنها باش تتعمم على كامل تراب الجمهورية الحملات كيما هكايا وعلى طويل الصيف خاصة مع عودة مواطنينا بالخارج. بعد شوية نختموا معاكم مع هكا أحلى.

0: أحلى. نهاركم أسعد الأيام نسكل. وصلنا لأكثر كوان حبوه في الدار، دريسينج. إيش نموتوا على لمين القر بالليل العظيم. واسمع وخلي عاد ربي يفضلهم أميتنا وكل شيء. تسمع كين مسليش سيب، لعل نستحقوها. ولدي لعل تستحقها، توك تستحقها ربي يفتح بين أخرين. نجي وإحنا ناخذ الورثة ذيك، تلقى روحك عندك مثلا زرابي مخبية، حاجة مخبية اللي ما عادش تسحق لهم، وعندك سنوات ما مسيتهمش، تقول خلي لعل. دونك احنا ذيك علاش لدريسينج احنا نحن اهم بتسالة، اهم التراس، اهم كل شيء. سلمى هلول، اهلا بيك. شنحويلك اي لله، حبوه دريسينج يلم الدنيا الكل بربي بالسدة.
1: هو جوستو ما ذيك هي لاستوس الأولانية اللي مش نبدأ بها. الدريسينج راهو أونيسي ديما باش نستغلوا الطول متاع الحيط متاعنا الكل. حتى ساعات نلقاهم راني وزنجين كليونات، زادة يقول لي راني نعمل جوست الفوقان زوز متر وسبعين زوز متر واربعين. يقولوا لي وصل لسقف قد ما تنجم، على خطر هذيك من بعد تندم. راهو هذيك تحط فيه جوستو بوند بس الشتاء، تحط فيه الفليجات، تحط فيه الحاجات الخطا اللي هو معناها تحط فيه من الحاجات اللي ما تستعمل لهمش ديما. فما حاجة ليس زادة نقول عليها بعض الناس important في الدريسينج. انت راو الدريسينج سي حاجة مش شخصية، حاجة vraiment particulier، معناها individuel للكليون، للعبد، للمولى الدار اللي يحب يعمل الدريسينج متاعه. وش معناها؟ معناها مثلا انت اذا كان انسان يسر تعلق الحويش، معناها ما تطويش، ما تقولش راني لازم نعمل برشة ديزيتاجير وتنقص من الخطر، قال شنو لازم متر وعشرين حقا هكاية الماكسيموم تاعي متاع التعليق. لا، إذا كان عندك برشة حويج متاع تعليق، نعرف شكون حتى مريو اللي حدوهم ويعلقوهم. دونك انت دريسينج متاعك البارتي البيوندري احنا نسميها البارتي متاع التعليق هي اللي تكبر فيها، فهمت؟ والبارتي متاعك الحويج اللي انت باش تطويهم وكل شيء لي زيتاجير هذوك مش لازم تعملها كبيره برشا، تعمل على قد الاحتياجات متاعك. ديما نقول لازم تحاول ديما تعمل قد البزوان والاحتياجات متاعك. حاجه ديما ننساوها زاده في الدريسينغ هما القجورات على قد ما تكثر على قد ما يساعدك. علاش؟ على خاطر تنجم تحط فيهم كدبش صغير، تنجم تحط فيهم كلاس، تنجم تحط فيهم زاده لي زاكسيسوار لي سانتور والحاجات الاخرين هذوك كلهم. بعد نقعدوا وحلي ما نلقاوش وين نحطوهم. فما حتى تحط فما دي زيتاجير نجمو نستعملوهم سبيسيالمون احنا نسي للسيكان نتاعنا. معناها اون فيت انت دريسينغ نتاعك خاطر بطبيعتك باش تطلعوا سور ميزور، اون جينيرال ولينا نطلعوهم سور ميزور. دونك باش تطلعوا سور ميزور
0: هاي تو اسمه دريسينغ، قبل كنا نسميوه المار
1: وخزانه. معناها ابار جماعه اللي ياخذوا هيك البيت النوم حاضره كامله من عند الغوفوندور اللي يبيعهم حاضرين، هذوك حاجه اخرى. اما تو نحكيو على جماعه اللي باش يعملوا دريسينغ سور ميزور جوستومون باش نبنيه ولا باش نعملوا عند النجار والا عند جماعه سبيسياليتي نتاع لي دريسينغ. دونك في هذاك تعمل زادة الترميت الطويل الكبار، ما تعملش كصغار متاع المتر وعشرين متاع متر مثلا، خاطر هذوك تنجم تحط فيهم حوايجك بالكدا. تقرا حساب زادة اللي تغواغ الشوسور راهو زادة نستحقوهم هذوك من بعدك السبابط اللي ما تلبسهمش كل ديما ولا حاجات كل سبب تحب تستحفظ عليهم تخبيهم زادة في الدريسينج متاعك. ما تقعدش من بعد تعمل دريسينج ومن بعد تزيد تاخو اموبل متاع سبابط وما ترقاش وين تحطو. راهو اي حاجه سخطو في البني من الاول وانا قاعد نبني نحاولوا ديما نقراو لهم حسابهم الحكايات هذوما كلهم من الاول، فهمتني؟ يعني مثلا انا وراجلي اوني با سونسي في الدريسينغ نتاعنا عندنا لي ميم زيتاجير، معليش انا عندي برشه دباش نتاع معناها نتاع نطويهم هكاك، وراجلي عنده الاكثريه دي كوستيم وسويري وسراول نتاع تعليق، دونك يكون نعطيه هو اكثر تعليق وانا ناخذ اكثر دي زيتاجير. معناها راهو هو اسمه سور ميزور جوستومون. دونك سور ميزور وين؟ على حسب الاستعمال نتاعك ولا حسب التسهيل حيت كومون يل فونكسيون، فهمتني؟ حياتك انت كيفاش انت مش نسهلوا عليك ونعاونوا نستحفظوا لك على حوايجك وبرشا حاجه سورتو لونجمون. لي توندونس اللي خارجين تو هو الضوء. حاجه اخرى اباركو توندونس الضوء راهو مهم برشا، نحاولوا ديما ما نقراو له حسابه الليد. علاش الليد؟ خاطر ايديالمون نعملوا كالليد اللي كيتحل بالكونيكتي، يعني كيتحل الباب هو يشعل بطبيعته. خاطر اون جينيرال حتى لي شامبر دريسينغ، حتى كي نعمل ان اسباس سبيسيالمون للدريسينغ ولا دريسينغ اللي نعملو في وسط البيت هذاك ينقص فيه الضوء. ديما اون جينيرال الضوء ما نقراولوش حسابه، ولا حتى كي نعملو الضوء نتاعنا نعملو قدامو ديسبوت. اما ايديالمون كي يبدا عندك ضوء في وسط الدريسينغ هذاك زاد يعاون برابور اولا عنده ان كوتي استيتيك اللي هو يخلي الدريسينغ نتاعك حتى كي تحلو مزيان هكا وكل شيء. والحاجه الثانيه عنده يوتيليتي اللي تري فونكسيونيل، على خاطر كي تحل فما ترى ضوء معناها دبش تاعك يبدا واضح ومنظم وبالقدا. لي توندونس في البيبان اللي عندنا تويكي فما ثلاث انواع. فما البيبان اللي هذوك كيما العاده بالمدايف بلي تيكستور زاد فما
0: ولا مدايف زاد ربي
1: شويه، اي لازم تاخذ كاليتي باهيه مع فريمون اون تري بون كاليتي باش يقعد لك ويداوم عليك هذاك مهم. فما زاد لي بورت ولي نجم دو بورت ولا
0: ثلاثه. ربي سامحني سؤال صغير معناتها تفصيله هي ما مهمه تو ام ارخص لو بوا روج والا لمديف الكاليتي باهيه.
1: الكاليتي الباهيه
0: نتاع لمديف
1: اي خطأ انا ما نسمعش لهم حتى في الرخص راهو ما البوا روج راهو معناها فريمون تحب على جوست المنظر هكاك وكل شيء معناها نتاع البوا هذاك على الصح والله راهو لمديف
0: معناها عشنا بهم بوا روج
1: اي من بون كاليتي نتاع لمديف تقعد لك وعندك
0: خير من بوا روج
1: ديفيرون خاطر من بعد التنتوق واللوح فهمت راهو ما تحقروش هو بدون البوا روج في
0: الكل خاطر برشا شكون يقول لك قربنا للاسوي عاد ما ناخذوا انا بوا روج ويدوم لي وما يسوسليش
1: لا خاطر كالكاليتي خاطر عندنا الفكره نتاع البارتيكول نتاع لمديف نتاع قبل تو كيل مديف ماهوش هو بدون تاع قبل اللي يقعد ويشد وصحيح وبالعكس ساعات يبدا بلو روبوست كو بون مش كو لو بوا روج مي حتى البوا روج انواع زاد ينجم يكون في برشا عقد ينجم يكون مخشوف فما فهمت كلي الشوا كبير برشا دونك دوكو يفو ميو بارتيغ في المديف راهو ويعطيك لا تكستور اللي باهي في المديف يعطيك تكستور تحب عليها اللون اللي تحب عليه اللي يخرج للدار البيت نتاعك دونك المديف معناها كي تعملوا دريسينغ يولي لك ان اليمون ديكوراتيف زاد ما عادش كانك الفونكسيوناليتي نتاع المارون
0: يعني نراو فيهم احنا نراو فيهم تلقى حبيب وبجنبه
1: بجنبك البلار الفيمي جست ما جيت هذيك البلار الفيمي اللي فيه الليد نتاعو وهذاك زاد باهي مزيان ما هذاك ما تكثرش منه خاطر فما عباد مثلا حوايجه مش ديما مخملين معناها ما يحبش ديما كي عرفتك لازم له برشا نظام اي ما كذاوي عليه يمشي للاخرى يظهر كوميم دونك كي اقرا حسابك فهمت مش كي العباد اللي يقول لك ما نحبش نشوف الفطواغ الدنيا داخله بعضها قدامي زاد ما تكثرش منه انت وكيما قلت لك انت والشخصيه نتاعك انت البزوان نتاعك فما حاجه اخرى زاده لي بورت اذا كانك البيت نتاعك صغيره لي بورت دريسينغ سيد البيبان نتاعنا نعملهم كوليسون ماهمش دي دي دي بورت على فرونسيز يتحلوا فهاد الكوليسون يم في غاني دي لاسباس قدامو
0: لازم يكون السكه طياره
1: باهي صحيحه وبريغلا ومنوره تعرف وقتاش السكه زاده تكون مش مش السكه اللي تصعب راهو انواع السكه الباب الكبر نتاع الباب يثقل على السكه دونك يولي يشطح فهمت داك علاش ما لازمش نحاولوا نعملوا بيبان طويل برشا كبار برشا مقسمين باش السكه نتاعي تهزني ال بو سوبورتي الديمونسيون اللي انا نحب عليها نتاع الباب فهمت عندنا زاد حاجه اخرى اللي اذا كان زاد قلنا لي ام دي اف هذوك اللي نستعملوهم باللي تكستور وكل شيء اي فوالا اذا كان انت باش تعمل الدريسينغ نتاعك سبيسيال في

0: استيتيك ومتفاهمين فيه، اما لازم الاستعمال متاعي يبدا مرتاح ويبدا فونكسيونيل كما احنا نحبه في الاسباس متاعنا.
1: شكرا ليك سلمى هلول، يعطيك الصحة. ماذوما فكرة هكا على لي دريسينغ ودي زاستوس باش كي تاخذ وتعمل دريسينغ باش تحط برشا فلوس فيه الحقيقة، تحطه مع القليلة وانت متمتع به ومعناها وعمليا ناجح برشا بالنسبة ليك انت. شكرا ليك مرة أخرى سلمى هلول اللي كنت بحضرنا، شكرا ليك حمد الوريفة تنسيق، عماد في الشابي وشكر بالقاسم في الإعداد، دايما التنفوري ومحمد الغول في الإخراج، وسمية زواوي في الإخراج الرقمي، ريم بن شعلية في الميكرو. شهية طيبة لكم الناس الكل، إن شاء الله ديما في خير وفي نعمة وفي صحة شاملة كاملة يا رب. نتقابل معكم غدوة في صباح تونس.
2: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلج واحد هي منديري
2: يوسف التميمي.
5: عم المعروف يا سلمى، عم المعروف أو كني وروف يا سلمى أو كني.
2: الإذاعة الوطنية تونسية 100%. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: يحدث في تونس،
7: يحدث في تونس،
8: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
6: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
8: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. انطلاق الدورة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا بمشاركة أكثر من 30 دولة بقصر المعارض بالكرم. المدير العام للشركة المنظمة للمعرض إسلام اللواتي.
10: المعرض متكون من عدة أجنحة دولية، فيها الأخوة السعوديين، في جناح من السنغال، من الجزائر، جنوب أفريقيا، عدة شركات أخرى من دول أخرى. إن شاء الله باش يكونوا فيه حاضرين أكثر من 30 دولة مشاركة، في ندوة على الزكاف، في ندوة على زيت الزيتون، الرغيف العربي، في عدة مسابقات قرطاج الدولية لزيت الزيتون اللي هي المسابقة الوحيدة في أفريقيا مصنفة عالميا، وعندنا زادة مسابقة طهات. متغامل المعرض هذا باش يكون ان شاء الله نصوبه لافريقيا، باش يكون من 9 الى 11 جوان.
9: وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي تؤكد على ضرورة تنسيق بين مختلف وحدات العمل لتسهيل الإعداد الجيد بين كل الأطراف المتدخلة لإعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 27 و2000 وتنفيذها في الآجال المحددة. ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يشدد على أهمية تعزيز التدخلات الاستباقية في مجال الصيانة ومجابهة الأعطاب والحد من ضياع المياه، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات والمحافظة على الموارد المائية وترشيد استغلالها. الإصلاح الهيكلي للنظام الجبائي في تونس محور الدورة العاشرة من منتدى الجباية الذي ينظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في 18 من هذا الشهر بمدينة صفاقس. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: يؤكد اليوم أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. حزب الله يدعو السلطة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين. ختاماً، استشهاد 8 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة، واتحاد لجان الصيادين يعلن أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 صيادين بعد مهاجمة مراكبهم قبالة ساحل قطاع غزة. ختام الموجز، مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: أحلى وأرق تحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم وين ما كنتم، نهاركم أسعد الأيام. موعد جديد جمعنا في نادي المستمعين مدة سويعة من زمان رفقكم ونقدم لكم مجموعة من الفقرات. فقرة وصل صوتك باش تكون في البداية، وموضوع جديد، ثم فقرة البلاغات اللي فيها الأخبار اللي تهمكم وتفيدكم، ونختموا مع الإهداءات والاقتراحات الغنائية. هذا الفضاء هو فضاء مفتوح لكم باش نسمعوكم، نسمع آرائكم، اقتراحاتكم وأصواتكم، وطبعا صوتكم يوصل ويصنع الفرق. للناس اللي يحبوا يشاركوا معنا ويقدموا الإهداءات والاقتراحات الغنائية ينجموا يطلبونا على 71-844-404 ورقم الواتساب باش توصلوا صوتكم في فقرة وصل صوتك 94-294-39. كامل الفريق جاهز لتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية. أنيس لوريمي في الهندسة الصوتية، أيمن التنفوري في التنسيق العام للحصة، حميد الورغي في الإخراج الرقمي، سمية زواوي في الاختيارات الغنائية، حسام الهمامي في الإعداد والتقديم، معكم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي جلولي. نقول لكم متابعة طيبة للجميع، والبداية مع الأنغام. نمشي ونسمع نغم وهنا راجعين.

مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين. وتوا وقاية البلاغات لنبدأ بأول بلاغ من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اللي تعلم عن فتح مناظرة خارجية بالملفات وبالاختبارات الكتابية والشفاهية لفايت طالبي الشغل، وهدية الانتداب 5 إطارات وأعوان في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي. تتوزع الخطط المفتوحة للتناظر بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص. الاختصاصات هي مهندس أول اختصاص هندسة مدنية، ومتصرف اختصاص محاسبة، متصرف اختصاص علوم التصرف، وإطار تقني اختصاص التعمير والتهيئة، بالإضافة إلى تقني سامي اختصاص صيانة السيارات. انطلق التسجيل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي apal.net.n، ويتواصل عن بعد حتى اليوم 4 جويلية القادم. يتعين على الراغبين في الترشح بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني وطباعة الاستمارة إرسال ملفات الترشح متاعهم تكون مصحوبة بالوثائق المطلوبة في ظرف مغلق يتضمن عبارة لا يفتح إلا من طرف لجنة المناظرة مع تنصيص على اسم الخطة. ترسل الملفات عن طريق البريد السريع أو بواسطة رسالة تكون مضمونة الوصول، وإلا تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوكالة. العنوان هو 2 نهج محمد رشيد رضا، البلفدير 1002 تونس. ولمزيد من الإرشادات حول شروط الترشح والوثائق المطلوبة نجم تدخلوا للصفحة الرسمية على شبكة الانترنت فيسبوك لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. تعتزم الإدارة الجهوية للصحة بتونس انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في هذه الاختصاصات: فني سامي أدوات جراحة، فني سامي بيولوجيا طبية، فني سامي في الرعاية الصحية للأطفال. فاللي يرغبوا في الترشح ما عليهم كان يقدموا مطلب كتابي في الغرض، يضم رقم الهاتف ويكون مرفوق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة مطابقة للأطفال أصل من الشهادة العلمية، وبطاقة أعداد سنة التخرج، ثم إيداع الملف لدى مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس 7 نهج الهيثم 1002 تونس البلفدير في أجل أقصاه يوم الجمعة 12 جوان الجاري. بلدية جندوبة تعتزم تنظيم اختبار مهني لانتداب 40 عامل من الوحدة الأولى في صيغة تعاون وقتي صنف 3 لتعزيز جهازها التنفيذي وتلبية احتياجاتها في مجال العمل البلدي والبيئي. تشمل المهام الموكلة لأعوان المزمع انتدابهم جمع الفضلات بالساحات العمومية والشوارع والأنهج، وإفراغ أوعية الفضلات المنزلية، وكنس الأرصفة وتنظيف المسابح والأسواق، بالإضافة إلى التعهد بتنظيف الحدائق وكل عمل آخر ينطبق على هذا الصنف. هذا وقد تم تحديد يوم الثلاثاء 30 جوان الجاري كآخر أجل لغلق باب الترشحات، وبش يتم إجراء الاختبار المهني نهار 30 جويلية القادم والأيام الموالية. ويتكون ملف الترشح وجوبا من استمارة الترشح تسحب بعد التسجيل عن بعد عبر بوابة المناظرة العمومية concours.gov.tn concours.gov.tn، ثم ترسل ملفات الترشح في ظرف مغلق عبر البريد إلى هذا العنوان: بلدية جندوبة نهج الطيب المهيري 8100 جندوبة، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي للبلدية بنفس العنوان مع تنصيص وجوبا على الظرف الخارجي على اسم المناظرة. لمزيد من الإرشادات حول شروط الترشح والوثائق المطلوبة نجم تدخلوا للصفحة الرسمية لبلدية جندوبة على شبكة الانترنت. تنظم جمعية التنمية لتطوير الفنون والصناعات بشراكة مع ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث مسابقة أحسن قصيدة شعرية بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي. تهدف المسابقة هذه لتكريم الشاعر واستلهام مسيرته الأدبية من خلال قصائد شعرية موجهة له للتعبير عن مكانته في الوجدان الثقافي الأدبي. بشيتم خلال التظاهرة الثقافية هذه
في اختيار أفضل القصائد المشاركة ومنح جوائز تشجيعية للفائزين. يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة تقديم قصيدة تكون موجهة إلى الشاعر أبو القاسم الشابي من إبداعه ولم يسبق نشرها أو تتويجها مع الالتزام باللغة العربية الفصحى. تم تحديد آخر أجل للمشاركة ليوم 30 أوت 2026. يتم المشاركة عبر إرسال الأعمال على البريد الإلكتروني للجمعية association.adam.artisanal@gmail.com association.adam.artisanal@gmail.com. تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل نهار الخميس 11 جوان فعاليات حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة اللي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية بمشاركة 18 دولة. تنتظم التظاهرة هذه بمشاركة الجمعية التونسية للمبادرة التربوية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، مع العلم أن الدورة هذه بتشهد حضور أبطال الابتكار من 10 دول عربية تمكنوا من الوصول إلى الأدوار الختامية. يضمن برنامج التظاهرة الإقليمية هذه عرض للمشاريع والابتكارات الرقمية الحديثة المشاركة وتقديم أبرز التجارب العربية الرائدة في مجال التعليم الرقمي، إلى جانب تكريم الفائزين والمشرفين على المشاريع المتميزة وتنظيم لقاءات علمية بتكون مفتوحة لتبادل الخبرات في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يهدف هذا الأسبوع العربي للبرمجة إلى نشر ثقافة البرمجة والتكنولوجيا الحديثة لدى المعلمين والتلاميذ والمهتمين بالمجال الرقمي في المنطقة العربية. تنظم مدينة العلوم في مقرها الرئيسي بتونس العاصمة وفي فروحها بالجهاد سلسلة من المدارس الصيفية خلال شهري جوان وجويليا لفائدة التلاميذ في مجالات الإقاد العلمي والرياضيات والكيمياء والفيزياء. الانطلاقة باش تكون مع المدرسة الصيفية في الإقاد العلمي من 10 إلى 12 جوان الجاري في فرع مدينة العلوم بالكسرينة من أجل تنمية الفكر النقدي وروح الابتكار لدى الأطفال. وباش تنتظم بمدينة العلوم بتونس مدرسة أخرى في الرياضيات من 17 حتى 19 جوان حتى يتمكنوا تلاميذ المرحلة الإعدادية من تعميق المعرفة متاعهم. أما من 24 إلى 26 جوان فباش تنتظم مدرسة لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي في الكيمياء ومدرسة في العلوم علوم الفيزياء أيام 1 و 2 و 3 جويليا القادم. تم فتح باب التسجيل في 5 دورات تكوينية صيفية متخصصة ومجانية، وآخر أجل للتسجيل هو يوم 30 جوان. ينظم الدورات هذه المركز الوطني لفنون الخط لفائدة الإطار التربوي والعموم والأطفال بداية من 10 سنوات. جاء في بلاغ صادر عن المركز أن باب التسجيل في الدورات الخمسة بيتم غلقه آليا عند بلوغ 20 مشارك في كل دورة. وتتنزل هذه الدورات التكوينية اللي تنظم تحت إشراف المعهد الوطني للتراث بالتعاون مع ودادية أعوان وإطارات المعهد في إطار الأنشطة الثقافية والتكوينية اللي نظمها المركز الوطني لفنون الخط العربي والمحافظة على هذا الفن الأصيل وتطوير مهارات الممارسين والهواة. يتم التسجيل حضوريا وشخصيا بمقر المركز الوطني لفنون الخط الكائن ب9 نهج المنستيري باب سويقة بالمدينة العتيقة بتونس. فاللي يرغبوا في التسجيل ما عليهم كان يقدموا الوثائق المطلوبة والمتمثلة في نسخة من بطاقة التعريف الوطني بالنسبة للعموم وشهادة عمل للإطار التربوي ومضمون ولادة للأطفال. تتوزع الدورات الخمسة، الدورة الأولى باش تكون من 6 حتى 10 جويليا، الدورة الثانية من 20 إلى 24 جويليا، الدورة الثالثة من 3 إلى 7 أوت، الدورة الرابعة من 17 إلى 21 أوت، والدورة الخامسة والأخيرة من 24 حتى 28 أوت 2026.
شكرا على حسن المتابعة والانتباه. احنا هكا كمان تقديم اهم البلاغات اللي عنا لليوم. احنا مواصلين معاكم في هذا اللقاء من نادي المستمعين والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا ويقدموا الاهداءات والاقتراحات الغنائية. النجموا يطلبونا على 71 844 404 71 844 404. طيب نمشي والاستراحة غنائية وهنا راجعين.

0: المستمعين. نادي المستمعين من 11:15 نص النهار، مرافقة خفيفة، بلاغات
1: بلاغات،
0: مكالمات
1: مكالمات
0: من هنا وهناك مع عواطف الشابي.
2: نجدد التحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم من جديد. احنا مواصلين معكم هذا اللقاء، وطبعا فقرة وصل صوتك كالعادة معنا ضياد الكريفي، نقول له صباح النور.
3: صباح النور عواطف، تحياتي ليك، تحياتي لمستمعي الإذاعة الوطنية، إن شاء الله تكونوا بخير. تحياتي لكل من يسمع فينا في كرهبته، نقول له طريق السلامة. المرأة اللي تسمع فينا في كوجينتها، اللي تبع فينا على الفيسبوك، كل ما واحد يسمع فينا حتى فريكونس الإذاعة الوطنية، إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم في حصة نادي المستمعين وفقرة وصل صوتك أيضا
2: إن شاء الله. دي نعرفوا اللي تونس شهدت في السنوات الأخرى إصلاحات قانونية تهدف للحد من مشاكل الشيكات دون رصيد وتشجيع وسائل الدفع الإلكتروني واستعمال الكمبيالات، وهذه طبعا أنت الموضوع هذه بديت فيه، ولكن خلينا نوضحه للمستمعين شنو
3: خيرنا أنا نكملوا فيه، معناتها يكون غدوة وتكون عنا زادة إجابة من عند سلطات الإسراف كيف ما نقوله. دونك الموضوع هو في أثره المواطنين في خصوص علاقتهم بالشيكات والكمبيالات. أيوة. وأيضا في نهاية الأسبوع الماضي، بداية هذا الأسبوع، البنك المركزي نشر في نشريته الدورية حول الثلاثي الأول من سنة 2026 المعاملات المالية، بينت النشرية أنه ارتفاع في العمليات الدفع الإلكتروني. أيوة. في المقابل انخفاض في عمليات الدفع عن طريق الشيك وارتفاع في الكمبيالة. دونك هذه المؤشرات تبين أنه ثم تغير هيكلي في سلوك التونسي من ناحية التاجر أو التونسي كمستهلك. تويكا دونك العائلة، إذا كان ثم عائلات مثلا مش يجهزوا لعروسات أبنائهم، تقام أنت خلصوا بالفاسيليتي، مثلا نقولوا احنا من شهر جانفي حتىش لأخر العام يكون كمل الموبيليا، كمل الفريجيدير، كمل كذا. اللي مش يشري قطعة، اللي مش يخلص مثلا حتى فورماسيون ولا التعليم الخاص، كانوا قبل أن يدفعوا أنت عبر الشيك بضمان، يقول لك أعطيني مثلا 10 شيكات فيهم المونتون الفلاني بالداتا ذاك تويكا ولا مجرم قانونيا. كيفاش تبدلت عادة التونسي مع عملية الدفع الجديدة، وخاصة مع ارتفاع عملية الدفع الإلكتروني؟ هل لقات البنوك لقات حلول معناتها لتساير ولا تيسر لحرفائها عملية الدفع بالتقسيط؟ كيفاش يدفع التونسي تويكا بالتقسيط؟ هذه معظم الأسئلة اللي سألتها لعدد للباز دوني اللي عنا في حصة نادي المستمعين، اللي بعثونا على الواتساب، قلت لهم موضوع الشيكات، بعثونا برشا مواطنين آرائهم. زاد اتصلنا بمجلس النواب وباش نتحصلوا زاد على إجابة. دونك خيرنا أن نزيدوا نعملوا أبيل في الفقرة متاع اليوم باش نقولوا رأى الموضوع هذا هو غدوة. إذا كان أي واحد عنده تجربة شخصية في علاقته معناتها بالشيكات، إذا كان واحد مضرور وتاجر، يحدثنا ويبعث لنا تسجيل صوتي على 94-294-839 على الواتساب، ويقولنا فيه تجربته الشخصية والخاصة في علاقته بمنظومة الدفع، معناتها كيفاش يدفع، كيفاش معناتها تخلص من الشيكات، كيفاش يتعامل مع الكمبيالات، ما هي الضمانة معناتها في الكمبيالات هذه. وإحنا زاد باش نتصلوا بمجلس النواب وإن شاء الله باش تكون زاد عنا إجابة. نعديو المواطنين من هون اليوم كيف ما باش نعديو الرد نتاع مجلس النواب في خصوص العمليات معناتها الدفع بالتقسيط خاصة والشيكات عموما. والقانون هذا راه بدا من سنة 2024 فيفري 2024 بدات المنصة نتاع توني تشيك. دونك معناتها كيفاش كانت تجربتكم في أكثر من عام تويكا، معناتها تقريبا عامين، هذا هو موضوع غدوة إن شاء الله.
2: ومهم برشا ذي وأنه نسمع المواطنين ونسمع زيادة الجهة الرد المسؤولة، خاصة كي تتعلق بأمور قانونية، فهنا باش نوضحوا برشا حاجات ماهيش واضحة لدى المستمعين والمواطنين، خاصة اللي قاعدين يتعاملوا حاليا بالكمبيالات، وإلا كيفاش كانوا تعاملوا بالشيكات ونجموا يتعديوا هك المرحلة هذيك وبداوا يفهموا، وإلا لا حتى إذا كان ما فماش حاجة واضحة نزيدوا أن نوضحوها إن شاء الله غدوة،
3: وخاصة مع الجهة المعنية معناتها اللي هي السلطة التشريعية. دونك غدوة ماذا بينك التجارب باش تبعثوا هنا، أنا باش نسمعوها لهم ونقولوا لهم جاوبوا عليها.
2: هذا هو، شكرا لك مرة أخرى ديان، نتقابلوا غدوة
3: إن شاء الله. اللي يبعثونا على الرقم تسجيل صوتي، نعتذر من مدة اللي يطلبوا يوميا على غالب للأسف، راه تويكا مالوروزمون عند برشا مواطنين اللي عنده قضية مع محكمة ماذا به دبر محامي وصحافي في نفس الوقت. دونك يبعثونا تسجيل صوتي، يقترحوا فيه في العادة يقترحوا فيه مواضيعهم اقتراحاتهم الحصص القادمة، وغدوة باش نحكي في الموضوع في موضوع الشيكات والكمبيالات.
2: هذا هو، يتجدد الموعد معاك غدوة في نفس التوقيت في فقرة وصل صوتك والموضوع اللي كنا نقوله فيه. ونحب نزيد نذكره فقط برقم الواتساب اللي هو يلزم يكون تسجيل صوتي 94-294-839. ونسمع صوتكم، وصوتكم ديما نقوله راه هو اللي باش يصنع الفارق. شكرا لكم مرة أخرى، احنا مواصلين ومازلنا في نادي المستمعين. بعد شوية باش نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية، والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا ينجموا يطلبونا على 71-844-404 وتوا خلينا نسمعوا نغم تونسي مع الفنانة سليف، وهنا راجعين.

0: 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة نجاح تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين. احنا مواصلين معكم هذا اللقاء حتى نصف النهار وتوا ل 11:40 دقيقه، ونبداو باستقبال مكالمتكم الهاتفيه. معنا سي شكري، نقول له صباح النور، اهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: مرحبا، استحوالك لاباس؟
1: الحمد لله. قال منين تكلم فينا سي شكري؟
2: توكل على صفاقس.
1: مرحبا بك، تحيه ليك وتحيه لاهالي صفاقس الكل. قال لي ليش كنت حب تهدي أغاني الحس؟
2: أنا أهدام الكل.
1: أي شكون؟
2: ياسل.
1: ليش كون؟
2: ياسل يا سكر. شكون؟
1: إذا يقترح غنائي. باه يا سيدي، باه. أي شنو ليخ؟
2: كهو.
1: نشكرك على اتصالك، شكرا لك سي شكري، تحية لك وتحية لأهلي صفاقس، وإن شاء الله نعديو الاقتراح متاعك وقعد ديما معدل على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. ونمشي لمكالمة أخرى. معنا سي فريد، نقولوا له صباح النور.
3: صباح الخير، أهلا وسهلاً مدام عواطف، شنو حوالك؟
1: مرحبا بك ونهارك أسعد الأيام يا سي فريد.
3: شنو حوالك يا مدام؟
1: لاباس الحمد لله. قل لي منين تكلم فينا سي فريد؟
3: من القيروان يا مدام.
1: تحية ليك وتحية لأهالي القيروان الكل.
3: شكرا.
1: مرحبا. قال لي ليش كنت حب تهدي أغاني الحس؟
3: نحب نهدي أغاني الحس لكل الأخوة لأختي وصغارها وأخواتي الأولاد وزوجتي وبناتي وأولادي، وخاصة بنتي، عندي بنتي المتخرجة في التعليم.
1: أي
3: نحب نهدي لها أغنية بربي إذا كان موجودة متاع زهير السالم، يا ناجح جيت نهنيك. إذا كان موجودة بربي تعدي هون
1: ان شاء الله نشوفه ونعديه هيلك. زهير سالم يا ناجح جيت نهنيك، واحنا كاذاعه وطنيه تونسيه نهنيه وبنتك. وقل لي شنو الاسم نتاعها بنتك؟
3: يمنى.
1: يمنى، يا يمنى الف الف مبروك، وان شاء الله ديما متالقه وناجحه، وان شاء الله انت تشوفها يا سي فريد في اعلى المراتب. الاهداء نتاعك ان شاء الله نحققه لك ونعديه زهيرة سالم اذا كان موجوده اليوم والا غدوه. المهم ديما اقعد معدل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.
3: يعيشك يا مدام، يرحم والديك.
1: عندك اهداء اخر؟
3: لا هذه الغنية الحل الوحيد اللي نحب نسمعها، خاطر باش ناديها لبنتي هاو.
1: باهي برشا.

0: يا نجاح، جيت نهنيك. كان هذا النغم للفنانة زهيرة سالم، وهو اقتراح من سي فريد اللي طلبنا مستمع وفي من القيروان. هدا الاغنية هدية البنت بمناسبة نجاحها وتخرجها. ان شاء الله ديما فرحانين، ويا ربي تشوفها في اعلى المراتب. واحنا نمشي وناخذ مكالمة اخرى معنا لبخت، نقولوا لها صباح النور.
1: ضحت تبسيمة ورضيت لميمة، صباح النوار مفتح في كل دار، يا أحلى كلثومة منورتنا ومزهيتنا ومفتحتنا ومزهيتنا بيوتنا.
0: الله يخليك وشكرا على اتصالك،
1: يا أحلى
0: نورتنا.
1: أحلى أحلى كلثوم
0: معاك عواطف الشابي. ونوجه تحية كبيرة لزميلتنا كلثوم أيضا.
1: وأنت أختي عواطف السمحة البنينة زادة.
0: الله يخليك، ربي يفضلك. قولي لبختة ليش كنت حاب تهديها غني؟
1: والله الحس. أول حاجة هي قصيرة، راهي الحصة اللي قدموا فيها الإهداءات ماذا بينا تطولونا فيها ولا تعملونا هكا برمجة خاصة بالإهداءات كهو.
0: الإهداءات كهو، وإحنا حبيناه يكون هكا فيه برشا حاجات تهم المستمعين.
1: وحدها والإهداءات وحدها.
0: حاضر يا لله، هذا اقتراح نوصله
1: إن شاء الله. نهديكم لكم أنتم كامل أغاني الحصة، لأنكم ديما مزهينا ومنورينا بالحق، داخلين بدون استئذان لبيوتنا ومرحبا بكم، وديما مفرحين وديما مزهينا.
0: ربي فضلك. وهدية هدية
1: ماذا بيا أغنية يا مولا الجنحين الطاير، نهداها لأمي حبيبة، ونهداها لحماتي عزيزة، وعائلة بالرحومة، وعائلة الساحلي، أختي رشيدة في جبل الرصاص. أيوة. ديما تسمعكم وديما تقولي ماذا بي قدمي لي تحيه.
0: هيا بي، حتى هي ريت نجم تطلبنا، تكلمنا الخط مفتوح ليك وليها.
1: واعز واحن واحلى بنت في الدنيا عندي إسراء بالرحومه، نور عيني ذيك.
0: ربي فضلها لك وربي
1: ربي ينجح لي بنتي، وهكا ان شاء الله نشوفها متفوقه
0: ان شاء الله يا ربي.
1: ليكم انتوما اختي
0: يعني،
1: وللي هز عليه التليفون يرحم والديه
0: زميلنا حميد، ديما
1: ديما متألق.
0: يعيشك ربي فضلك وشكرا.
1: حتى مقطع صغير يا مولا الجنحين الطاير.
0: باهي نحاولوا، وإذا حتى كان ما سمعتش اليوم احنا ديما نحبوكم معدي على موجات الإذاعة يعني الوطنية، والأكيد باش نعديو الاقتراحات الكل متاعكم. لكن ماك تعرف حسب البرمجة حسب التوقيت، إذا كان ما تعديتش الأغنية هذيك نجموا نعديوها، ما كانش في نهار آخر، ديما من الاثنين حتى للخميس، من 11 حتى نصف النهار.
1: ديما معدل على
0: الخط ديما مفتوح ليكم أنتوما باش نسمعوكم ونسمعوكم معكم الأغاني والاقتراحات متاعكم. يعطيك الصحة وشكرا على اتصالك لبختة. احنا هكا نكون وصلنا تقريبا لختام هذا اللقاء، باش نختمو بنغم تونسي مع الفنانة أمينة فاخت. وانا ما بقى لي كان باش نقول لكم شهية طيبة، مع اجمل تحيات أنيس لوريمي في القاعة الفنية المركزية، في الهندسة الصوتية ايمن التنفوري، في التنسيق العام للحصة حميد الورغي، في الاخراج الرقمي سمية الزواوي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، في الإعداد والتقديم كان معكم ضياء الدين الكريفي عاطف الشابي الجلولي. نقول لكم إلى اللقاء، موعدنا يتجدد معكم غدوة، نسمع هذا النغم بعد شوية موجز الأخبار ثم يحدث في تونس مع الزميلة ليليا الحسيني.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية التونسية تدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة واحترام إشارات السلامة وقواعد الجولان والتثبت من خلو السكة من حركة القطارات قبل العبور بكل من تقاطع جامع الشفاء ببن عروس، تقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة، وذلك في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المتكررة لتجهيزات حواجز التقاطعات. رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات حبيب المعاوي يفيد بأن القطاع يوفر حوالي 13 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر. وخلال حضوره في برنامج يوم سعيد اليوم، حذر حبيب المعاوي من عمليات التحيل التي يقوم بها مجهولون عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإغراء الحريف بأسعار منخفضة، ويدعو التونسيين والسياح إلى ضرورة التثبت من عقود الكراء قبل تسلم السيارات تفاديا لعمليات التحيل. ظاهرة فلكية دقيقة هذه الليلة تتمثل في اقتران كوكبي الزهرة والمشتري، ويمكن متابعة هذا الحدث بالعين المجردة عند غروب الشمس ابتداء من الساعة 8 مساء. ووفق أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى، ستمكن هذه الظاهرة المختصين في علم الفلك من تدقيق الحسابات الفلكية ومراجعتها. الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية تنظم حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية تحت شعار تيغو موبيل، وذلك يوم الأحد 14 من هذا الشهر بقسم العيادات الخارجية الحضري بالدائرة الصحية بتبرقاء من ولاية جندوبة. وفي العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بمقتل عنصرين من إحدى وحدات الدفاع الجوي

0: إيرانية جراء الهجمات الإسرائيلية أمس. مشروع قرار غربي يطالب إيران بتقديم معلومات عن المرافق النووية، ويدعو إيران إلى السماح للوكالة بإجراء المعاينات للتحقق من المواد النووية. قائد القوات البرية بالجيش الإيراني يؤكد تمتع قوته بجاهزية عملياتية عالية لمواجهة أي تهديد محتمل. ختاماً، الأمم المتحدة تؤكد استمرار تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. مع أجمل تحيات، نعيمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. ريحة البلاد،
2: ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
2: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
1: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
2: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وظيفتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس، مع ليلى الحسيني.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا يحدث في تونس والعالم في هذا العدد. اليوم كالعادة باش نمشيو لآخر الأخبار الوطنية ونستقبل ضيوفنا. اليوم باش يكون عنا مساحة من الوقت للحديث عن جديد مجلس نواب الشعب. ضيفنا هو النائب ياسر القراري، أكيد باش نحكيو على آخر ما هو موجود أمام لجنة التشريع العام قبل العطلة البرلمانية. شنو أولويات اللجنة؟ شنو أولويات التشريع اليوم في الغرفة النيابية الأولى في العالم؟ أكيد باش نرجعوا لإيران، باش نرجعوا للعدوان المتجدد الأمريكي الصهيوني على إيران، لأنه بعد الهدنة يبدو أنه الحرب رجعت. ما نعرفوش اللي هي يعني عودة لتحسين شروط التفاوض أم هذه مرحلة جديدة اليوم من الحرب في الشرق الأوسط. أكيد القراءات باش ناخذوها مع ضيوفنا، مع المحللين السياسيين واللي باش يكونوا موجودين معنا طيلة هذا التوقيت. نبدأ من توا نصف نهار وخمسة دقائق إلى حدود تقريبا ماضي ساعتين غير درجين. التحية تجيكم كالعادة من كامل الفريق، فريق الأعداد حنان بربيع، وجيه النمر سامي العرفاوي، وفريق استوديونا اليوم أيمن التنفوري في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق، وسهيب المزريكي باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية والعالمية. مرحبا بك سهيب.
5: صباحك ورد ليلي، أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بك كيف السادة المستمعات والمستمعين.
4: مرحبا. خلينا نبدأ من أخبار الساعات الماضية، جولة سريعة مع الأخبار في يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
4: باش نبداو من جنيف أخبار تونس صهيب، لأنه موقف تونس البارح من خلال ممثل الدولة التونسية يتحدث عن حقها المشروع دوليا في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة، ويقول أنه المسؤولية لا تشمل فقط الدولة المتضررة بل أيضا تتطلب تعاون ومرونة من الدول الحاضنة.
5: احنا نعرفوا ليليا أنه الموضوع هذا والمسألة هذه كانت مسألة معقدة منذ يعني الثورة التونسية، يعني خاصة بعد طرح الملف على مستوى دولي وعلى مستوى قانوني. يعني بعد 2012 كان هنالك تعاطي سياسي وأيضا مصلحي وانتهازي لبعض الأطراف السياسية اللي كانت حاكمة بعد 2011. بالتالي اليوم الدولة التونسية انتهجت منهج جديد اللي هو منهج ما يمكن أن نصطلح عليه معركة استرجاع الأموال. فهذا مبنية بالأساس على خطاب السيادة والندية اللي رناه موجود يعني في اجتماع جنيف، وأيضا التحول الجذري في الدبلوماسية التونسية اللي اليوم أصبحت لا تنطلق من منطلق الاستجداء الذي كان سابقا يعني منذ سنة 2012 وما عقب 2012. شوفوا اليوم أنه فما مخاطبة المجتمع الدولي وتحميله مسؤوليته سواء كانت الأخلاقية أو القانونية أو المالية وغير ذلك. وأيضا نشوفوا اليوم أنه هنالك يعني خطاب سيادي وخطاب ندي نشوفوها اليوم ظاهر في الاجتماع الأخير في جنيف من أجل استعادة الأموال المنهوبة اللي أصبح للأسف ملف معقد وشائك. وأيضا رينا ليليا أنه فما تحميل مسؤولية ليس فقط يعني للمهربين للأموال هذه وإنما حتى للدول الحاضنة للأموال هذه وتحميلها أيضا مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية.
4: نعم، نحكي على ملف عالق تقريبا منذ الثورة منذ 2011. البارح تحدث فيه بوضوح رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة كمال بن حسين اللي هو ولد وزارة الشؤون الخارجية. ولكن رغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة من تونس اليوم الحصيلة غير واضحة في استعادتنا لهذه الأموال المهربة.
5: يعني ليلي للأسف يعني ما فماش تعاطي جدي من قبل الدول الحاضنة للأموال هذه وما فماش أيضا يعني حتى قوانين يعني ممكن البيروقراطية اللي موجودة للأسف سواء عندهم أو التعاطي كما كنت نذكر لك سابقا يعني الانتهازي وأيضا المصلحي اللي كان منذ سنة 2012 ولبعض الأطراف السياسية التي ذهبت إلى ملء جيوبها على حساب الأموال المنهوبة وعلى حساب الشعب التونسي. اليوم الدولة التونسية كما كنا نحكي يعني انتهجت أنها ستذهب أينما وجد مليم يعني من أموال المنهوبة للشعب التونسي من أجل استرجاعه وإعادته.
4: النجاعة اليوم في هذا الملف بشنو مربوطة؟
5: النجاعة اليوم الدولة التونسية استوفت كل الأساليب القانونية متاحة. النجاعة اليوم بقات فقط في جدية تعاطي الدول الحاضنة للأموال وأيضا مدى التزامها بالاتفاقيات الدولية ومدى التزامها حتى بالقوانين متاحة. لأنه للأسف اليوم ليليا نشوفوا أنه بعض من هذه الدول المهربة إليها الأموال يعني تريد أن تمارس ابتزازات سياسية وضغوطات دولية.
4: وهذا في التعاون الدولي باش نمشي للخبر الثاني يتعلق بلقاء وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي البارح مع قائد القوات البحرية الأمريكية في إفريقيا وأوروبا الأميرال جورج أمويكوف. برامج التعاون العسكري المشترك تحدثوا فيها مع تحديد مجالات التعاون العسكري البحري التدريب الأسناد التقني التمارين المشتركة. خبر من الأخبار الكلاسيكية الروتينية ولكن اليوم مهم تعزيز قدرات العسكرية البحرية التونسية خاصة بالتدريبات والإسناد التقني.
5: نعم ليلي هو كان خبر تعاتي كلاسيكي قديم ولكن اليوم حينما نقرأه في سياقه التاريخي وفي التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في العالم اليوم هو يعكس ويؤكد المكانة الجيوسياسية لتونس خاصة ونحن نعرف أن تونس أصبحت يعني تحظى بمكانة جيوسياسية وتحظى أيضا بمكانة دولية كبيرة خاصة اليوم ونحن نعرف أن الصراع سيكون على القارة الإفريقية وما تزخر به القارة الإفريقية من ثروات. إذن نتكلم اليوم على حفظ الأمن في الحوض المتوسطي وأيضا في القارة الإفريقية كشرط وركيزة أساسية من أجل التنمية. وهذا يا ليليا يأكد مرة أخرى أن تونس اليوم هي الصمام الأمان أمام التحديات اللي حاصلة اليوم في القارة الإفريقية أو في الحوض المتوسطي خاصة نتكلم عن الهجرة غير نظامية وغيرها. وهذا يأكد مرة أخرى المكانة مكانة الجيش التونسي يعني من احترافية من جهة وأيضا يأكد أنه الجيش التونسي يعني على أهبة الاستعداد في إطار التدريب المشترك. لأن نتكلم هنا على المنطق الكلاسيكي من ناحية يعني التبعية العسكرية أنه اليوم نشوفوا أنهم يجوا يدربونا وغيرها. لا، اليوم أصبحنا نتكلم على التدريب المشترك. هذا يأكد المكانة العسكرية للجيش التونسي من جهة ويأكد أيضا أنه الجيش التونسي اليوم لديه يعني من الحرفية والمهنية الكثير. وهذا أيضا يخلينا اليوم أنه نشوفوا أنه فما تطوير للقدرات اللوجستية للجيش التونسي.
4: نعم خلينا نمشي والسليان البارح كنا علقنا على الخبر اليوم فما جديد ليتعلق بتسعة تلامذة اللي تم إيداعهم بالسجن بسبب الغش في امتحانات البكالوريا الغش الرقمي أو الإلكتروني. البارح تم إطلاق سراح الصغيرات هذوما نعرفوا اللي صارت موجة من التعاطف معاهم وانت بيدك البارح تحدثت وقلت نتمناو أنه تكون مقاربة أخرى في ردع الغش بعيدا عن إيداع التلاميذ في السجون.
5: أكيد والحمد لله أنهم اليوم خرجوا وعادوا لأهلهم وذويهم. وهذا مرة أخرى يأكد حاجتين ليليا، يأكد أنه الدولة التونسية اليوم تتعاطى بمنطق الحزم وإنفاذ القانون على الجميع. وإحنا كما ذكرنا البارح أنه ليليا ما حشتناش أنه باش نشوفوا يعني إيقاف للتلامذة هذوما فقط، إحنا حشتنا باش انه تكون الشبكات هذه اللي هي تسعى الى ضرب العقل التونسي والعقل التلمذي وايضا الحط من المكانة الكبيرة والعالية سواء على مستوى وطني او على مستوى دولي لشهادة البكالوريا عن طريق هذه الجرائم والمجرمين الدوليين الى غير ذلك. وهذا اللي خلينا اليوم نشوفه انه الذهاب في العقوبات هو في حد ذاته دليل على حرص الدولة التونسية على تأمين الشهادات الوطنية، ايضا يعني تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع التلاميذ، وايضا عدم التسامح مع الغش ومع هذه الشبكات. لكن اليوم ليلي انا في اعتقادي كما ذكرت لك البارح الحل لا يكمن في معاقبة التلاميذ لانهم هم ضحايا في نهاية المطاف، ضحايا المنظومة الإجرامية والشبكات الدولية التي تسعى الى ضرب العقول وضرب الشهادات، وانما الحل يكمن اليوم في مقاربة جديدة كما ذكرنا البارح يعني تكون بالاساس رادعة لهذه الشبكات ليس للتلاميذ. وهذا اليوم يعني خبر اخراجهم يؤكد على انه القضاء التونسي تعامل بالجانب الانساني، راعى الجوانب الإنسانية للقضية وأيضا يعني الطفولة وغيرها. ونشوفوا أنه اليوم القضاء التونسي يؤكد مرة أخرى على استقلاليته وعلى أنه
4: نعم سهيب خلينا نختم بخبر يتعلق بموسم الحصاد، نعرف اللي هو حفلة واللي هو عيد في عدد من مناطق البلاد، كي نحكيه على باجة كي نحكيه على بنزرت كي نحكيه على جندوبة. رسميا انطلق اليوم موسم الحصاد وتجميع صابة الحبوب، الديوان الحبوب في السياق هذايا يقول على الفلاحين احترام الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق، فما مسؤولية على عاتق الفلاحين وفما أيضا مسؤولية على عاتق ديوان الحبوب في التجميع في الوقت المناسب والخزن بالطرق المناسبة. اليوم
5: هو شوف احنا انت ذكرت انه اليوم يعني موسم الحصاد هو حفل، هو حفل بالطبيعة يعني لكل فلاح تونسي لأنه سيجني وسيحصد يعني ما قام بزرعه. وهذا مرة أخرى الأخبار هذا يؤكد على انه اليوم ديوان الحبوب يجب أن يسير بمنطق التجميع. ونشوفوا ليلي احنا انه سمعنا انه فما مراكز يعني لتجميع الحبوب هي اشتغلت وتم تهيئتها وغيرها، لكن للاسف فما اماكن اخرى يعني فيها ما فيهاش مراكز تجميع حبوب اللي هي تمثل يعني اماكن كبرى للزراعات الكبرى، كما نذكر لك مثلا مدينه غردماء الى حد هذه اللحظه ما عندهاش مركز حبوب، ويعني يضطروا الفلاحين باش انهم يمشيوا 15 كيلومتر باش يهزوا الحبوب نتاعهم وغيرها. اليوم نشوفوا انه هذه الاستباقيه للتوقي من الحرائق هي تؤكد مرة أخرى على الجهوزية التامة من أجل الحفاظ على المحاصيل، لأنه إحنا نعرف الأمن القومي الغذائي هو جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية الغذائية، وأيضا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي بصفة عامة.
4: نعم شكرا لك سهيب المزريقي، كانت هذه أخبار اليوم. بعد الفاصل يلتحق بنا وجيه النمر نبدأ في استعراض أخبارنا من مجلس نواب الشعب، البداية باش تكون مع لجنة المالية وأولوياتها قبل العطلة البرلمانية.
6: صديقي المستمع نصافحك بالشارع في المنزل في السوق في الطريق
7: أحداك
6: أينما كنت
7: قديك
8: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
9: تعيش معك.
10: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
11: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين،
12: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
13: يحدث في تونس
14: أخبار المجلس.
4: أهلا وسهلا مرحبا بك وجيه النمر، الأخبار اليوم من مجلس النواب نبدأوها باللجنة المالية وأولوياتها.
15: مرحبا بك ليلى ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. كما قلت اليوم في أخبار المجلس باش نحكيه على أولويات لجنة المالية في مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية المقبلة، خاصة مقترح مجال التصرف اللي بدأت تشتغل عليه اللجنة من مدة، وكان الهدف هو عرضه على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية. عضو لجنة المالية نائب عصام شوشان فادنا انه حتىش لليوم مازال ما تمش الاستماع للبنك المركزي بخصوص مجلة التصرف، واضاف انه امكانية تمرير الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية اصبح تقريبا يعني نوعا ما مش ممكن في الفترة هذه. نسمع عصام شوشان.
7: مجلس وظيفته تشريعية أساسا، وإحنا كلجان نخدمه سواء بحضور وظيفة تنفيذية أو بعدم حضور وظيفة تنفيذية. اللجان قاعدة تشتغل على روح وقاعدة كل أسبوع وهي تحاول تجتهد في مقترحات القوانين بتاع السد المالي. بالنسبة للجنة المالية كما معروف معناها اللي إحنا تو بسد النقاش حول مجال الصرف، كنا انتظرنا السنوات الفارطة أن مش نتعمقوا في النقاش حول مجال الصرف، لكن ما رأنا أن الوظيفة التنفيذية قد تم تكون مجالنا حاضر وستصدر قريبا وستجي مجلس نواب الشعب ويتم التداول فيها. ما جاتناش السنة الفارطة، خدينا على عاتقنا إحنا المبادرة بتاع السادة النواب، قاعدين نجتهدوا على مستوى اللجنة، استمعنا إلى وزارة المالية، استمعنا إلى الديوان، استمعنا إلى الليتيكا، إلى كونيك، إلى مختلف الأطراف اللي تنجم تقدم لنا الإضافة في تنقيح مجال الصرف، ما عدا البنك المركزي اللي وجهنا له العديد من الدعوات، ولكن الحقيقة لحد اليوم الناس هذا اللي ما جاش للجنة وما قدمناش على الأقل حتى شنو تصور في مقترح مجال الصرف. اللجنة ماضية قدما في تشاور حول مجال الصرف، وإحنا إذا كان انتهينا من النقاش ستمر إلى مكتب المجلس وستمر للجلسة العامة
16: على البرلمانيه.
7: ما نتصورش لانه مازال فيها العديد من الفصول، فيها معنا العديد من الفصول، كل فصل بيشد شويه وقت، لكن ربما اذا كان اجتهدنا وكملنا قبل العطله البرلمانيه ستتمر
16: قبل. حتى نتصور اذا كان يعني ما تمش تمرير الجلسه العامه قبل العطله البرلمانيه باش تاخر برشا، باعتبار انه بعد العطله البرلمانيه بشي قانون الماليه جديد المجلس باش يدخل في ماراثون قانون الماليه، نتصوروا تقعد حتى ل 2027.
7: هو صحيح بدو واضحين، لكن اللجان حتى في العطل البرلماني تشتغل، صحيح الجلسات العامة ما تماش، أما اللجان حتى في العطل البرلماني تشتغل. اللي نجم نأكده لك أنه مجال الصرف من الأولويات المطلقة سواء في لجنة المالية سواء على مستوى مجمع النواب، كما مجال الاستثمار، كما مجال المياه، كما العديد من الفصول والقوانين الهامة اللي هو البرلمان جاء خضع لعاتقه أنه يحاول يجتهد فيها. مش تجينا الوظيفة التنفيذية وإلا مش تجينا إذا كان انتهت أعمال اللجنة من مقترحات القوانين ستمر إلى الجلسة العامة.
4: نعم.
17: النائب عصام شوشان أكد زادة أنه على أهمية التدرج في تنقيح الفصول المتعلقة بمجال التصرف، خاصة أنه حسب يعني قوله أنه الاقتصاد التونسي هو بالأساس يعني ميل للانغلاق والانفتاح يبقى استثناءات، قال أنه يعني التدرج يكون أفضل مصلحة الاقتصاد التونسي. كما قال زادة أنه في صورة عدم تلبية البنك المركزي لدعوة اللجنة فإنه مجلس نواب الشعب يواصل في القيام بدوره التشريعي وباش يتم تمرير المقترح للجلسة العامة.
16: نعرف أن البنك المركزي رأيه مفصل في قانون الصرف هو تقريبا يعني أهم مؤسسة يلزم يعطي رأي.
7: صحيح. هو البنك المركزي معناها بالمجال تكون مجال الصرف أول وجه اللي هو يلزم تجهوله هو البنك المركزي. لكن إذا البنك المركزي رافض أن يكون حاضر في أعمال لجنة المالية وإحنا قدمنا له معناها منذ أن شرعت لجنة المالية في النقاش حول مجال الصرف والتو معناها مازال ما جناش، معناش إحنا كوظيفة تشريعية مش نقفوا على حضور أو عدم حضور البنك المركزي. حضور البنك المركزي مش قدم لنا الإضافة، مش عطينا تصور ممكن أحسن في تعديل الفصول، لكن إذا كان ما حضرش هذه مسؤولية وظيفة تشريعية نقوم بعملنا على أحسن مراه ونحاولوا أن باش نجتهدوا، والجلسة العامة قابلة زاد كذلك للتعديل والنقاشات على مستوى أوسع من السد النواب.
16: نعرف فما قانون مربوط بمجال الصرف، قانون تسويت المخالفات الصرف، نعرف أنه اللجنة كانت رجعته يعني في الجلسة العامة، شو ما قالوا تو؟
7: فهم زوج حاجات مربوطين ببعض، معناها تسويت مخالفات الصرف ومجال الصرف وكل ما يتعلق بمجال الصرف، حتى إذا كان نخدم خدمة نحبوا نخدم خدمة علمية أكاديمية يتم كله يتنقح مع بعض، وحتى إذا كان نمشوا معناها نجتهد في مجال الصرف ونقدموا حاجه للاقتصاد الوطني يلزمنا التدرج في تنقيح مجال الصرف، وهذا الكلام قلته حتى على مستوى اللجنه او حتى قلته سابقا في السير عليه، لانه اذا كان مش تمشي في تعديل مجال الصرف باكملها رانا ممكن مش نخطئوا اكثر من نستفيدوا الاقتصاد، نمشي تدريجيا في الفصول اللي هي ذات اهميه كبرى واللي هي قاعده عرقه في الاقتصاد والاستثمار على معنى مثلا فصل بتاع تعريف معنى الاقامه اللي هو فصل مفصلي في تنقيح مجال الصرف اللي هو فصل معناه ذات اهميه على الفريلانس والستارت اب يلزمنا نلقاو حلول لانه نعرف الاقتصاد الرقمي اللي قاعد يشهد فيه العالم، ممكن ثلاثة أربع فصول كبداية في تنقيح مجال الصرف في انتظار أن تستكمل مجال الصرف بأكملها. أما إذا كان مش نمشوا في الانفتاح كاملا في مجال الصرف الحقيقة هذا مش يعكس سلبا على الاقتصاد التونسي، لأنه المبدأ العام في الاقتصاد التونسي هو الغلق والاستثناء هو الانفتاح، هذا معناها المبدأ العام تاع الاقتصاد التونسي منذ الخمسينات، بمعنى أنه الاقتصاد التونسي مغلق فيه بعض الاستثناءات، احنا في الاستثناءات نجم نبلوراها في مجال الصرف.
17: إذن كما كنا نسمعوا ليليا عصام شوشان عضو لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، يعني حسب تصريحه تقريبا صعيب برشا أنه يتم تمرير مقترح مجال التصرف للجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية، باش يوخر أكثر. نعرفوا إذا كان وخر بعد العطلة البرلمانية باش يجي مشروع قانون المالية، فما أيضا إمكانية أنه يتم إحالة مخطط التنمية القادم على أنظار أيضا مجلس نواب الشعب، ومجال التصرف باش يزيد توخر وهي مرتبطة بزوز قوانين أخرى، قانون القانون المتعلق بتسويت مخالفات الصرف اللي كان يعني تم لجنة المالية طلبت أنه يتم يعني التريث قبل المصادقة عليه باعتبار أنه مرتبط بمجلة الصرف، وأيضا تنقيح مجلة الاستثمار المعروض على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية زاد أشارت لأنه مرتبط بمجلة الصرف، من الأفضل أنه يتم التريث حتى يتم المصادقة على مجلة الصرف.
4: نعم، مسائل اقتصادية حاسمة خاصة بالنسبة للاستثمار. صهيب المزريق اليوم زوز نقاط مهمة أكد عليهم عصام شوشين، هو أنه ما فماش رد لحد الآن من البنك المركزي باش يعطي مقترحاته في هذه التعديلات، والنقطة الثانية يقول اليوم ربما وارد أنه نتعداو للجلسة العامة دون رأي البنك المركزي. شنو تعليقك؟
5: هو في اعتقادي ليلى ما نجموش احنا نمشيو للجلسة العامة بدون أن نستشير البنك المركزي، لأنه البنك المركزي في نهاية المطاف يعني هو الذي سيكون جزء من تحديد السياسات المالية العامة، واليوم احنا ما نحبوش أنه تكون هنالك استقلالية للبنك المركزي، وأيضا يعني ما نحبوش أنه تكون بالمنطقة اللي كان موجود في 2016 يعني عزل البنك المركزي تماما على كل المعاملات المالية. لا، احنا حاشتنا أنه يكون البنك المركزي موجود ويعطي توجيهات ويعطي يعني تعليمات فنية بالأساس اليوم من أجل ضبط العمليات المالية، ولكن اليوم احنا نعتقد أنه من أولويات المرحلة هذه هي مجلة الاستثمار ومجلة الصرف، لأنه حتى إذا كان باش نحكيه على قانون المالية، حتى إذا كان باش نحكيه على أي مشاريع يعني ممكن قانونية باش تكون مستقبلا سواء خادمة الاقتصاد أو جالبة المستثمرين وغيرها، أنت ما تجمش تعمل حتى شيء وعندك اليوم مجلة الصرف من سبعينيات القرن المنصرم، وهي ما تراعتش حتى تطور من التطورات الحاصلة، وما تعرفش يعني لا البيع الإلكتروني ولا تعرف المعاملات الإلكترونية ولا تعرف حتى شيء. فبالتالي اليوم تطويرها وجعلها أنها تكون ملائمة هو ضرورة أساسية قبل التوجه إلى تنقيح أي مشروع قانون آخر.
4: دونك متفقين اليوم على ضرورة التطوير واللجوء إلى مجلة صرف جديدة، رغم أنه عصام شوشين عبر على رأي يتعلق بالتدرج في تنقيح هذه المجلة، مجلة الصرف، لما فيه فائدة للاقتصاد التونسي. شنو تعليقك زاد على الطريقة هذه أنه نمشي في التدرج في تنقيح مجلة الصرف؟
5: هو شوف، حتى تطاع يجب أن تطلب المستطاع. احنا اليوم حاشتنا باش أنه على الأقل نغير وأن ننقح ونطور المشاريع اللي باش تكون بالأساس خادمة للاقتصاد التونسي. كي باش نحكيه على المشاريع الخادمة، المشاريع التطويرات القوانين اللي خادمة للاقتصاد التونسي، لابد بالضرورة أنها تمر عبر أهم التشريعات اللي يمكن اليوم أنه نطورها. أنا في اعتقادي أنه أهم التشريعات اللي ممكن أنها اليوم تتطور وصارت ضرورة ملحة تاريخية بالأساس هي الاستثمار، وأيضا المعاملات المالية والمعاملات الإلكترونية، لأنه اليوم العالم كله متوجه نحو الرقمنة، العالم كله متوجه نحو البيع والشراء يعني على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على يعني التحويلات البنكية اللي احنا نعرفه ليه اليوم ما فماش يعني قانون يسمح لك باش أنك تدخل أكثر من مونطون معين يعني جايك من برا بالدوفيز للمواطن التونسي، وهذا في حد ذاته هو يخلي اليوم أنه يكون عقبة أمام بعض المستثمرين سواء كانوا محليين أو الأجانب اللي احنا يعني ماشيين في سياسة الانفتاح على الاستثمارات نحب أنها تكون موجودة مستثمرين في تونس.
4: نعم، شكرا لك صهيب، شكرا وجيه النمر. احنا بعد الفاصل لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها نستقبل ضيفنا. ضيف يحدث في تونس اليوم هو النائب ياسر الجراري.
18: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحدث في تونس.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم معنا باش نستقبلوا ضيف يحدث في تونس. تقريبا باش نقعدوا في نفس سياق أخبار المجلس، لأنه نعرفوا مع نهاية شهر جويلية باش تكون فما العطلة البرلمانية. اليوم بدأ المجلس في صراع مع الوقت، لأنه فما مجموعة من الجلسات العامة باش تكون موجودة، فما مشاريع قوانين تحتاج إلى استكمالها. هذاك علاش اليوم ضيفنا هو عضو لجنة التشريع العام ومقرر اللجنة والنائب عن ولاية الكاف ياسر القراري. مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية. هلا وسهلا.
2: مرحبا بك ليليا، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بضيفك الكريم وكل متابعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك. باش نمشيو إلى طاولة لجنة التشريع العام، شنو موجودة عليها اليوم من ملفات حريصين أنه تستكملوها قبل العطلة البرلمانية، طبعا حسب ما هو متاح؟
2: يعني طبعا كيف ما تعرفوا الناس كلها أنه على طاولة مختلف اللجان بما فيها لجنة التشريع العام كم كبير من مقترحات القوانين اللي حاولت اللجان منذ بداية هذه الدورة البرلمانية وبداية عهدتها أنها تنظر في عدد هام منها، وتعقد فيها سلسلة من جلسات الاستماع على أن تنتهي إلى إعداد تقاريرها وإحالتها للجلسة العامة. قد نتفق وقد نختلف حول هذه المقاربة إذن المكثفة التي اعتمدتها اللجان إذن، وأعتقد أن في لحظة تقييم هذه المنهجية التي تم اعتماد يعني تكثيف الاستماع إلى مختلف المبادرات ثم المضي إلى الجلسة العامة. أعتقد أنه إلى حد الآن ما زلنا ما مشيناش بالكم المطلوب إذن في علاقة بمقترحات القوانين إلى الجلسة العامة. وذاك علاش أنا مهدت بهذا باش نقول أنه اليوم لابد من مراجعة المنهجية التي تم اعتمادها في مختلف اللجان إذن بتوسيع النظر في عدد كبير مقترحات القوانين والمضي أكثر إلى مزيد إحكام وضبط الأولويات وفق مقاربة ورؤية واضحة إذن لهذه الأولويات التشريعية ولفكرة الثورة التشريعية اللي يبدو أنه بدأت تضيع في مطبات معناها متاع هالكثافة متاع المقترحات من هنا ومن هناك، واللي تصب إذن أحيانا إذن في تصورات متباعدة وقد تكون إذن متناقضة أصلا.
1: كيف نفهم معك ياسر الكثافة في المقترحات وإلا تفكيك هالمقترحات إلى جلسات استماع يعني مطولة، وين الإشكال أكثر في المنهجية اليوم؟
2: أعتقد أنه الإشكال الرئيسي هي في تمثلنا لفكرة الثورة التشريعية، لأنه اليوم الإشكال أعتقد في اشتغال المنظومة السياسية ككل في البلاد إذن مرتبطة بوحدة المشروع وتمثل وحدة المشروع. أعتقد أن نحن في مرحلة سياسية إذن النظام فيها وطبيعة النظام هو النظام رئاسي، فبالتالي ضبط السياسات العامة تكون عن طريق رئيس الجمهورية إذن، والحكومة تنفذ السياسات العامة التي إذن ينجز يعني يضعها رئيس الجمهورية، والبرلمان يجب أن يتضمن أغلبية رئاسية إذن تعمل على تنزيل تلك التصورات ضمن معناها رؤى تشريعية. ما عدا ذلك إذن فإننا إذن ما يمكن أن نراه وما نراه هو إذن سوء اشتغال داخل هذه المنظومات بما يقتضي مراجعة
1: الثورة التشريعية بالمضمون وليس بعدد القوانين وهذا الزخم.
2: طبعا طبعا الثورة التشريعية إذن هذاك علاش قلنا اليوم لابد من ضبط التصور يبدأ من أعلى مستوى ويتدرج إذن ويبني التكامل إذن بين الوظيفتين، لأني سمعت في بعض الأحيان نجموا نتعدوا من غير وظيفة تنفيذية إلى آخره. إحنا ماناش في حلبة صراع بين الوظيفة التشريعية وبين الوظيفة التنفيذية، يجب أن يكون هناك رؤية وتصور متكامل وفهم مشترك للوظيفة إذن للثورة التشريعية على قاعدته. تكون هناك أغلبية ساندة إذن وإذا من يرى نفسه إذا معارضا داخل البرلمان فليكن ذلك بوجوه مكشوف.
1: اللي موجود توا على طاولتكم نعطيك بعض الأمثلة: تنقيح المرسوم 54، إحداث المحكمة الدستورية، قانون المخدرات، الإطار القانوني للجماعات المحلية، الأولويات، كان نعطيه ترتيب لهذه المشاريع اللي تحقق هذه الثورة التشريعية والنجاعة التشريعية اللي تتحدث عليها، كيفاش ترتبهم؟
2: أعتقد كيف ما قلت أنه يعني لابد من فلسفة شاملة اليوم. المرحلة احنا شنو قلنا؟ الشعارات الرئيسية على الأقل في المرحلة هي شعارات السيادة، التحرر الوطني، التعويل على الذات، يعني هذوما جملة الشعارات المركزية على الأقل. واللي نعتقد أنه اللي لابد لرئيس الجمهورية أن يتحمل مسؤولي المسؤولية في تفكيكها إلى مهام عملية تتولى الحكومة تنفيذها على ضوء إذن والأولويات الاجتماعية. طبعا الأولويات الاجتماعية هذوما لابد من تنزيلهم ضمن إذن مشاريع ومقترحات القوانين اللي تشتغل عليها إذن المختلف اللجان، لأنه ما نجموش نقاربوا إذن الثورة التشريعية ضمن عمل لجنة فقط. نعم لجنة التشريع العام هي اللجنة الرئيسية داخل البرلمان، هي التي تعهد لها معنا القوانين في المجال الجزائي وكل ما
1: لكن احنا اليوم ناخذ في رأيك أنت كمقرر لهذه اللجنة باسم اللجنة، وأيضا رأيك الخاص كنائب، هذه المشاريع اللي نتحدث عليها اليوم شنو رؤيتك للنقاشات الدائرة حولها وأولوياتها في المرور اليوم؟ مثلا تنقيح المرسوم 54 في أي اتجاه ترى أنه التنقيح هذا يلزم يكون، وهل أنه أولوية اليوم يتعدى قريبا على جلسة العامة وفق تقديراتك؟
2: أنا كيف ما قلت هذا عبرت عليه حتى منذ تولي رئيس رئاسة اللجنة للدورات الثلاثة السابقة، أنه الأولويات بوبناها احنا أولويات متاع استكمال بناء مؤسساتي، وهذا مهم أن نستك اليوم ركزنا دستور جديد، إذن ولا بد أن نمضي إلى حالة من الاستقرار السياسي، والاستقرار السياسي ما نجم يتحقق إلا باستكمال البناء المؤسساتي، وذاك علاش حكينا إذن على يعني بقية المؤسسات المقاش تركيزها بما فيها المحكمة الدستورية. أيضا قلنا راو المرسوم 54 إذا يحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنه أصبح يعني يثير إشكاليات، وأصبحت السلطة السياسية في حد ذاتها، وأنا عبرت عليه هذا في أكثر موقف، المتضرر الأكبر منه، لأنه اليوم المعارضة إذا السياسية تعتمد إذا المرسوم 54 كسلاح ضد السلطة السياسية، وكأنه السلطة السياسية إذا يعني تعمل في يعني تصفية لخصومها باعتماد هذا المرسوم، والحال أنه احنا ماريناش رئيس الجمهورية ولا مرة استعمل ولجأ إلى المرسوم، رغم ما نراه في مختلف الشبكات إذا ما يتعرض له رئيس الجمهورية في مختلف الشبكات. لكن قراءة المرسوم 54 أعتقد أنه لابد أن تتنزل في إطار مقاربة تشاركية تكون فيها مختلف الأطراف المعنية به، وفي نفس الوقت إذن لابد أن نقاربه من زاوية حرية التعبير ومن زاوية احترام يعني الذوات والأفراد وكرامة الناس والفضاء العام والحياة الخاصة للناس، لأنه اليوم راو معناها أصبح هذا الفضاء فضاء مفتوح وفضاء مستباح.
1: دونك هذا موقفك واضح من المرسوم 54. مسألة المحكمة الدستورية، وإحنا خطابنا بالذات موجه للتوينسة اللي يسمعوا فينا باش نبسطوا المصطلحات أكثر ما يمكن، وين وصل هذا المشروع اللي في مراحل سياسية مختلفة تحدثنا على تعثر مسار يعني تركيز المحكمة الدستورية، اليوم تشريعيا وقانونيا وين وصلنا؟
2: وصلنا لأنه لابد من تعزيز النقاش مع الجهة المعنية به، وهي الجهة يعني التنفيذية. نعرف أنه في مختلف مفاصل يعني الدستور فيما تعلق بالمحكمة الدستورية يكون رئيس الجمهورية طرفا رئيسيا والبرلمان طرف رئيسي، وبالتالي أعتقد أنه مقاربة إذن المحكمة الدستورية وإذن يعني الضوابط الثلاثة اللي ضبطهم الدستور في علاقة بالنص المنظم للمحكمة الدستورية اللي يجب أن تتنزل في إطار مقاربة تشاركية بين الوظيفتين، وذاك علاش لا بد من أنه الجلسات وفي قادم الأيام تكون جلسات عمل مشترك بين الحكومة يعني ما عاد انا ما نحبش نقول الحكومه، لانه احنا اليوم عندنا جهاز تنفيذي وعلى راسه هي رئيس الجمهوريه، والحكومه هي الاداه التنفيذيه لدى رئيس الجمهوريه، فبالتالي لابد من عمل تشاركي بين الوظيفه التنفيذيه والوظيفه التشريعيه لوضع هذا النص اللي نعتقد في اهميته، اذا في علاقه باستكمال البناء المؤسساتي والمرور الى حاله من اذا الاستقرار السياسي الكامل اللي تكون ركيزه من ركائزه المحكمه الدستوريه.
1: واضح، هو استكمال الاستحقاقات اللي نص عليها دستور 2022. فما القوانين ذات البعد المجتمعي والاجتماعي، نحكيوا على قانون المخدرات، نحكيوا على قانون الجماعات المحليه، قانون الملكيه الفكريه، ربما استكمال الاطارات المهنيه لعدد من القطاعات، هذه زاد اليوم اولويه بالنسبه لاصحابها والمعنيين بها. ياسر القراري،
2: طبعا احنا ضبطنا صنفناهم المقترحات الموجوده على طاوله اللجنه هذه السنه الى مقترحات تتعلق بالمسارات السياسية، وإذا استكمال بناء المؤسسات اللي كنا نحكو فيه. اثنين، إذا ما صنفناه في الباب الاجتماعي واللي عنده طابع جزائي، ثم القوانين ذات طابع المهني. في علاقة بالمحور الثاني حطينا ثلاثة مقترحات اللي هما واللي نعتبره اللي يمسوا المجتمع بشكل مباشر. قضية المخدرات اللي أصبحت تأرق المجتمع التونسي، تأرق العائلات، تأرق المدرسة التونسية، تأرق الجامعة التونسية، اليوم معناها مخاطر كبيرة تهدد المجتمع. ومنذ وضع القانون 52 لسنة 92 إلى حد اليوم ما نجحناش إذن بالمقاربات المختلفة في أنه نقضيه على المخدرات، بل قاعدين نشوفه ونعينه في التنامي المتواصل للظاهرة. كيف مسألة يعني القمار الإلكتروني اللي اعتبرناه يعني أيضا تهديد جدي للمجتمع ولوليداتنا، معناها ولا بد من التصدي ليه والتصدي للشبكات اللي تنظموا وتديروا إذن في تونس ولها امتداداتها في الخارج، إذن وكذلك مسألة البركاجات اللي أصبحت تمثل خطر مجتمعي حقيقي في ظل تنامي ظاهرة العنف. أيضا أيضا المسائل المهنية القطاعية، وقلنا رغم من حق كل القطاعات المهنية أنها تنتظم وأنها تنظم روحها وتهيكل روحها،
1: نعم،
2: ويكون لها قوانين منظمة، شرطة أنه معناها الراعي وفي هذا خصوصيات مختلف القطاعات وإمكانات التداخل بين قطاعات مهنية حتى لا يجد المشرع نفسه منحازا إلى مهنة دون أخرى. ولما يكون ثم قطاعات مهنية متقاربة لابد أن نستمع إلى جميع الأطراف، ومن حسن حظنا أنه القوانين المهنية الموجودة على الطاولة إذن يعني فيها أطراف متشابكة، كيف نقول لك المستشار الجبائي، ونقول لك عدول الإشهاد، ونقول لك قانون مرسوم المحاماة، هذوما تقريبا متشابكين وفيهم قطاعات مهنية
1: ونقاط مشتركة،
2: وذلك علاش النظر فيهم أعتقد أنه لما يكون متزامن بسهل لنا عمل اللجنة.
1: ما نعرفش إذا كان النجم نتوقع أي من هذه النصوص باش يكون موجود في جلسة عامة للمصادقة قبل العطلة البرلمانية. ياسر القراري،
2: أتمنى عنا، خليني نوضح معنا تقدم مسار النظر عنا بالنسبة للمستشار الجبائي. قدمنا باش يكون ثم جلسة لأنه عملنا فيها أنهينا الأعمال وعملنا يوم دراسي، واليوم الدراسي يكشف على نقاط خلافية مازالت متواصلة. ارتئينا كلجنة ما نمشوش بها الجلسة العامة، قلنا لا نرجعوا للجنة ونصلحوها في اللجنة باش نمشوا بصيغة فيها أقصى ما يمكن من إجماع ومن مقبولية في الجلسة العامة. إذا توفقنا في تجاوز هذه النقاط الخلافية في اللجنة أعتقد أنه ما بقاش برشا من عمل على هذا المقترح ويمكن أن يمضي الجلسة العامة. أيضا قانون المخدرات نحن يعني ماضون في ذلك، وعنا رغبة كبيرة في أنه ننتهي منه قبل العطلة البرلمانية، لكن إذا ما تطلب الأمر مزيد من التعمق ومزيد من النظر لا أعتقد أنه الأولوية للاستعجال بقدر ما أنه الأولوية للخروج بنص متماسك، خاصة في ظل وجود اليوم برزة زوز مقاربات مختلفة. إذن متفقين الناس كلها على تجريم الشبكات، لكن مختلفين على تجريم المستهلك. اليوم في مجلس نواب الشعب مع الأكاديميين، مع الصيادلة، مع الجمعية التونسية لطب الإدمان لأخير، اليوم ظهرت اختلافات وظهرت زوز مقاربات متباعدين تماما بين اعتبار المستهلك إذن يعني مجرم ويقع تجريمه وبين إذن من يعتبر المستهلك مريض ولا بد إذن من علاجه لأنه المريض لا يودع في السجن إنما يعالج.
1: اللي هو هذا أصل المشكل من الأول كانت ديما فما الدعوات إنه يعني إبعاد المستهلك كمريض عن التتبعات الجزائية منذ سنوات. أي مقترح كان ديما يطرح النقطة هذه. ياسر قراري باش نخلي التعليق والتفاعل مع صهيب المزريقي في نفس النقطة هذه المشاريع المطروحة اليوم قدامكم، وبعد نواصل الحوار بعيدا عن لجنة التشريع. خلينا نحكيه على الكيف، نحكيه على الجلسة العامة التي ستنظر في طلبات رفع الحصانة، ونحكيه على التلويح بالاستقالات من قبل عدد من النواب. تفضل سهيل.
0: هو مما معروف يعني على النصوص القانونية أنها نصوص حية، والنصوص الحية تخضع إلى جدلية التطور والتطوير. ومن هذا المنطلق اليوم أعتقد أن النصوص القانونية اللي موجودة اليوم واللي هي تخضع للجدلية هذه لابد أنها تكون ملائمة التطورات اللي نعيشوا فيها اليوم. مثلا على زوز مستويات، مستوى الأول اللي هو استكمال وبناء مؤسسات أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة، هذا ضرورة أساسية من أجل خلق التناغم بالأساس بين مؤسسات الدولة، وأيضا أنها تكون اليوم تشتغل وفق ما يريدها الشعب التونسي سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو حتى سياسيا وأمنيا. النقطة الثانية اللي هي النقطة الاجتماعية. اليوم كما كنت نسمع توا مثلا على قانون المخدرات وغيره، أنا في اعتقادي وهذا ما هوش تشريع، يعني الناس أنها تتجه نحو المخدرات وغيره هو ضحية لهذه اللوبيات اللي موجودة اليوم، وضحية يعني للناس اللي تشتغل وفق شبكة إجرامية. اليوم أنا نعتقد لي أنه التوجه في المعاقبة والزجر هو ضرورة، وأيضا معالجته هي ضرورة. إذن أمام هذا التقارب وأمام هذا التوازن يجب أن يذهب المشرع التونسي بين العلاج وبين العقوبة.
1: هذا في قانون المخدرات.
0: هذا في قانون المخدرات. أيضا باش نشوفوا احنا اليوم مثلا في القوانين الأخرى على غرار يعني ما كنت أستمع إليه الآن، يعني قانون ما هو اجتماعي خاصة في المهن، وأيضا تكلمنا على أنه لابد من أنه نسمع آراء المجتمع المدني ونسمع يعني آراء الناس المتداخلة في هذه القطاعات. صحيح احنا اليوم ما نحبوش أنه تكون هنالك يعني علاقة نوعا ما مبنية على التصادم، وهذا على رجله سياسر ومسألة مهمة جدا اليوم أنه باش نشوفه يعني ما تم حتى تعارض تكلم فيه وتداوله داخل ما تسمى بالمعارضة داخل مجلس نواب الشعب، من ناحية أنها تريد التدافع والتصادم مع الحكومة. نحن اليوم نحب أنه الحكومة ومجلس نواب الشعب يكونوا مثلهم مثل الجسد الواحد الذي يفكر مع بعضهم وينفذون مع بعضهم. الأول هو جهاز تنفيذي والثاني هو جهاز رقابي.
1: واضح. نبدأ منين وفيت أنت نقطة التصادم. النائب ياسر القراري، مهلة ماي كانت مخصصة لتجميد جلسات بين الوزارات ومجلس نواب الشعب، وفي شهر ماي هل عادت جلسات العمل مع الوزارات داخل البرلمان اليوم؟
2: إلى حد الآن الحقيقة مازال ما انعقدتش حتى جلسة عمل مشتركة، ربما فيه يعني رسم منهجيات عمل مشتركة جديدة وهذا مهم. وأنا كيف ما أكدت راو معناها اعتماد نفس المعطيات في نفس الظروف ستؤدي حتما إلى نفس النتائج، وبالتالي نحن أمام حتمية المراجعة، والمراجعة لابد أن تكون شاملة، وأنا وضحتها لابد أن ترتبط أيضا أولا بتحديد يعني المشروع و ضبط معناها برنامج ليوضع رئيس الجمهورية باعتباره هو من يرسم السياسات العامة. تغيير حكومي إذن هذا مطلوب، إذن عنا مدة وإحنا ننتظر ونترقب تغيير حكومي، وراو حالة الترقب هذه ما لازمهاش الطول برشا، لأنه أصلا وقت اللي تدخل أنت في حالة أنه المسؤولين هذوما تقريبا حكومة منتهية العهدة وستأتي حكومة أخرى، حتى الميكانيزمات تاع الدولة تولي تشتغل بشكل بطيء وما لازمش العملية هذه تطول. الحكومة هذه لازمها تتبنى وفق كيف ما قلت رؤية وتصورات وبرنامج إذن يضعه رئيس الجمهورية ويتحمل فيه المسؤولية، ويجب على البرلمان أن يخرج من حالة الخلط، يجب أن تكون هناك الرؤية واضحة. لابد من تشكل حزام رئاسي إذن ساند لرئيس الجمهورية، اللي معاه مع رئيس الجمهورية، اللي يختلف معاه في قراءات أيضا توجد في البرلمان وموجودين نعم. فهمتني، ويمكن أن نختار موقعنا وفق البرنامج الذي يضعه رئيس الجمهورية. إما نختار أنه باش نكون مع رئيس الجمهورية وسند له وندافع عن خيارات حكومته، إذن وإما أنه نشوف أنه تلك السياسات إذن لا تمثل خياراتنا ولا تمثل قناعاتنا، وبالتالي نعم. ندافع عنها. أما الحالة هذه متاع حكومة رانا نعرضه في الحكومة ورئيس الجمهورية، لا أعتقد أنه الوضع هذا ما عادش نجم يستمر طويلا، ولا بد من معالجته هي نعم. حتى يتم صد كل يعني محاولات نعم. استغلال، لأنه اليوم إذا في محاولات استغلال الخطاب البرلماني اللي ينجم يكون الغاية نعم. منه نقد الحكومة، لكن ينجم يكون هناك من يستغل الخطاب البرلماني لتوظيفه هي في إذا معركة
1: اليوم الحجاج
2: سياسية.
1: وعذاك
2: علاش البرلمان ما لازموش يعطي نعم. الفرصة هذه وتكون عنده الرؤية والبوصلة واضحة.
1: واضح الحجاج اللي نسمعوها من النواب في السياق هذه يقولوا إنه المشكل مع السلطة التنفيذية أو مع الحكومة أو مع الوزارات في تعطيل تنفيذ هذه التشريعات أو استكمال النصوص الترتيبية. هذا السبب الأساسي اللي خلينا نسمع اليوم مثلا نواب يستقيلوا كما حسن الجربوعي من لجنة الفلاحة أو يلوح بالاستقالة من البرلمان، وإلا حتى برشا أصوات أخرى تتحدث عن هذه العلاقة الموتورة مع السلطة التنفيذية.
2: وهذاك علاش انا قلت راي المعالجه هي معالجه شامله ومحاوله تجزئه العمليه وربطها اذا في اشكاليات وعن خلاف مع الوزير الفلاني، لا المساله لا تقارب بهذا الشكل. يا اما انه تكون عندنا رؤيه شامله ومقاربه شامله تبدا اذا من رئيس الجمهوريه وتصل الى البرلمان بغرفته، ويكون هناك تكامل في المشروع وتحمل مسؤوليه ووضوح في الرؤيه. اما المقاربات الجزئيه هذه راه مش باش تقدم بينا وباش تخلينا نعاودوا نرجعوا نفس العملية
1: نعم.
2: باش نحطوا حكومة جديدة إذن، وحكومة جديدة قد تكون بلا معناها برنامج واضح للعمل، وباش يلقوا رواحهم النواب مجددا أمام ضغوطات وإكراهات إذن الشارع وإذن حاجيات المواطنين وتطلعات المواطنين، وباش يحدث ملول جديد إذن تعمق خلافات
1: نعم.
2: بين إذن الحكومة أو بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي اللي نحبوا نتجاوزوه، نحبوا وضوح رؤية ونحبوا أنه العملية من داخل البرلمان ومن داخل 25 جويلية تدار بالوضوح الكافي واللي منتصر للخيارات، لأنه كيف نشوف مبقيلة تي قانون تصرف هذا اللي نحكيه عليه وكنت نسمع فيكم تحكيه عليه تي بعيد كل البعد على خيارات 25 جويلية. تي كي نشوف هنا معنا آخر جلسات نستحكي على حرية اقتصادية وحرية معناها أصحاب المؤسسات التونسيون أو أجانب في نقل فني أرباحهم وإخراجهم خارج تونس إلى آخره، وجرائم الصرفية هذه كيفاش تعديت الجلسة العامة. أنا نقول وين احنا؟ أنا نتسائل احنا وين؟ فالحقيقة خلي الرؤية توضح باش كل واحد يعرف تموقعه السياسي وإذا يلبس الجبة اللي لازمه يلبسها بالوضوح الكافي قدام التوانس.
1: واضح باش نمشيو للمحور الأخير اللي هو زادا يعمل برشا جدل، ما نعرفش أنت باش تجاوبني تعتبره جدل سياسي وإلا قانوني، ولكن تم تحديد موعد جلسة عامة 23 جوان ستكون جلسة عامة مغلقة للنظر في طلبات رفع الحصانة. اليوم تعتبر مسألة رفع الحصانة هي استحقاق قانوني وإلا مسألة دخلت فيها تجاذبات سياسية، وتحديد هذه الجلسة العامة بالنسبة ليك شنو موقفك؟ اختيار التوقيت، هل صار فعلا تأخر في تحديد النظر في طلبات رفع الحصانة؟ شنو تعليقك عموما؟
2: شوف خلينا نوضح للتوانسة، لأن هنا أكل المغالطات اللي تصير للتوانسة معناها الحقيقة تقلقني برشا. مسألة الحصانة هي مسألة ينظمها الدستور التونسي، واضح؟ ما هيش معناها بدعة خلقها البرلمان، وكل دساتير العالم فيها الحصانة. شنو هو غاية الحصانة؟ إنه تأمن حسن اشتغال المؤسسات في مرحلة ولا تؤسسوا للإفلات من العقاب به. والحصانة منظمة بفصول واضحة في الدستور واللي على ضوءها تقع إحالة مطالب رفع الحصانة من الجهات القضائية إلى مجلس نواب الشعب، ومجلس نواب الشعب ومكتبه ينظر في تلك المطالب يحيلها إلى اللجنة المختصة، اللجنة المختصة إذا تعد تقريره وتحيله إلى الجلسة العامة التي تنعقد سرية وتتداول وتقرر رفع الحصانة من عدمه. إذن أعتقد أنه أحنا في مسار سليم، المسألة عادية جدا أن تنعقد الجلسة، أن ينظر مجلس نواب الشعب، أن يقر رفع الحصانة من عدمه. أيضا هذا تقدير للنواب في علاقة إذن روى في أغلب الحالات يجيك النائب يقول لك أنا نحب نرفع على روحي الحصانة. أنا نحب نرفع على روحي الحصانة، واضح؟ فالمسألة عادية. وخليني نقول لك، أنا واحد من الناس واجهت القضاء، إذا لما تم الادعاء على شخصي، إذا في قضايا انتخابية، إذا في ثلاث قضايا انتخابية وربحتها ثلاثة قضايا انتخابية، ولما ألجأ إلى الحصانة فأني لم ألجأ إلى الحصانة وربحت القضايا، واليوم أنا بل بالعكس أنا عندي اليوم الحق في الرجوع على إذا المدعي على
1: يعني
2: شخص.
1: رفع الحصانة مش بالضرورة إدانة تقول اليوم وهذا الوصم اللي ربما اللي يرافق موضوع عدد من النواب اليوم داخل المجلس المفروض ترفع عليهم الحصانة، دونك تعتبروا أنت سابق لأوانه قبل أن ينظر في الموضوع فعليا.
2: نعم، أعتقد أن المسألة عادية فني. وخليني نقول لك أنه جزء كبير من أنا لست على اطلاع بكل القضايا، أما جزء هام من قضايا النواب راهي قضايا انتخابية، قضايا مرورية. يعني
1: عطينا فكرة قديش من نائب اليوم معنيين برفع الحصانة؟
2: والله يا هذا سأطلع عليه كما بقية زملائي في الجلسة، لأنه أعمال لجنة نظام الداخلي أعمال سرية ما نجمش نطلع عليها، نجم يكون في اطلاع في علاقة بزملائك أشخاص شنو عنده من ملفات، ما فعليا ما عنديش
1: قانونيا الأرقام. ما بعد رفع الحصانة يواصل مهام النائب وإلا تتجمد أعماله مؤقتا؟ نعطينا التكييف القانوني يعني شنو يصير؟
2: قانونيا النائب يواصل أعماله بشكل عادي ويتم دعوته لجلسات إذا قضائية كيف بقية المواطنين، ويمشي يحضر الجلسة ويرجع لمت غدوة يكمل أعماله، فهمتني؟ إلى حين إذا تثبت البراءة أو تتم الإدانة، مسألة عادية وطبيعية. أنا قلتها يوما ما للقضاء التونسي وقت اللي مشيت فني وقلت أنا ما حشتيش بالحصانة هذه، قلت له الضمانة الحقيقية إذا للتوانسة ما هيش الحصانة،
1: إنما
2: إذا القضاء العادل. وقت يكون ثم قضاء عادل هذيك ضمانتي الحقيقية أنا مش كنائب شعب إنما كمواطن تونسي.
1: واضح ياسر القراري، كما كل النواب اللي جاوا بحذينا، نختموا من المنطقة اللي أنت تمثلها تحت قبة البرلمان من الكيف، شنو قدم اليوم ياسر القراري للكيف والمدينة الكيف؟
2: طبعا احنا نترك رئيسيا لاهل الجهه انه يقيموا، لكن احنا خليني نذكروا انه عدد هام المشاريع اللي اعتبرتها جهه الكيف اولويه احنا اشتغلنا عليها بشكل مكثف، والوقت اعتقد حصرنا. بيخليني نحاول
1: ثلاثة دقائق
2: باش نحاول نتحكم فيهم. اشتغالنا الرئيسي كان حول طريق السيارة، لأننا نعتبر أن الطريق إلى التنمية يبدأ بالطريق، والكيف أصبحت جهة معناها مقارنة ببقية الولايات المجاورة معزولة في ظل غياب طريق السيارة، وذاك علاش إذن اشتغلنا على طريق السيارة هذه اللي كلفتها 1400 مليار، واللي معناها وقع إعادة ترتيب الأولويات في مستوى الحكومة بعد ما كانت السيدة وزير التجهيز السابقة رئيسة الحكومة الحالية تحكي على 2040. اليوم احنا وصلنا إلى مرحلة إنهاء الدراسات والانتزاع العقاري، معنا تحرير الحوزة العقارية، وعنا زوج ممولين على الخط، يعني كان نكمل الحوزة العقارية إن شاء الله من هنا إلى نهاية السنة القادمة نبدو في إعلان الصفقات والإنجاز الفعلي الميداني للطريق السيارة. هذا المكسب الأول. المكسب الثاني يتعلق ببعض المشاريع الجهوية الهامة. قطاع الصحة وقت دخلنا عليه كنا تنشروها مراسلة، وجهنا مراسلة رئيس الجمهورية أنه في جهة الكيف وضع الصحة يعاني، أنه نساء قد تدخل قسم التوليد إذا نسبة الوفيات تكون عالية، خروجها من القسم تكون على اليوم عنا 10 أقسام جامعية ومؤهل لأن يصبح إذا مستشفى جامعي. قطاع النقل في إطار يعني تصور الشامل في البلاد اللي يعني وضعه رئيس الجمهورية في علاقة بتطوير قطاع النقل، استفادت الشركة الجهوية للنقل بالكيف ووضعها إذا اليوم مقبول، وضع النقل في الجهة مقبول. أيضا إذا عنا إشكالية كبيرة، عنا مشروع قبله مشروع سد تهيئة حوض واد تاسة اللي هو مشروع استراتيجي في الجهة، دافعنا داخل البرلمان باش ترصد ليه اعتماد، وإذا حظي باعتماد قدره 110 مليارات سينجز لفائدة 5 معتمديات من ولاية الكيف، الكيف الشرقية، النبر، الدهماني، القصور، السرس. والمعضلة الرئيسية اللي اشتغلنا عليها وما زلنا نشتغل عليها إذا تم حل حالتها جزئيا، إن شاء الله يكتمل المشروع إذا لتتحسن الوضعية، مع أنه نفكروا استراتيجيا القدام فيها، هي قضية الماء. قضية الماء اللي لازمنا نعالجوها في الكيف واللي ما زالت إشكالية رغم أنه تحسنت الوضعية وما زالت باش تحسن في الأيام القادمة. أيضا اللي يطلبوه المواطنين الرئيسيين، هذا كل يقول لك مهم جدا، نحبوا التشغيل. احنا في جهتنا وليداتنا راهم في جهات اخرى، مع حبنا لكل تونس في جهات اخرى، راهو حتى كيف يتخرج الطالب كيف ما يخدمش يمشي سامحني يتصرف ويدبر راسه ويخدم في مؤسسه اذا بشكل مؤقت، راهو في الكيف معناش، راهو كيف ما يخدمش يفز الصباح يبقى يستنى باباه باش يعطيه 5000. فبالتالي اذا هذا احنا قاعدين نحاولوا الاسبوع الفارط كان بينتنا سفير الصين وكان مع سفير

0: قرش.
1: أنا أتمنى ليليا لو أنه كل النواب جاءوا كيف سياسر يعني هكا يخدموا على مناطقهم وما يشوفوش أنه المسؤولية فقط هي مجرد كرسي يجلسوا عليه وبعدين يتنكروا لمطالب بعض منتخبيهم أو بعض ممثليهم. فما نقطة ليليا أنا سأكون فيها رجعيا من ناحية المفعول الكلامي اللي هي نقطة مجلة الصرف. أنا سمعت أنه فما نقد من عند سياسر لمجلة الصرف وأنه فما ناس يعني تحب تشتغل على أساس الحرية الليبرالية وحرية تصدير الأموال وخرج العملة الصعبة. أنا كنت نحبذ لو أنه مازال فما برشا وقت أنه نسمع الرؤية الإصلاحية لمجلة الصرف لسياسر وهذا بتبيع يعني بالوقت يداهمنا ويحاصرنا بين الفينة والأخرى.
0: معناش برشا وقت هو يقول المفروض تكون متناغمة مع مشروع 25 جويلية في رؤيتها الاجتماعية نتصور ما تكونش فيها ليبرالية وانفتاح في السياق هذا يقصد سياسر.
2: نعم لأنه أنا الحقيقة كيف طلعت على زوز بلاغات الحقيقة استغربت وقت نجينا ودع المتدخلون إرساء ضمانات قانونية واضحة تكفل المستثمرين التونسيين والأجانب حرية التصرف في استثماراتهم وإلى آخره. بينجي نلقى في نفس النص ولا فهمتني ودع المتدخلون إرساء ضمانات لحرية التصرف في هذه الممتلكات ونقلها. خطير هذا خطير برشا
0: تعتبره خطير
2: هذا خطير برشا ونجي نلقى في نفس الوقت معناها فيما يتعلق بقانون الاستثمار في قانون الاستثمار كيف وشدد إلى آخره على ضرورة تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية. هل أنه مشروع 25 جويلية قائم على هذا التوجه النيوليبرالي؟
0: شكرا لحضورك. شكرا لك. خلينا نخلي بلاصتنا لمنيا سياري في نشرة الظهر للأخبار.
3: من 1938
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات
4: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
6: الدكتور حكيم.
7: برشا ناس يظنوا اللي الثلاجة مجعولة باش تتخبى فيها الماكلة مدة طويلة واللي يحط ماكلة في الفريجيدار يتهن عليها وينساها، وهوني الغلطة على خاطر الثلاجة ولا الفريجيدار ماهيش كونجيلاتور، هي مجعولة لتصبير وقتي مدة سوايع معروفة، والكل مادة غذائية درجة برودتها تتراوح بين 4 و 6 جرادوات فوق الصفر. المواد الغذائية وخاصة الماكلة الطيبة ما تنجمش تقعد أكثر من ليلة في الثلاجة، أما إذا كان حوت مقلي وإلا طايب مدة خزنها ما تفوتش 8 ساعات.
6: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
0: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. معدل خطورة حوادث الطرقات يتجاوز 100.24 وبرنامج خصوصي خلال الصيف لحماية مستعملي الطريق. بمشاركة أكثر من 30 دولة انطلاق المعرض الدولي لصناعة الغذائية لإفريقيا بتونس. وفي العالم 8 قتلى في لبنان والكيان الصهيوني ينذر بإخلاء مدينة صور تمهيدا لقصفها. في تفاصيل النشرة، أكد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور شمس الدين عدواني أن معدلات خطورة السرعة في حوادث المرور تجاوزت نسبة 100.24 وذلك منذ بداية السنة وإلى غاية شهر ماي الفارط. وفي تصريح لنجاة أحسن في إطار ورشة عمل تداولت اليوم حول آليات تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور، أكد العدواني تسجيل ارتفاعا في عدد القتلى جراء سلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
9: كي نحكي على معدلات خطورة، احنا السنة الحقيقة كارثيا سجلنا السبب اللي هو كان ديما رقم 2 اللي هو سبب متاع السرعة، واللي الحقيقة وحده من بداية السنة إلى موفى شهر ماي عامل تقريبا معدل خطورة تجاوز 100.24%. معدل الخطورة عندنا من 18 إلى 24%. احنا كي تقول لي راهو عدد الحوادث نقصوا وعدد الجرحى نقصوا، لكن في المقابل أو عدد القتلى زادت هنا، معناه

0: مؤشر الخطورة قاعد يزيد، رجعوها مباشرة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لأنه بالنسبة لنا احنا السرعة زادت، شق الطريق زاد، المترج زاد، الأسباب أنا نقوله السهو وعدم الانتباه، نقوله السرعة، نقوله شق الطريق، نقوله المجاوزة الممنوعة، نقوله عدم ملازمة اليمين.
1: رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور شمس الدين عدواني أفاد بإعداد برنامج خصوصي للعطلة الصيفية، معلنا العمل على تنقيحات لقوانين وأعداد كراسات شروط جديدة بما يمكن من تقليص نسب حوادث المرور المسجلة.
0: العطلة الصيفية عندها خاصية، باش نحكيو على المهرجانات، باش نحكيو على الشواطئ، باش نحكيو على العطلة، باش نحكيو العباد تخرج في سفرات أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة، عندها حركية اقتصادية كبيرة، وهذاك علاش احنا عملنا برنامج خصوصي توجهنا خصوصيات نتاع الجهات، نحكيو مثلا على الأسواق الأسبوعية، نحكيو على الشواطئ، نحكيو على المهرجانات، هذه كلها تتطلب تدخلات خصوصية على المستوى التوعوي وعلى مستوى زاد الزجاج. جملة من الأنشطة اللي هي التشريع، التكوين، بعض التنقيحات في بعض الأوامر الترتيبية وما إلى ذلك، هذيك مشينا لها احنا للفترة القريبة اللي هي 2027 كما تاع تنقيح القوانين، إنشاء كراس شروط متعلق بالدرجات النارية، خوذات الحماية، سواق الدرجات النارية، استعمال الكاميرا كوسيلة إثبات جديدة لجرائم الجولان، وجملة أخرى من المخططات معناها كيفية تهيئة أماكن الامتحان التطبيقي خاصة في الحصول على رخصة سياقة، ثم مشروع تاع إضافة جملة من العربات.
1: جددت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بمناسبة إحياء تونس اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي للتوعية بمخاطر عبور تقاطعات السكك الحديدية، جددت دعوة كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام التام بالإشارات المرورية والحواجز عند عبور هذه التقاطعات وتجنب السلوكيات الخطرة. الشركة نبهت في بلاغ لها إلى خطورة السير على السكة أو عبورها من مكان غير مخصص لذلك لما يمثل هذا السلوك من تهديد مباشر لسلامة المترجلين. وفي موضوع متصل، دعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المتكررة لتجهيزات حواجز التقاطعات، وذلك بكل من تقاطع جامع شفاء ببن عروس، تقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة. الشركة أكدت أيضا أن مصالحها الفنية تعمل على استكمال الإصلاحات اللازمة وإعادة هذه التجهيزات إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال. حذر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية وولت الدينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعملية تصيد وقرصنة. رئيس مركز النقديات بالبريد التونسي وليد غزازوا أكد في تصريح للأخبار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.
2: هناك صفحات ومواقع إلكترونية تنتحل صفة البريد التونسي، والهدف منها طبعا هو التصيد معطيات الحرفاء المستعملين لبطاقات الدفع الإلكتروني ولا المحافظ الإلكترونية التابعة للبريد التونسي. ولهنا يأكد البريد التونسي أن الصفحات هذه ليست تابعة له، وكذلك مواقع الويب هذه اللي حذرنا منها أن تستعمل صفة البريد التونسي تدعي شراكة معها ليس لها أي علاقة بالبريد التونسي. البريد التونسي عنده موقع واحد ووحيد وهو www.post.tn، صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك هي تونيزيان بوست، عليها العلامة الزرقاء، وليست للبريد التونسي أي صفحات أخرى. كل من يدعي صفة الشراكة بالبريد التونسي أو ينتحل صفة البريد التونسي مهما كان موقع ويب وإلا صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، راهو البريد التونسي قام بالإجراءات القانونية اللازمة وتقديم قضايا في الغرض دفاعا على أولا مصالح البريد التونسي وكذلك مصالح ومعطيات حرفاء البريد التونسي المستعملي بطاقات الدفع الإلكتروني.
1: على صعيد وطني آخر وبمشاركة أكثر من 30 دولة، افتتح اليوم المعرض الدولي للصناعات الغذائية لأفريقيا ليتواصل 11 من الشهر الجاري. التظاهرة تهدف إلى عرض أحدث الابتكارات في مجالات الصناعات الغذائية والتعريف بالموروث الغذائي التونسي. مدير عام الشركة المنظمة للمعرض إسلام الواتي.
3: المعرض متكون من عدة أجنحة دولية، فيها الأخوة السعوديين، في جناح ميس ليفان من الجزائر، جنوب أفريقيا، عدة شركات أخرى من دول أخرى. إن شاء الله بيكونوا فيها حاضرين أكثر من 30 دولة مشاركة. في ندوة على الزكاف، في ندوة على زيت الزيتون، الرغيف العربي، في عدة مسابقات قرطاج الدولية لزيت الزيتون اللي هي المسابقة الوحيدة في أفريقيا المصنفة عالميا، وعندنا زيادة مسابقة طهات. المتغام المعرض هذا بش يكون إن شاء الله يكون استغربة لإفريقيا، بش يكون 9 إلى 11 جوان.
1: تشهد تونس هذه الليلة ظاهرة فلكية دقيقة تتمثل في اقتران كوكبي الزهرة والمشتري، ويمكن متابعة هذا الحدث بالعين المجردة عند غروب الشمس ابتداء من الساعة 8 مساء، وفق أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى.
4: سيكون ثم اقتران بين كوكبي الزهرة والمشتري، في الحقيقة بعد بعضهم تقريب نصف مليون كيلومتر، ولكن المشهد الظاهري انطلاقا من الأرض يظهرون أقرب لبعض. الظاهرة هذه نجم تابعها الناس الليلة ابتداء من الثامنة مساء عند غروب الشمس، يعني في البلاصة اللي مش تغرب فيها الشمس تقريبا مع 8 متاع الليل، مش يشوفوا زوز انكتات قرب لبعضهم اللي هما المشتري والزهرة. زوز كواكب هذوما يتراو بالعين المجردة مش بالتلسكوب. الاقتران هذية مناسبة للفلكيين مش يتابعوا الظواهر هذية اللي هي ظواهر دقيقة، بفضلها ينجموا يتحصلوا على أول شيء صور لكواكب مجموعة الشمسية مع بعضهم، ثانيا إصلاح ومراجعة الحسابات الفلكية اللي بفضل الظواهر البعيدة ينجموا يزيدوا دقة بالحسابات متاعنا الفلكية، مش ينجموا نتعرفوا على مواقع وأوقات وأيضا تحركات الكواكب المجموعة الشمسية.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في أخبار العالم وفي آخر المستجدات في الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، مضيفاً أن التوصل إلى الاتفاق سيستغرق يومين أو ثلاثة. الرئيس الأمريكي قال أن إدارته تتجه حالياً إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة المقبلة. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن الولايات المتحدة ستواصل سعيها لإبرام اتفاق نووي مع إيران، سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لا. يأتي ذلك بعد هجمات شنتها إسرائيل أمس على مناطق في إيران، حذر ترامب على أثرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن واشنطن لن تدعم إسرائيل في أي عمليات عسكرية جديدة ضد إيران. في غضون ذلك جددت إيران التأكيد على أنها ماضية في استيفاء حقوق الشعب الإيراني، سواء عبر الدبلوماسية أو القدرات العسكرية. على الجبهة اللبنانية قتل 8 أشخاص على الأقل فجر اليوم، وأصيب آخرون إثر سلسلة غارة إسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوب لبنان. كما أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم إصابة 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة الشرقية جنوب لبنان. وبعد أن وسع عملياته العسكرية اليوم مستهدفاً عدداً من المناطق جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، أصدر جيش الاحتلال إنذاراً عاجلاً بإخلاء مدينة صور ومحيطها، تمهيداً لشن هجمات جديدة وسط تحذيرات أممية من تداعيات التهجير القسري وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ 16 هجوماً ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب، مؤكداً تحقيق إصابات في صفوفها. وفي فلسطين المحتلة أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم استشهاد ما لا يقل عن 8 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 23 إلى أكثر من 73 ألف شهيد. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. معدل خطورة حوادث الطرقات يتجاوز 100%.24، وبرنامج خصوصي خلال الصيف لحماية مستعملي الطريق. بمشاركة أكثر من 30 دولة، انطلاق المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا بتونس. وفي العالم، 8 قتلى في لبنان، والكيان الصهيوني ينذر بإخلاء مدينة صور تمهيدا لقصفها. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحدث في العالم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. فقرتنا الأخيرة تهزنا لآخر الأخبار العالمية. كل يوم عنا وجهة. اليوم نرجع لإيران، نرجع للعدوان على إيران، لأنه التطورات لا تنتهي في هذا الملف. والقراءة اليوم بشجينا من عند الكاتب وأستاذ الفلسفة بالجامعة التونسية أستاذ فريد العليبي. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية.
2: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: نعم، التطورات الميدانيه اليوم تكشف عن جوله جديده من الحرب في المنطقه، من العدوان على ايران. هل انه هذا يفهم على انه ضغط عسكري لتحسين شروط التفاوض اللي مازال ساري ومازال موجود، او هي فعلا جوله جديده من الحرب التي يبدو ان مداها سيطول؟ وين تتجه قراءتك وتحليلك لهذه المعطيات الميدانيه؟
2: هو في ما يتصل بالجولة الجديدة المبادر إليها كانت إيران بالتحديد، ومن هذه الزاوية فإن الأمر يتعلق بجديد ضمن المواجهات المتتالية، وهي لحد هذه اللحظة تقريبا يعني 5 مواجهات امتدت على مدى الأشهر الماضية. وهذه المواجهات، قلت الجديد فيها هو أن إيران تذهب إلى تهديد الكيان الصهيوني بالرد في حال ما إذا ضرب بيروت، وعندما حصل ضرب الضاحية الجنوبية نفذت إيران تهديداتها. ومن هنا نقول إن الأمر يتعلق بمبادرة إيرانية، وتبدو كأنما هذه المبادرة على أنها تحصل لأول مرة، فإيران هنا تبادر. وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بضغط عسكري صهيوني بقدر ما ورد الكيان الصهيوني ذاته في هذه المرة، وهو يستجيب إن شاءنا إلى ذلك التحدي الذي وقع فيه. إلى أين تتجه اليوم الأحداث؟ إلى أين تتجه هذه المواجهات المتصاعدة؟ الأمريكيون والصهاينة بالتأكيد هم ينسقون الأمر فيما بينهم، وقد تكون بعض الدول الأوروبية معهم، وخاصة إنجلترا. فضلا عن ذلك هناك دول أيضا في المنطقة، ومنها دول خليجية، وهذا يعني أن الأحداث مرشحة في الأيام والأشهر القادمة إلى أن تتصاعد أكثر فأكثر. نعم.
1: اليوم فما معطيات من الداخل الأمريكي، فما أيضا كأس العالم، فما برشا قراءات ترجح أنه ستكون فترة هدنة أو سعي لهذه الهدنة من طرف الولايات المتحدة. تتفق مع هذا الرأي؟
2: وبالفعل يعني ذاك ما يفسره خطاب ترامب. ترامب خطابه دوما هو خطاب مخاتل، لذلك هو يقول الشيء وضده، ولكن المهم بالنسبة إليه هو أن يرتب الأوضاع داخل الولايات المتحدة الأمريكية بما يتلائم، بما يتكيف مع الأوضاع الخارجية. ولديه اليوم داخليا كأس العالم، ولكن أيضا لديه تذمر في الكونغرس الأمريكي مما تم صرفه على هذه الحرب. يعني اليوم صرف هو كثير وكثير جدا. أيضا بالنسبة للمواطن الأمريكي هناك ارتفاع يعني المعيشة في علاقة بارتفاع أثمان برميل البترول. قلت من هنا فإن ترامب يحاول أن يصل إلى هدنة في سيلة بهذه المسائل قبل أن يعود للضرب مجددا.
1: نعم، قبل ما نمشي أيضا لمسألة النفط والتوازنات الاقتصادية العالمية ووضعية مضيق هرمز، اليوم الإعلام الغربي يتحدث عن شرخ، والعبارة للتليغراف البريطانية، بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بين ترامب ونتنياهو. يروج في الكواليس أنه يعني فما إصرار من الكيان الصهيوني على قصف لبنان مع عدم موافقة الولايات المتحدة، وأيضا رفض لطلب أمريكي بعدم الرد على ضربات إيران، وأيضا اختلاف بسبب أنه نتنياهو يحتاج إلى هذا الحسم العسكري ليستعد لانتخابات أكتوبر. في المقابل الولايات المتحدة تفضل يعني تأجيل هذا الرد الميداني والعسكري. تعتقد أنه حقيقي هذا الخلاف اليوم موجود أو مجرد قراءات إعلامية وصحفية؟
2: هو يبدو أن الأمر يتعلق بالحديث عن تلك العلاقة العضوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، تلك العلاقة الوثيقة أقول الحديث عنها كما لو كانت على علاقة بين حليفين، بينما أمريكا والكيان علاقتهما ليست علاقة بين حليفين وإنما علاقة ضمن كيان واحد. الكيان الصهيوني كان دوما مع القوة العضوة أو العظمى في العالم، سابقا كان مع بريطانيا، اليوم مع أمريكا، وهو ينظر إليه دوما حتى من خلال التحليل الفكري النظري الفلسفي التاريخي إلى آخره، باعتباره إصبع ضمن يعني ضمن أخطبوط شأن كبير متعدد الأصابع، وهذا الإصبع اليوم يؤدي وظيفته في علاقة بمنطقة تسمى منطقة الشرق الأوسط، وتضبط له الدولة العظمى والأقوى تكتيكاته، سياساته، خططه. لذلك ترامب يقول أن إسرائيل خريطتها صغيرة وينبغي أن تكبر، لذلك هو يقول أنه حاميها هو الذي يحدد لها كل شيء، يقول أنا من أقرر ما إذا كان نتنياهو سوف يضرب أم لا. ومن ثم الحديث عن ذلك الشرق إن هو إلا من قبيل يعني المقالات الصحفية التي لا وزن لها.
1: نعم، إذن العلاقة تقول هي أعمق بكثير، هو تقريبا يعني عبارة عن وكيل الولايات المتحدة في المنطقة، الكيان الصهيوني يدير يعني مشاريعه الاستراتيجية في سياق يعني متقارب. اليوم الحديث على أنه الرد الإيراني كان لإلزام الكيان الصهيوني بوقف الحرب في لبنان، وأنه إيران اليوم تضع ضمن شروطها في التفاوض إيقاف العدوان على المقاومة اللبنانية وإيقاف العدوان على لبنان وعلى جنوب لبنان تحديدا. هل تعتبر اليوم أنه هذا الشرط الإيراني يلقى القبول في الطرف الآخر للمفاوضات؟
2: هو هذا الشرط الإيراني.
1: الإيراني نعم.
2: الشرط الإيراني هو من أو هو ما فجر المواجهة الأخيرة التي لم تدوم إلا ساعات، ولكن إيران معضلتها في الصلة بلبنان هي التالية. فالنظام اللبناني اليوم مع رئيس جوزيف عون لا يذهب معها في هذا التمشي، وإنما هو أقرب للتمشي الأمريكي والإسرائيلي. و
1: نعم، هذا في الخطاب السياسي المعلن. نعم سي فريد، سي فريد العليبي نعاودوا نتصلوا به، يبدو انه صار انقطاع في الخط، ولكن باش نواصل معاك من نفس النقطه. صهيب المزريقي المحلل السياسي، اليوم ايران تضع مساله لبنان ووقف العدوان على لبنان ضمن شروطها التفاوضيه، رغم انه الموقف الرسمي اللبناني يقول انه لبنان هي الوحيده من تفاوض على وضعيتها، ولكن فما في المقابل فما بيان حزب الله اللي يقول انه الرد الايراني اليوم هو التزام أخلاقي وسياسي وميداني تجاه لبنان.
0: هو شوف ليليا، يعني أنت تلقت من نقطة مهمة جدا، وهي يعني حتى ما تسمى في الاستراتيجيات العسكرية هي فرض معادلة الردع، وهذه تتم بالأساس اليوم أنه نشوفوا أنه إيران تربط أمنها القومي بأمن القومي في المنطقة بصفة عامة، وأيضا بحلفائها في المنطقة. اليوم لما نتكلم على حزب الله فأنه سنتكلم على أحد حلفاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار يعني مجابهتها لهذا الصراع بصفة عامة، سواء كان ذلك الإسرائيلي أو الأمريكي. اليوم وقت نتكلم وإحنا على أن لبنان هي الدولة الوحيدة التي يخول لها التفاوض تفاوض على أمنها وعلى سياستها وعلى اقتصادها وعلى سيادتها. هذا مما لا يختلف فيه مختلفان، يعني أنه اليوم لبنان هي دولة مستقلة بذاتها لديها سيادتها، وأيضا يجب احترام سيادة لبنان في إطار يعني العام للسياق العام الذي تشهده المنطقة. واليوم يعني أنه شوفوا أنها إيران تتوجه إلى ربة أمنها بربة أمن المنطقة، فهذا على الأقل يمكن أن يسند من الناحية السياسية من ناحية التفاوض، وأيضا يمكن أن يسند من الناحية الاقتصادية ومن ناحية العسكرية. اليوم شوفوا أيضا ليليا أنه هذا الربط، أنا سأنطلق من الربط القائم بين إيران ولبنان إلى الربط القائم بين إيران وإسرائيل، خاصة بأن اليوم إيران استطاعت أن تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجبرها بالأساس على وقف يعني الضغوطات الأمريكية، عفوا الضغوطات الإسرائيلية أو العدوان الإسرائيلي القائم اليوم على إيران. وهذا ما نجحت فيه إيران عن طريق يعني مفاوضاتها وعلى طريق صمودها السياسي وصمودها الاقتصادي وصمودها التجاري من خلال ما تفرضه على الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة فرضته على إسرائيل من أجل الحد من الصراع.
1: نعم، شكرا لك سهيب. استرجعنا الاتصال مع الأستاذ والكاتب وأستاذ الفلسفة بالجامعة التونسية فريد العليبي. كنا نتحدث عن العلاقة بين العدوان الصهيوني على إيران وضرب إيران للكيان المحتل كنقطة ضغط لوقف التصعيد في لبنان. موقف حزب الله يقول أنه هذه الضربة تؤكد أن استقرار المنطقة يجب أن يكون مضمن ضمن كل الاتفاقيات التي يلتزم بها العدو الصهيوني. شنو رأيك؟
2: هو المعضلة أن الرئيس الأمريكي في كل مرة يقول شيئا، بمعنى أن المفاهمات أو المذكرة التفاهم التي يمكن أن تصدر بين الفينة والأخرى كما يقول ترامب، والآن نعم. يقول سوف تصدر بعد 15 يوما، تتضمن هذا الارتباط بين الساحات. ولكن من جهة أخرى ترامب اليوم يعني من حوله قبل ساعات قالوا ما يلي في الحكومة الأمريكية، قالوا لا ارتباط بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية، وبالتالي يد إسرائيل طليقة في الجنوب اللبناني، هناك قيود فقط في علاقة ببيروت وأساسا الضاحية الجنوبية. المهم هنا ما هو أن إيران تحاول أن تدفع عسكريا باتجاه أن يكون هناك بند يربط بين الساحات المختلفة. وحتى يعني أنصار الحوثيين البارحة تدخلوا في فرض حظر على السفن الصهيونية في باب المندب وأرسلوا طائرات مسيرة وصواريخ أيضا. المهم في هذا المضمار ما ذكرته في البدء هو أن المواجهة سوف تتصاعد وكل يحاول أن يملي شروطه. ومعضلة إيران اليوم في علاقة بالساحة اللبنانية هي التالية، هي أن الحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية ربما لا تسيره أو لا يسيرانهما في هذا الاتجاه. ومن هنا حزب الله كان بيانه هذا اليوم. وإذا كانت الضغوط كبيرة فإن الكيان الصهيوني وأمريكا أيضا سوف يستجيبان بهذا الحد أو ذاك إلى تلك الشروط لعلاقة بتنامي المقاومة. نحن لا ننسى أن الساحة اللبنانية هي ساحة مقاومة تاريخيا ومنذ الثمانينات، وفرضت شروط في السابق وأسقطت اتفاقية 17 أيار، وبإمكانها اليوم أيضا أن تسقط الاتفاقيات المرتقبة في علاقة بالمفاوضات اللبنانية والصهيونية.
1: نختم أستاذ فريد بنقطة مضيق هرمز، مسألة التوازنات الاقتصادية العالمية ودور هذا المضيق كنقطة فارقة اليوم في التفاوض أو حتى في المواجهات العسكرية. منذ قليل، منذ ساعات، سقوط مروحية أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز دون أكثر تفاصيل على سبب الاستهداف وإلا جهة الاستهداف، ما فماش يعني تبني واضح. وفي المقابل تتحدث التقارير عن سيطرة إيرانية واضحة وعسكرة يعني واضحة لمضيق هرمز يعني نقطة فارقة في الصراعات الميدانية اليوم بالنسبة لهذه الحرب.
2: هو مضيق هرمز كما قلنا مرارا الأمر لا يتعلق فقط بإيران ويتعلق بتوازنات دولية، وقلنا أن هناك دول كبيرة وترامب يعرف ذلك مرتبطة مصالحه الاقتصادية بهذا المضيق وأولها الصين على سبيل الذكر.
1: نعم.
2: وإيران تؤدي دورها في صلة بحماية مصالحها، بل حتى دولة مثل عمان أبرزت في الأيام الماضية أنها معنية بمصالحها أيضا، وهددها ترامب بالقصف لا ننسى ذلك. الجديد ربما هو التالي، أن الضغوط على إيران فضلا على صعيد محافظة المضيق من قبل الأمريكيين، وترامب يعني ينظر إلى ذلك الحصار على أنه مؤثر ويكلف إيران أكثر من نصف مليار دولار يوميا. قلت الجديد ربما هو الآن تحريك وكالة الطاقة النووية، وهناك مشروع قرار أمريكي أوروبي تم الحديث عنه قبل يعني دقائق، وإيران سوف تحاصر من مختلف الواجهات العسكرية والاقتصادية والعلمية إلى آخره. يعني المطلوب في نهاية المطاف هو القضاء على إيران وإخضاعها جملة وتفصيلا، ومن هنا المواجهة سوف يعني تتصاعد مثل ما ذكرت، ومن سوف يخضع في الأخير هو يعني هو قصير النفس. لا ننسى أن المقاومات لا ينبغي النظر إليها كما لو كانت جيوش رسمية وتقليدية، عندما نتحدث عن الحوثيين أو حزب الله أو حتى يعني الحرس الثوري في إيران، هذه قوى مقاومة وبإمكانها الصمود سنوات وسنوات.
1: نعم، شكرا جزيلا لقراءتك ومداخلتك الكاتب وأستاذ الفلسفة بالجامعة التونسية فريد العليبي. سهيب المزريقي، إذن أستاذ العليبي يذهب إلى أنه هذه الحرب ما زالت ربما جولات وجولات، يقول من سيخضع هو من سيكون قصير النفس، وأنه ربما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لن تتراجع قبل تحقيق أهدافها في إيران. على الميدان اليوم شنو عنا؟ عنا حالة ملاحة متوقفة في مضيق هرمز، عنا يعني تبادل خاطف للضربات العسكرية، وعنا محاولات لوقف هذه الحرب عبر التفاوض.
0: هو مواصلة الحرب اليوم لا تعني بالضرورة أن تكون هنالك يعني سواء مواجهات يعني ميدانية أو مواجهات عسكرية أو يعني عن طريق الرشقات التي تأتي من هنا ومن هناك، وإنما اليوم مجالات الحرب قد اتسعت بالأساس إلى أن تكون تجارية اقتصادية أيضا سبرانية بالأساس ما رأيناه مؤخرا، يعني خاصة من ضرب الوكالات الاستخباراتية سواء لإيران أو للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى لبعض الدول التي هي متواجدة في الحرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. إذن اليوم الحرب هي ما زالت مستمرة. اليوم الحرب لا يمكن أن تذهب إلى ما هو عسكري إلا بعد يعني مصادقة الكونغرس، لأنه في قانون الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تستمر الحرب العسكرية التي تدخلها الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد مصادقة الكونغرس الأمريكي عليها، وإلى حد هذه اللحظة يعني لم يصادق الكونغرس الأمريكي على أن تكون هنالك حرب عسكرية مباشرة.
1: نعم.
0: فبالتالي اليوم يعني هذه الابتزازات وهذه المفاوضات هي في حد ذاتها قد تحولت إلى سلاح عكسي على الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا ذلك على مستوى ما هو اقتصادي واجتماعي، وأيضا في تبلور في ضغطها على إسرائيل بأن لا تذهب الخيارات العسكرية.
1: للحديث بقية، شكرا لك سهيب المزريقي، شكرا لأستاذ الفلسفة فريد العليبي، تحيات كامل الفريق اللي كنا معاكم في يحدث في تونس والعالم. بعد شوية على موجاتنا استناوا أخبار الرياضة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبور.
2: مرحبا وسهلا بالجميع في هذا العدد الثاني على موجاتنا مع أخبار الرياضة في فلاش سبور. الأكيد الحدث خلال هذه الأيام ويتواصل إلى غاية شهر جويلية، طبعا انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم بيكون نهار الخميس إن شاء الله من خلال المباراة الافتتاحية التي ستجمع منتخب المكسيك بمنتخب جنوب أفريقيا. تقريبا نفس السيناريو في نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010، المباراة الافتتاحية أيضا للمونديال أنذاك كانت جمعت منتخب جنوب أفريقيا بالمكسيك وانتهت بتعادل هدف مقابل هدف، لكن هذه المرة المكسيك هي المستضيف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كندا لنهائيات كأس العالم الجولة الأولى، والمباراة الافتتاحية بتكون انطلاقا من الساعة 8 مساء نهار الخميس 11 جوان، المكسيك جنوب أفريقيا بإدارة حكم مويلتون سامبايو من البرازيل وفار خوان لارا من كولومبيا سيكون حكم تقنية الفار في مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا. في المباراة الثانية في هذه المجموعة الأولى اللي بجدور نهار الجمعة 12 جوان انطلاقا من الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس، كوريا الجنوبية ستواجه منتخب تشيك، طاقم تحكيم مصري لإدارة هذه المباراة بإدارة الحكم محمد أمين عمر كحكم ساحة، محمود أبو الرجال كمساعد أول، أحمد حسام طه كمساعد ثاني، وعلى مستوى تقنية الفار محمود عاشور الحكم المصري سيكون على مستوى تقنية الفار في مباراة كوريا الجنوبية وتشيك. في المقابل منتخبنا الوطني التونسي واللي همنا أكثر أكيد في نهائيات كأس العالم وصل البارح إلى مقر إقامته بمونتيري وخضع لي حصة لإزالة الإرهاق كل لاعبي المنتخب الوطني التونسي، لأنه رحلة الحقيقة كانت طويلة ومرهقة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي من بلجيكا إلى تونس ومن تونس إلى تركيا وإسطنبول ومن إسطنبول إلى مكسيكو ومن مكسيكو إلى مونتيري، يعني تقريبا 24 ساعة قضاها المنتخب الوطني التونسي للوصول إلى مقر إقامته، لكن هام جدا وأنه السفر قبل بوقت من ضربة البداية بالنسبة لمجموعتنا مجموعة المنتخب الوطني التونسي والمباراة الافتتاحية اللي بتكون نهار 15 جوان بتاريخ تونس، لأنه 14 جوان في مونتيري وفي المكسيك، 15 جوان انطلاق من الساعة 3 صباحا منتخبنا الوطني التونسي سيواجه المنتخب السويدي في نفس المجموعة. المباراة الثانية بتكون ما بين منتخب هولندا والمنتخب الياباني. كما قلت البارح حصة لإزالة الإرهاق بالنسبة لعناصرنا الوطنية مباشرة بعد الوصول لمقر الإقامة، ثم الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني التونسي وعناصر المنتخب الوطني التونسي بتكون ليلة في الليل هذا المساء. طبعا فارق التوقيت ما بين تونس ومونتيري، هذاك علاش الحصة التدريبية ستكون مساء بتوقيت تونس لعناصرنا الوطنية للدخول في الاستعدادات الأخيرة قبل ضربة البداية كما قلت للرسميات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. دائما مع أخبار كأس العالم لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد اليوم غياب الحكم الصومالي أفضل حكم في إفريقيا وفي الكاف لسنة 2026 عمر عبد القادر أرتين غيابه عن المشاركة في نهائيات كأس العالم رغم أنه كان موجود في القائمة النهائية التي حددتها الفيفا ضمن حكام الساحة اللي بيكونوا موجودين في نهائيات كأس العالم 2026، لكن بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية الفيفا تعلن غيابه رسميا عن إدارة المباريات وعن القائمة النهائية للحكام قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم. والحقيقة المشكل هذا يعني مش كان مع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتين، وإنما برشا منتخبات تعرضت لعملية تفتيش كبيرة ومطولة ومرهقة يعني في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، منتخب العراقي، المنتخب السنغالي، منتخب أوزبكستان البارح، أكيد نقاط استفهام كبيرة جدا حول الأمور التنظيمية ومدى تدخل الفيفا لحماية الوفود الرسمية المشاركة في نهائيات كأس العالم، لأنه تعرفوا كما الأمور هذه صحيح مطلوبة، يعني الأمور التنظيمية والحرص على التنظيم، لكن مع الوفود الرسمية قد تؤثر على المعنويات وكذلك على التركيز لمختلف المنتخبات، وخاصة وأنه المنتخبات مش كلها عوملت بنفس التعامل على مستوى التفتيش في المطارات. أخبار كرة القدم في تونس، عزيز الشتيوي اللاعب التونسي يمضي رسميا لنادي طلبة العراقي، يوسف المختاري اللاعب الشاب للنادي الإفريقي يسافر اليوم لإجراء اختبار فني وطبي مع نادي بايرن ميونخ الألماني. أخبار مدربين خارج حدود الوطن، المدرب التونسي معين الشعباني يقود نادي نهضة بركان المغربي للصدارة مؤقتا في البطولة المغربية ليتواصل نشاطها حتى مع انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم، لأن المنتخب المغربي كما تعرفوا الكل يعتمد في جل عناصره على لاعبين محترفين خارج المغرب وبالخصوص الأندية الأوروبية الكبرى. فاز البارح فريق معين الشعباني على اتحاد طنجة هدف مقابل صفر، وبالتالي يرتقي للصدارة برصيد 46 نقطة في انتظار المباراة التي ستجمع الليلة مباراة القمة الجيش الملكي صاحب المركز الثاني ب 44 نقطة بالمغرب الفاسي صاحب المركز الثالث لكن بنفس الرصيد من النقاط 44 نقطة. محمد علي بن رمضان مع الأهلي المصري سيكون تحت إشراف المدرب الجديد للفريق المدرب المغربي حسن عموتة، المدرب السابق للمنتخب الأردني لكرة القدم وبطل إفريقيا سابقا مع المنتخب المغربي، اللي سيشرف على حظوظ الأهلي المصري الموسم القادم بعد الاتفاق رسميا مع الهيئة المديرة للأهلي المصري اللي باش يشارك في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموسم القادم. حسن عموتة إذن سيكون المدرب الجديد للأهلي المصري براتب سنوي يقدر تقريبا ب 1.5 مليون دولار. نرجع إلى أخبار منتخباتنا الوطنية التونسية، شبان منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 16 سنة سيخوض مباراة الودية الثانية هذا المساء انطلاقا من الساعة 4:30 في ملعب حمام الأنف، سيواجه من جديد المنتخب الروسي بعد ما كان المنتخب الروسي في الحوار الودي الأول كان فاز بهدفين مقابل هدف واحد. في الدورة الدولية بفرنسا منتخبنا الأولمبي بعد الانتصار على الصين بثلاث أهداف مقابل صفر، والمباراة الأولى على الكونغو الديمقراطية بثلاثية أيضا وهزيمة أمام المنتخب السعودي في المباراة الثانية 3-1 غدا بالنسبة لمجموعته المباراة الأخيرة. إن شاء الله يكون موجود أكيد في الدورة النصف النهائي منتخبنا الوطني التونسي في الدورة الدولية بفرنسا، غدا سيواجه المنتخب الكولومبي في آخر مبارياته على مستوى نظام المجموعات في دورة فرنسا الدولية. كل التوفيق لكل منتخباتنا، منتخبنا الوطني التونسي أكابر وكذلك منتخباتنا الوطنية التونسية الأولمبي والشبان اللي نختم بهم فلاش سبور نقطة النهاية. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء. فلاش سبور.

0: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: دبلجه وحدي يا ماما ديري لي دبلجه وحدي يا ماما ديري.
0: يوسف التميمي
3: عامل معروف يا سنة عامل معروف عامل معروف يا سنة
0: لذاع الوطنية تونسية 100%. تسمعوا برامج لذاع الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
4: للناس الكل. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد خلال ورشة عملنا اليوم حول تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 25 و2034 يؤكد أن المرحلة المقبلة تقتضي تعبئة شاملة واستدامة تبادل الخبرات بنسق دوري ودائم، مبينا أن الورشة ستفضي إلى توصية ناجعة لدفع الاستراتيجية نحو غايتها السامية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تدعو إلى توخي الحذر واحترام إشارات السلامة وقواعد الجولان والتثبت من خلو السكة من حركة القطارات قبل العبور في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المتكررة لتجهيزات حواجز التقاطعات بكل من تقاطع جامع الشفاء ببن عروس، تقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة. بمشاركة أكثر من 30 دولة اليوم انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي لصناعة الغذائية لأفريقيا بقصر المعارض بالكرم لتتواصل إلى غاية 11 من جوان الجاري. نقل حوالي 170 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء اليوم إلى مخيم العامرة من ولاية صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تحتضن يوم 27 من الشهر الجاري لقاءات أعمال وشراكة تونسية جزائرية بمقرها، تهدف إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات التونسية والجزائرية لاستكشاف أفاق جديدة للتعاون والاستثمار وبحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات بما يساهم في تنمية المبادلات التجارية بين البلدين. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع اليوم عملياته العسكرية جنوبي لبنان مستهدفا مناطق عدة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بالتزامن مع إصدار إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لشن هجمات جديدة. وسائل أعلام عبرية تفيد اليوم بأن المجلس الوزاري المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي دون أن يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة المقبلة. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة.

0: ريحة البلاد مع كوثر بن دلالة.
1: يا أهلا وسهلا بالأحباب، موعد جديد يجمعنا بكم كيما كل نهار ثلاثة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، في موعد يجمعنا بجاليتنا التونسية المقيمة في الخارج بأخبارهم بحكاياتهم مشاغلهم ومشاكلهم ونجاحاتهم. خصوصا في برنامجنا باش نبدأ البرنامج الحقيقة بكل فخر وكل اعتزاز وكل طاقة إيجابية وقت نلقاو أفراد من جاليتنا التونسية المقيمة في الخارج يجيوا لتونس وباش يقضيوا قضيات، وإحنا ديما أكبر مشكل هي البيروقراطية وكالتسهيل متاع الأوراق الإدارية والكل. اتصلوا بي مجموعة من جاليتنا أو بالأحرى عائلة عندهم قضيات باش يدخلوهم لتونس وعندهم معناها خطر صادفتهم حالة وفاة ووضع كان إنساني بحت، فمشكورين كل اللي دخلوا لفايدتهم. الأخبار إيجابية جدا، شكرا لكل رجال ونساء تونس اللي يتجندوا من أجل إنجاح الموسم، من أجل إنهم يقولوا هذه بلادكم هذه حاضرة. راهو إحنا صحيح عنا بيروقراطية، لكن زاد حتى في الخارج فما برشا بيروقراطية. نحب نذكر مجموعة من الأسماء اللي ساهموا في إنهم يلقوا حل معناها ويتحركوا أو بالأحرى يجتهدوا. فكل الشكر لسي طارق الجبري من الديوانة وسي زيد جدي، شكرا جزيلا لكم ذوما رجال الديوانة اللي كانوا حاضرين، وحتى نساها زادة اللي هي فضيلة الحلاوي، شكرا جزيلا لكم من القلب وشكرا لكم على هالشحنة والطاقة الإيجابية اللي اعطيتوها لنا. على خطر اللي اتصلوا بي قالوا لي يا كوثر بما أنه البرنامج موجه للجالية حبينا نشكروا هالمجموعة هذوما اللي هما حق معناها كانوا إنسانيا رعاوا الظرف الإنساني، أخلاقيا كانوا حاضرين، وأيضا مهنيا ناس حاضرين بالاجتهاد وأيضا معناها يطلبوا اللي ليك واللي عليك. فشكرا جزيلا لكم على هالمساحة من الحماس اللي اعطيتوا هنا وهالطاقة الإيجابية باش نبدأ بها حصتنا. حصة اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026 تبدأ من ماضي ساعتين للأربعة، جولة على مستجدات الجالية على أخبارهم وحكاياتهم ونجاحاتهم، وإحنا قاعدين نستنى فيهم بفارغ الصبر. وصدقنا راهو قلوبنا تعمر بالفرحة وقت اللي يكونوا موجودين بحدنا وحتى في الخارج رانا نسألوا عليكم، ونبدأوا بكلنا حماس لملاقاتكم ومقابلتكم. ونحبكم ديما اللي يسمع البرنامج هذية يحط في باله اللي ديما القاسم المشترك بيننا وبين أي مهاجر في الخارج هو حبه لتونس وولائه للبلاد هذية. وديما نقول لكم مرحبا بكم، راهو مش الرغبة انكم تجيبونا كادويت والكل، ولكن ليه بالحق القاعدة معاكم راهي تزيد في العمر وتزيدنا طاقة إيجابية، وحتى اللي يكون مريض راهو يولي لباس وقت اللي يجيو مواطنين بالخارج. فمرحبا بكم وين ما كنتوا. جولتنا كما قلت لكم فيها بارشا مستجدات، تبقوا معنا في هالمساحة من ماضي ساعتين للأربعة اللي أمنها كل من حمزة صفار، رامي مجولي، عمار جبالي، حسام الدين الهمامي، وكوثر بن دلالة. تقول لكم حصتنا توا بديت، مرحبا.

0: نتسلطنا، وذيك هي النغم التونسي، نبدأ بيه حصتنا ونبدأ عاملين عليه جو وقت اللي نستمتع بالكلمات والألحان التونسية. مرحبا بكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم من جديد. الموعد باش يكون مع أخبار الجالية وحكايات الجالية، وكي نقولوا زادة أنشطة الجالية بالضرورة باش نقولوا على شكري الدهش مدير راديو أورو مغرب اللي ما شاء الله عليه يتابع أخبار الجالية مش كان في فرنسا غاديكا ومقر أورو مغرب، ولكن أيضا في دول أخرى. وين باش تكون المتابعة المرة هذية؟ باش نتواصلوا معه مباشرة في فقرة أنشطة الجالية.
1: أنشطة الجالية،
0: نقولوا أهلا وسهلا شكري الدهش مدير راديو أورو مغرب، صديقنا العزيز زيدا وصديق البرنامج وحبيب التوينس الكل مش كان الجالية. شكري، أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بيك أختي كوثر، تحية ليك وتحية لكل من يصلهم صوت الإذاعة الوطنية سواء كان في الداخل أو في الخارج.
0: يخليك خويا الغالي. شكري الدهش اللي هو ديما معني يواكب الأخبار في فرنسا وديما نتابعوا معاه الأخبار في فرنسا ودول أخرى، المرة هذه في دولة أخرى زيدة باش تكون فما مجموعة من المستجدات. خلينا نبدأ بالقديم، في العيد الكبير فما احتفال هكا ولا لا، ولا حفلة كبيرة؟
2: خليني نرحل بكل المستمعين إلى إيطاليا ومن خاصة مدينة بولونيا اللي فيها أكبر عدد من التوانسة. لقاء نظمته جمعية عليسة مشكورة على الدعوة اللطيفة، لقاء خليني نقول وأنه بالحق شفنا تونس تنقلت بتم تميمها بعاداتها بتقاليدها بمأكولاتها بلباسها بعلماتها بأجوائها، كان العلم التونسي يرفرف في قلب مدينة بولونيا. جو كبير برشا برشا ماكلة تونسية، شفنا برشا صناعات تقليدية وشفنا الحاجة الباهية ونصم عدد كبير برشا من الزوار اللي الإيطاليين خلينا نقول الإيطاليين اللي جاءوا واستمتعوا خاصة بالموسيقى التونسية والأجواء التونسية والأكلات التونسية. برشا جو برشا جو بصدق، خليني نقول من بين الفقرات اللي مشيت غطيتهم واستمتعت لأنه كيني كنت في مهرجان تونسي بيتم معنا كلمة.
0: أكيد أكيد، ونعرف معناها كالحضور وكالتفاصيل اللي يدقوا عليها التوانسة ويتأكدوا منها، وبالحق يكون حفل ناجح 100%، والحمد لله كما عودونا إن شاء الله كل التقدير ليهم الحقيقة، وإن شاء الله ديما موافقين. أخيرا وليس آخرا مش يكون حفل في ميلانو، قلت لي حفل ضخم، شنو هي الحكاية؟
2: خليني نكون معك واضح. مدينة 14 يوم 14 لأن لحد هذا المقبل اللي بيجي باش تكون مدينة ميلانو هي قلب الحدث لأنه مشيت للوين مشي يصير الحفل الفني اللي بشي أثوا الفنان التونسي بلتي. خليني نقول بلتي والفنانين الأخرين كانوا ديما يعملوا حفلات فيهم منقول عدد بتاع 500,000، لكن هذه المرة المكان والفضاء يتسع إلى ما يقارب 7,000 باش يكونوا حاضرين. أكبر حدث خليني نقول ثقافي تونسي 100% باش يكون فيه مأكولات تونسية أجواء تونسية، فما دي رستوران توانسة خصيصا باش يكونوا موجودين على عين المكان لتقديم الأكولات التونسية. خليني نقول هذا الحدث اللي من خلاله فما نشر للثقافة التونسية ونشر للسياحة التونسية، لأنه فما عدد كبير برشا من الجاليات العربية اللي باش تكون حاضرة. هذا انطلاقا من تواصلي مع المنظمين على هذا الحفل. الحفل ذا باش يدوم على امتداد معناها من الأربعة متاع العشية حتى الحداش متاع الليل. في أمبيونس تونسية في مكان خليني نكون معك صريح أختي كوثر، المكان ذا عملوا فيه الفنانين الكبار الإيطاليين والعالميين. هذا مكان معناها أول مرة باش نشوفوا فنان تونسي معناها في المنصة بتاعه باش تكون في وسط الماء، معناها مع إخراج إيطالي كبير برشا باش يكون هو بيدو زاد للفنان، لأنه لخيان حسب ما حكيت معهم المنظمين في هذا الحفل واللي نصور واحد منهم باش يتدخل معنا سوا.
0: أكيد
2: سي كريم باش يعطيكم أكثر إيضاحات. صورة صورة تونس سوف تكون عالية، وسوف يكون 14 جوان تونس بامتياز في قلب مدينة الموضة في مدينة ميلانو.
0: يكونوا
2: حاضرين صحيح؟
0: يكونوا
2: حاضرين. كل التأكيدات وكل المعطيات تقول أنه الحفل باش يكون ناجح، حتى الأسعار معناها خلي نكون معك واضح ماهيش أسعارك الغالية ولا مشتة. قال لك خويا نحبوا التوانسة، علاش التونسي غدوة؟ المستحيل ماهوش تونسي. علاش التونسي غدوة ما يطلعش لأكبر المنصات العالمية ويكون حاضر مع ضيوف خليني نقول ثم ضيوف باردين مش يكونوا حاضرين في هذا الحفل بالاستمتاع بالأجواء التونسية. خليني نقول لك معناها أنا
0: وأنا صدقا استمتعت بهالمعلومات وهالأرقام اللي قاعد تقول فيهم واللي أنا فخورة بهم بمنظمي الحفل. فما مجهود كبير يذكر فيشكر بطبيعة الحال, ولكن زاد فما مسؤولية هكا ولا شكري.
2: هما هما هما هما زوز ولا ثلاثة توانسة
0: يفضلهم
2: معناها قاعدين. قال لك احنا علاش نشوفوا في دول صديقة وشقيقة تعمل وتنظم في حفلات وتروج للسياحة متاعها, احنا لما لا ما نثبتوش حتى للشعب الايطالي وللايطاليين اللي احنا رانا زادة عنا منتوج ثقافي كبير برشا. وتعرف العلاقة القريبة بين التوانسة والايطاليين خاصة على المستوى الجغرافي حتى على مستوى الافكار معناها باش معناها قال لك لا يلزمنا نعملوا حاجة, ولما لا تكون هذه هي الانطلاقة الاولى لعديد الفنانين التونسيين في هالفضاءات هذي. خليني نقول لك حاجة, الفضاء هذي معناها يتكرر قبل بعام. فورس اللي فما معناها برشا طلبات عليه لأنه فضاء فيه أكبر الفنانين الإيطاليين غنوا فيه معناها. أنا مشيت شفت انبهرت, هو جمال المدينة لكن جمال المكان خلاني بالحق أتشوق إلى هذا الحفل اللي باش يكونوا حاضرين فيه إن شاء الله نهار الأحد. وطبعا نعطيكم اكثر المعطيات
0: اكيد. اقعد معايا شكري
2: لكل متابعي الوطني.
0: اي اقعد معايا, خلينا نستقبلك سي كريم عزيز معانا من ميلانو. سي كريم اهلا وسهلا.
1: اهلا عسلامة,
0: شي حوالك؟ صافا صحه لاباس؟
1: ربي يخليك.
0: على قدم وساق دار العرس. انت من مالي العرس يظهر لي
1: من مالي
0: العرس. باش نسالك شنو هي شعورك وقت اللي شكري يتحدث على معلومات كيما كيقول لك اكبر حفل ضخم والقاعه شكون خذاها معناها اسماء كبرى واحنا ماناش اقل منهم ند ليهم الند للند وباش ننظموا بدليل حفل باش يقول لك فما باش يكون حضور اكثر من 7000 وان شاء الله ديما من حسن الى احسن زاد انكم تراهنوا على بلطي من الاسماء الكبرى التونسيه. احكي لي هل مسؤولية كبيرة خايف وإلا متوجس ولا ليه قد الرهين؟
1: والله يقبل كل شيء, مرحبا بكم.
0: يخليك
1: لا خايف مانيش خايف الحمد لله يعني إن شاء الله نكون قد المسؤولية
0: إن شاء الله يا رب
1: حسن الظن للناس الكل. نفرح برشا كي نسمع سي شكري معناها يقول هيك خاطر سي شكري معروف برشا بالصراحة متاعو. فهمتني في العادة يعني نسمع واني في برشا ملتقيات انه هو ينقد اذا كان حاجه مش باهي يقول راهو كي مش باهي يعني هو يعطي الصحه ويقول في شكري هيك معناها نفهموا له باذن الله حاجه تفرح برشا
0: في الطريق الصحيح
1: خارق العاده في الطريق الصحيح
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بلطي كيفاش اخترتوا الاسم هذايا؟ كيفاش فكرتوا فيه؟ من اكثر الاسماء محبوبه معناها في تونس وفي الخارج زاده
1: بالضبط. بلطي من يعني من الفنانين الكبار اللي عندنا في تونس. ما شاء الله عليه يعني محبوب عند الجاليات الكل. واحنا ركزنا باش يكونوا تعرف انت في ايطاليا كيما في اوروبا الكل موجودين برشا معناها جاليات سواء المغاربه التوانسه الجزائريه السوريين اللبنانيين. فما اللي فاجئني في الامر انه برشا ايطاليين شارين
0: الذاكر
1: معناها باش يتفرج على بلطي.
0: الله الله اي باهي الاخبار هذه مزيانه
1: حاجة خارق العاده
0: طيار.
1: حاجه هايله برشا. المكان نفسه مكان يعني ما شاء الله روعه. مكان معروف برشا كما قال في شكري المكان هذا يغني فيه فنانين كبار وكبار برشا. وباش تاخذ بلاصه فيه مش سهل كما قال قبل بعام وحتى اكثر باش تنجم تفك بلاستيك. بون اورجانيزاسيون كبيره برشا خاطر
0: انا تنش نقول لك سي كريم والله بديتوا بالكبير ما شاء الله عليكم. تو هو يحكي على انطلاقه اولى انطلاقه ضخمه ان شاء الله يا ربي.
1: اكبر حفل عربي مش كان تونسي يصير في ايطاليا.
0: اكبر واحد
1: بالطبيعه معناها حفلات تونسيه فما صغيره تصير حتى عربيه يعني غير شوية. هذا أكبر حفل يكون تونسي بالذات.
0: يعني
1: حبيت يكون تونسي بالكامل. في المستقبل إن شاء الله يكونوا حفلات مغاربية نكونوا فيها فنانين من المغرب العربي وحتى من
0: انا تعرف نقول لك حاجه انا نحط في العنوان مع المعلومات اللي اعطاهم لي شكري نقول منين باش نبدا بلطي باش نبدا باكثر من 7000 متفرج باش نبدا بالفضاء هذايا الى حدود انت قلت لي اكبر حفل عربي يصير في ايطاليا دونك باش نعتمد العنوان هذايا في الاخراج المرئي هكا ولا لا سي كريم؟
1: يناسبك
0: وانا فرحانه الحقيقه بيك وبالشيء هذايا اللي قاعدين تقدموا فيه. شكون الجماعه اللي باش معناها ساهموا في تنظيم الحفل هذايا؟ خلينا نحكيوا عليهم شويه. زاد الكواليس حكينا عليها.
1: والله يا جماعة ساهموا خلاف العبد لله. صديقي وأخي ورفيقي سي محمد علي جويني اللي هو يعني رفيق الدرب. مع بعضنا معناها اجتهدنا وعملنا كل شيء. ومن بعد عندنا بالطبيعة ستاف كامل نتاع إيطاليين اللي يخدموا راه الشيء. فما مجموعة نتاع سيكوريتي اللي هي يلزمها تنظيم كبير برشا نتاع سيكوريتي. فما اللي هما عندهم اللي يتابعوا مع الولاية مع الشرطة، خلينا نقول حضور الشرطة، حضور يعني لأمبولانس لا قدر الله حد حتى درتوا حاجة كذا يكونوا موجودين. فما الحماية المدنية موجودة فهمتني باش تأمن أي حاجة أنها تصير. فما التأمين زاد ونشكرهم أخيانا اللي قاموا بتأمين المطاعم التونسية اللي مش تقدم أكلة تونسية. يعني تصور أنت بريستورون يخرجوا باللي ماتريال نتاعهم الكل. وحسب لي نورم اللي هم في إيطاليا اللي هم ينورم صعب برشا فهمتني سيرتو تبدا حاجة فيها أكل. كل شيء معناها فما تنظيم كبير. مش يكونوا موجودين إن شاء الله. وطبعا يعني البارك البارك اللي هو المنصة بتاع الحفل اللي هي موجودة في وسط الماء. يعني تصور أنت الفنان في وسط الماء.
0: في وسط الماء.
1: في المنصة. المنصة دي عملتها شركة من أكبر الشركات. موجودين في إيطاليا. باش يخدموا كل أمور الكل متاع الصوت. خاطر المكان واسع برشا. وهو فضاء معناها مفتوح. مش مغلق. يعني مش جاي في بنية مثلا مغلقة وفي قاعة مسكرة، هو مفتوح. يعني تنظيمه للتكنيسيان تاع الصوت يعني تحب لها خدمة كبيرة. والأضواء وكل ما هو يخص الشو يعني فهمتني.
0: الله عليكم الله عليكم الحقيقة. فما تدقيق في التفاصيل، فما كما قلت دخلة كبيرة. ننتظروا الحقيقة فيديوهات وصور من الحفل. ما نعرفش أنا في تونس ومتحمسة، فما بالك أنتم غادي كمان. كيفاش يكون شعوركم؟ خليني اقعد معايا كنت تسمح سي كريم ومعانا شكري هو انقطع التليفون شويه، دونك خليني نرجع لك. راهو سي كريم حكي على انك انسان معناه جدي وتقول تنقل التفاصيل بكل امانه، انك تحكي على حاجات وعناوين كبرى بالنوع هذايا، فهذايا معناه يزيد مسؤوليه ويزيد معناها نعتز بالحفله هذايا واللي هو اكبر حفل عربي يصير في ايطاليا. شو باش نقولوا احنا التوينسة باعوا الذراع يا خويا ما شاء الله علينا، وين نمشي ونقولوا احنا قادري.
2: انا سميته هذه الحفل ارفع راسك فانك تونسي.
0: الله
2: بصدق خليني قلت انا خطر توصلت مع لخيان ومنهم سي كريم، فما زوج من الناس اخرين لابد باش نحييهم، استاذ قيس وسي محمد علي نحييهم بالمناسبه لانهم بالحق ثلاثي، انا نقول ثلاثي تونسي بامتياز في قلب مدينه الموضه.
0: ما هي سهل.
2: خليني نقول لك معناها غدوة نجم تقول انت ليه باش نعمل حفل في باريس مثلا بحضة توريفان بالتراخيص وكذا، لين لازم تكون عندك سمعة طيبة وايضا تكون عندك معاملة كما حكى لكم في اكثر الايضاحات في كريم. معناها حتى التغطية الامنية حاضرة، كل الامور الصغيرة والكبيرة والصغيرة قرأوا لها الف حساب. وقلت انا معناها هذا الحفل يتجاوز تونس ويتجاوز الفنان ويتجاوز حضور العدد الكبير من التونسيين، بل هو رمزية إلى أنه التونسي قادر وأنه يصنع الحدث في أي مكان يمشي له، وينجم ينجم يفتح البيبان أمام فنانين أخرين توانسة كي يعاني قونا الإبداع. أيضا فنان بلطي عالمي صحيح معروف، لكن بلطي وقت بش يغني قدام 6000 نتصور، وأنه بلطي حتى مرة ما غنى قدام 6000 في فضاء بالجمال. أختي جميل جدا الفضاء. أنا أبهرني الفضاء معناها تفرم دون لاك معناها كبيرة المنصة في وسط الماء والجمهور انفاس وفهم الناس بي اي بي وقرأوا كل المستلزمات معناها دخول لطلقة من الرعام تاع العشية لثلاثة الدخول وللتوفير وزيدا للترويج للمأكولات التونسية باش تكون حاضرة، كل شيء باش يكون حاضر تونس
0: باش يكون حاضر. نرجع لك سي كريم كان تسمح، معناه اللي باش يجي يقص تذكرة الحفلة وباش ياكل غاديكا ويستمتع والاجواء تونسية 100%.
1: بالطبيعة هو بون بالنسبة للتذاكر ينجموا يقصوا اون ليني. عندنا الاون ليني ماي تيكت يلقاو اللينك على الباج ويشريوا باش يتهنى على البلاصة اللي يحب عليها، خاطر هما فما أربعة أنواع نتاع تذاكر. إذا كان ما نجمش يشري أونليني ولا حاجة، الشبابيك للتذاكر تكون مفتوحة إن شاء الله الساعة الرابعة نتاع العشية، فهمتني؟ ويكونوا معناها ياخذوا البي نتاعهم سير بلاس ويدخلوا هو سير بلاس يلقاو معناها من بعد باش يرتاحوا باش يشربوا ياكلوا يعملوا دوره خاطر ويتفرهدوا شويه خاطر البلاصه روعه. والسته نتاع العشيه يبدا الحفل.
0: شوقتوني انا باش نتابع، نزيد نتابعوا ان شاء الله الموضوع الاسبوع القادم. في الاثناء سي كريم باش نرجع من الاول بالكل، الفكره نتاع الحفله كيف جيتكم انكم زاد اليوم تقولوا هذه الهويه التونسيه اللي لازم نحطوها، اسماء تونسيه، تراث لامادي تونسي، حتى اللبسه اكيد باش تجي تونسيه، ونتصور فما ما دام تونس باش يجي ورا باش يجيو باللبس التقليدي التونسي
1: بالطبيعه.
0: بالطبيعه. قداش ثقه يا خويا ما شاء الله عليك.
1: أنا خدمتي التوريزم بصفة عامة وتنظيم حفلات، لكن عمري ما نظمت حفلة تونسية 100% بخلاف حاجة صغيرة اللي هي تتبع السياحة متاعنا، عملنا شوية تشجيع للسياحة التونسية. وحاجة أنا نحب بلادي برشا، يعني نحب ماذا بي أي حاجة تخص تونس نعمل لماكسيموم، مش كان على الواحد باش يصور فلوس ولا باش يكون معناها حاجه نعتز بها برشا.
0: اي
1: توانسة نعملوا حاجه باهيه في اي ميدان كان، يرفع راس بلاده ويكون يعني شرف لنا احنا الناس كل. ما نقصنا شيء، علاش ما نعملوش؟
0: والله تعرف انا نسمع فيك مش نتبسم، عرفت سارحه معاك، فك اللي يقول لك ليه فما حسابات واللي يعمل حفله ليه لازم ربح مادي، فوالا هاي ناس تحب بلادها. عنا برشة توينسة في الخارج أغزر كيفاش معناها يوظفوا طاقتهم ومجهودهم وحتى فلوسهم وكفاءاتنا والمادة الشخمة الكل إنجاح حاجة باش نقولوا هذه تونس رانا قادرين إننا نقدموا، رانا قادرين إننا نعطيو. فالحقيقة شكرا لك على هالمساحة يا سي كريم، شكرا جزيلا لك والله، يعطيك صحة.
1: بارك الله فيك، ربي يخليك.
0: عايشة.
1: حاجة أخرى نحب نقولها للناس، الموقع يعني متاع الحفل موقع استراتيجي، خاطر أول شيء بحذاه المطار، مطار ليناتي. ميلانو فيها ثلاثة مطارات، فما البينسا فما أورساليو فما ليناتي. ليناتي اللي هو جاي وصل البلاد، هو يعني تقريب درجة من مطار ليناتي للموقع هذا. برشا ناس قاسين من أوروبا، من ألمانيا، من النمسا، من فرنسا، من برشا دول أوروبية، قسوا معناها البياتات متاع الطيارة يحطوا ليناتي وقسوا الوتيل، معناها تصور الناس قداش مهتمة برشا بال وفرحانه ياسر. الحاجه الاولى. حاجه ثانيه، قريب برشا للي باش يجيو على كرهبته من لوتوروت، يخرج من لوتوروت تلقى بحذاه، يعني الفرق مش بعيده برشا. وفما لي مترو اللي هما المترو، المترو الانفاق، فما الكيران، يعني ترونسبور ما شاء الله. وبالنسبه للكراب فما يعني الباركينج اللي يهز 25 ألف سياره
0: ما شاء الله.
1: يعني ما فماش مشكل بالنسبه لل
0: قدره ربي كل شيء، معناها ركزتوا في ادق التفاصيل وحضرتوا رويحكم لكل شيء. انا سي كريم ما تعرفتش عليك في بدايه البرنامج، ولكن خليني قل لي قديش عندك في المهجر توا، قديش من عام؟
1: عندي يعني
0: سي كريم الو به ميسالش، خلينا نمشيو لسي شكري مادام يعاود يرجع لنا سي كريم. شكري باش خلي لك كلمه الختام على الحفل هذايا، اكيد باش تكون في المتابعه والمواكبه. شكري به زوز قصو ميسالش، نرجعوا لهم كان ممكن، نرجعوا لهم باش نقدموا معاهم كلمه الختام. ونذكركم اللي الحفل ان شاء الله استثنائي، باش نقولوا حضور من بين 5000 الى 7000 وربما حتى اكثر. تم بعد شوي نزيدوا نتاكدوا مع سي كريم سورتو من حيث الحجوزات. الى حد اليوم والحفل باش يكون 14 جوان 2026، دونك الحضور بين 5000 الى 7000 متفرج، باش يكونوا على موعد مع الابداع التونسي بالمهجر مع الشو. الحقيقه معناها فما فرجه كبيره، وقت اللي يقول لك الفنان باش يكون وسط هكا بيسين وفي الماء، فما فرجه مضمونه، فما دي ريستوران باش يتحولوا على عين المكان لطبخ لذ واحلى الاطباق التونسيه، النكهه التونسيه والأكل التونسي باش تكون حاضرة إن شاء الله 100%. دونك أنا قلت سي كريم حتى الناس باش تجيب اللباس التقليدي التونسي، قال لي أكيد باش يكونوا حاضرين باللباس التقليدي التونسي، وهذه حاجة من نجمو كان نثمنوها. وأكثر حاجة نثمنها صدقا هو أنه ضيف يقول لي اتفقنا على حب تونس، أنه حتى الربح المادي رانا نتجاوزوه، ما تكونش فما حسابات كبيرة وقت اللي يكون فما اسم تونس في الميزان، وقت اللي يكون فما علم تونس في الميزان. دونك هذا حديثنا على أكبر حفل عربي يصير في إيطاليا. ما نعرفش شكري وإلا عزيز عطيونا زوز ما تحصلناش عليهم به، بعد أرجعوا للتسجيل تتعرفوا على أكثر معلومات بطبيعة الحال على الحفلة هذية. قبل ما نقدم تحية الختام لشكري وكريم، أدعو الناس الكل إنهم يدخلوا على صفحتنا بالفيسبوك ويطلعوا على محتوى وتفاصيل الحفلة هذه. نذكر اللي هي أكبر حفلة على عربية تصير في إيطاليا، ووقت اللي يقولك على الفضاء هذه شكون من الأسماء اخذوه فلان وفلان، فتونس ماهيش ناقصة. دونك خذينا المكان هذي وإن شاء الله يكون حفل ناجح بكل المقاييس، وإن شاء الله يا ربي نتطلعوا مع بعضنا السبت الجاي أو بالأحرى ثلاثة جاي على كل التفاصيل المتعلقة بالحفلة هذي ومدى نجاحه. بعد شوي باش نواصلوا حكايتنا، نواصلوا حكايتنا مع الجامعة، جامعة العمال التونسيين بالخارج، الجامعة هذي اللي كانت تدعات في وقت من الأوقات إلى مراجعة تذكر السفر، الغلاء متاع تذكر السفر اللي أرهق جزء كبير من جاليتنا. دونك وكان على بعض البيان هذية اجتماع على مستوى رئاسة الحكومة وفما تحركات مختلفة. أخيرا وليس آخرا، عودة الجالية التونسية بالخارج بين تعزيز الأمن وتحسين الاستقبال هي أيضا من المواضيع المطروحة أمام جامعة العمال التونسيين بالخارج. تفاصيل بعد شوية.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. ما زالت حصتنا مواصلين مع أخبار الجالية وحكاية الجالية وأنشطة الجالية اللي ما توفيش مش الجالية فقط بل وأيضا مكونات المجتمع المدني اللي لهي بالجالية، ونحكي تحديدا على جامعة العمال التونسيين بالخارج.
1: أنشطة الجالية.
0: من فرنسا نستقبلوا مباشرة سي حسين العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج. أهلا وسهلا بك سيدي، مرحبا بك.
2: أهلا بك مدام كوثر وأهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية.
0: يعيشك يخليك، اهتمام كبير بمشاغل الجالية. ربما المهاجر وقت يقول لك هذه هي مشكلتي، فالجامعة لا تتوانى أو تتردد إنها تطرح الإشكال هذك. أنا حكيت منذ قليل على دعوتكم للتخفيض في تذاكر السفر أخيرا وليس آخرا، مسألة تعزيز الأمن وتحسين الاستقبال أيضا من المواضيع المطروحة على طاولة الجامعة. شنو هي الحكاية سي حسين؟
2: والله الحكاية هي أنا نحب نعمل توضيح صغير، أنه راه كل موضوع وقال كل إشكالية تتبناها الجامعة راه يجي معناها بعد عدة إيميلوات وتواصل معنا من الجالية من هونية من اللي قاعدين يشوفوا فيه وكيبعثونا، وأحنا معناها المهمة بتاعنا بحكم أنه نجم نمثل معناها صوت الجالية أوفسيال مو بصفة رسمية وقانونية، دونك نحاولوا ننقلوا الشيء ذي بطريقة معناها نقاو فيها حل وتوصل للمسؤولين معناها المعنيين بالأمر.
0: اليوم إذا كان نقولوا هاي المشكلة، شنو هي بالضبط المشكلة مثلا كنقولوا على المستوى الأمني أو تحسين الاستقبال؟ شنو هي اللي صار خلينا أن نستنفر وندعو إلى تعزيز الأمن وتحسين الاستقبال؟
2: اللي صار هو الناس كلنا معناها نعرفوا للعالم، ولا معناها حومة صغيرة معناها أي خبر يصير في أي بلاصة نجم بالوقت يوصل لأي مكان في أي دولة. دونك كيف أنت تلقى معناها فما شيء معناها صاير في تونس في البلاد مثلا ويتنقلني نحن عن طريق فيديوهات، ما ندخلوش في أنها تكون تلقائية ولا تكون وراها معناها جهة ولا حاجة، ما ندخلوش في ذلك كله كنظر أنه هذايا فما واقع وموجود، وبما أنه اللي يبدأ بعيد معناها على البلاد مش كما الداخل، هذيك اي حاجه تصير ولا حاجه تنجم تمسه وتخوفه وينجم يتوسع حتى في التفكير نتاعو في الخوف نتاعو. دونك وصلت معناها برشا فيديوهات مثلا نتاع سامحني سرقه نتاع بلاكاج نتاع معناها ودور، ومشكل ان الفيديوهات هذه معناها يمكن عندكم انتم تدور باقليه اكثر من عن احنا لبرا،
0: اي ربما تولي مبالغ فيها اكثر من اللازم.
2: اكيد هو تو انا نمشي ونجي على تونس برشا، انا نعرف هي مبالغ فيها، لكن اللي يجي اللي يروح مره في العام ويبدا عنده 3-4 صغار والا منا مرته هكا مش تونسيه والا عنده عامين 3 مره وحش يولي يخاف ونجم يبطل.
0: وفما ناس تتبنى كالفيديو هذيك والحادثه هذيك وتعبت متوجسه وربما حتى تلغي الحضور هالتونس ولا بتجي تعمل صيفه. الحقيقه ناكد كلامك هذايا
2: باش هو صار مدام كوثر، وناس معناها قالت الكلام ما نمشيش معناها ليني يولي فما من ناس تخاف خاطر ما شفتش على عينها، فهمتي؟ دونك انا نقول احنا دور الجامعه هونية ان نوصلوا شيء ذي للساده المسؤولين ونطلبوا منهم بكل لطف، انه خاطر نعرفوا احنا الشيء مبالغ فيه اللي قاعد يتقال، الفيديوهات اللي قاعده معناها تسبارتاج وتمشي معناها ان بو بارتو زاده مبالغ فيها،
0: وفما ناس تستغلها الحقيقه لاغراض اخرى.
2: مالوغوزمون فما توانسه كيفنا كيفهم مالوغوزمون، وهذا زاده واقع يستغلوا الشيء ذاك باش يطوروه بطريقه معناها كبيره برشا. ما يهموش معناها نجم يضرب قطع كامل نتاع سياحه، نجم يضرب قطع كامل نتاع ايكونومي نتاع عجله معناها قاعده تدور تاع اقتصاد في تونس، نجم يضرب برشا حاجات. احنا قلنا الجامعه من دورها انه توصل معناها للمسؤولين الشيء ذا اللي قاعد يصير وتبعث هذا رساله طمانه معناها للناس اللي تحب تعبت، راهي تونس مش هذيك اللي نشوفوا فيها معناها فيها وفيها في العالم كل موجوده السرقه وموجوده البركاجات وموجوده معناها اسكو اونيون سيكيورتي ولا نوسون با سيكيورتي موجوده في العالم كل.
0: هي الحقيقه خطوه نثمنها يا سي حسين امانه، معناها خصوصا معناها مع المصداقيه اللي تحظى بها الجامعه، فانكم معناها حكيتوا على الموضوع وهو مازال معناها مازال في الايامات الاولى نتاعو هكا ولا ليه؟
2: بصير احنا الجامعه ماناش نجمو ننقذ بلادنا كما نحبوا احنا له، لكن ماناقفوا معناها حتى شخص ينجم معناها يكسر معناها العجله الاقتصاديه اللي تعيش بها تونس كلها. ماناقفوا مع حتى شخص ينجم يعطي ايماج خايب على بلادنا، ماناقفوا مع حتى شخص ينجم يقول بلاد فيها وعليها وما تهبطوش. نو احنا الجامعه البلاد تونس باهيه، الامن تاعنا عندنا فيه الثقه. الحالات هذه اللي قاعده تصير في العالم الكل موجوده. بقينا كيف يتم تضخيمها في الفتره هذه بالذات معناها وناس هابطه منها لتونس وكل شيء. انا نرى انه واجبنا احنا كتوانسه اولا وكمسؤولين ثانيا انه نقولوا لا راهو هاو احنا تو نبحثوا ونعلنوا علنا زاده معناها ما نبحثش حتى انكشات ونقولوا راهو تم الاتصال بالسيد وزير الداخليه وبعثنا راهو على السيت نتاعهم معناها باري ميل وبحاول لها راهو تجاوبونا وراهو توبابيا واهبط ان شاء الله تمشي وتجي لاباس. علاش خاطر على خاطر احنا كلنا معناها محتاجين في الوقت الحالي لاي توسي يهبط واي معناها عمله صعبه تنجم تضيف حاجه اخرى للبلاد معناها ما نحبوش نزيدوا نطيحوا معناها اكثر من اللي احنا طايحين فيه.
0: برافو. قلت انا خطوه نثمنها الحقيقه والاحسن منها انكم ما اكتفيتوش بتشخيص الواقع وربما ذكر المشكل بل ايضا قدمتوا مقترحات وكان ذلك في مراسله وجهتها للسيد وزير الداخليه.
2: بيصير احنا كيف احنا هو باش تعرف اني طيبه في الخدمه كي تعطي المشكل وتعطي الحل للمشكل ما تلزمش فهمتني معناها احنا شطلبنا معناها وحلول كلها راهي تتعمل بسهوله معناها احنا عمرنا ما نطلبوا كيما في ليبيا معناها ما نطلبوش حاجه تعجيزيه فهمت احنا معناها شنو طلبنا معناها تكثيف وجود الامني تكثيف معناها اللي هي ما شاء الله عندنا امنيين قادرين يخدموا حتى 24/24 وطلبنا معناها انمي غوفير نور ومنها بالحق ما يكونش اوكيبي ولا حاجه معناها يتم معها التفاعل من اي نقطه في كامل تراب الجمهوريه التونسيه واللي هو هذا راهو معمول به معناها في اغلب الدول اللي فيها السياح تعتمد على السياح معناها طلبنا هذوما زوز احنا علاش على خاطر الفوبابلي معناها اذا كان مالوغوزمو احنا صغارنا صغير معناها كيهبط منيا ويحمل جنسيه مثل فرنسيه ولا ايطاليه ولا المانيه يقدر الله لو كان تصير له اي حاجه خايبه في البلاد باش يروح بسيبيني خايبة وتجم تقعد له كومان شوك اللي هي رأي نفس الحاجة تجم تصيله في البلد اللي هو يقيم فيها لكن ما تكبرش الحكاية أنا غالب معناها هكاكا يمكن بالفترة معناها كتصيله في البلد يقول لك ليك العام مشيت وصالي وزيني ما عادش نمشي فهمت احنا هوني معناها نحس معناها المسؤولين على الدولة واحنا معناها والناس العقلاء كلها ما فيها باش نعملوا معناها كل ما نجم يخلينا نتجنبوا الحكاية هذه
0: أكيد صدق حاجة ما نجم كن نثمنها يعطيكم الصحة وزيادة حتى كلامك فيه الكثير من الوطنية ومن الروح اللي فيها حب وقرب لتونس. المراسلة كنا وجهناه بتاريخ قديش سي حسين باش نعرف على الأقل هكا نستني وقتاش الرد من وزارة الداخلية.
2: والله احنا وجهناها وكتبناها بالكبير منها في 7 جوان احنا انا نقول انا لاني حسان العربي رئيس جمعيه طعمات وسراب الخارج اللي نعيش برا ونعرف الناس اللي قاعده تصطاد في الماء العكر بصفه مهوله والفيديوهات اللي يتم تطويرها وتضخيمها بصفه زاده مهوله نقول راني معناها لاجل الوطن ولاجل اصلاح معناها المسار الاصلاحي معناها السيد رئيس الجمهوريه ولاجل تونس كلها ولاجل ان شاء الله نعدي يوسف باي راهي رساله طمانه راهي تخدم برشا معناها الوتله نتاعنا وتخدم برشا الدومين نتاع السياحه نتاعنا وتخدم برشا معناها انه التونسيين نتاعنا وتخدم برشا معناها عجله كامله قاعده تدور رساله تمثل من مسؤول من معناها ما فيها باش مشكل معناها السيد وزير الداخليه يقول رانا اهبطوا حضرنا لكم وعملنا لكم وقدينا لكم ونمشيو معناها ترقى الامن باختو في معناها في الاسواق العربي وفي الدنيا كله وتخرج تليفونك تتكلم ما تخافش وتهز بناتك ومرتك معناها يعوم وما تخافش هذا كله راهو يصب كله في مصلحه واحده اللي هي معناها السيف نتاعنا بحاولية تعدى سيف ناجح والعجلة الاقتصادية تعود دور من جديد معناها احنا رانا جامعة كنا ندخلوا لخاطرنا ما كالتونسيين اللي عمرنا ما نقفوا ضد بلادنا من برا ولا نسحوا شكون زادة باش يعطي ايماج خايبة من برا لا احنا نقولوا له ستوب لكن بطريقة حضارية وبطريقة فيها برشا احترام وبطريقة معناها فيها احترام للمسؤول ونوصلوا زادة صوت علاش خاطر احنا اذا كان ما نوصلوش معناها وذا اللي طالبوا السيد رئيس الجمهورية احنا ما نوصلوش الاصوات هذه المواطن معناها التونسي برا من شنو قاعد يشكي بالحق ونعطيو ايماج اخرى كوم كوا اوني بيان واحنا رانا هابطين رانا قاعدين نغالطوا في تونس وفي المسؤولين التونسيين ورانا قاعدين معناها احنا بدنا نساهموا معناها في المستوى الخايب اللي نجموا نوصلوا له احنا لا الجامعه الخط نتاعها حيادي وواضح نحترم القانون الجمعياتي اللي عندنا لكن زاد احنا وطنيين وما نسمح حتى شخص باش معناها يخلي معناها حتى مواطن معناها كان مريزيرف في شامبر صغيره في اوتيل انه يعمل انيلاسيون والشامبر هذيك تقعد فارغه لا احنا ماذا بينا الوتله كلها تتعبى والبحولات كلها تتعبى والجيل الثالث والرابع كله يهبط لتونس ويلقى تونس محلاها ويلقى البوليس باختو ويحس الامن باختو ويرجع يقول لك ان شاء الله تعاود نهبط
0: ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه والله وانا فخوره بالك الكلام اللي تقول فيه ومش جديد على جامعة العمال التونسيين بالخارج. نحبك توصل تحياتي لكل أعضاء الجامعة اللي في كل مرة الحقيقة يخدموا ويقدموا في مجهود يذكر فيشكر. وباش نختم بسؤال وقت باش تجيب حذينا سي حسين لتونس، احنا معتادين بيك لقيت هذا تبدا بحذينا راه
2: ان شاء الله اي اسلام ان شاء الله ان شاء الله بحاول الله
0: علينا خويا
2: أول جوي. لكن نحب نقول انه باش يكون فما ان شاء الله معناها فيغ يمكن 4 جويليه باش يكون فما ملتقى كما معناها عودناكم ملتقى كبير برشا معناها الملتقى ان شاء الله المره هذه باش يكون معناها كما نقولوا احنا القضاء الحر اللي هو معناها التحكيم والوساطه معناها الدوليه كيفاش نجم تكون هي بيدها معناها حاجه معناها تساهم في الاستثمار معناها الدولي على مستوى معناها تونس الداخل والخارج. دونك باش يكون فما ان شاء الله ناس معناها ضيوف ان شاء الله من كاليبر كبير
0: إن شاء الله.
2: ويكون فما منها ناس موجوده وتكون بيسير الوطنيه
0: اكيد بقدرة
2: وتكون جيت نحب ناخذ منك حاجه على المباشر بعد انك انت مدام كوثر تنشط المنطقه هذه توعدني
0: على راسي وعيني والله على راسي وعيني من تقاليد
2: خذ الوعد المباشر
0: اوكي مثال ما انت ما اسمعني ما نقدش من مره اقول لك ليه كيفاش تتدخل معي وما تعطيني شيء جديد فالمره دي انت
2: اوكي والله ما قلنا
0: على عيني وراسي والله على عيني وراسي
2: معناها مع ناس مختصين مع سيدة قضاة مع محامين مع ناس عندها دي سونتر معناها دي كاليفيكاسيون كبار ان شاء الله ما يكون مالوغوزمون ما نجموش نتعاون الناس كلهم باش يكون شويه سيليكسيوني لكن بحول الله معناها باش يكون عنده فايده كبيره برشا على الاستثمار في تونس بحول الله.
0: وانا سانتظر بفارغ الصبر باش نتقابل مع الجامعه مع اعضاء الجامعه مع كل وجوه النيره من مهاجرينا ونعرف ديما المواضيع اللي تطرحوها تستضيفوا فيها ضيوف من الوزن الثقيل كما انت قلت كاليبر كبير والكل ونعرف مدى حجم وكميه المعلومات اللي تقدموها فباش ننتظركم بفارغ الصبر وبقدره ربي نكون في الموعد سي حسين
2: ان شاء الله. نحيي زميلتي نوال خضراوي خضري بسلها ان شاء الله كالعاده بالصحفيين والناس الكل وهكا نعلن انا معناها ما يصيرش نعطي روحي الحق انه مدام كوثر بنزال ان شاء الله باش تكون هي المنسقه العامه
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك سي حسين العريبي رئيس جامعه العمال التونسيين بالخارج صوت التوانسه صوت التوانسه نحاولوا في كل مره نوصلوه ومشاغل التوانسه. بعد شويه موصلين رحلتنا والله جمعني لقاء مع سي عبد الحميد عبود المفوض العام للجالية التونسية بالخارج ورئيس المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج. ومن بين الحكايات اللي تحكيت معاه قال لي تونس ولا ولاء لتونس والكل والناس كيفاش تمشي معناه في الخارج وتشوه صورة تونس والكل. دونك قعدنا نحكي مطولا في الموضوع هذا اللي أنا فيه الحقيقة منحازة وما عندي حتى كلام فيه إلا تونس رقم واحد. أسعدني سي حسين العريبي بالتدخل متاعه كيفاش أي حاجة تسيء لتونس نستنفر الناس الكل نتدخلوا باش بالحق نحفظوا صورة بلادنا ما نبالغوش في الحاجات اللي قاعدة تروج. تونس آمنة تونس تفرح بزوارها بضيوفها وراهم مهاجرين لهم زوار لهم زوار لهم ضيوف ولهم كارين راهم مالي المحل مالي تونس. مرحبا بكم ديما في كل وقت. بعد شوي الموعد مع الجزء الثاني وضيفي بشيكون إن شاء الله سي عبد الحميد عبود.

وبرامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.

0: ريبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، نقل حوالي 170 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب صحراء اليوم إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العمرة من ولاية صفاقس، وتجميع قرابة 250 آخرين بمنطقة البحيرة في العاصمة وولايتي سوسة ونابل تمهيدا لنقلهم إلى المخيم الذي أصبح نقطة مركزية لاستقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح صحفي. ظاهرة فلكية دقيقة تشهدها تونس هذه الليلة تتمثل في اقتران كوكبي الزهرة والمشتري، ويمكن متابعة هذه الظاهرة بالعين المجردة عند غروب الشمس بداية من الساعة 8 مساء، حسب ما أكده أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى. مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء بداية من 24 من جوان ولمدة 3 أيام لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي، وتهدف هذه المدرسة الصيفية إلى تمكين المشاركين من ترسيخ وفهم المفاهيم النظرية والتطبيقية الواردة بالبرنامج الدراسي في مادة الكيمياء من خلال برنامج علمي متكامل يجمع بين الورشات التفاعلية والتجارب المخبرية التطبيقية، كما تتيح للتلاميذ فرصة تنمية مهاراتهم العلمية وتعزيز روح الاستكشاف لديهم. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة بتقاطع جامع شفاء وتقاطعي ديوان الحبوب وسوق الجملة ببير القصعة ببن عروس في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المتكررة للتجهيزات والحواجز. في العالم، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي يقول اليوم إن طهران لم تلمس بعد إرادة جادة من واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على إطار أي اتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى أن عقبات كبيرة لا تزال قائمة بشأن عدة قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم. حزب الله يؤكد قصف موقع مستحدث للاحتلال الإسرائيلي في بلدة مارونا الراس، واستهدف آلية اتصالات تابعة لقوات الاحتلال ببلدة القنطرة في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يقر اليوم بإصابة 48 من جنوده في معركة في جنوب لبنان خلال الأيام الخمسة الماضية. الحكومة البريطانية تقر عقوبات تستهدف شبكات ساهمت في تمويل أعمال عنف نفذها مستوطنون بالضفة الغربية المحتلة، وباريس تتخذ قراراً بمنع سموتريتش وأربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطناً من دخول البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

اللي عليها يا بابا هالدنيا كل اللي فيها هو واحدة ما يتحكيش عليها خير. خلينا نجربوها بالحلو متاحة وبالمر متاحة، وذيك هي الدنيا. إن شاء الله يا ربي تكونوا عندكم كان الحظ السعيد في هالدنيا هذه. مرحبا بكم، هذا الجزء الثاني من برنامج ريحة البلاد. ريحة البلاد اللي نتابعوا فيه الجالية، أنشطتها، مشاغلها، حكاياتها، وخاصة نجاحاتها. وصدقا نبدأ نستنى بدقيقة والدرج وقتاش باش تكون فقرة سفراء، وهي اللي باش تكون الآن. سفراء يا سيدة يا ميدة، نحكيو عن مهاجرة تونسية ولكل من اسمه نصيب. هي أميرة، وأميرة شكلا ومضمونا. هي أميرة عثماني، كفاءة تونسية في سويسرا، جمعت بين النجاح المهني وخدمة أبناء الجالية. أميرة أهلا وسهلا بيك، مرحبا أميرة. يا أميرة يا بنت الأمراء، به نرجعوا لها. عندنا مشكلة في خط الهاتف الحقيقة، قاعد ينقطع مرارا وبشكل مكثف. به نعود نرجعوا لها. وأنا ديما به خلي نمسيش قبل ما نتحصل عليه ونعدي خدنية. نرجع لكواليس لقائي مع أميرة. فصدقا وقت اللي كلمك مهاجر في الخارج ويقول لك رانا لهنا موجودين في الخارج من أجل تونس، من أجل تعزيز صورة بلادنا، من أجل تقديم هوية نموذجية على بلادنا، من أجل تمثيل بلادنا بالشكل اللائق والمطلوب. فأميرة وقت اللي تحكي لي الحقيقة على مسيرتها في سويسرا، قلت لها خليني نسمع في المباشر، على خاطر باش تكون فما أكل عفوية متاع رد الفعل متاعي. نذكركم أميرة عثماني هي مهاجرة تونسية في سويسرا، هي مراقب حسابات، مستشار اقتصادي، وناشطة في المجتمع المدني. حكايتها الحقيقة مزيانة برشا، مزيانة برشا برشا برشا. ربما على خاطر تلمو أنا عجبتني صار هالانقطاع بالهاتف، باش هكا ينقص الحماس متاعي شوية. على كل حال نرجع لها بعد شوية، فاصل قصير ونرجعوا.

0: مرحبا بكم من جديد. تحصلنا على أميرة عثماني من سويسرا. أميرة عثماني اللي هي ما شاء الله عليها سيرة ذاتية ثرية جدا ومهاجرة تونسية وكفاءة تونسية في سويسرا. أميرة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: عسلامة، مرحبا ومساء الخير، مساء النور على تونس الكل، وتحية من القلب من سويسرا، من تونسية فخورة بأصولها وتحمل محبتها لوطنها وين ما كانت.
0: يخليك يا لله. أنا قدمتك مقدمة الحقيقة تليق بمهاجرة تونسية تقدم في الدعم والمساندة والإسناد لأبنائنا وبناتنا من المهاجرين في الخارج. أميرة، نحب نتعرف عليك مع السادة المستمعين، قل لي شكوني أميرة عثماني.
1: أميرة عثماني، أول حاجة تشكركم على الأغنية اللي كنتوا حاطينها تو، لأنها الأغنية متاع الكيف وأنا من الكيف.
0: نتشرفوا يا لله.
1: يعينك ربي فضلك. أنا أميرة عثماني، رئيس فريق التدقيق والمراجعة بالفرنسي، شيف ديكيب دوديت اي ريفيزيون في سويسرا الناطقة باللغة الألمانية. خدمت كخبير عدلي لدى المحاكم الألمانية، زادة في المحاكم السويسرية قبل بعد ألمانيا. ونواصل في مسيرتي الأكاديمية أني أنقري في المحاسبة والإجرام الاقتصادي.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. من تونس خرجت بشهادتك الجامعية ولا وصلت دراستك في الخارج أميرة؟
1: أنا أول حاجة عندي شهادتي جامعية، بعد كملت قرايتي في فرنسا في نيس كوا دازيوح، وبعدها كملت خدمت في ألمانيا ونجحتها، وخذيت وسام كأول أجنبية تتحصل على الشهادة هذه.
0: الله الله، قل هيلي هذه ما قلت ليش في التليفون.
1: احنا التوينس الحمد لله بين قوسين أكثر شعب يتعلم اللغة الأجنبية هما الشعب التونسي معروف.
0: صحيح.
1: وأكثر شعب يبدأ انتيغراسيون في صفيفة مقارنة بشعوب الكلهم هي تونس، وهذا ما هوش غريب علينا لأننا نحن التوينس زيدة شعب مضيف مستنسين بالأجانب.
0: الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله.
0: أميرة ذكرني الوسام كيفاش، شنو العنوان والوسام؟
1: أول أجنبية تتحصل في مدة زمنية قصيرة، اني انا نكون في البرانش هذه في مراقبة الحسابات.
0: في مراقبة الحسابات ما شاء الله عليك.
1: بيني وبينك الشعب هذه صعبة شوي نفسانيا وعلميا، والحمد لله يا ربي لو تعلقت بهمة المرء بما وراء العرش لناله.
0: هذه أول تونسية وغزر ما شاء الله. ما زلنا باش نواصل حديثنا، دونك من فرنسا لألمانيا وصولا إلى سويسرا.
1: بالضبط.
0: وفي سويسرا كيفاش كانت المسيرة والوين وصلنا اليوم؟
1: والله بالنسبة لسويسرا أنا نجحت الحمد لله في فرنسا وفي ألمانيا وفي سويسرا. أما في سويسرا هي بالفعل هي بلاد منظمة برشا، معايير النجاح فيها عالية برشا، وتتطلب برشا برشا برشا من الجدية، الانضباط، العمل المتواصل. أما أنا كتونسية شخصيا ما نمنش بأن النجاح مرتبط بالمكان، بما قدر هو مربوط بطموح الإنسان، بالإرادة، بالعزيمة، بالرغبة. أنا مؤمنة بصراحة إنه الإنسان إذا آمن بحلم معين قطع النظر على الحلم هذاك، إنه وعمل من أجله بصدق بإصرار، فهو قادر على تحقيق اللي راه الناس الآخرين مستحيل. هو قادر عليه. يجي إنه شخص واحد وصل فهو قادر يوصل، صحيح مش في نفس المدة الزمنية بحكم اللغة، بحكم العوائق، ممكن قلة الخبرة ولا حاجة كيف هكا باش واحد يوصل للمعلومة الصحيحة. أما نأكد الكل تونسي وتونسية، كل إنسان مؤمن عنده حلم نتاعو مهما كان العلم إنه يوصل.
0: يوصل وريد قديش معناها دورك ومساهمتك في مكونات المجتمع المدني عندها تأثير كبير حتى على شخصيتك. معناها ريد وقت اللي أنا نقول لك أميرة قدم روحك، أنت ليه قاعدة تقدم في نصائح ربما وزيدة حتى تجربة الحياة، مش كي قاعدة تقدم في دروس نصائح؟ وهذا القائد معناها والإنسان بالحق الناجح في حياته أنه يستلهم ويستخلص من التجربة متاعه ويقدمها لغيره. ناشطة في مجال وفي مكونات المجتمع المدني، في أي مجال بالضبط؟ شنية نوعية المساهمة متاعك أميرة؟
1: أنا في المجتمع المدني في أنا في إطار تأسيس جمعية جنب الأركان، لأني كل من روح لتونس بالطبيعة أول حاجة نزور عائلتي وقضي معهم شوية وقت، أما زادة نحرص ديما نزور دور الأيتام والأطفال اللي نعتبرهم قرابة برشا برشا من قلبي. وأنا كيف للعديد الأطفال ما نحبش نقول على الرقم، لكن الحمد لله عندي هدف كبير في حياتي ريتي اللي وصلت له في مسيرتي المهنية والحمد لله، لكن هذاك ما يسماش حتى شيء مقارنة بالجانب الإنساني. أنا بصراحة ونحل لكم قلبي، عندي هدف كبير في حياتي ندعي ربي انه يعاوني باش نقدم حقه، هو ديما نقول ما ثم ما نحبش يكون ثم حتى صغير على تراب الجمهورية ما غير ما يكون ولدي انا.
0: الله عليك يا أميرة.
1: انا الهدف متاعي الاطفال من الشرق الى الغرب شمالا جنوبا، هما اليوم اطفال لكن هما جزء غدوة، هما جزء من الأجيال اللي بتبني تونس
0: إن شاء الله. يا ربي محليها رسالة نبيلة مش غريب على معناها على ثقافتك وعليك أنت أميرة. ربما باش نقاطعك وش نرجع راهو خطر أنك تقولي في كفالة الأطفال أنك تكفل الأطفال والكل، ما نجمش الحقيقة ما نسألكش على الموضوع هذية باش نرجع له، ولكن زاد باش نسألك على علاقتك بتونس، حضورك لتونس، وقتاش تزورنا أميرة؟ عندك عطل معينة وإلا في كل وقت؟ احكي لي لله.
1: أنا بالنسبة لزياراتي لتونس تنقسم إلى اثنين، إني مرات في العطل ومرات أنا نرجع لتونس ونقدم دروس بصفة مجانية للتوينسة اللي في مجالي. أنا صحيح قريت في تونس وكملت في فرنسا، ولكن بحكم أوروبا مثال سويسرا عندها تقدم لنا مثال في دي فورماسيون أكثر، مثال التوينسة نقروا في الفاكبرك، في سويسرا علم الفراسة، علم النفس، كوتشينج كيفاش تتعامل مع الإنسان القدامك، وهذا في تونس ما نجمهمش. أنا بالنسبة لي أنا قاعدة نقرأ ونحسن في روحي مش باش نوصل لرتبة معينة، هذيك دي بطبيعتها، ولكن أنا الحلم الأكبر متاعي إني كنروح لتونس ويكون ثم 1000 نسخة من أميرة مش أميرة واحدة.
0: يتأثروا بيك معناه مش الجانب المادي هو أكثر حاجة مهمة،
1: كل شيء بصفة مجانية.
0: يعيشك يا أميرة،
1: كل شيء بصفة مجانية. أنا مش يتأثروا بي ليه؟ أنا نحب يكونوا هم أكثر مني. أنا نحب مثلا كل اللي المعارف متاعي كل التجارب متاعي، ما نحبش يوما من الأيام تبقى معلومة واحدة محصورة عندي أنا.
0: ما نعرفش لهنا وقت اللي الإنسان يحكي على الإنسان معناها متكون من أجزاء عديدة بما فيه الجانب المادي ولا الجزء المادي اللي هو توا قاعد يسيطر على حياة. كراك أميرة تحكي معناها بالجانب الإنساني والتطوعي هذية تخلينا نبدلوا الفكرة ونقولوا مازالوا الخير في الدنيا هكا ولا أميرة؟ نعرفك ما تحبش تشكر روحك، ولكن مهم جدا أن نحكيه على أهمية الجانب الإنساني اليوم.
1: والله تعرفي السعادة احنا ممكن نخدمه وممكن نعمله برشا حويج، لكن راحة البال والسعادة ما تصوريش قديش فرحتي كنشوف تونس فرحان ويحد تونسي فرحان. معناها مهما قرينا ومهما تقدمنا في حياتنا المهنية ومهما نجحنا زادا خارج حدود الوطن، يبقى كل المجهود كل التعب كل الخبرة كل المعرفة متاعنا في خدمة تونس، أبناء تونس سواء داخل بلاد أو الجالية خارج خارج تراب الوطن. وديجا تواصلت مع السفارة المساعدة الجالية. أنا معناها بين قوسين كي تحكي على الماديات وبارشة من الجالية اللي ممكن يسمعوني تو بشي أكدو ونتمنى يأكدوه في اللي كومنتيخ أني أنا أكثر من عرض مغري جاني من شركة تونسية من الجالية العربية بصفة عامة أني أنا نخدم على حسابي الخاص ونقدم الخدمات لكن أنا رفضت رفض تام ورفض قاطع. تعرفيش عليه؟ لأنه هذا واجبي، نحس روحي واجبي. كيفاش إنسان الواجب متاعه وياخذ عليه فلوس ما تجيش؟ كل تونسي فرحان، وأنا نوجه نداء إلى كل تونسي على التراب السويسري، أنا موجودة بكل ما أملك.
0: يفضلك يا لله،
1: وفرحتي من فرحتكم.
0: شوف تونس، تونس الوليدة،
1: وما ننتظرش حتى شيء، حتى مقابل. المقابل متاعي أنا كري تونس ناجح، نقول هاي هذيك عادي، هذيك تونس، هذيك بلادنا، هذيك راه ولد بلادي تونسي كيفي.
0: صدقا ما خليتني ما نقول، سرحت معاك في عالم جميل، عالم إنساني محلي، عالم صافي وصادق. أميرة لوين تحب توصل؟ وانت حكيت لي على أبناء أميرة أو كفالة الأطفال، لوين تحب توصل أميرة؟ شنو حلمك؟
1: أنا عندي زوز أحلام مش واحد. أنا إنسانة طموحة، وكل إنسان يمشي على سطح الأرض وعنده رمق متاع حياة عنده حق يحلم. إني عندي زوز حاجات. إني عندي رعاية الأيتام نكفلهم الكلهم، وقاعدة نخدم عليه ليلا نهارا كيف ما يقولوا فيها باللهجة التونسية، وإن شاء الله باش نوصل، لأني كنحط حاجة في مخي باش نوصل لها. هذا الحلم الأول. الحلم الثاني إنه إحنا تونس مستحقتنا، ما نكذبش عليك. نشوف في تونس إنها تجيب في كفاءات من برا إنهم باش يعملوا حلول لبعض المشاكل ولا الحاجات الاقتصادية هذه كمتاع البلاد. أنا عندي نداء لكل تونسي وتونسية في كافة العالم إنهم يسمعوني، وأنا متأكدة كل تونسي نحكي معه خاصة في حكاية الظلم الأول رعاية الأيتام يقولك أنا موجود. أنا موجود بربي، ما تعمليهاش قبل ما تتصلي بي. وهذا كما هوش غريب علينا، على علينا كتوانسة. التونسي للتونسي رحمة، هي معروفة
0: أكيد.
1: أنا خالية كل الكفاءات التونسية إنهم يعاونوا تونس. تونس لازمها تعرف إنهم كل الكفاءات التونسية موجودة، نجموا إحنا كتوانسة نستعملوا الخبرات العبر سنين اكتسبناها، نستخدموا الخبرات عبر عديد البلدان اللي اكتسبناها إن نعاونوا تونس وبصفة مجانية. نجم تونس المثال علاش تمشي لبعض البلدان الأجنبية تجيب كفاءات باش تحللها مشاكلها. هي تحللها مشاكلها لكن ما فيهاش الوازع الإنساني ومحبة البلاد ومحبة تونس.
0: برافو والله.
1: جوز اقتراح صغير، ممكن في أي مشكلة تعمل نداء للكفاءات إن شاء الله حتى تخلص لهم حق الطيارة. ويجوا يعاونوا ويعاونوا بقلب ورب.
0: اي نعرف، وعنا في ذيك قصص كثيره واسماء كثيره كما انت اميره. الحقيقه انت اكتشاف بالنسبه لي اليوم. انا البارح نحكي معاك وكما قلت في المقدمه متاع استقبالك قلت خليني نكتشفها معاكم باش يكون معناها رده فعلي عفويه. فالحقيقه انت اكتشاف قديش محليك وقديش انا فخور اللي عنا تونسيه كيفك انت في الخارج، وفرحانه بيك الحقيقه. واكيد الساده المستمعين يشاطروني الراي. في ختام الحصة باش نقول لك في ختام المداخلة متاعك أميرة، تحضر بحذية في أقرب وقت ممكن إن شاء الله، ما نعرفش عطلة وإلا
1: إن شاء الله. إن شاء الله. أي نداء من أي إنسان من تونس أنا موجودة.
0: يفضلك يا لله.
1: وأنا زيدة جيست ثلاثة ثواني باش نقول حاجة هيت. إلى نتقدم أي تونسي وتونسية عنده أي مشكلة، ثم خط مناوبة في السفارة التونسية لكافة الجالية 24 على 24 في كل وقت يتصل، وليل نهار خط موجود للجالية. وكل الشكر للسفارة التونسية اللي لمتنا، اللي تعمل بارشة مظاهرات تخلينا احنا ماناش ما نحسوش بالغربة، نحسو كي نمشو للسفارة في الخدمة متاعي يقولوا لي شبيه وجهك الشارع فرحان، نقول لهم انا راني كنت في السفارة عبارة كنت في بلادي. كل الإطارات ما شاء الله عليهم من دون استثناء يحرصوا على بأعين يقظة على الجالية التونسية، وأحنا التونسة فبعضنا كلهم ما شاء الله عليهم من دون استثناء كل إنسان باللي يقدر كل إنسان باللي يقدر. وبرشا أسماء إن شاء الله ما نظلم حتى حد، مثل نجلة زويدي، برشا برشا برشا كلهم نحن رانا إيد واحدة.
0: أكيد تقصد نجوى الزويدي،
1: نجوى
0: العزيزة الغالية اللي الحقيقة زيدة قدمت صورة مشرفة عن مهاجرين في سويسرا، ونوجه لها تحية بالمناسبة. نشكرك أميرة وننتظر حضورك بحذينا لهنا ونزيد ونكتشفوك أكثر فأكثر. ما زلت عندي ما نلقى فيك يا أميرة، عندي ما نلقى فيك. قلت لك لكل من اسمه نصيب، أنت أميرة اسم على مسمى، خلق وأخلاق عالية، مش خليك معنا غم، هذه إهداء لك أنت ولكل الأميرات اللي ربما هكا على حسن سلوكهم حسن الخليقة زيدة. شكرا جزيلا لك كأميرة على هالمساحة الجميلة جدا والصادقة اللي قدمتها لنا.

0: أميرة أميرة بنت الأمراء، وصلنا مع 33 دقيقة، ما زلنا نحكيو عن ريحة البلاد، عن الجالية، عن مهاجرين اللي مشرفين. وصدقا كان خصصت الحصة ربما باش نحكيو على هكا معناه موضوع معين، راني ما توفقتش في هذاك، ولكن وقت اللي نحكي مع مهاجرين فإني أتوفق في كل حصة إنهم يحكيو على تونس، ولائهم لتونس وحبهم لتونس ورغبتهم ديما في استقرار بلادنا. هذوما مهاجرين وكلام مهاجرين، وساعات كي نروح حاجات راهي في مواقع التواصل الاجتماعي فإنها خارج السياق. كنا نحكيو على الموضوع ربما اللي قد يكون فيه مبالغة على تونس، أي موضوع ولا أي مشكلة تصير تصير في الدول الكل. دونك لهنا احنا ديما نحبو ناخذوا الحكاية في أولها باش نجمو نديركو ونعالجو الموضوع. حكايتنا عن مهاجرين، عن أنشطتهم، عن آخر المستجدات، نتابعوها توتسويت في فقرة من القلب.
1: من القلب.
0: من القلب سعيدة جدا في أنه يكون ويمضيها سي عبد الحميد عبود، رئيس المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج والمفوض العام للجالية التونسية بالخارج. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: أسلام أختي كوثر، مرحبا بك، شكرا لك ولكل متابعين الإذاعة الوطنية في الداخل والخارج، وشكرا إلى الفريق المرافق اللي موجود معنا لكل الشبان، ويعطيكم الصحة.
0: يخليك سي عبد الحميد، مش غريب عليك، روان نحطك في أي مكان نلقاك عملت جماهير وتحكي مع الناس وكل، دونك نغسلك من بكري مع الفريق كيفاش تحكي. عبد الحميد عبود
2: نعرف الشرفاء نتاع تونس يكون نعرفهم بالداخل والخارج
0: ان شاء الله يا ربي يدوم عشرتكم. طويله الغيبه الايام اللي فاتوا، مشيت لفرنسا، غبت غيبه قديمه.
2: انا مشيت لفرنسا ومشيت لسويسرا وكنت في ايطاليا، عديت 3 شهور انا كنت لبرا.
0: اي
2: باستدعاء اليوم هو وجودي لهنا، هو كل الغيبه ذيك، وعندي اسبوع انا تعرفني نجي من معتمديه اولد شامخ لتونس.
0: اي
2: عندي اسبوع انا عندي زياره ميدانيه مع الشرفاء نتاع تونس والناس، وانا ما جابنيش وزير اليوم لهنا. انا جابني الشعب اللي لحد الان يتصلوا بي الكفاءات الميليه، هما موجودين تو ينوروا في تونس. كان مش الداخل معنا دكتور بن مصباح، مدام سعاد العايب مديره المستشفى بستوكولم. انا اللي جابتني الشرفاء نتاع تونس نساء ورجال وابناء تونس في الحومه الشعبيه. انا امس افطرت في الكباريه، بالله خليني نقول الموضوع،
0: خلينا نرجع لك، خلي الكباري ما تحرقليش المواضيع حتى نرجعوا للكباريه وما ادراك. صدقوني هلوسي عبد الحميد من اللي جاب حكايه الكباريه، تم بعد نرجع اكيد خلينا نتمنوا على جاليتنا وقت اللي راقبت أوضاعهم، تبعت زيادة أوضاعهم، كان لك زيادة سلسلة من اللقاءات، مثلا نقول على سبيل الذكر للحصر قنصلنا في تولوز، لقاء كان شنية
2: زياد حمدي القنصل العام مدينة تولوز، وكل الفريق العامل بقنصلية تولوز، والملحق العام اللي هو سي نجيب، الناس هذوما بكل صدق احنا يلزمنا. أنا بالنسبة لي أنا اليوم جيت باش نخرج أخطاء الناس والناس اللي تخدم. أن اليوم وعدنا الوطني والعميل، احنا اليوم باش نحكو ونحطوا اليوم في الأمور في إطار. بالنسبة لقنصلية تولوز، بالنسبة للوفيات التونسيين اللي هم موجودين في فرنسا اللي هي المتكلفة بهم القنصلية العامة، لأن البيرو الادمينستراسيون فرونسيز المتكلفة بالديسي متاع توانسة هي في تولوز. وبالنسبة ألفين أنا الزيارة الأخيرة لسيد القنصل العام وسيد نجيب الملحق، ثم 25 ملف اللي تخدموا الناس هذوما يبثوا في جهد.
0: هذه في عندي صور خاطر، الصورة الثانية مع سي نجيب.
2: سي نجيب الملحق الاجتماعي اللي أنا اتصلت به مباشرة في القنصلية العام في تولوز برفق السيد القنصل العام، وأثبتوا لي في 25 ملف تاع وفيات اللي أصحابهم تمتعوا بحقوق أهليهم اللي توفوا في فرنسا.
0: تطويل الحكاية،
2: تطويل الحكاية
0: معناه وقت اللي يكون معناه نحكيه على 25 يقول قال شنية 25 حكاية
2: فرقة،
0: ولكن وراء هو
2: والمكتب هذا الفرنسي اللي يخدم رو مش يخدم لتوانسة برك، رو يخدم الجزائريين، يخدم للمغاربة، يخدم لكل فئات المهاجرين من القارة الإفريقية والقارة الأوروبية. سي سام بيرو معنا
0: من بين المشاغل والمشاكل متاع التوانسة في الخارج، مسألة تسوية الوضعيات بعض الوفيات والجرايات وتحديد الحقوق هكا ولا لا.
2: بالضبط
0: ممتاز. وكان هذا معناها اللقاءات وقتها إيطاليا وسويسرا شنية كان؟
2: والله مشيت أنا لسويسرا، مشيت لجنيف، اتصلت بعديد. بالمناسبة نوجه تحية للجالية التونسية الموجودة في جنيف وفي سويسرا، أنا عائلتي ديجا، أنا عندي أخواتي ويعيشوا غادي. بصراحه كان لقاء طيب ياسر، وانا الشيء هذاك اللي حمسني ومشيت لايطاليا، نابولي، ساليرنو، روما، للجنوب، وتلقيت بالتوانسه الكل كي. وهذاك انا كيما حكيت لك اليوم على جيت، لان اللي باش نقولوا انا ما يحبوش يقولوا. اولا تحيه الى الجاليه التونسيه في كامل ربوع العالم. الشهر الاخراني اختي كوثر الجاليه التونسيه اللي يحبوا ما يقولوش مدخله 400 مليون دولار، رانا نحكوا على 1200 مليار في الشهر الجاي
0: هي التحويلات. هيت قداش نعاود
2: 400 مليون دولار
0: قولها نعليو الصوت ما يسالش.
2: انا وقت نقول العمود الفقري للدوله التونسيه ما يحبوش، ثم ناس كي نحط ايدي على الحاجه التوجه ما تعجبهمش هذه ما يحكوش عليها. واليوم الجاليه التونسيه حابب عندها راي اللي باش تقول الناس هذوما جايبين 400 مليون دولار حوالي، وهذوما الشيء اللي قاعد شد بلادنا. وتعرف احنا ونبزوال العمله الصعبه، شكون يجيب لنا فيها العمله الصعبه اللي يسبوا فينا؟
0: لا مهاجرين.
2: مهاجرين
0: واللي هي وضعيه تذيك راهو اللي قاعدين يسبوا الشيخ يحفظ ولا يقاس عليه. ولكن اليوم راهو مهم جدا ان نقولوا راهو فما ناس قاعده تتعمد انها تهاجم في بلادها، وراهو اللي ما يحترمش بلاده وراهو ما يحترموهوش الاجانب. معنى كي تبدا انت قاعده
2: احنا مش نقول لك علاش يسبوا
0: في بلادك،
2: احنا في بلاد في تونس دوله القانون المؤسسات
0: اكيد
2: احنا مش نقول لك. بالنسبة لي انا باش يعرفوا اللي تونس رجال تونس المواطنين بالخارج، احنا فينا عباقرة في كامل ربوع العالم يا اختي كوثر.
0: صحيح.
2: وتونس راهي ولادة
0: الحمد لله.
2: هما عملوا شبكة، هما فيها في بالهم اللي مثلا تونس جابتهم كان هما نزلونا في القرآن تو هما لو كان فعل حرام البارح. الناس هذوما عندهم ماضي مؤلم، لكن اليوم انا مش طلب من الشعب في تونس وخارج ارض الوطن باش نقولوا بالواقع بالحجه والدليل علاش خبوه. احنا وضعنا الراهن اللي نشوفيه اختي كوثر بصراحه تامه وضع مزعج للداخل والخارج.
0: اي علاش
2: الناس شنو علاش باهي مش نقولك الناس هذوما يتعالون علينا بدون سبب ويتنازلون الغير بدون كرامه. الناس هذوما باش نحكوا احنا اليوم الناس اللي ندخلوا في الموضوع، الناس اللي يسبوا فينا ويسبوا في أمننا وفي جيشنا وردوا صورتنا
0: ويشوهوا في البلاد
2: ويشوهوا في البلاد ويقول لك بالخارج. والجالية التونسية ساعات يحطونا معنا احنا ما يمثلونيش. الناس هذوما شكونهم؟ الناس هذوما عملاء وخونة. هذوما شكون اللي يحرك في عجلة الاقتصاد؟ الجالية. علاش يحطوا فينا احنا بالناس هذوما لهنا باش اليوم باش يكون اللي المواضيع هذه انا نحب نفسرها. الناس هذوما المتأمرين علينا خلينا باش نقولوا لا احنا نعرفوا كل شيء توك. اليوم يلزمنا ننشر هذا الشعب يلزم الحقيقه يلزم يعرفها. اليوم ثم ناس اليوم الاسئله اللي اثارت الراي العام في تونس هي الاحكام اللي صدرت في حق المتامرين على امن الدوله، المتامرين على شعب تونس في الداخل والخارج. وهذه حقائق احنا عندنا.
0: والقضاء قال كلمته.
2: احنا اليوم مع القضاء ومع الدوله هذه، لان الناس هذوما وخاصة في جهاز السري لحركة النكبة اللي دمر الدولة وعندي المعطيات. واضح؟ الجهاز هذا يتألف 1987 وبقاو يخدموا به فاق به الرئيس الراحل المرحوم زين العابدين بن علي. وفي العشرية السوداء تأسس الجهاز هذا من جديد. وكان الهدف نتاعو الوحيد هو الاختراق ذاك العهد، لاختراق وزارة الداخلية ووزارة الدفاع للحصول على مجموع من المعلومات لضرب تونس من الداخل والخارج. وهذا اللي صار لنا احنا. به لهنا اللي حتى في العشرية السوداء حتى حركة النهضة تمسكوا بزمام الأمور، ولكن الجهاز هذا يبقى يخدم ما أنهاش مهامه، بقى يخدم والتأثير متاعه هني مش نقول لكم عليه توكي بالضبط ايش عمل
0: التأثير متاعه في الخارج. معناه
2: في الخارج في الخارج وفي الداخل حتى نزاد العيش. راني حتى انا راني واحد من الشعب التونسي، راني ندور في المرشيات وفي الحوام الشعبيه، راني البارح في حي التضامن، راني البارح في فوشان وين في الكبري. هاي الناس تو جاوبكم الناس. انا نعيش في ارض الواقع، انا نحكي بالواقع.
0: ما ياثرش تو انت كي تزور معناها تحكي مع الناس والكل اكيد
2: لا مش نوصل صوت انا مش لا لا لا لا, لا. احنا الوضع تو اوكي، جابوا لنا ارهقونا اللي سيء، احنا بلادنا سيفوهم شت على روح. هذوما هم اللي باش ينقذونا، لازمنا نمشوا معاهم. يتنافق يتنافق أو تفرق حاجتين، هذه معلومة. توشي السؤال المطروح اليوم الشعب التونسي حبوا يعرفوا الشيء اللي صار في بلادهم. أشكون المسؤول اللي سفر أبنائنا البؤور التوتر؟ أشكون اللي مسؤول اللي غرب بنات تونس بإرسالهم للدواعش؟ ومع العلم أن بعض الرحلات كانت منظمة كانت منظمة. شكون سيعوض العائلات المشويه على كبادها؟ وشكون اللي واين ذهبت كل القروض والاموال الطائله اللي كانت تبني تونس مره اخرى من جديد؟ شكون اللي هدد الشعب التونسي بحرب اهليه ان لم يحصل على التعويضات؟ هذا الكل موثق بالفيديوهات مش كلام.
0: وقال قضاء كلمته قال قضاء كلمته.
2: ولكن هم مازالوا في الخارج يعطوا فينا. هذا الكل يحبوا ينسبوه الرئيس الدولة الفشل وغلاء الأسعار. تو بالله سامحني أنا مش نتكلم، هذا مش حديثي أنا، أنا حديث الشعب اللي موجود في تونس والبر. تو رئيس الدولة الأستاذ قيس سعيد هو قال لهم غلوا الفلفل ب 4000 والفلفل ب 4000 والطماطم ب 3500. تبى الناس بيخليني نحكيه اللي نحكيه اليوم. هم خربوا البلاد، هم هم هم وص... شكون مسؤول على مجلس النواب ولا كسيرك الحكم فينا طيلة سنوات ويصح في قوانين أقل قانون ب 200 مليون لجهات أجنبية أو جهات داخلية مضايقة. شكون اللي صرف الأموال الطائلة اللي كان اللي خلوا والبنوك العمومية، شكون اعتدى على البنوك العمومية اللي خلى خيرة شبابنا تحرق وتموت في البحر ومتيشة في أوروبا؟ أنا نشوف فيها من الناس ترقد في الكرب وليدها الصغار،
0: واحنا نتوا قاعدين نتحملوا فيها كالتبعات هذيك.
2: قاعدين نخلصوا هنا، قاعدين انا احنا تو كي قاعدين نخلصوا فك الشيء اللي صار لنا.
0: ولكن يقعد معناها راي معناه يغرد خارج السرب اللي عندنا جاليه مولية تونس ولا اهل الوطن ولا اهل العالم التونسي. تقول لك تونس هي رقم واحد في حاله من نوع هذا، وقت اللي انسان يجي يشوه البلاد واللي احنا المفروض ما نحكيوش عليه، ولكن قد يكثر الفيديوهات في وقت من الاوقات او يكثر التشويه. وانا مثلا كإنسانة تونسية نحب بلادي نغير على بلادي
2: مهجورة.
0: بالضرورة باش نحكي عليها. دونك لهنا شنو هي الحل سي عبد الحميد في تقديرك؟ كيفاش نواجهوا هالحكاية هذه؟
2: احنا الشعب التونسي فاق، هذه صفحات مهجورة أن نحكي لك عليها. صفحات هذوما ناس مأجورين لسيادهم باش يجي. تو احنا عندنا بلاي تونس تقريه وتوصلوا يمشي القناة معادية، قناة الخنزير نسميها انا. والله يعني انا بصراحه نطالب بخروجها نتحفظ. لا نقولها اللي انا شافوه الناس يعرفوه، ويجي تونس اللي قررت تونس الام، واحد من يجمش يكره امه خايبه تجوعك تغلي، لكن تونس هذيك راهي امك تحب ولا ما تحبش، يجي ويعتدي على شعب تونس بالسب. وتونس اعتبرها كانه ما عرفهاش، اعطوها 4 دولارات يبيع وطن ويبيع تاريخ ويبيع اهله وما يعرفش، فهمت؟ هو يمشي لان من باع ارضه فقد باع ارضه يا اختي كوثر.
0: والله اعلم اعطوه الدولارات والا لا يخدم بالمجان. على كل حال اليوم وضعيه الجاليه كيفاش؟ كي نحكي وقت اللي مثلا فما حملات من نوع هذايا او تشويه من نوع هذايا، شنو هي راي الجاليه كيفاش يكون معناها جوابهم؟
2: الجاليه هاي قلت لكم الجواب نتاعها
0: باش نجاوب بالعمله بالفلوس 400 مليون دولار.
2: وحاجه اخرى، هم مشى في بالهم اللي هم ما أروع عندما يظنون أنك لا تعرف شيئا وأنت بداخلك ملفات الجميع. هاي الحاجة البيه. هم مشي في بالهم تونس جابتهم كان هما بالخبث وبالعمال متاعهم، وإحنا مش يهزون المال يظهر لي ولا لكن الجالي اليوم عايش مش تقول كفاءاتها العلمية برجال أعمالها في إيطاليا وفي سويسرا وفي فرنسا، اللي احنا فاهمين كل الهجوم والتآمر على الدولة من برا ومن الخارج ومن الداخل وعلى رئيس الدولة الأستاذ قيس سعيد. ومش لي أنا مش نرمي فلود، أما هذه حقيقة وهذا كلام الشعب التونسي اللي قاعد يتغال، لأنه هو الوحيد اللي تجرأ وفتح هذه الملفات. الناس اللي ضيع بها في الحبس هذوما قسما بالله يا أختي كوثر يا هذوما أقوى، عندي معرفة بسيطة هكا شويتة في إيطاليا عشت 8 سنين، هذوما أقوى من المافيا متاع ريجو كالابري. المافيا اللي هي معروفة مافيا في عهد الكورونا في إيطاليا، المافيا جابت 30 مليار أورو حطاته في الخزينة متاع الدولة متاعها، وإحنا يدرقوا علينا في الزيت ويحطونا في الطماطم ب 4000. معنى السياسة جوها كلبك يتبك، والناس هذوما مازالت تتخول لهم نفوسهم الخبيثة ومازالوا يستقبوا في الشعب التونسي. أنا مش أقول لك حاجة، اللي هم مازالوا يستقبوا في الشعب التونسي مش مازالوا مش يرجعوا، هم تاريخهم أسود. هتلر ترى باش وصفهم، ثم عالم ألماني أختي كوثر، ثم عالم ألماني سأل هتلر قال له يا هتلر، هتلر شخصية عالمية يقيم في قارات، قالوا له حشاك حشا اللي يسموا فيه، من هم أندل الفئات في البشرية في الكرة الأرضية؟ قالوا من مدوا لي يد المساعدة لاحتلال أوطانهم. لهنا معروفين هم ومعروفين في الشي عملوا، لكن الناس هذوما ياخذوا في هذوما بيعين. لكن اليوم احنا التواسع سنكون لهم سدا منيعا، وانا نداء الى السيد رئيس الدوله راسا ولكل الشرفاء. انا عندي انا نعرف تونس ونعرف ابناء تونس. انا في الجمعه هذه انا تقابلت مع اطارات رفيعه المستوى، تقابلت مع جميع الفئات في الحوم الشعبيه في حي التضامن وفي الكبريه، وزرت معاهم الميادين. ثم ناس في الكبريه، خليني نحكي هذا بالمناسبه، ناس غزر لي الكبريه حومه شعبيه كبيره وفقيره، معناها من ثم كلكوزي غزر لي، ثم شباب اللي يقولوا شباب، ثم شباب دهن استاد ودهن الجامع وعمل زون فيرت ونساء
0: فما مرأة عاملين شقاقة
2: عاملين شقاقة ألف ألف. تقول لي أنا كنت حاضر معهم والله العظيم ذاك الشيء بالرسم يخلص. تقول لي إحنا تونس ولزبل ويعسوا على بعض. شوف أنا والآخر يمشي يسب فينا يمشي راسه مربى كيبوك الحليب باش يسب التوانسة كاملة بصراحة.
0: رد الجالية هو في تحويلات ضخمة في إنهم باش يحضروا لتونس ويجيوا لتونس ويقع إنجاح الموسم السياحي ومهاجرين يكونوا إن شاء الله بأعداد قياسية موجودين في بلادهم. هذا هو ردهم
2: هذا هو ردهم
0: ولائهم لتونس. والبرنامج هذا رانت عديت على أكثر من ضيف طوى قبل حضورك أنت والكلهم يحكيوا كيفاش معناها يحبوا ديما يدعموا بلادهم وكيفاش معناه انهم يحضروا في بلادهم وانهم يستمتعوا ببلادهم. هذا رد الجالية ردنا زيادة في الداخل. انت حكيت على اهالينا في الكبارية اللي معناه يلموا بالدينار وبالاثنين باش يدعموا ويعزوا
2: في حي التضامن. ثم جات حي التضامن وتساند بالدولة.
0: عندنا معلومات واخبار اقتصادية مبهجة على ربما على ضعفها ولا ربما هي متوسطة ولكن قاعدين نحاولوا نجتهدوا صحيا زيادة كيف قاعدين نتطوروا بالقد.
2: وايوه لا تنام سامحني الجالية التونسية باش ناكد لك بالنسبة للجالية التونسية عيونها رغم في كامل ربوع العالم لكن عندنا رجال قاعدين نسوا. والدليل الواضح احنا كل الاختراقات واللي صارت هاو باش انا باش نقول لكم رئيس الدولة والشرفاء متاع تونس باش يعانوا في الإدارة التونسية. احنا عندنا مديرين عامين موجودين في فرنسا الناس هذوما متعلق بهم محداش القضية فساد. عندنا مدير عام يجي من فرنسا ومختسل أموال وعندي كل شيء بالبراهين في جستيفيه في تونس ثقة في الوثيق لأن رئيس الدولة. ثم عصيان اليوم في الإدارة التونسية والشعب يبكي بالإدارة. احنا بنا تونس راه احنا من حقنا باش يكون عندنا صوت الدولة هذه رئيس الدولة والشرفاء. انا دي الدولة تعرف انا فاش قاعد هذوما
0: البيروقراطية
2: الموجودة خسر لي يجي مختلس أموال وأموال طائلة من فرنسا يجي لهنا وهو ينتمي لحركة النكبة وضد الشعب هذا ويزيد يتعين برتبة مدير عام. احنا كشعب نطالبوا التعيينات هذه والإدارة هذه والملف هذا على فكرة سأسلمه الرئيس الدولي لأن هذا زوز ملايين ونص شعب يتابعوا في الملف هذا. عندنا ناس هذا أملاك الدولة تخدم بها المصالح الخاصة لأنه في ربط علاقات مع رئيس مدير ديوان وعلاقات شخصية. اليوم احنا نبكو احنا هذه رئيس الدولة أنا سأمد بكل لأن احنا في القانون الأساسي يندي كرئيس مجلس أعلى احنا التوانسة مكلفين. يودي عندنا ناس ما زالت موجود البرة موجود البرة وعنده 11 قضية فساد ويتآمر نح المسك الوظيفة الفلان نح السيف. عندنا أنا جابتولي إطارات عليا في الدولة هذه وعندنا شرفاء اللي قاعدين هم
0: تم تقديم الملف للقضاء
2: تم تقديم الملف والملف مشى من الإدارة لم يعد ما تلقوش حتى جواب ما سمعهم حتى واحد. عندهم عصابة في جميع الإدارات التونسية. أنا عندي الملفات وعندي الناس الضحايا الموجودة إطارات عليا ذنبهم الوحيد اللي هم قالوا نطبقوا تعليمات الرئيس ونحبوا نخدموا الدولة هذه. ناس عندها جائزة الرئاسة في الثقافة وفي التعليم معلمة وهذوما فهمت ولا عمل. أنا هذي مش نسلم الرئيس الدولة باسم الجالية التونسية وباسمي كبسيفتي الموجودة كمفوض عام ورئيس مجلس آل التونسيين بالخارج سلموا كل شيء ولكن اللي هنا الدولة لا حد فوق صوت قانون هذا اللي نعرفه أنا.
0: أكيد به خارجيا حكينا على الأنشطة على لقائاتك وغيره داخليا كبارية كنت زادة في حي التضامن الجوليت هذه شنية المغزى منها ولا
2: والله
0: الهدف
2: العظيم
0: منها.
2: المغزى منها من ناس تعبر لي بالرسمي هذوم ويعترضوا يعترضوا زادة المضايقات يخدموا في الخدمة هذه. علاش عندنا فئة أختي كوثر تو عندنا فئة موجودة البرة هل يشبه المعارضين هم خونة ولكن عندهم جذور لهنا كما قال الزعيم بورقيبة لو تسعى رصاصات لعدو الداخل لولا عدو الداخل لتجرأ علينا عدو الخارج. والله ثم فئة البرة وفئة اللي هم العصابة متاحهم لو نجيبوا لهم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رئيس للجمهورية التونسية على الشعب على الفئة هذه نحكوا له كان مع أبو لهب ويجيب لك تصوير تقول لك كان يشرف الخبر أمير المؤمنين طول الفرعوا فيها حقيقة رئيس الدولة يعاني في بالله خلني أتحدث أنا كنت موجود في
0: ثم ناس وطنيين ويدافعوا على
2: أنا كنت موجود معاه في قرنبالي الرجل حتى البرابلوي ما عندوش رجل أربع متاع الصباح في الجيار وفي سيدي حسين شتحبوا يعمل علاش هم ما عندهمش مشكلة مع رئيس باش الشعب يفيق هم يضربوا في رئيس دولة كان حاجتهم بالوطن حاجتهم بخبزة القط باش ياكلوها هاي العصابات هم متعينين هم جابوه بجريمته حطوا لي هنا مدير عام ونمشي ندري عليه بعد ان سال السيد الوزير ماني بالامر انا الموضوع هذا يتابع فيه فرنسا وايطاليا وانا مش نسمو وسويسرا ومش نتابعوا الرئيس دوله ونحبوا نعرفوا كل شيء باش كل احد فوق صوته
0: نعرفوا ونتابعوا المواضيع هذه
2: واللي يخلص وانتهى زمن المسامح كريم وتو اللي يغلط يخلص
0: اللي يغلط بطبيعه الحال يتحمل مسؤوليته اخيرا وليس اخرا لقاء مع جمعيه تعنى بذوي الاعاقه في الكباريه
2: اي اكزاكتومو نشكر سي رائد بن شيخه اللي هو رئيس المكتب المحلي غزر معقيم
0: باهي راهو دعم الجاليه لابنائنا
2: والناس هذوما غزر لي ناس هذوما معاقين ويمثلوا تونس في عديد الاماكن وناس جايبه شباب في كباريه يزرعوا في الاشجار ويدهنوا في الجامع يدهنوا في الصطاد. قال لك بلادنا اخويا
0: هذه تونس هذه تونس,
2: ورانا عارفين العصابه ويعرفوا العصابه ويعرفوا الناس اللي قاعده تعطل فيهم احكوا عليهم. انا عندي كل شيء, الخونة الكل نعرفه في الحوم الشعبيه في الريف في فراس وين يحبوا. ربي سبحانه من انه لله دام واتصل ومن انه غير الله انقطع وانفصل.
0: مادام تونس فيها رجال ونساء دافع عليها بقدره ربي, تونس تبقى ديما ولاده وتبقى ديما صامده, تونس في العلالي, وهذا اللي نحبوا لبلادنا.
2: احنا تونس باذن الله, انا كل عندي عديد المواضيع تسلمها. انا تخاف ما تخاف يا ودي, احنا يقول لك الانسان يموت على بلاده او اولاد اختيك او هذين الناس قبل. احنا بلادنا تدخلونا الافارق الطماطم هي ب 4000 اولادنا جاعوا لمتي الانسان فهمتوا. وانا مازلت عديد الحقائق مازالت برشا ملفات باش نقول
0: ديما نتبعوها,
2: لان ربي سبحانه ان من تمن بربي اختي كوثر, حتى انا نمن بربي. انا ما يخوفني شيء, انا ربي مقيد في السجل نتاعو عبد الحميد عبود, حينما ينتهي رزقه ينتهي اجله. لا يخوفني فلان ولا كذا. معلم تموت راهو تو تونس محتاجه لاولادها. وانا الرجال اللي جابتني لهنا والناس اللي وضعت فيا الثقه واطارات دوله وهي الحكومه تسمع, هي الدوله تسمع فيه. انا الثقه هذه انا مانيش اشرف من التوانسه اللي ماتوا, حتى كي نموت على جال الشعب هذا اللي دعا فيا ثقه باش نكون انا موجود ثم حتى مشكله.
0: ربما ما فماش اتفاق ولا حتى تنسيق بين الضيوف. سي عبد الحميد يحكي على البلاد والولاء للوطن, وهذا ديما قاسم مشترك بين البرنامج هذا وبين اي ضيف. بكري زاده سي حسين العريبي رئيس جامعه العمال التونسيين بالخارج حكي على ربما انه ناس قاعده تستغل في بعض الاحداث والا الاخبار باش تشوه البلاد, ولكن هذا ما يمنعنيش ان نتحركوا ان باش نتداركوا ان نقفوا لبلادنا يد واحده, بلادنا امنه بلادنا سليمه. انت باش تعطيني اصداء الموسم كيف باش يكون جاليتنا قاعدين حجوزاتهم مريقله.
2: انا بطبيعتي عندي وكاله اصفار ديجا السنه بقدره ربي جايتنا جاليه وجايتنا عمله دخلت لنا باذن الله, ورغم كل المكايد وغلاء الاسعار خليني نزيد نعود والله العظيم والله لا نسلموا لهم فيه البلاد ولو ذبحنا على حجر. يغلوا ما يغلوش التوانسه داخله شركه الستيان ما تخدم
0: ربي. ابروبو هو الغلاء راهو في البلايص الكل, هي فما ناس قاعده تستغل في الوضع اللي ميت فما زياده.
2: انا نسافر ندور تخزر لي تاني مشيت ثلاثة شهور درت فيهم اربع ولا خمسه دول خزر لي نمشي المغرب ب 60 يورو اللي ما يعادل 180 دينار يا اختي. شنو تعمل له انت باش يروح بكره ب 12 ب 13 مليون 3 ميل 4 ميل يورو شكون له التونسي راهي فلس. والروترات اللي قاعده موجوده مانيش باش نحكوا على الروترات انا نحب انا
0: عارفين
2: هذايا هم تو يتسببوا فيه اللي اعطاه صوره خايبه للجاليه التونسيه على الرئيس وعلى تونس وعلى الدوله, لكن احنا فاهمين اللعبه. وصار أقول للذين حفروا لنا جبا في الطريق أن بدلنا الطريق لأننا نعرف الغابة جيدا.
0: شكرا جزيلا لك سي عبد الحميد عبود رئيس المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج والمفوض العام للجالية التونسية بالخارج. معك أنت نصل لختام حصة اليوم, إن شاء الله يا ربي ديما أجاليتنا بخير, إن شاء الله يا ربي يكون موسم سعيد وفيه بارشة أخبار إيجابية, وإن شاء الله تتلموا في فروحاتكم وعروساتكم. هذا هو اللي باش نخدموا عليه إن شاء الله في برنامج ريحة البلاد في شبكة صيف 2026. هذه أجمل تحية كوثر بن دليلة. شكرا سي حمزه سفار, شكرا سي رامي مجولي اللي قدم من مره ينقطع الخط ونزعجوا, عمار الجبالي شكرا جزيلا خاطر نبعث له التصاور ديما في الدقيقه 90, حسين الدين الهمامي على اختيار الاغاني. في امان الله.

لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل

0: من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. في كلمة تونس في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن بلادنا بصدد إعداد دراسة بعنوان نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، سيتم اعتماد نتائجها كمرجع لتطوير تشريعنا الاجتماعي الوطني بما يضمن حماية أفضل للعاملين في هذا القطاع في تناغم مع مخرجات اتفاقيات منظمة العمل الدولية. عضو لجنة المالية بالبرلمان النائب عصام شوشان يقول في تصريح لبرنامج يحدث في تونس، يقول أن اللجنة استمعت إلى عدة أطراف بخصوص تنقيح مجلة صرف ما عدا البنك المركزي، مشيرا إلى أنه سيقع تمرير المقترح إلى مكتب المجلس ومن ثم إلى الجلسة العامة فور الانتهاء من التشاور والنقاش. بمشاركة أكثر من 30 دولة، اليوم انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا بقصر المعارض بالكرم لتتوصل إلى غاية 11 من جوان الجارية. ارتفاع قتل حوادث الطرقات رغم تراجع عدد الحوادث والسرعة السبب الرئيسي حسب ما أفاد به رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين عدواني اليوم، مشيرا إلى أنه تم ضبط خطط اتصالية شهرية للتحسيس بأهمية احترام قواعد السلامة المرورية، إلى جانب إعداد برنامج خصوصي للفروع الإقليمية وبرنامج للتدخل الميداني للحد من حوادث الطرقات. في العالم، باكستان تعرب عن تفاؤلها بقرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وترامب يقول أن بلاده باتت في الخطوات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع طهران وترغب في حسم الأمر. تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة صور جنوبية لبنان بعد أوامر إخلاء للمدينة ومخيماتها والمناطق المحيطة بها. وختاماً، وزارة الصحة في غزة تعلن اليوم استشهاد ما لا يقل عن 8 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 23/2000 إلى حوالي 73,000 شهيد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.
2: لله من لطف خفي.

0: يسر
1: حبيبي
0: وكم يسر أتى من بعد عسر
1: يا حبيبي.

0: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.
1: وكم لله من لطف خفي، تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من العشوية على الوطنية. اسمه حمزة الصفار. أهلا وسهلا يا حمزة. رامي المجولي في التنسيق لفقرة موعدنا المباشر، وعمار الجبالي في كل ما يهم الإخراج المرئي، وسيف الدين الكافي. أهلا وسهلا.
2: مرحبا سي معز، مرحبا بسيد المستمعين والمشاهدين. يا رب إن شاء الله تقضي معنا وقيت حلو
1: إن شاء الله. يا رب سخانة
2: برشا يعني.
1: هو ذاك علاش ان شاء الله من بعد رامي يشوف لنا الاخوه من المعهد الوطني للرصد الجوي. هل انه في 9 جوان من السنوات الفارطه حراره تقريبا اليوم مرتفعه بكذا؟
2: مرتفعه اليوم
1: رسونتي يعني ما حسيناها.
2: اليوم الحقيقه تجاوزت المستويات اللي نعرفوها، المعدات اللي نعرفوها في شهر جوان. هذا ما يمنعش انه شفنا يامات يعني
1: برح امطار في القصرين وفي يعني بعض الجهات،
2: حتى اول امبارح يعني فما شويه امطار، لكن تعرف الشمس كي تحجب اللي يحجبها السحاب تقعدك السخانه فيها برشا رطوبه، دونك الطقس الحقيقه اليوم سخون برشا.
1: هو صيف يعني باش نكونوا واقعيين، الانسان عموما ضعيف يعني، برشا برد ملا برد، برشا سخانة ملا سخانة. يمكن أحسن حاجة تواتينا هي الربيع، يعني في الربيع تلبس الحوايج اللي تحب تلبسهم، تبدأ مرتاح مبدئيا. هذا
2: هو احنا ما ديما نقولوا ديما تحت لطف ربي،
1: أكيد هو ربي سبحانه ديما يعني كل ما يعطينا شيء بلطف يعني
2: بلطف،
1: يعني اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
2: يعني كل شيء اللي يجي مع عند المولى عز وجل راهو هبه من عند ربي سبحانه وتعالى. وقت اللي انت تبدا في الشمس برشا برشا، تذكر اللي زاد فما غيرك في الشمس ديريكت في مناطق العمل واماكن العمل اللي يخدم فيها تحت اشعه الشمس مباشره، فما ناس اللي يعني تستمتع شويه
1: طبعاً
2: بالظل
1: طبعا.
2: ديما النسمه كي رايك يجي سبحان الله دي معناها مع عند المولى عز وجل، ما فماش ما ابان منها ما احلى منها. هذاك هو الطقس في تونس.
1: الناس اللي تعيش في كندا ولا السويد لي بي سكاندينافون جينيرال، يعني ناس يقول لك الشمس نتوحشوها، ما فماش شمس يعني، ديما طقس جري، ديما فما سحب، ديما داكن، حتى النفسيه نتاع الانسان تتاثر يعني. فما بالك احنا والحمد لله يعني الشمس تقريبا 12 على 12 يعني، ما حتى ولو طقس يعني بارد وامطار وسحب، لازم فما هكا فترات في اليوم فما شويه شمس،
2: فما شويه شمس
1: سبحان الله.
2: وفما حتى كي تبدا سخانه تجي شويه نسمه، وتو مازلنا ما شفنا حتى شيء معزرة.
1: هو أكيد
2: مازلنا ما شفنا حتى شيء،
1: مازلنا في البداية
2: ندخل جويليا ونشوف، وإن شاء الله ربي يتعدى يتعدى سيف حلو مزيان على تونس كل. يا ربي
1: وليداتنا غدوا يكملوا البكالوريا
2: إن شاء الله، ربي يوفقهم
1: ربي ينجحهم
2: ديما، من ماذا بينا معناها ما نأثروش عليهم وما ندخلهمش في.
1: هو تقريبا كمل كل شيء يعني.
2: كمل كل شيء يعني. خلي اللي باش يصير معناها بقدرة ربي تو يصير.
1: رغم اللي شفنا أثناء بعض الممارسات اللي لا تليق بالبكالوريا في بلادنا، الغش، ويعني رغم اللي نبهت الوزاره وراو يا ناس اللي يعتمد الغش راو باش يكون مصيره عقوبه، وشفنا برشا ناس يعني صار يعني ايقافهم وتكلموا ناس قال كيفاش توقف تلامذة يعني صغيرات، يعني في اخر الامر 18 عام واعي فايق يعرف اش قاعد يعمل يعني هكا، ولا 17-18 عام يعني واعي.
2: معز فما عملية استخفاف الحقيقة
1: بالضبط هذا هو
2: يعني،
1: مع أنه فما أيضا كي تلقى مع احتراماتي للكور الكل يعني كسواء الساذة ولا القيمين ولا غيره، ساعات تلقى ناس يساهموا معهم للأسف الشديد، هو الشاذ يحفظ ولكن موجودين.
2: شوف معز يعني كنت تعمل عملية قيس، خلينا نقول قيس اجتماعي، تلقى احنا في حتى في قواميسنا اللغوية في كلامنا العادي تلقى كلام معناها عبارات امثال كيما تضرب لي على الطائرة مثلا، ولا ما عندك ما تعمل لي، ولا تو نعمل وما فما حتى اشكال، فما استخفاف الحقيقة موجود
1: على اساس الافلات من العقاب
2: صحيتك يعني. يعني تحس انه الصغار ولاو عندهم شعور بالقوه قدام القوانين، اللي المفروض القوانين هي اللي تحتكرها الدوله.
1: هو الحاجه اللي نوعا ما ساعات واحد ما يلقاش تفسير، انك انت مثلا انت يعني في المطلق تعتمد الغش، تقول انا عندي راه وسيله تقنيه عصريه متطوره جدا باش نغش من غير ما ينتبهوا لي، يعني ما هو صحيح يعني. اذا انت تعتبر روحك اذكى من الاخرين فانت غبي يعني. في نفس الشيء جماعه جايبين ذوكم ميغافون، هما يسموه يعني يبيعوا في البطاطا
2: بوق
1: وعلى اساس يبيعوا في البطاطا وهم يعطيوا في الحلول بتاع الامتحان
2: هذا الكل تقريبا نفس الشيء اللي كنا نحكيه فيه. يعني فما عملية استخفاف, يعني احنا من واجبنا يا معز انه نسألوا منيش جي الشيء هذي, منيش جي الاستخفاف.
1: عجبتني برشا يعني بالحق استخفاف يعني. وهنا زادة بتقولي الوالدين, زادة الوالدين ضروري يعني. عاش ولدي غدوة ماشي عادي الامتحان سيف, عاش ولدي رو اللي راجعته واللي قريته واللي حضرته يكفي. ماذا بيا تكون لي من الناجحين وماذا بيا تكون من المتفوقين, لكن إذا حدودك هذيك هي ما نجمش أنا أن عملنا اللي علينا والباقي على عليك أنت وعلى ربي.
2: ما تنجمش تخرج معناها الدائرة متاع الامتحانات من السلوك الاجتماعي بشكل عام للشباب, منيش قاعد نعمم في كل شيء. راوي معز من واجبنا أن نسألوا ونتسألوا منين جاء بين ظفرين الاستخفاف, هي كلمة كبيرة برش. يعني الدولة هي المفروض أن تحتكر كل أساليب الردع, يعني الحقيقة ولا برشا استخفاف في كل, تلقى واحد يتسامحوني يطيش في زبلة ما يهموش, يسوق في موتور من غير كاسك ما يهموش.
1: أنت البارح يخرج شيء يذكر البارح شفت الأكسيدون بتاع الدلاع ذاك بتاع الأوتوروت فظيع, أكسيدون يعني حمولة فوق الحمولة كلها في طريقة بربة. نهار سبت ماشي في الليل عندنا مناسبة, السيد كاميونة بتاع جرت سيف ميلة هك هك يعني معوجة, يعني لقدر الله في دودان في هكا حفره في كذا اللي بجنبها كنت نجم اتحاليه البارتي
2: خلي تبني معز
1: تبني ذاك تبني
2: خلي تبني يعني ما تبدا تشوف
1: شفتوه الاكسيدون تاع الله يعني اللطف يعني كان فظيع وفما شكون توفى يعني.
2: شوف خلينا نرجعوا للعرف
1: هنا يعني انا ربطت مع حديثك انه الناس تستخف وما يطبقش القانون ولا على باله كما يقول.
2: يقول لك انا نعمل وبعد فانت كنت مفهم حتى مشكل
1: تو تسلك
2: ونسلكها. هذه كل معناه تتحمل يعني التبعات نتاعو الاسره العائله
1: الاسره بالضبط
2: البو والام راهو الاستاذ ولا المعلم عنده صغيراته وعنده عائلته وعنده كذا ودبريتو. يقول لك انا يا خويا في ما يسمح به
1: حمزة ورامي وعمار اللي تشد يغش في الامتحان خمس سنوات يعني ما يعاودش الامتحان. يعني شو انت عمره هو 18 عام شو اللي عمره 23 يعني 23 يعني باش يعاود يعدي البكالوريا من جديد. يعني 23 وقتها امبرسيب يتخرج في العمر ذاك.
2: انا من
1: لا والله احنا مش نعمل في الدراما ما نحكيو في الواقع اللي يوجع يعني بالحق يوجع.
2: هو راه هذا كل تنجم تحطه في شابيتر كبير اسمه العنف. يعني حتى الغش راه عنف.
1: عنف طبعا.
2: يعني انا وقت اللي انا نقرا وقت اللي انا نبذل مجهود وقت اللي
1: نتعب
2: يجي واحد اخر من غير حتى شيء سبه له.
1: تعجبني كلمه ونصر الليالي ونبيع النوم الغالي.
2: يجي شكون معناها يفك لي متاعي ويخرج خير مني وباساليب معناها ولات موجوده ومتوفره الحقيقه ما نقولوها معناها بكل اسف موجوده.
1: نهار واحد قال لك مهبط على الانترنت يقول فما نظارات درا شنو فيهم يعني اسلوب تاع غش يعني متطور وعاطي السوم قداش يبيع فيه يعني عادي على الانترنت يعني مش متقلق ولا خايف ولا خف يعني خلسة هذه لا على الملأ.
2: معالجة الظاهرة هذه نعاود نقول ماشي بون ما تنجمش تكون في اطار امني 100% تنجم تكون انجع وافضل واشب واقوى كي تكون باتجاه نفسي. نشوفه
1: بالضبط صحيح
2: نفسيه الصغيرات اللي علاش الصغير ولا
1: فما اشكال نفسي
2: هو ولا يشجع في والديه والوالدين زاد كيف راه ما مشى يكيت وما يعمل في شيء ذاك الا فما
1: يعني يجيب فلوس
2: يجيب الفلوس صحيح
1: بالضبط. يعني ولدك والله يقول لك بابا راه عندي بروف تاع المات باش يقريني يتود بالسوم الفلاني تعطيه اما تقول يقول لك راني باش ناخذ معاك فلوس نمشي نشري كيت ولا باش نشري وسيلة متاع غش.
2: ليه فما شكون يوفر معز الحقيقة ما نقولوا احنا راه فما غلطة فما تركيبة معينة غلطة فما حاجة قلت لك راي عندها برشا
1: احنا اللي نقولوه ربي نجح وليداتنا وربي يهدي اللي عملوا هالمحاولات والممارسات اللي هي لا تليق كما قلت بامتحاناتنا الوطنية. وان شاء الله يا ربي
2: نجح الناس الكل
1: الزغاريد والنتائج النهار استنى هو النهار قداش 23 نهار 23
2: ان شاء الله يا معز ديما معناها نقولوا الصغيرات اللي باش يتيحوا يعني
1: دوره المراقبه
2: دوره الأبطال احنا نقول،
1: وإلا حتى لا قدر الله ما
2: ينجحش
1: يصعفهمش الحظ عام هذا.
2: وراو ساعات يا معزمو ساعات ديما يكون الفشل هو معني حافز للنجاح. الدنيا مش قراية فقط، صحيح
1: شهادة البكالوريا
2: مهمة برشا، لكن ينجم يكون بداية استفاقة للتلميذ اللي فما
1: عجبتني استفاقة
2: فما شكون اللي يفيق في الأخر بالكل ويعرف اللي فما استغيرات
1: في الأمطار الأخيرة
2: وإن شاء الله ربي نجح صغيرة الكل.
1: بارح عنده مسرحية وقال لي جه أحضر في العرض، قلت يا خوي في القوي العرض يا خوي ما مشيتش
2: عرض في القيلة
1: أما حس ما حكالي اليوم، قال لي راهو اللجنة يعني رضات على العرض وعجبهم. وأنا ضحكتهم قلت له أول مرة يعني أنت تضحك، قلت له شو أنا على حكوك اللي هزوه معه، قال لي جيبنا
2: مصبرها تحياتنا لي علي
1: علولو. اخترت لنا أغنية والله فاجأتني ما نعرفهاش، رغم اللي أنا أدعي أني هكا عندي معرفة بعض الأعمال الغنائية. الفنان الكبير أحمد حمزة. أحمد حمزة أنا بالنسبة لي أنا مازلنا ما حكيناش عليه كما يلزم.
2: ولد برج النار،
1: فنان
2: وملحن،
1: فنان كبير، ساق بالكو شيك الكاريزما والحضور، شفته في ألفية القاهرة كل حضور، هو ونعمة وعليا أكيد شفتهم بكل.
2: شوف معز
1: الواري بلونك الصورة الجميلة،
2: رجعت بي العام 2015 نمبش في الوثائق المسموعة نلقى حوار عملوا مع سحنون مختار في برنامج اسمه
1: أنا سعيد أني عرفته من قريب
2: السهل الممتنع،
1: قديش ضحكت أنا وياه وقديش حكينا في بالك هنا في الكلوار هذا يا سيف وشي وبشي يذكر عيط لي، هو يحبني برشا يرحمه، هو جريدي ضامر، قال لي احكي لي نكتة، حكينا نكتة متى ضحك هو يحكي لي وانا احكي له كل مرة تقابله العشية اسمع فيه توفى يعني ستي مات في موت سريع يعني الله يرحمه يعني.
2: فما مسجد سحنون مختار، فما شارع سحنون مختار، وعنده برنامج بيني وبينك محليه
1: بيني وبينك هذاك يتقرى في أو برسي في معهد الصحافة
2: دقيقتين
1: في دقيقتين يختزلك حكاية كاملة بأسلوب في برقي لكن فيه برشا عمق وفيه برشا بحث ودراية أيضا.
2: تعرف أنت قلت كلمة حلوة معز، الأسلوب البرقي اللي عمله محمد مصمولي ويكتب عليه كتاب
1: طبعا
2: الله يرحمه وينعمه، الحقيقة كبارات برشا
1: نرجو لحمد حمزة، احنا
2: نرجو لحمد حمزة هو برج النار يعني
1: شو هو اسمه برج النار
2: وحمد حمزة
1: هم البرج البرج يعني
2: هو الابن المدلل اللي شاف في رشدي
1: والله
2: كنت ياسر
1: تحب مثل مثل في السينما
2: وابار هذه كل غنى مع عبد الحليم حافظ مش مع بعض
1: في باريس في باريس وفي بالك تفوق
2: وفي
1: يعني الجمهور المغاربي الجزائري والمغربي والتونسي كانوا ينتظروا في احمد حمزه باش يطلع الركح وباش يغني لانه حافظين له جري حموده واغاني
2: انت توقع جري حموده الاغنيه التونسيه الوحيده اللي مشيت للعالميه
1: بالضبط
2: يعني من اغاني اللي وهو ما زاد هو كان نصير كبير برشا لغاستون قاسم كيفي
1: محليه
2: يعني
1: صديقي
2: اصحاب مع بعض بالقدا
1: احمد حمزه والله كانت صدف وانا في بداياتي كمان رؤوف ربي يفرج عليه تحيه ليه فنان الكبير وسلاف ربي يشفيها ايضا تحيه لها
2: دلند الخضراوي
1: ومعانا تعرف شكون معانا وقتها ندمت كيفاش ما حاورتوش اللي الملحن الليبي القدير الله يرحمه كاظم نديم اللي عامل بيناتنا يا ساكني بيناتكم يا ساكني الحارة
2: كاظم نديم
1: وعامل برشا اغاني حلوه
2: عنده اغاني بصوته زاده
1: شنو نهارتها انا قاعد انا وكاميرا وفوني في لافايت قابلنا شربنا قهوه قال لي معوز اليوم مش لازمك تفطر معايا فين مشينا دار احمد حمزه حكيت عفقة دائم كنا 92 93 في الفترة ذيك يعني في بداياتي وفطرنا في دار أحمد حمزة شوي وقت
2: داره في كل في لفيد
1: اللي داره كانت في العمران أو بعد ولا في حي النصر يعني وعادل فضلون تحية لي صديق وبرشا وحكي لي عليه برشا حكايات حلوة دل اللي هو فنان كبير وكان يعمل المارش لاحظت ديما يمشي يتمشى حتى في لفيات ما تلقاهش لك في كرهبة لا ديما على ساقيه ومحافظ على لياقته
2: وأنيق دونك خلنا نرجع للغنية انا قلت ديما معزرة
1: قلت هو الابن المدلل اللي شافي رشدي
2: وفما اول
1: نعم
2: زكي المراكشي ديما قلت تعددت في عشقها الاسماء والالقاب
1: وقال ان هي من الاوائل اللي خذت البرمي في تونس
2: والله هذاك نورمالمون سيرفيس دو مين هما يجاوبون
1: اي يقال
2: اما بالنسبه
1: انا بالنسبه
2: لي انا ما تصورش بالنسبه لي انا ما نتصورش، بالنسبه لي انا نتصور ممكن
1: هي من مواليد قداش هي؟
2: من الثلاثينيات، بدايه الثلاثينيات. انا بالنسبه لي انا ما نتصورش علاش هي خذيت خذيت برمي صحيح، اما بالنسبه لي ما نتصورش. انا مره في التلفزه وقتها طرح عليا السؤال هذا في برنامج
1: زميل ريم
2: ريم بن شعلية، ما نتصورش معناها ما نتصورش، خاطر كانت فما برشا جالية يهودية في تونس
1: لا هو باكش يقصدوا كمرأة تونسية شهيرة بتاتر هكا يعني.
2: هي عندها حوار موجود، هي عندها حوار مع خالد، هي عندها حوار مع خالد تليتلي، عملته آخر أياماتها بكل تقريبا عام 79، فيه ساعة حكيت فيه كل شيء، ما حكيتش على الكهرباء بصراحة، ما
1: حكيتش على الكهرباء. نتأكدوا من المعلومة على كل
2: أحمد حمزة الأغنية اللي كنا نحكيه عليها اللي هي نصبر نصبر والصبر وليلي حليل اللي ما عنده ولي. يعني الأغنية هذه كنت نسمع في الولدة ديما تغنيها،
1: والله
2: يا معز، والدندن ديما في وذني واللوج ما نعرفش الأغنية شنية الأغنية. دونك قعدت نثبت ما فما عنا شكون يتظلم له عبر التاريخ، ديما فما شكون يتظلم، فما ناس
1: فنيا يعني.
2: وحتى احنا هاكا نذكروا برشا مراسلين مثلا، ما نذكروش الهادي السفيري مثلا اللي كان من المذيعين الاشاوس في الاذاعه وعمل حوارات حتى مع تحسين، هذه مساله اخرى.
1: هو من عائلة صالح السفيري.
2: الهادي السفيري كان يعني محاور لبق جيد على الاخر،
1: معناها عندك تسجيلات؟
2: عندنا موجودين.
1: والله يعني سمعنا نسمع
2: موجودين. شوف معز، قلت انا اول من غنى على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، على الاذاعه التونسيه قبل وقت اللي كانت راديو الاذاعه راديو بي تي تي
1: بريد،
2: الاذاعه البريديه اللي هي تعملت عام
1: كانت في الكوليزي،
2: اي اللي تعملت عام 38، ليك راي كنت باش تعمل عام 36، خاطر فما كل مره تخرج حاجه جديده ظهر الحاجه القديمه اللي هي فيها نوعا ما فما حاجه، فهي كانت باش تعمل عام 36، تعملت عام 38، وذا الحديث بقيه ان شاء الله مره اخرى. المطرب الاولاني اللي غنى على الموجات نتاع الاذاعه هو محمد النوري.
1: الله الله،
2: اول مطرب
1: اللي هو اصيل صفاق زاد.
2: محمد النوري هو اللي غنى الاولاني، وشعبيست هكا وارجع يا عم يهديك تحمد حمزه نتاعو هو. فبالصدفه نلقى الاغنيه هذه اللي هي نصبر نصبر والصبر وليلي، هي ايضا لسيدي محمد النوري كلمه ورحمه.
1: دونك احمد حمزه تعامل برشا معاه،
2: تعامل برشا معاه.
1: والحاجه اللي تميز احمد حمزه انه تخصص في اللون الشعبي، الشعبي المعنى
2: غير ممل
1: صحيح، يعني كنت شدوه الخناب خشت بيه شهود الغابة يا وليلي،
2: سلسة والخالة مواتية حليلي من خزرة عينيها،
1: وذيك زادة
2: صيادة بنت العربان تتمادى.
1: والله محلاهم وجارية حمودة وغيرها من العمل،
2: عمل ديوتو أيضا مع سيدة سوليف تقدر على
1: فرقين نسمعوا. أي محلاهم ذيك في سوريا، ممكن يسافر برشا لسوريا هو زوجته
2: مطربة أيضا
1: سورية. نصبر نصبر
2: والصبر
1: باش نسمعوا من بعد، نسمعوا جورج وصوف روحي يا نسمة،
2: باش
1: نحكيوا على جورج وصوف وحفلته في تونس والأرقام الفلكية.
2: جورج وصوف معز عام 85، هو معناه فيت العشرين بعامين ثلاثة سنين، يجي يغني في تونس ويخرج الألبوم الأولاني نتاعو اللي تعرف حتى الحفلة ذيك اللي تغنيت في تونس ما عادش اسمها حفلة كارتاج، اسمها حفلة الهوى سلطان.
1: هوى السلطان. يلا نسمع مع بعضنا اذا احمد حمزه نصبر نصبر، وانا اليوم نتبنى الاغنيه اللي كان مقترحها لي روحي يا نسمه جورج وصوف.

0: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.
1: روحي يا نسمة عند الحبايب، نصبر نصبر. أحمد حمزة وجورج وصوف، جورج وصوف اللي قلت هذه الغنية قبل كل شيء، وقدش الإذاعة مروا أصوات ومروا يعني مبدعين في الإعلام. نجيب يرحمه كان مغروم برشا بجورج وصوف، وكان يبثلوا برشا روحي نسمة والهوى سلطان
2: وحلف
1: الأمر وغيرها من الأعمال. ونبيل يرحمه كان أيضا مغروم، ونبيل في بالك منذ يومين يعني كنا الذكرى الثالثة لرحيله الله يرحمه نبيل، من الفرسان اللي غادرونا بكري، هو وليد ومكي كربول ونجيب الخطاب وصالح جغام ربي يرحمهم.
2: ربي يرحم جورج وصوف. معز ما هو ساعات يقول لك يعني أنا كلمة فنان يلزمها تحمل برشا حاجات،
1: نعم،
2: الطيبة والقدرة على فعل الخير والقدرة على تجاوز الأزمات والقدرة على أيضا على إقناع الجماهير. جورج وصوف تنجم تقول صوت في البدايات، معناها الصوت ما يتكررش بالكل، البحر نتاعه والدنيا نتاعه. تو الأغنية كنا نسمعوا فيها معمول عام 88 جورج ملاح، وتقريبا تعامل مع صلاح الشرنوبي، تعامل مع
1: نور ملاح، نور ملاح
2: تعامل مع صلاح الشرنوبي، تعامل مع
1: صلاح الشرنوبي. ذيك الاغنيه وقت والله وصلني الشريط ومديته لنجيب، وقت الشريط اللي فيه ذيك كلام الناس،
2: تعامل مع شاكر الموجي ايضا.
1: شاكر الموجي ذكر شاكر الموجي مله فنان هذيك. في بالك هو خاله محمد الموجي، هو اسمه شاكر شعيشع ابو العينين شعيشع. قال لي وقت محمد الموجي في الحوار، قلت له شاكر الموجي، قال لي له هو ابن اختي لكن طلب مني اللقب اعطيته
2: محمد
1: لقب.
2: الموجي عنده اخوه ابراهيم رأفت، فنان كبير برشا معناها كان يقنع عبد الحليم حافظ بالكدي. دونك معز عام 85، في عام 85 تحديدا الحفله نتاع كارتاج اللي غنى فيها جورج وصوف الهوى سلطان والالبوم نتاعو اللي تعمل في العام هذاك، الإيرادات الحفل الكل مشيت لضعاف الحال، للأيتام، للمعوزين، للناس، نعم، اللي تستحق. دونك أنت وقت اللي تتذكر حاجة كيما هكا عملها مطلب جيل تونس أول مرة واعطى كل إيرادات الحفل متاعه لفائدة الناس اللي تستحق وماخذيها حتى فرنك، ديما تقعد في مخك وديما تقعد في بالك وديما تقعد في احساسك انه الشخص هذاك انا نجي نحضر حتى كما يغنيش.
1: واضح هو جورج وصوف، باش نكونوا واقعيين، منذ تقريبا نقولوا سنوات برشا يعني مش شويه، لم يعد جورج وصوف ذلك الصوت اللي نعرفوه ونعرف المرض نتاعه، وما مر من ازمات يعني صحيه،
2: العمليه نادره معناها مرض نادر بالكل،
1: شفته انا
2: وما كانش يحب يمثل. معزه هذه نقولوها
1: اي
2: جورج كان ولا يزال ما يحبش التمثيل، حتى كي تشوفه يمشي يعمل الكليبات نتاعو
1: يضحك برشا،
2: يعمل الكليبات نتاعو بالسيف. اقرب اغنيه لجورج وصوف انيه هو اللي قالها،
1: اللي هي
2: انا اسف لاني،
1: انا اسف لاني
2: حلو شي غصب عني.
1: به سيرين عبد النور موديل معاه في كلام الناس، هي وكل في اليخت الاغنيه، وقتها هي وقتها مازالت ما غنتش يعني، كانت موديل سيدنا عبد الله
2: الصياد الطيور.
1: أيوه. تحية الفوزي،
2: أيوه. فوزي شعبين
1: تحية لي به ميتيو. قلت جورج أنهالين ثالي فما حفلة في تونس وشفت أرقام يعني بصراحة،
2: أنا شفت 622 دينار تونسية أقل حاجة، وصلت حتى أكثر من مليون
1: 1300 يعني أرقام صراحة قوية برشا،
2: لأنه الاسم راه متنجم يا معز تلوم حتى شخص على ذوقه الفني، كل إنسان عنده ذكريات ونوستالجيا مع فنان بذاته ويحب يحضر.
1: بقطع النظر أنه جورج مازال عنده قدرة على الأداء كما قبله، إلا لا ينجم جورج يقول روحي يا نسمة الجمهور يكمل معه، يعني صارت في برشا حفلات شفناها.
2: هو رغب علي ما جاء عنده 4 سنين تقريبا في المهرجانات الكل، معها 4 وزينة حسبته من وقتها، 4 وزينة وشوية هكا وناس تحضر وعمل جو شيخة، علاش؟ لأنه فقط يحب يحضر رغب علي.
1: هذاك العام حضرت في حفلة وردة، وكنت انقلت الحفل آخر حفل لها في كارتاج، كنت يعني مستاء جدا من أداء وردة العظيمة فنيا يعني، ولكن احتراما لصوت وردة ولقدرة وردة ولاسم وردة ما قلت حتى شيء في المباشر، قلت انقلت الحفل كما هو، ولكن بيني وبين روحي قلت يا ليتها وردة ما قدمت الحفل هذه في كارتاج في ختام أو في تتويج لمسيرتها الفنية لا تليق بقيمة صوتها لأنه كانت نهارتها خارج الخدمة. به نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي. معنا الأخت سميرة سعيدة حمزة سعيدة معنا. به أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك خويا معز ومرحبا بك كيف مستمعين الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك. طلبناكم لا لشيء لأنه حسينا حرارة مرتفعة وحبينا نطمنوا المستمعين هذه الحرارة ذي باش تتواصل أم لا، قداش وصلنا من درجة في الجنوب في الشمال في الشرق في الغرب في أي منطقة في بلادنا العزيزة الغالية.
3: أي صحيح كما قلت لما يستقصنا اليوم هو الارتفاع في درجات الحرارة، يعني سجلنا تقريبا 35 درجة في تونس العاصمة، هي أعلى من المعدلات العادية لشهر جوان، يعني المعدل العادي في شهر جوان بالنسبة لتونس العاصمة هو تقريبا 31 درجة اليوم، يعني ارتفاع تقريبا بأربع درجات، يعني حرارة مرتفعة في أغلب المناطق وخاصة بالجنوب مع ظهور الشهيل محليا. كانت اليوم سحب قليلة في أغلب المناطق، سحب تكثفت تدريجيا بعد ضرب المرتفعات الغربية للشمال والوسط، ريح اليوم من القطاع الشرقي كانت قوية نسبيا يعني في الجنوب مع دوائر رملية محلية في أقصى الجنوب وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. نبحان اليوم كان قليل الاضطراب لسوال محلي مضطرب في خليجي قيد بصور حيمامات، ويعني هذا اليوم طقسنا تقريبا بالنسبة لغدوة الحرارات تواصل في نفس المعدلات كما اليوم
1: إن شاء الله.
3: أما يكون طقس غدوة مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكثف السحب تدريجيا في المناطق الغربية للشمال والوسط مع التكون خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. نعم. حالنا غدوة يكون قليل الاضطراب والريح تولي من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب، تكون قوية نسبيا في الجنوب وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. كما قلنا غدوة الحرارة تستقر نسبي مقارنة باليوم. يوم الخميس يكون طقس يعني تقريبا نفس الوضعية الجوية كما غدوة، يعني ديما المناطق الغربية تشهد تكون خلايا رعدية خاصة تصدر بعد الظهر مع ارتفاع هذا ارتفاع في الحرارة، ارتفاع غدوة من القطاع من القطاع الشمالي في الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، هذا الاتجاه تعريح يعني بشيء في انخفاض طفيف درجات الحرارة يوم الخميس، تكون في انخفاض بالشمال الوسط وبدون تغيير يعني في الجنوب نفس المعدلات. يوم الجمعة إن شاء الله يكون استقرار في كل العوامل الجوية، يكون الحرارة في انخفاض مقارنة بهذه الأيام والبحر مضطرب شديد الاضطراب نظرا لتقوي الرياح في المناطق الساحلية قرب السواحل وبالجنوب.
1: شكرا لك
3: اليوم وهذه الأيام القادمة.
1: بارك الله فيك أخت سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. سيف
2: سعيدة مرحبا بك.
3: عايشك
2: معنا. أنا تو فهمت من كلامك أنت ونحسب لك فيهم من قبيلة، أنا قعدنا 10 أيام مريقلين إن شاء الله
3: ان شاء تقريبا
2: هاي الحمد لله
1: ربي يرحمنا ان شاء الله
2: عسى يمرق ان شاء الله لبي ساي
1: بارك الله فيك. تحيه لكل اصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بالفعل اللي هما متعاونين، يعني تطلبهم في اي توقيت يجاوبوك ويعطيوا المعلومه السريعه للساده المستمعين، بارك الله فيهم شكرا لهم يعطيهم الصحه. الاربعه غير بع الخمسه غير بع الاربعه غير بع بتوقيت المغرب الخمسه غير بع ونغم ثم نرجع باش نحكيو حتى الخمسة وعنا ضيف بعد شوي نستقبلوا مع بعضنا يلا.

0: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.
1: أهلا وسهلا من جديد سيف الدين الكافي صاحب الذاكرة.
2: بوها مازال استنى.
1: شكرك علي برشا صاحب الذاكرة وبوها يلا سيف الدين الكافي صاحب الذاكرة.
0: صاحب الذاكرة
2: مز
1: يحكيو
2: اليوم حديث جميل ومرتوب على رجل كان عنده فن المعارضة في تونس. يعني أول واحد عمل الكلاش في تونس.
1: حلو
2: هو صالح الخميسي، سيدي صالح الخميسي الله يرحمه.
1: يعني كلاش موجود من القرن الماضي.
2: أي هات باش نحطوا الكلاش في نتاقه، يعني الإذاعة الوطنية التونسية.
1: ولا يجي عنوان حلو كلاش باك.
2: الإذاعة الوطنية التونسية عام 1944 كان فما برنامج اسمه مع الفكهة. كان يقدم فيه أول مذيع في الإذاعة التونسية آنذاك سيدي نور الدين بن محمود. نور الدين بن محمود خريج السوربون. نور الدين بن محمود عنده ليسانس أدب. نور الدين بن محمود نحب نحكي عليه برشا، أول من عمل جريدة المروج، ترأس عديد الجرائد يعني في الوقت ذاك، يعني وكان مبتكر للحداثة في الكتابة، حتى جريدة الأفكار كانت موجودة قبل، كان هو رئيس التحرير متاعها. دونك كان فما برنامج في الوقت ذاك على الفكاهة يقدم فيه نور الدين بن محمود ومعه حسين الجزيري. فمن غادي جيت فكرة إنشاء أول نشرية للشعر الفكاهي النقد.
1: واو 44
2: وبعد الحقيقة توقفت في الفترة ذيك. كان فما صالح الخميسي، وصالح الخميسي هو تستوري أندلسي.
1: تستوري تحية الفريد الخميسي
2: يتشل
1: محافظ على البيت ذاك
2: تزاتور. الجميلة جدا تستور، من أجمل المناطق في تونس دقيقة. فالعائلة جت من غادي، البو كان من رواد الجامعة الأكبر ويحب ولده يقرأ، وصالح الخميسي كان فنان في مخه ضد القراية وما كملش القراية متاعه. ولد سوقي بالخير حرفوين، لكن كان ذكي برشا.
1: نهج صانع الأسد.
2: كان ذكي في بالك معز صناع عود عام 38 وموجود في فضاء النجمة الزهرة.
1: واو
2: صناع ناي هو
1: وعنده كل ورشة متاعه.
2: هو أول أثناء حكي لك على الورشة هو نادي أحنا. يعني سيدي صالح الخميسي كان طريف جدا، حد أنه في كلحوين تمتاعه هذيك
1: اللي مش كبيرة
2: عامل ما هو ما يعترفش بالوقت، خاطر كان يشارك في السباق بتاع العدو الريفي. هو ينتمي وانتمى إلى الزيتون الرياضية عام 28. واو. وأسس كشافة وحسيله مناضل كبير برشا بالكلمة وبالساعد. أبار ذلك كله هو راهو تلميذ علي الدرويش الحلبي. موسيقار اللي جاء من من من من مصر ومن سوريا، مش شام بشكل عام لتونس. والحديث طويل عليه، كان طلب من يعني اللي عمل الموسيقى في تونس ديرلونجي اللي افتح قوس الموسيقى في تونس، البارون بالطبيعة. دونك درويش الحلبي كان معاه ابراهيم المهدي، وكان تلامذة صالح المهدي وصالح الخميسي، كانوا يزاحموا في بعضهم راهم زوز.
1: ايوه
2: هو كان صالح الخميسي نياجي قوي برشا. دونك حتى كي ترجع انت الريبرتوار نتاعنا في الإذاعة الوطنية ما تلقاش صالح الخميسي مصنف من المطربين الفكاهيين. هذه ياخذها من عندي
1: والله
2: انه كان مطرب ناقد وكان عنده صوت حلو برشا. كتابات الكل تقريبا اغلبها كتبها هو حسين الجزيري وشكون اخر علي دواج
1: صديقه
2: لهنا باللي باش نقول لك حاجه معز. شوف الكلام المرتوب محليه، احسن نواره تقتفها كلمه على الغره تختفها، من فمي وقلبك عارفها مش لازم هوني نوصفها. شوف الفم يقول لك اقرب يغري فيك على اللي ترغب، وفم اللي زعمه تتهرب وهي على الكلمه تتلهلب. كلام علي الدعاج المرتوب مش في حاجة الموسيقى
1: ولا علي الدعاج
2: حبوني ودللت حبيتوا تدلوا عليا اللي نحبني عذبت واللي نحبوا يعذب فيا. فما حاجة أخرى معز، فما غنية والله تستحق أكثر من ساعة باش نحلها. إيش يقول؟ نحب الخير للناس الكل وما عندي دوانة مع حد، واللي نكره في الدم الحرب ونحب السلام. دخل الحبس وكان منتقد ينتقد بشدة المستعمر الفرنسي، رغم اللي هو ماخو بطاقة احتراف من فرنسا.
1: أيوة.
2: وكان يمشي لفرنسا ويجي، ودخل للسجن وخرج وناضل، وكان عنده رؤية معناها كان عنده رؤية سابق عصره. تعرف يا معز اش عامل قدام الحوينت هذيك؟ عامل منقيرة. المنقيرة هذه ما تخدمش، منقيرة كبيرة ما تخدمش. ويحطها وقت اللي يجيب مثلا عنده بشي هو يصبح ريقد باش يجي الأربعة، يحط العقارب في الأربعة. ومغروم ولد غرام عنده كلايب سامحوني، حاطه قدام الحوينت نتاعو حتى حد ما يدخل، ويعرفوا بك المنقيرة هذيك اللي هي ما تخدمش اللي هو باش يجي الأربعة. يعني كان يقعد برشا في قهوة علي بن سليمة، كان قريب برشا الجماعة تحت السور، تظلم في حياته المهنية برشا. يعني كي نعرفوا احنا الغنية من الفن لخدمة الفحم الدقازة، انقد حتى الخمر يعني يخبيثة يدبوزة برشا، وفما برشا أغاني نتاعو ما تتعديش للأسف برشا أغاني.
1: لكن هي لظواهر اجتماعية،
2: لظواهر يعني اجتماعية. طيب يقول لك يا خبيثة، حتى كي خرج من الحبس عمل الأغنية في بودفة يوسف بشبحتني. يعني كان
1: مع الكورة زادة
2: تقريبا تحكي هذيك في بودفة، تحكي على الكورة، على الفريكاسي، على الفريكاسي كيفاش هو ولد عمه جيهم واحد بيع في الفريكاسي ويسخايب الفريكاسي داخل في التذكرة. كليش قال الكل فهمتوا بعد قال وتعطيني قالوا سخايب نسخايب بليش يعني تابعة يعني كل الضمار. وكان كان نيته أنه شوف هذا من الكل ميتوا صغار، الدعاجي ميت عمره 40، هو أكثر من 40 شوية، يعني كيف نقوله مولود عام 12.
1: دعاجي كاتب رائعة حبي تبدل
2: بدل جدد ميت في 58. كان شكون أقرب واحد لصالح الخميسي؟
1: صالح،
2: صالحة كان مش يعملوا حاجة اسمها صالحة وصالحة، والصدفة زادة تلعب دورها. هو كيفاش هبط يغني؟ يعني يقول لي انت كيفاش هبط يغني للا شيفيا وللا حسيبة عندهم حفلة مع العميد محمد تريكي. فهو فكل الريكرياسيون أقول واحنا الترتيحة
1: استراحة
2: استراحة، قال لهم خلنا ندخل نعمل في صير من غادي ولا فين يدخل شيخ الناس ويقلب الدنيا الكل. من غادي خرج صالح الخميسي اللي تاريخه يعني
1: قد ما نحكيه بالحق
2: قد ما نحكيه وشويه على صالح الخميسي اللي
1: ان شاء الله فريد يجي حدانا صديقنا اللي هو
2: تو احنا احنا, احنا احنا احنا كنقولوا
1: هو في جويليا ذكرى
2: اخيرا، احنا في جويليا احنا كنقولوا صالح الخميسي نقولوا الفيلم عصفور السطح
1: فريد محمد دريس
2: فريد بوغدير على مستوى
1: اي محمد دريس هو اللي جسد الشخصيه.
2: يعني احسن نوره نقطفها كلمة على الغرة تختفها.
1: يلا شكرا لك سيف.
2: عشك.
0: صاحب الذاكرة، صاحب الذاكرة.
3: حبوني وتدلت، حبيت تدلوا عليا، اللي حبني عذبت، اللي حبني عذبت، اللي حبني عذب واللي نحبه يعذب فيا.

0: علاش نحب ويكرلي كي يشوفني تنوبز مني، كي نغيب يبعثلي كي نحضر لازم يمرجني، كي نغيب يبعثلي كي نحضر لازم يمرجني. لا هناني لا حيرني، لا هناني لا حيرني، ولا نساني لا فهمني، لا نساني لا فهمني. بيني ديه كورة وصلني، بيني ديه كورة وصلني، وما عرفش هذاك هنايا واللي يقول نحب يحب، واللي يقول نحب يحب، وين المحبة ونهاية؟ حبوني ودلل، حبوني ودلل، حبيت تدلوا عليا، حبيت تدلوا عليا. اللي حبني عذبت، اللي حبني عذبت، اللي حبني عذب، واللي نحبه يعذب فيا.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
2: متعة

0: المؤسسات المنتجة والمصدرة. المندوبية الجهوية للتربية ببنعروس تحدد يوم الثالث من جويليا المقبل موعداً لتنظيم صالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين تحت شعار البكالوريا والمستقبل، وسيتضمن الصالون جناحاً للدمج الجامعي والمهني لذوي الإعاقة ومعرضاً للمؤسسات التكوينية ولفرص التكوين المتاحة، إلى جانب محاضرات لمختصين وخبراء في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وفضاءات للاستشارات والتوجيه. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة بتقاطع جامع الشفاء وتقاطعي ديوان الحبوب وسوق الجملة ببير القصعة ببنعروس في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المتكررة للتجهيزات والحواجز. في العالم، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد استعداد قوته لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر، وطهران تهدد بالرد على أي اعتداء إسرائيلي جديد. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع اليوم عملياته العسكرية جنوبية لبنان مستهدفا مناطق عدة، مما أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح وفق وزارة الصحة اللبنانية. والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت يحذر من أن أي صاروخ سيطلق من لبنان على المستوطنة الإسرائيلية سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت دون موافقة سياسية. المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو يؤكد إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويشير إلى أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعدوا صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خارطة الطريق المقدمة من الوسطاء. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إم.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من الاثنين للخميس من 9 للـ11.
0: من 9 للـ11.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: متعة الاستماع.
5: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
6: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
7: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: روحي نسمع عند الحبايب والنسمة جاتنا واحنا الدنيا سخونة وحدينا جورج بل زياد. جورج زياد مساء الخير.
1: مساء النور ومساء
0: الأنوار.
1: الموسيقى ومساء الفن هو معز، بارك الله فيك على الاستضافة.
0: مرحبا
1: لجميع المستمعين. طبعا
0: زياد طبعا عندك جمهور وناس يعرفوك لأنك أنت عازف أورج وملحن ومطرب أيضا، وتبارك الله عندك برشا صولات وجولات في عالم الفن، وأكيد اليوم باش نعملوا هاللمة الحلوة ذي ونزيدوا نكتشفوا زياد جورج شكون. وساعة قبل كل شيء جورج، نسبة لجورج وصف ظهر الحكاية.
1: صحيح صحيح، معناها وقت اللي نغني قبل كنت نغني برشا، معناها الريبرتوار تاع جورج وقتها جورج في تومكو، معناها وكان معناها كل ما يهبط البوم طبعا تكون فما اقل حاجه تكون فما 3-4 اغنيات ناجحين، والجمهور طبعا يطلب منك الاغاني هذيك لازم تحفظها. تغرمت بيه، تغرمت بنوعية الموسيقى خاصة التوزيع الموسيقي اللي كانوا يخدموا فيه، معناها حاجة مضخمة ماهيش حاجة. تغرمت بيه بطريقة الذكاء، نركز على التفاصيل نتاع.
0: هيا رجعنا هكا بالذكريات. يلا
1: يلا، يلا. ماني على المباشر
0: على المباشر.

0: الله الله الله الله الله الله جو ما شاء الله عليك يعني
1: يا حيزك
0: توزيع على الهواء مباشرة.
1: على الهواء مباشرة
0: سيد مكاوي
1: ملحن
0: عظيم
1: طبعا, طبعا الله يرحمه
0: روح متاع الملحن تحس في قيمة الألحان اللي تتغنى وهنا أنت ما شاء الله دراية موسيقية فانه تقول تيان هذه موسيقى بليغ هذه موسيقى عبد الوهاب هذه يعني كل واحد
1: عنده البصمه نتاعو
0: تامبر نتاعو
1: بليغ بليغ بالحق تسمع جمله في اي مقام هو تعرف برشا مقام البياتي وانا زيد مغروم برشا مقام البياتي تقريبا اغلب اغاني في مقام البياتي عندي في الراس لكن اغلب الاغاني في البياتي ولا في الحجاز حتى عملت اغنيه في الحجاز عمل مريم نور الدين وقت البو عملت فيها البياتي بليغ معناها روح البياتي معناها بجملة بثلاثة نوتات يعمل لك جملة بنينة
0: فما غنية سمعتها وقت ما عرفش برشا وكان حذايا يوسف الرياحي تحية لي
1: طبعا
0: فاتت سنة
1: فاتت
0: سنة حتى الكلام
1: حتى
0: الجواب منه ما وصلش
1: وبودعك
0: طبعا الكل
1: وردية معناها
0: بليغ
1: بليغ حمدي
0: كما قلت هو حتى اسلوبه في الغناء يعني يعجبني لانه ينطق باسلوب يعني خاص
1: نتاع الملحن خاص وروحه الخاصه
0: يقول لك انا مانيش مطرب كبير لكن يوصل
1: ده
0: اي صحيح
1: ده هو حتى مثلا في قلبي داء اي دا ما تحزني يا عبد الحليم حافظ شوف الذكي قتل انا يعجبني قتل يربط بين المسرح والموسيقى
0: اي
1: تو في قلبي داء هي كوم كوا يحكي على الدنيا معناها كيفاش معناها عباره مسرح كعرفها الاغنيه هي عباره كانها مسرحيه عمل دقات المسرح الثلاث في الاغنيه
0: واو
1: البدا ايدا بام دا هاو ثلاث دقات المسرح
0: اي بالضبط
1: انا نصورها قصر
0: يعني تقريبا نفس الجو اللي عامله محمد عبد الوهاب في ساكن قصادي في الزفه اللي هي عاده فريحي عملها حزينه دن دن دن دن دن دن كيفاش هي
1: البيديو سيت
0: في يوم سن بام بام بام بام بام بام بام عملها حزينة بمعنى انه هي خاطر حبيبها جارهم تزوج بوحدة اخرى يعني ما بالنسبة هي ماهيش فرحة حزن يعني
1: قصة
0: هنا ذكي كما قلت بتاع الملحن انه يوصل الجملة كما هي يعني
1: يوصل الاحساس ويعيشك اللحظة ويهزك من عالم لعالم بتنساش حاجه اخرى معز البرايف عندها دواء في الوقت هذاك
0: شوف
1: غنيت تشدهم عام برايف مش كيما تو في نهارين سجل غنيه
0: انت مريتش ورده في بعمري كله حبيتك مع محمد عبد الوهاب وقت اللي حاضر مع المسيه هو مش عاجبه مش عاجبه
1: ريت الانضباط
0: يقول له معاود
1: وهكا اساتذه هم معناها
0: ايقاع الكل ومعها كلهم يعني
1: نتذكر وردة
0: أنور
1: نتذكر وردة الله يرحمها وردة جزائرية تحكي على كي تبدأ فما غناء بيش برا فوالة جديدة أول حاجة يعملوها العازفين كي يشوفوا الريبارتيسيون يشوفوا تلحين شكون إذا لقوا تلحين بليغ حمدي يعملوا هكا معناها راهم مشي تقطعوا فيها ومشي عرفت تقول على مشي تعبوا يعني في البرايف هاي قالتها وردة تحكي فيها في برنامج وقت التلفزي قالت معناها أول حاجة يشوفوها العازفين
0: قاو بليغ يتفاجئ
1: قاو بليغ معناها راهي خدمة
0: اي يعني كما قلت البرايف تجيب
1: خدمه تجيب دوام يقب رخام فهمتني
0: به اليوم زياد سافرت ورجعت لتونس الغرام بطبيعه يقعد للفن والحب الفن لانك يعني كنت ايضا تكتب وتلحن وذكرنا في الاعمال اللي قدمتها
1: اول اغنيه كانت من كلماتي والحاني واول تجربه لي كانت مع الفنان كبير ونحبه برشا وصديقي وخويا غازي العيادي
0: تحية طبعا ليه
1: وغازي حل
0: رغم اللي هو زاد ملح
1: اللي هو ملحن ما هو استدعاه وقال هو قال معناها قالوا له انت تلحن قال له سمعت الاغنية عجبتني
0: اسمع الاغنية
1: ليلة الزين
0: قول شوي تحية الغازي طبعا
1: هي ليه
0: والمعز خوه
1: طبعا معز اكيد
0: مغني حلو معز

0: مفراحي وحزاني يا وردة في بستاني منها العطر يفوح نحبك نحبك نحبك يا لله نحبك.
1: حلوة سمعتها هي سمعها غازي عنده احساس يسرح
0: وغازي متمكن من الغناء الشرقي المصري خاطر المصري عنده تقنياته الخاصة وعنده أنا نقول نحن الجو الخاص حتى في النطق في
1: وذيك فما الغناء اللي عملها للشيرين يسرح له
0: نسيت أنا وأي ملحن الشيرين ملحن ليلى محمد رسول الله
1: والنبي لو جاني
0: والنبي لو جاني
1: حط شوية منها حمزة شيرين والنبي لو جاني بس ايدي وترجاني
0: انت مزك مواز عندك شوية غازي
1: وخاله صديقي زاد اي
0: اي غازي ربي يوفقه ان شاء الله
1: بي زيد كمل او جلال ورتاني سلم عليك
0: عفوا اي سلمك يسلمك تحية
1: لي
0: ليلى محمد رسول الله بعد لحنت المريم نوردي مريم ثلاثة غنيات منهم غناية الايام غناية يا بابا
1: عندها روح في الغناء حلوه ياسر
0: اي مريم معناها مريم
1: احساس بوها موجود احساس تعبوها
0: وخدامه ومنضبطه في الخدمه في التسجيلات معناها الوقت ولا نحب نغيبات في الوقت انت قلت لي خمسه غير باط
1: بدل ايه
0: خمسه غير اربعه
1: هذا هو البرو البرو
0: غنيت الايام حلوه برشا كانت من توزيع صديقنا اخونا سامي معتوكي
1: تحيه لسامي
0: طبعا
1: تحيه نصرك
0: استوديو سامسونج معلم كبير وغنيت يا بابا عملتها كليب في الكليب
1: قول شوي الشخصية. قول
0: نسيتها شوي لما حالة
1: الأيام أكثر ولا طماعين
0: الأيام خير ممكن الأيام
1: أي.

وهجت ابكي علي وصهر الليالي طال ومرايتي تحكي تواسي فيها غنى الوجع الحان غنى الوجع الحان وفي مرايته وصل حروف عليه.

0: الله الله الله، ما عادش عليه ذكرتني بالروح بتاع ولاد شعير.
1: الازهر طبعا، تحياني صديقي الازهر،
0: اي خويا الازهر وصاحبي طبعا ومرحوم سمير والاولاد كلهم ما شاء الله. زاد فما غنيه كان حمزه تعبناك اليوم، باش نسمعوا احنا طماعين، باش نسمعوا شويه زاد شيرين هكا ولا ما لقيتهاش؟ طماعين ما لقيتش شيرين باهي اللي قلنا لحنا غازي،
1: لحنا غازي
0: والنبي لو جاني حسام كان يسمع فينا نجم يبعث لنا، حسام همامي. وعندنا تنقول لك بعض الاغنيه اللي بنحبوا نسمعها، باش نذكرك شويه في الستيل هذا اللي لحنوه اولاد شعير اصدقائنا.
1: اي طبعا تحيه لهم،
0: تحيه الجابس،
1: اي للجنوب يا اخويا، تحيه الناس الجنوب الكل.
0: طمعين
1: كلمات والحان زياد جورج، غناء صديقتنا الفنانه مريم نوردين.
0: مريم
2: ما لقيتكم يا اصحابي في شدتي وعذابي، اليوم تدقوا بابي طمعين، وقت الموج رماني، وقت الحوت كلاني، وقت الفرح انساني، كنتوا فين؟

0: إشهار.
1: يا مسلمان يا مسلمان ومعبيهاش أقوى مونديال.
2: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3 اكس بي اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
0: اشهار
3: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.
4: سمعنا مريم نور الدين في طمعين كلمات وألحان زياد جورج. أهلا وسهلا ضيفنا زياد جورج من جديد. لاحظت في الأعمال متاعك فما الكلمة اللي فيها قصة فيها حكاية، يعني مش كلام مرتب أكهو، لا يعني كلام فيه وجعة فيه حكاية فيه قصة تتحكى، وهذا مطلوب جدا في الموسيقى، يعني لان باش تعيش الاغنيه لازم فما حكايه.
5: بالطبيعه
4: انت يما يا غاليه قد عمرها
5: برش
4: قول يما يا صبايا مول شوي بالورق ما
5: عارف شو مول
4: كولا

0: سيف الهذب ممضاه.
1: طبعا تحيه كبيره الشادي الحاج.
0: فرق بيني وبينك يا بنت قولي
1: الله الله. الزمن الجميل
0: حلو حلو
1: الزمن الجميل
0: طبعا.
1: سي شادي الحاج استاذ الكبير طبعا تحيه ليه وربي يوفقه ان شاء الله.
0: فنان كبير طبعا سي طبعا والحان الفنان الكبير طبعا.
1: سي عبد الكريم عبد الكريم صحابه طبعا تحيه ليه زاد
0: باهي. باش نمشيو للجو الخليجي شويه طبعا. ونحب برشا الايقاع الخليجي الجسمي نبيل شعيل عبد الله رويشد عبد المجيد عبد الله محمد عبد طلال المداح يعني قائمه طويله لا كذلك يعني حاجه
1: هو في الخليج مانيش برشا برشا
0: في الحاجات المعروفه ليلى
1: ليلى ليلى
0: هاي مثلا
1: لبعادك انت
0: عالم يا عام هذيك في هذيك في سسمة هذيك اللي غنتها وردة مقادير يلا ليلة ليلة
1: لبعاد كنتو ولا ولا ولا

0: الله الله، فضل فضل شاكر.
1: فضل شاكر طبعا
0: رسمة القدم معقول،
1: حتى نعمل فما غنية نحبها هنا برشا،
0: يا حياة الروح
1: مثلا.
0: ايه.

0: الله الله الله،
1: فضل شاكر طبعا زاد قامة فنية كبيرة وإن شاء الله ربي يفرج عليه وظهر له حقه. فضل زاد تعلمت منه برشا، تعلمت منه الروح، تعلمت منه الإحساس، خاطر الإحساس بخلاف كان هو حاجة معناها كينونة في الإنسان من داخل. الإحساس لازمك تبرف عليه، زاد لازمك تترين عليه، يلزمك تتمرن تجرب.
0: هو على ذكر الإحساس وغازي تحية ليك كنا ذكرناه في البداية، حكي لي مرة وهو وقتها مع ذكرى يرحمها وفي مصر نعم. وحب هكا يوري إمكانياته الصوتية، ظهر لي حلمي بكر وهاني مهنا ومجموعة من الملحنين والشرنوبي، فغنى مع شنو غنى، لكن عمل بزيد عرب يعني زين نقولوا احنا في الشرق، وما يقولوا احنا نقولوا
1: زين او زين، هو عرب يقول
0: عرب. فقالوا له صوتك جميل يعني زيد، يعني قالوا ام كلثوم وما ادراك مثلا ما تعملش عرب، ولا يعني كما قلت الاحساس تنجم انت مره في القداش حاجه هكا تخرج يعني تلقائيه او تكون حتى مدروسه، تعطي تبدا في بلاصتها كيما الارتجال في المسرح. يعني برشا ناس يعتبروا الارتجال هو ارتجال مدروس، يعني
1: يكون مدروس. ممكن في لحظه من اللحظات نجم معناها
0: كيما يعمل عادل امام ولا يخرج شويه عن نفسه، وسكينه احمد بدير،
1: حتى الخروج يطلب خبره، مش اللي يجي نجم يعني
0: صحيح نجم
1: يتربث يضيع كل شيء ينسى
0: بالضبط.
1: وصارت معناها حتى مع فنانين كبار ساعات ينسى النص، سبحان الله
0: صحيح، كيما مطرب ساعات ينسى الغناء.
1: اي تصير انا
0: اي تصير
1: تصير مثلا توريت الوان شو معاز مثلا تعزف وتغني وتتلهب بالريتم بالتامبو بالاصوات، مش هكاك. بخلاف كوني انا كي نغني ممكن نعرف روحي انا حينيا كوني شنين في المنى غني باش نمشي نغني، لكن تبدا تغني تخدم بوات ريتم ومعك فنان ولا فنانه ما تعرفش عليه هو شنين في مخه.
0: ايوا
1: لازم تكون عندك تبو. عندك الرفلكس
0: سرعه البديه،
1: سرعه البديه فيسع فيسع بالخبره، لكن ديما ساعات تصير كيما هما فرقه كبيره ساعات تصير غلط. نرجع للاحساس، انا كانت عندي محاوله ممكن والله اول مره باش نحكي عليها، معناها محاوله في التلحين في الشرقي المصري كلمه ولا احنا عملت غنايه.
0: اي
1: غنايه معناها
0: حسب رايك شكون تويتي كسوه شكون؟
1: كسوه فضل الشيك.
0: قول يلا في انتظار باش نرجع من بعد غنايتك اللي قدمتها في المهرجان الاغنيه الوطنيه طبعا. مازال عندنا درج

0: حلوة حلوة يعني.
1: ايه هذه اغنية
0: هذه اسمها غازي
1: ولحاني ظهري من زمان ما اسمعهاش.
0: اوكي اسمعها غازي فكي لك
1: ونخدم فيها ما لا نخدم فيها حتى مع باص
0: بقي. اي فكي لك غازي.
1: طبعا الشرف لي لو كان يغنيها غازي، طبعا شرف هي. كبير. وغازي يطبع
0: الشرقي ممتاز برشا، ولحن الهاني شاكر ولحن العديد المطربين
1: والخبرة عندها دورة
0: طبعاً
1: كبيرة
0: به. قلت في مهرجان الأغنية الأخير في الدورة الأخيرة كنت قدمت أغنية غنيتها
1: الفنانة فرح. هي مازال صغرونا ومنافحة وعندها طاقة كبيرة وطاقة إيجابية ومن الكيف وما أدرك من الكيف.
0: أي تحية الكيف،
1: تحية ناس الكيف.
0: فرح للمرايحي،
1: فرح للمرايحي.
0: أي
1: هي دي ديجا توقعت تقرا موسيقى، تقرا في المعهد العالي للموسيقى بتونس.
0: كلمات
1: كلمات والحان زياد جورج. الاغنيه وطنيه.
0: شو تقول بإجازة؟
1: بإجازة
0: توزيع. قلت لي
1: توزيع سيمونيل الغضب.
0: تحيه المنير
1: طبعا، صديقي المنير الغضب.

0: هذه سبعة
1: الله الله الله، زيد شرفتني برشا.
0: بارك الله
1: في ساعة عدا الوقت،
0: يا ريت
1: ان شاء الله تكون لك زيارات اخرى، وانت هذه اذاعتك واذاعه التوانسة الكل، مرحبا بك ارتيست كونفيرمي،
0: يرحم والديك
1: ويشرفنا انك تكون حاضر معنا. تحيه لحمزه صفار، ايضا جاء طبعا عمار جبالي، رامي مجولي، بعد شويه صديقنا رفقي بوستة، وآخر أخبار المونديال أكيد وأخبار الفريق الوطني التونسي. شكرا لك، يعطيك الصحة زيدون.
0: بارك الله فيك معز، شكرا لك، وتحية للسادة المستمعين الكل.
1: تحية رفيق راجحي، تحية
0: تحية أخويا رفيق طبعا سيدة رفيق الغالي.
1: شكرا لكم الناس كل، نتقابل إن شاء الله بعد غدوة في العشوية على الوطنية، غدوة ملك ليزيد كالعادة وكامل الفريق، إلى اللقاء.
2: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
3: محلى قدك محلى قد، تعال اخطبني،
4: تعال.

0: فلاش سبور.
1: أجمل تحية، ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية، توا 6 غير دارجين بتوقيت تونس، 11 غير دارجين تاع الصباح بتوقيت مدينة مونتير المكسيكية، وين موجود وفد المنتخب الوطني التونسي، وفد منتخبنا بعد رحلة شاقة أكثر من 20 ساعة وصل البارح إلى المكسيك، وبداية التركيز، بداية التحضير قبل بداية المشوار في مونديال 2026. المنتخب الوطني التونسي نذكر يلعب زوز مباريات ضمن الدور الأول في مدينة مونتير المكسيكية قبل خوض مباراة ثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية. البداية باش تكون بمباراة أولى ضد منتخب السويد نهار 15 جوان القادم مع 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. أكيد بداية التركيز، بداية التحضير، إن شاء الله كل عناصر الوطنية حاضرة، مهم جدا أن نكونوا حاضرين على المستوى البدني، أيضا على المستوى الفني، وأيضا على المستوى الذهني، خاصة بعد هزيمة ثقيلة ضد المنتخب البلجيكي. واحد من بين الأسماء اللي نعولوا عليهم، واحد من بين الأسماء القادرين إن شاء الله على تقديم أداء ممتاز في المونديال، نجم منتخبنا حنا بعل المجبري، اللي وجه رسالة لجمهور المنتخب الوطني التونسي من خلال هذا التصريح على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم.
2: C'est une immense fierté de représenter la Tunisie. Beaucoup d'honneur aussi, parce que c'est le pays de mes parents, mais c'est aussi mon pays. J'aime la Tunisie et c'est un honneur de représenter mon pays et de représenter tous les enfants qu'on peut croiser quand on va à l'entraînement ou quand je viens en vacances. Un sentiment immense. Moi personnellement, il y a quelques camarades que j'aime bien, comme Ali, Yann, qui mettent beaucoup d'ambiance et ça c'est cool. Je pense que... L'une des forces qu'on doit avoir, c'est être solidaire et ne pas avoir peur de personne. Pas avoir peur et être des conquérants, être des Tunisiens et être fiers. Je pense que ça doit être une de nos forces. On va essayer de les représenter du mieux possible et pourquoi pas aller chercher une qualification. Inch'Allah, on va aller loin.
1: هذه كان تصريح حنا بعل المجبري، قال فخور جدا أن يمثل تونس في المونديال. قال عندي برشا أصحاب في المنتخب الوطني التونسي اللي يخلقوا جو باهي، قال يلزمنا نكونوا متضامنين، وهذه من نقاط قوة المنتخب الوطني التونسي، ما يلزمش نخافوا باش نحاولوا نعملوا أفضل ما عندنا، علاش لا تأهل إلى الدورة الثانية وإن شاء الله نمشيوا بعيد في المونديال القادم. إن شاء الله منتخبنا ينجح في تحقيق نتائج ممتازة كما ذكرنا. البداية باش تكون بمباراة أولى ضد منتخب السويد 15 جوان مع 3 متاع الصباح، وأكيد أنظار العالم ستتجه نهار الخميس 11 جوان الحفل افتتاح مونديال 2026 والمباراة الافتتاحية 8 بتوقيت تونس بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا. المباراة الرسمية ستكون بإدارة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، والمباراة هذه باش ترجعنا بالذاكرة لمباراة افتتاحية أيضا مونديال جنوب أفريقيا 2010، وقتها منتخب جنوب أفريقيا أيضا استضاف في المباراة الافتتاحية منتخب المكسيك، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. أكيد الكل ينتظر بداية مونديال 2026، رغم أن المؤشرات ممكن تأكد واني ماهيش باش تكون نسخة ناجحة على المستوى التنظيمي في ظل بعض المشاكل، ولكن ننتظر انه ان شاء الله يكون المستوى فني ممتاز بالنسبة للمونديال القادم. اليوم كان الموعد مع حفل توقيع عقد شراكة بين بطلنا الأولمبي فراس القطوسي وبنك الإسكان، اتفاقية وشراكة يتحدث عليها السيد لطفي بن حمودة المدير العام بالنيابة للبنك. نسمعه.
3: هو بطل شرف تونس في الماضي، وإن شاء الله نتمناه للنجاح والتألق في المناسبات الرياضية القادمة، وخاصة المشاركة في الألعاب الأولمبية 2028. الاتفاقية هذه نعتبروها اتفاقية باش تكون في صالح سواء بطلنا الأولمبي فراس القطوسي، في صالح البنك في إطار مسؤوليته المجتمعية ومساهمته في تطوير الرياضة على المستوى الوطني واحنا سبق ان شجعنا العديد من رياضيات كره الفرديه والجماعيه، وسبق لان عملنا اتفاقيه شراكه زاده حتى مع بطلتنا ريبا الغريبه في السابق، ونعتبر هذه دائما في مسؤوليات المجتمعيه كما عندنا دور اقتصادي مالي عندنا دور اجتماعي نقوم به في اطار التوازن والتنميه المستدامه اللي نرجوها، وهذا كله يرجع بالفائده لبلادنا وتونس ولرياضتنا.
1: إلى بطلنا الأولمبي فراس القتوسي اللي يتحدث على أهمية عقد الاستشهار وتأثيره على مسيرته في المستقبل.
0: فرحان برشا بالشراكة هذه، موتيفاسيون لينا ودعم لينا ودعم للي مازال جاني، معناها اللي هي بطولة عالم واللي هي الأوبجيكتيف الكبير نتاعنا اللي هي الألعاب الأولمبية. إن شاء الله نكون قد الثقة هذه، فرحان برشا إني نكون من فامي بهاش تويكا واللي هما أعطاوا الثقة فيا، هذه أهم حاجة اللي كي تلقى ناس عاطية ثقة فيك وعارفة اللي أنت راك تنجم توصل ومازلت باش تنجم توصل. إن شاء الله نهديهم برشا تتويجات، وإن شاء الله أهم أوبجيكتيف اللي هو الألعاب الأولمبية إن شاء الله نهديهم تتويج الألعاب الأولمبية وعلاش لا ميدالية ذهبية أخرى. نشرف في بلادي أكيد، وإن شاء الله تويكا باش ناخذ مباراة حية، ومعناها خاطر أنا كنت مثلا نستنى في السبونسورينج من 2024.
1: ما ينتظر رياضيين في رياضة التايكواندو، ما ينتظر أبطال من استحقاقات قادمة على لسان رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو سيد سامي العوني.
4: رياضة إن شاء الله بتكون إن شاء الله للألعاب المحرض المتوسط في تورونتو في إيطاليا إن شاء الله في أوت. غدوة الحي إن شاء الله المنتخب بالشق تدربي التربص مغلق في كازاخستان، وباش يلعبوا في دورة أستانا مصنفة زادة جيوان، بعدها هي زادة كيف كيف منتخب الأكابر والكبريات وحتى الأوسط زادة كيف كيف الأواصل والوسطيات يحضروا تويكا إن شاء الله للجي وجي في دكا، إن شاء الله زادة ربي يجيبهم بالصواب وعندهم برنامج قاعدين يخدموا فيه. منتخب الكبريات زادة كيف كيف يرجع من أستانا يتعدى إن شاء الله بإذن الله التربص مغلق في الصين، بعدها هي زادة دورة تشينشون الدولية زادة المصنفة جيتو، بعدها هي فما الجرومبي موجو اللي فيها توب 30 الموجودين في كل وزن، بعدها هي زادة كيف كيف الجائزة الكبرى باريس، بعد الجائزة الكبرى باريس زادة في ديسمبر يستنى فيهم الجراند سلام في الصين. هذه كل جمع النقاط ان باركور نجمع فيه النقاط نتاعنا، وزادة كيف كيف تحضير ان شاء الله للمونديال 2027 ان شاء الله يا رب يجيبنا في السويد.
1: نكمل بكرة اليد، غدوة الموعد مع قرعة مونديال 2027 في ألمانيا، غدوة العشية الخامسة بتوقيت تونس عملية القرعة، ومنتخبنا نذكر موجود في المستوى الثالث إلى جانب اليونان بولونيا البرازيل البحرين كافير شيلي والولايات المتحدة. نذكر أن الاتحاد الدولي منح بطاقتي دعوة لكل من تركيا والمملكة العربية السعودية للمشاركة في المونديال. على مستوى القاري، الاتحاد الأفريقي لكرة اليد أبقى على مسابقة كأس الأندية الأفريقية الفائزة بالكأس في كنشاسا مع تغيير التاريخ إلى جويلة القادم. كيف كيف تم تأجيل موعد مسابقة السوبر باش تتم جدولة الزوز مسابقات هذوما بين 7 و18 جويلية القادم، ونذكر تم التأجيل بسبب انتشار فيروس إيبولا الشهر الفارط في الكونغو الديمقراطية. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
5: فلاش سبور.
6: الدكتور حكيم.
7: برشا ناس يظنوا اللي الثلاجة مجعولة باش تتخبى فيها الماكلة مدة طويلة، واللي يحط ماكلة في الفريجيدار يتهنى عليها وينساها، وهوني الغلطة، على خاطر الثلاجة ولا الفريجيدار ماهيش كونجيلاتور، هي مجعولة لتصبير وقتي مدة سوايع معروفة، والكل مادة غذائية درجة برودتها تتراوح بين 4 و6 جرادوات فوق الصفر. المواد الغذائية وخاصة الماكلة الطايبة ما تنجمش تقعد أكثر من ليلة في الثلاجة، أما إذا كان حوت مقلي وإلا طايب مدة خزنها ما تفوتش 8 ساعات.
6: الدكتور حكيم.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج

0: للأخبار. تعديلات مرتقبة على كراس الشروط المنظم لقطاع كراء السيارات وتحذيرات من اللجوء إلى القطاع الموازي. منصة بريدج تيك جسر جديد لربط الشركات الأمريكية بالكفاءات التونسية وفتح أفاق نمو للشركات الناشئة. في شأن الدول، بريطانيا تقر عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات إسرائيلية يشتبه في دورها بتمويل وتنفيذ أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، أكد التزام تونس بمعايير العمل الدولية من أجل تكريس مقومات العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار بالمناسبة إلى أن تونس بصدد إعداد دراسة بعنوان نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشددا على أن موضوع العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية يحظى باهتمام متزايد نظرا لبروز أنماط العمل الجديدة في العالم. ويواجه اقتصاد المنصات في تونس جملة من التحديات، منها ما هو متعلق بالجوانب القانونية، ومنها ما هو مرتبط بتداعياته على الاقتصاد الوطني في ظل انخراط جزء منه في القطاع غير المنظم. تقرير خول السليتي.
1: حين تغير التكنولوجيا شكل العمل يخلق نمط اقتصادي جديد. نتحدث عن المنصات الرقمية. هذه المنصات ساهمت في إحداث مواطن شغل جديدة، ولكنها تندرج ضمن القطاع غير المنظم، ما يستوجب تدخل الدولة لتنظيمها، وفق الأستاذ الجامعي في العلوم الاقتصادية معز السوسي.
2: العلم المتطور هذه أعطت أكلها وأصبحت لها جدوى كبيرة، لكن ما نلاحظه في تونس هناك فوضى كبيرة جدا تأتي من ضعف أساليب الرقابة. من لم يتعرض إلى عملية تحيل خاصة على مستوى التجارة الإلكترونية، لا توجد ضمانات للمستهلك، يطلب خلاص بالسيولة النقدية ماذا في الأغلب، وخاصة في السنوات الأخيرة ثم استفحلوا، والحقيقة هذا مشكل كبير. أولا لأن هناك تهرب جبائي كبير، ما نعرفوش مصدر البضاعة هذه منين. الدعوة للدولة أن تأخذ الأمور بجدية.
1: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أعلن بدوره التوجه نحو وضع إطار قانوني ينظم اقتصاد المنصات.
3: عدد كبير من المهن اللي بدأت تظهر اقتصاد المنصات، صانعي المحتوى، الناس اللي تبيع عن بعد، عن الأشخاص اللي وصلوا الطلبيات، هذه كلها تفتقد إلى إطار قانوني منظم خاص بهم. عمل قار، عمل غير قار، عمل مع منصة ما عندهاش صفة المؤجر، تكون يملكها في الداخل أو في الخارج، العمل يزدى وفق القانون التونسي أو وفق القانون الأجنبي، تسمى الفريلانس، ممكن ياسر يكون يخدم مع مؤسسة أجنبية تفرض عليه تطبيق القانون الأجنبي للشغل وهو موجود يزدي في الخدمة هنا في تونس.
1: لكن نجاح هذا التوجه مرتبط بقدرة الدولة على تحقيق توازن بين التنظيم والتشجيع، وفق قراءة الخبير الاقتصادي رضا شكندالي.
4: لأن الإفراط في القيود أو الإفراط في الأعباء الجبائية قد يدفع جزء من هذا النشاط إلى مزيد من العمل خارج الأطر القانونية. من الضروري أن يكون تنظيم التجارة عن بعد مصحوب بتبسيط الإجراءات وحماية المستهلك ودعم التحول الرقمي للتجار والمؤسسات، حتى تتحول التجارة الإلكترونية إلى رافعة حقيقية للنمو والتنمية، بدل أن تصبح مجرد سوق موازية جديدة في الفضاء الرقمي.
1: ويبقى اقتصاد المنصات في تونس في حاجة إلى ضبط الخيارات النهائية لتحديد الإطار المنظم له.
0: تولت الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة بتونس رسميا إدارة منصة بريدج تيك التي تم إطلاقها بمبادرة من وزارة الخارجية التونسية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، وفق ما أعلنه رئيس الغرفة مروان بن جمعة. وقال بن جمعة في تصريح لخول سليتي إن هذه المنصة عبارة عن جسر يربط الشركات الأمريكية بالشباب التونسي والشركات الناشئة في تونس، بما يمكن من دعم فرص الانتداب وخلق أفاق جديدة للنمو لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
5: منصة بتكون جسر بين الشركات الأمريكية والشباب التونسي والشركات الشابة باش يتحصلوا على بعضهم وينجموا يلقاو التيران اللي باش يخدموا فيهم مع بعضهم.

0: تمكن هذه المنصة الشركات التونسية الناشئة وليجون ديبلومي باش يدخلوا ويحطوا السيفي نتاعهم وإلا السيفي نتاع الشركات نتاعهم. من شيرة أخرى الشركات الأمريكية تنجم أنت تدخل مباشرة على الأنوير هذا وتشوف السيفي والبروفيل اللي حاجتها بهم، أو هي تحط طلبات نتاعها باش الشباب والشركات الناشئة ينجموا يلقاو ليزوبورتينيتي اللي حاجتهم بهم. هذه المبادرة من وزارة الخارجية التونسية والسفارة الأمريكية. أي إنسان يحب يدخل فيها ويندمج فيها يتصل أما بالأمشام تونيجيا وإلا مباشرة يدخل على الموقع بريد شتاك ويسجل روحه.
1: قال رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات حبيب المعاوي خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، قال إن القطاع شهد نموا خلال السنوات الأخيرة مع التحاق 141 شركة جديدة منذ سنة 2024، إضافة إلى دخول السيارات الإلكترونية والهجين القطاع والتي باتت مطلوبة من قبل الحرفاء.
2: قطاع كراء السيارات يعد أكثر من 33 ألف سيارة معدل الكراء، بعد ما كان تقريبا في 28 ألف سيارة في حدود 2023-2024. 712 شركة تنشط في المجال في زيادة منذ 2024 ب 141 شركة جديدة، وهذا مؤشر إيجابي ليدل أنه فما رغبة في الاستثمار. نحكي اليوم على أكثر من 13 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة في قطاع كراء السيارات، وهذا كذلك عامل إيجابي. اليوم دخلت السيارة الإلكتريك والسيارة الهجينة إبريد ريشارجابل. مازلنا متخوفين أساسا من اول حاجه من الانفراستركتور، اسكو عندنا احنا لي بورن في كامل تراب الجمهوريه باش نجمو شارجيو. متخوفين كذلك من السيرفيس ابريفونت اللي قاعدين نتلقاو في تطمينات من لي كونسيسيونير والموردين للسيارات هذه، لكن مازلنا ما خطيناش خطوه 100%. مع العلم اللي فما حاجه جديده انه الحريف اليوم ولا يطلب في السياره هذه، يقول لي انا تقريبا نحط في جيبي 1200 دينار شهريا كافونتاج. فما اقبال من بعض شركات كراء السيارات.
1: أما على مستوى توحيد التسعيرة فقال رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات حبيب المعاوي إن الأسعار تظل خاضعة لقانون العرض والطلب، محذرا في الوقت نفسه من خطورة اللجوء إلى القطاع الموازي.
2: التسعيرة أول حاجة تخضع للعرض والطلب وتخضع لاتفاق بين الحريف وبين صاحب المؤسسة. فما وقت الذروة اللي فيها الطلب كبير وكبير جدا على السيارات طبيعي جدا مش ترتفع الأسعار، وفي الوقت الشتاء بتبيع مش تنخفض الأسعار وممكن تتراجع بشكل كبير. اليوم مهما غلت السيارة مستحيل شركة كراء السيارات تلقى حسابها تخلص. اللي بيس درو شانج أكثر من 37% ارتفاع بالأسعار نتاعها. السيارة اللي كنا ناخذ فيها قبل يعني تقريبا ب 45 ألف دينار وقبلها في 16 ألف دينار، اليوم السيارة ب 70 ألف دينار، زيدها التو نتاع الليزينغ اللي يوصل 16%. الشركات اللي احنا نشوفوهم يقول لك رانا نعانيو، اما شنو جي بيريود دو بيك هذه نتاع الذروه باش يخلص القديم. مهما كانت الاشكاليات اللي تشجع على القطاع الموازي باش ينتعش، ما تسويش حتى شيء امام الروح البشريه، لانه القطاع الموازي هناش اعطيني حاجه تربط الطرفين. اول حاجه فمش عقد، اثنين ما فهمش التاشيره القانونيه باش يستغل، ثلاثه التكلفه نتاع السياره في القطاع الموازي ياخذها من السوق العاديه، معنا سياره عمرها 10 سنين و5 سنين و15 سنه. احنا سياره تخضع في كل الشروط ما لازمها عمرها يفوت 3 شهور باش تدخل القطاع المنظم. السيارة متاعنا تخضع كل 6 أشهر لعملية فحص فني. ثم من ناحية أخرى هل أن شركة التأمين تعوض للناس هذو منها في صورة ما ثبتت أنها عملية كراء خارج أطر قانونية؟
1: من جهة أخرى أكد رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات حبيب المعاوي السعي إلى إدخال مزيد من التعديلات على كراس الشروط المنظم للقطاع.
2: قاعدين ننسق مع سلطة الإشراف في تنقيح وتعديل كرة الشروط المنظمة للقطاع. بعد ما كنا أصدرنا كرة الشروط في 16 جان في 2020 قلصنا فيها في عدد الأسطول من 25 سيارة إلى 20 سيارة، مددنا في بطاقات الاستغلال للسيارات المعدل الكراء كانت تقريبا 36 شهر فقط للسيارات من فئة 5 و6 خيول، اليوم نحكيه على 42 شهر. ثم في السيارات من فئة 7 خيول نستغلهم أكثر من 7 سنوات. من جملة الشروط اللي قمنا بتنقيحها في كرة الشروط الأخير هو أنه يكون وكيل الشركة عنده خبرة ما تقل على الأقل 3 سنوات، ثم يكون معناه في شركة مهيكلة ومنظمة ويكون معناها مصرح بها لدى الصندوق الاجتماعي. كنا نخدمه بطريقة فوتوكوبي امبريمي وعملوا عقد كراء. اليوم عملنا منذ 3 سنوات ما سميناه بالعقد الموحد باللغتين الفرنسية والعربية. المشروع هذا قدمناه إلى وزارة النقل وحابين يكون العقد الموحد يشمل جميع شركات كراء السيارات باش تضمن حق للحريف وهو رأس مالك وتضمن حق زاد المؤسسة.
1: تجسيدا للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية، نظمت بورصة تونس والجمعية التونسية لقرى الأطفال لا أسواس الدورة الثالثة من تظاهرات بورصة القلب بحضور عدد من رؤساء المؤسسات والخبراء في مجال المسؤولية المجتمعية وممثلي المجتمع المدني، بهدف عرض مجموعة من المشاريع الملموسة الخاصة بقرى الأطفال. الخبير في الاتصال والتسويق وجمع الموارد بالمكتب الوطني لجمعية قرى الأطفال SOS فوز الرياحي أكد أن هذه التظاهرة تهدف إلى تطوير منظومة الدعم للجمعية.
3: اتجهنا أكثر المؤسسات، والمؤسسات نعرفوا اليوم البزوان تاعهم في تثمين مجهودهم في المسؤولية الاجتماعية المناطة بعهدتهم. اليوم مجتمعين هوني في الدورة الثالثة لبورصة القلب، هي زادة تجمع المؤسسات اللي عندها اليوم الأوبليغاسيون دو لا ريسبونسابيلتي سوسيتال من ناحية، ومن ناحية أخرى أن نحن نبحث على شركاء وعلى سفراء باش يدعموا العمل نتاع SOS باش يدعموا معنا رسالة SOS تجاه الأطفال. اليوم الحمد لله يعني الإقبال محترم، هذه البداية، والناس هذوما ما دامجوا إلا مأمنين بالقضية نتاع الطفولة من ناحية، وهذا بطبيعته باش يكون رسالة للمؤسسات الآخرين باش ينزلوا على نفس المنوال.
1: مدير عام بورصة تونس بلال سحنون أكد في تصريح للأخبار أن بورصة تونس تعد همزة وصل بين جمعية قرى الأطفال والمؤسسات الاقتصادية بهدف ضمان ديمومة الموارد لفاقدي السند.
4: احنا كبورصة عنا علاقة مع 75 شركة مدرجة من الشركات الكبرى، من الشركات اللي عندهم سياسات في المسؤولية المجتمعاتية متاعهم، ونحاولوا باش نكونوا همزة وصل بين SOS والشركات المدرجة حتى هما يعاونوا SOS واللي عندها ديمومة في مواردها وفي انجاز مشاريعها، وفي نفس الوقت يكونوا شركة مدرجة يحسنوا من مردوديتهم. اليوم الاضافة انه مش نقترحوا ايضا مشاريع ليقع انجازها من طرف الممولين الكبار، وتوت قاعدين نقدموا فيها المشاريع هذه، وإن شاء الله تكون معنا حاجة هيكلية للSOS تدخل في الإنجازات الكبرى في المسؤولية المجتمعية متاع المؤسسات المدرجة.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: دوليا، وفي تطورات الصراع الإيراني الإسرائيلي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي استعداد قواته لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر، مؤكدا أن الضربة التي نفذتها إسرائيل أمس داخل الأراضي الإيرانية كانت تمهيدا لضربة أوسع. في المقابل جددت إيران تحذيراتها من الاعتداء عليها مؤكدة أنها على استعداد للرد الحاسم على أي تهديد إسرائيلي محتمل، وفق ما نقلت وكالة تسنيم عن قائد القوة البرية للجيش الإيراني. وجاءت هذه التصريحات في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع طهران بات في مراحله النهائية، معتبرا أن الحصار الاقتصادي على الموانئ الإيرانية أفضل من الخيار العسكري. وعلى الجبهة اللبنانية، جدد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم تحذيره من أن أي صاروخ يطلق من لبنان على المستوطنات الإسرائيلية سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي الشأن الفلسطيني، أقرت بريطانيا اليوم عقوبات جديدة استهدفت أفراداً وكيانات إسرائيلية يشتبه في دورها بتمويل وتسهيل وتنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ومن جهتها قررت فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي وأربعة من قادة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف إلى أراضيها. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيراً بالعناوين. تعديلات مرتقبة على كراس الشروط المنظم لقطاع كراء السيارات، وتحذيرات من اللجوء إلى القطاع الموازي. منصة بريدج تك جسر جديد لربط الشركات الأمريكية بالكفاءات التونسية وفتح أفاق نمو للشركات الناشئة. بريطانيا تقر عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات إسرائيلية يشتبه في دورها بتمويل وتنفيذ أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. كانت هذه نشرة السادسة مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
6: تحمل تتبع تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ويحلو المساء، ننطلق معكم توا. يتواصل لقانا حتى الثمانية امتاع الليل مع الفريق اللي تعودتوا بيهم في كل برامجنا. أما اليوم بصفة خاصة باش يكونوا معايا فاروق الزرعي. مرحبا فاروق. في الإخراج الرقمي حمزة صفار، معانا في الإخراج الإذاعي كالعادة رامي مجولي. في تنسيق العام لحصتنا اليوم، اليوم شنو عندنا في جزءنا الأول؟ ما أنه توا فترة العطلة الصيفية، التلامذة مرتاحين في انتظار المناظرات السنة التاسعة والسنة السادسة، لكن تقريبا امتحانات الابتدائي والأساسي كملوا. باش نحكي لكم على قصة تقراوها وتسمعوها، تيتا وباباتشا. إن شاء الله نطقت بالصحيح، باباتشا هي الجدة باللغة البولونية. باش نحكيه على الكتاب هذي الجميل جدا واللي فيه وصفات، هو رحلة في وصفات الجدات، ونكتشفوا شنو التفاصيل، شنية أسرار هذه الوصفات، وهل الوصفات هي المحور الأساسي والرئيسي أم هي تعلى، حتى نسافروا في ذاكرة، في حكاية، في قصص، في ثقافات كذلك متنوعة. بعد شوية نحكيه على الإصدار الجديد هذه مع ضيفتنا، هي صاحبة المشروع الفني نجم نقوله البداية بالقصص المسموعة، زكية بوعصيدة حاضرة معنا باش نحكيه على المشروع هذي والإصدار الجديد هذا. في ساعتنا الثانية باش يكون حديثنا بين المسرح والسينما، بين فيلم غرق، الفيلم الأردني اللي كانت تحصل على الجائزة التانيتا البرونزي في أيام قرطاج السينمائية، الدورة الأخيرة باش يتعرض في تونس. باش نحكيوا عليه إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا بالهاتف المخرجة الأردنية زين الدريعي، مخرجة فيلم غرق. وباش نحكيوا كذلك على عمل مسرحي جديد باش يتعرض خارج تونس، لكن باش يتعرض في الكيف يوم 11 جوان. نحكيوا على عرض مسرحية البكاء على حافة البحر، كما قلنا باش يتعرض في الكيف يوم 11 جوان 2026، وبش يكون حاضر معنا المخرج مؤيد غزواني.

0: ويحلو المساء مع عبير بوليلة.
1: يتجدد اللقاء والتحية لكم وين ما كنت تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. الطفولة والشباب نحكيوا عليهم هما كخاصة أولوية، لأنه هما اللي بش يحملوا المستقبل، هما بش يحكيونا بش يكتبونا كذلك المستقبل حسب ما شو نقدموا لهم في طفولتهم، بش نغذيوا لهم الخيال متاحهم. بش نحكيوا على إصدار جديد، وكنا سعداء الحقيقة وأنه تبعنا بعض الإصدارات الحقيقة، أما مازلت فما برشة إصدارات مهمة جدا. نحكيه على كتاب يسمع، التجربة هذه اللي انطلقت في تونس مع زكية بوعصيد. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك عبير، عايشك على استضافة.
1: نفرح برشة تكون بحذينا على خاطر حاملة للمشروع هذية، وأنه الكتاب ساعة يقدم للطفل بمراعاة لكل التغيرات اللي ولت تحيط بالطفل. الطفل في فترة سابقة مش كما الطفل الآن، عنده برشة إغراءات تبعده ممكن على الكتاب وتصفح الأوراق، لكن في التجربة هذه، تجربة الكتاب اللي نقرأ والكتاب كذلك المسموع، نلقاوها حاضرة في إصدارات قدمناها مع إيزا كيكا.
2: مع يزة ومع يزة. تمرة زيدة لوديسي دو تمرة وقتها،
1: وهذا الثالث توا.
2: هذا الثالث،
1: أما هذا عنده خصوصية. نحكيه على تيتا وبابتشا، الكتاب هذية اللي تشوفوه كانكم تتابعوا فينا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية على موقع الفيسبوك، تلقاوه تلقاو لافيش نتاع الكتاب المسموع، وهذية هو الكتاب اللي تقراوه. طب بعد نجيو للتفاصيل، الصور وكل العناصر اللي أثت الكتاب هذا، أما قبل كل شيء خلينا نقدموه أكثر. هي Voyage dans les recettes de nos grands-mères، أو رحلة اللي في وصفات الجدات. عطينا الفكرة الأولى من الكتاب ومن بعد نبدأ نحكيه على تفاصيله. زكي
2: تيتا وبابتشا هو كتاب لميراندا بشارة، المؤلفة متاعه ميراندا بشارة اللي هي مؤلفة مصرية، وميراندا تعيش بين مصر وباريس، معناتها سيق في مصر سيق في فرنسا، تربيت في مصر من بعد الظروف العمل وكل مع زوجها مشيت لفرنسا وجابت أولادها في فرنسا، وبنتها فرح اللي هي نجم تقول الشخصية الرئيسية متاع الكتاب هذية. فرح وقت اللي عامل وليت عمرها 12 سنة بدت تتسائل على الجذور متاعها، وعلى هي منين جاية، وجدتها هي عندها جدتها من سوريا وجدتها الأخرى من بولونيا، وجدت أمها معناتها سون أغيغ غرانمير من مصر
1: مصرية
2: قعدت تتسائل على معناتها الأصول متاعها والحكايات متاع الجدات هذوما، واقترحت على أمها باش تمشي تسألهم وتسجلهم، تسجل أصواتهم باش يحكيوا لها على حكاياتهم وعلى وصفات اللي هما يطيبوهم لها ديما. زاد معناتها هو نخلط ونحكي على حكاية الوصفات.
1: هذا هو، خليني نذكر أنه ميراندا بشارة هي بنت المخرج خيري بشارة. نقول المخرج خيري بشارة، نقول مخرج فيلم آيس كريم في جليم، الفيلم اللي أصبح خالد في تاريخ السينما العربية. نذكر بطولة عمرو ذياب وسيمون وقتها، موعد على العشاء كذلك، زوجة رجل مهم. المخرج هذية هو واحد من الشخصيات اللي تحكيت عليه عن طريق أمه. الجدات، وشفنا صور، كان هاو الكاميرا وفاروق نجم يقدم، هذم هما صور حقيقية للجدات اللي فرح حبت تعرف حكاياتهم تاريخهم. أنا قبل ما نحكيه ونشوف كيفاش تحكيت التاريخ هذية، فما التسجيل، ومشكورة جدا ميراندا خوريا أنه قدمنا لنا التسجيل هذية خصت به الإذاعة الوطنية.
3: أعزائي القراء من الصغار والكبار في تونس الحبيبة، أنا سعيدة جدا بصدور كتابي تيتا وبابتشا رحلات في وصفات الجدات مع دار نشر دمتار بالتعاون مع دار صوت الكتاب للنشر بتونس. أتمنى لكم رحلة شهية وممتعة وأنتم تقرؤون الكتاب بالفرنسية وتستمعون إليه بالعربية، على أمل أن ألقاكم في أقرب فرصة في تونس. مع السلامة.
1: هذه ميراندا خوري،
2: ميراندا بشارة.
1: ميراندا بشارة، صوت الكتابة ولا فوا دو ليفغ تمثلوا أنت ومشروعك زكية بعصيدة. علاش اخترت الكتاب هذا؟ أنك تقوم بتقديمه صوتيا سمعيا.
2: هو المشروع هذا مشروع متاع شراكة بين دور نشر متعدد، معناتها من الأول بدأ الكتاب في مصر، تنشر في مصر مع دار البلسم للنشر والتوزيع في القاهرة، وكان بالعربية تكتب، معناتها اسمه تيتا وبابتشا رحلات في وصفات الجدات. بعد جيت دار نشر فرنسية اللي هي أوريون إديسيون، ترجمت الكتاب للغة الفرنسية من العربية للفرنسية، سارة رولفو هي المترجمة، والترجمة هذه صارت بشراكة مع دار نشر التونسية اللي هي ديميتير إديسيون، ديميتير اللي أسسها سيلمون سوف الجليتي. أنا دخلت من بعد في المشروع، معناتها هي ترجمة خدمت والكتاب خرج في فرنسا، ودار نشر ديميتير قاعدة تحضر في الكتاب باش تخرجوا في باش تطبعوا في تونس، تخرج نسخة تونسية. كي تحدثت مع سيلمون سوف الجليتي قلت له أنا الكتاب هذا معناتها الفكرة متاعو عجبتني برشا، وتخيلته ينجم ينجح كان سجلوه بالعربية، خاصة أنه أصوات الجدات مسجلين من قبل، معناتها قلت له نجم نعمله كتاب صوتي وثائقي نوعا ما، اللي يكون الكتاب المطبوع هو فيه الترجمة الفرنسية والنص الأصلي العربي نسمعوه بالكيوير كود المطبوع على الكتاب. عجبته سيلمون سوف الفكرة وعطاني ثقة وعملنا شراكة، دونك وليت شراكة بين دار صوت الكتاب لا فوا دو ليفغ وبين ديميتير، وخرجناه مع بعضنا الكتاب، وكانت تجربة ممتازة الحقيقة، معناتها متاع التسجيل ورحلة كما قالت هي رحلات في وصفات الجديد، بالحق رحلات
1: الوصفات. ساعة هي بدأت بالتقديم العام، قدمت العائلة متاحة ماما وبابا كما قالت هي، شفنا صور زواج تيتا عايدة وجدو بشرة من مصر، ثم جدو خيري مصر وبابيتشا مونيكا من بولونيا، وجدو فؤاد وتيتا عفيف من سوريا. من خلال تيتا عفيف وتيتا عايدة وبابتشا أكيكا
2: بابتشا مونيكا
1: اللي هي الجدة باللغة البولونية، مونيكا كل واحدة قدمت لنا وصفة تميز خصوصية البلد متاعهم. لكن أنا قلت لك في معناها وراء وإحنا نحضروا، حتى قلت هي تعلى لأنه شفنا كيفاش رحلتهم من بلادهم، رحلة زواجهم، رحلة تربيتهم الأبناء متاعهم، صورة المرأة مختلفة بثقافات مختلفة، لكن فما حاجة تجمعهم الكل. شو رأيك قبل ما نحكيه نسمع مقتطف أول؟
2: أوكي.
4: هو اسمك؟ بيجي من
5: عفاف من العفة.
4: يعني ايه عفة؟
5: العفة يعني الناس اللي مكتفية من كل حاجة وعارفة تحافظ على نفسها.
1: هذا مقتطف من الكتاب المسموع اللي نلقاوه في لافوا دو ليفغ، اللي هي منصة فيها عديد الكتب، طبعا بعد نحكيو عليها وحدها. اما تيتا ذي عفيف اللي هي السورية شامية ومازالت محافظة على اللكنة رغم زواجها بمصري واستقرارها في مصر، هل هي تعلى الوصفات اللي قدموها للحديث عن الذاكرة متاعهم؟
2: هو تنجم تقول الرابط في الكتاب الكل، معناتها خطر احنا في العائلات الكل، معناتها حتى في تونس ويظهر لي في اي بلاد في العالم، ديما العائله تتلم على الطاوله، وديما فما حكايه على الماكله، وديما نتفكروا مماتنا ولا الجدات نتاعنا، معناتها نذكروهم بالريحه نتاع الكوجينه وبكل حاجه اللي كانت تطيبها لنا وكل شيء. وهي فرح معناتها مع ميراندا اللي هي امها المؤلفة، الرابط اللي عملوه بين الثلاثة جدات هذي هو الحاجات اللي كانوا يطيبوهم الفرح ويعجبوها. فتيتا عايدة مثلا المصرية كانت تطيب الملوخية، الملوخية المصرية، تيتا عفيف تطيب الفتة المكدوس، وبابتشا مونيكا عندها البيروغي بالشامبينيون بالفطائر
1: اللي هي نوعا ما
2: كيما الرافيولي،
1: كيما الرافيولي لكن بالطريقة الأصلية البولونية.
2: أي حتى البات تقول لك كيفاش تعملها،
1: مقادير بالدقيق، وحتى البريباراسيون هناك طريقة التحضير وكل تعطيهم لنا. يعني هي كذلك فما التبادل أو أنها تمرنا المعلومة متاع ثقافة من خلال الطبق.
2: أما كما قلت أنت هي تعالى، خطر هي كي باش تمشي معناتها من الأول تمشي لجدتها هي تسجلهم خطر فرح، تقول لهم هي باش تحكي لي على الملوخية مثلا كيفاش تعملها وكل، وبشوية بشوية من حكي الحكاية تبدأ تسأل فيها على الطفولة متاحة وعلى علاقتها بزوجها مثلا، ولا وكيفاش تولدت أمها وكيفاش ومصر، علاش جيت مثلا بالنسبة لبابتشا مونيكا علاش جيت من بولونيا جيت لمصر، معناتها تكتشف تاريخ معناتها تكتشف برشا حاجات على البلدين هذوما، على الطفولة متاحهم كما قلت انت، معناتها دور المرأة، وخاصة اللي هو فما أجيل، معناتها عندك تيتا عايدة اللي هي من تولدت عام 27، بابتشا مونيكا 44، تيتا عفيف هكيكا في
1: الأربعين
2: اي اصغر شوية،
1: معناتها
2: تشوف في أجيال مختلفة. أيه. ومن بعد عندك ميراندا المؤلفة، ومن بعد فرح اللي هي
1: 12
2: سنة اليوم، معناتها بالحق رحلة عبر الوصفات والحكايات متاعهم.
1: احنا قبيلة سمعنا صوت تيتا عفيف الشامية، وقلت لنا علاش كيفاش معناها تتسمى دمشق، هي من دمشق بالشام لأن في يقولوا لها الشام، تعرف ما يقولوش في دمشق، ونفس الشيء وعملتك المقارنة حتى في مصر القاهرة يقولوا لها مصر. فما كل نقاط مشتركة ما بيناتهم رغم أنه البلدين مختلفة والحضارة والثقافة مختلفة. بابتشا مونيكا نسمعوها في المقتطف هذه.
3: وصلت بابتشا مونيكا والدة أمي البولندية إلى مصر في عام 1969. تعلمت بابتشا اللغة العربية بالممارسة، ثم أخذت دروس محادثة وأصبحت تتحدث العربية مثل بنت البلد المصرية.
4: طيب أنت مولودة إمتى؟
6: يوم ولا سنة؟
4: يوم وسنة.
6: مولودة 2 أغسطس 1944.
1: هذه هي مونيكا، بابيتشا مونيكا. تحبوا تسمعوا بقية الحكاية تسمعوها في كما قلنا في المنصة صوت الكتاب لافوا دو ليفر.
2: هو سمحني عبير، أما الكتاب الصوتي ما يتسمعش على المنصة، الكتاب الصوتي يتسمع عبر الكتاب الورقي،
1: هذا هو
2: لازمك تسكاني الكوير كود.
1: هذه اللي حكينا فيها مرة في استضافة، وأنه طريقة باش نجم تخلي أنه الكتاب يتسمع ويكون فما إقبال هو عن طريق الورق الكتاب الكوير كود، هو اللي يهزكم للرحلة هذه. بقيت من خلال الكتاب هذه الموجود في المكتبات،
2: موجود في المكتبات
1: حاليا، موجود في المكتبات. اخراج الكتاب اخراج جميل جدا من خلال صور فوتوغرافيه، والصور هذه فيها كذلك اضافات يعني مش فقط صور فوتوغرافية من خلال هبة خليفة، هي اللي قامت بالإخراج هذا، هي مصورة وفنانة تشكيلية.
2: بالضبط، هبة خليفة من مصر زيدا، وهذه أول كتاب، أول مشروع كتاب للأطفال تخدمه هبة، واستعملت طريقة الكولاج، التلصيق، خذت صور من الأرشيف متاع ميراندا، الصور الجدات والعائلة وكل، وخذيت هي زيدا صورت هي صور في مصر، خاطر مثلا نشوفوا الديار، نشوفوا حاجات نعقلوهم، وعملت مزيج بين لصقت، معناتها تلصقت صور ومن بعد زيد عليهم رسوم باليد والالوان
1: مناش كان
2: هذيك بابتشا مونيكا، وهي كان هذيك طريقتها باش تحكي على القصه، الرحله عن طريق
1: خيال هبة، لانها بابتشا مونيكا كان من اهدافها انها تكون معناها خرجت على الاطار النجم نقولوا المجتمعي العائلي، حبت تخدم في السيرك. وثم تنقلت وخذت الاستقلاليه نتاعها ومشيت للعاصمه، ومن بعد تعرفت على المصري
2: خيري بشار
1: وتزوجته. ورحله ثم كيفاش هي فرح، قالت معناها كيفاش انه زواج الام ميراندا خلطت على زواج امها، ما فهمتهاش كيفاش، عمرها 6 سنين وهي حمرا،
2: ما فهمتش،
1: اما هي يظهر لي في العوده عملوا زواج اخر في بولونيا بعد زواجهم في مصر، وبعد ما جابوا ميراندا وكان عمرها 6 سنين وحضرت لي زواج طريقة أخرى وبثقافة أخرى كذلك. الكتاب قدش من صفحة فيه زكي؟
2: الكتاب 80 صفحة
1: لكن سهل فيه تقريبا في صبحية،
2: هو فيه برشة صور والنص كبير، وبالنسبة للكتاب الصوتي يدوم حوالي 43 دقيقة. فيه القراءة متاع النص الكل بالعربية ومعاه أصوات
1: المقتطفات
2: كما سمعتوا قبيلة
1: التسجيلات اللي سمعناها فيها. خليني نذكر أنه الكتاب زاد في الأخير باش نلقاو الترجمة للبلدي في طير، لأنه يعني في بعض هو بالكتاب اللغة الفرنسية نلقاو في بعض الأحيان كلمات بالعربية اللي ما الترجمة متاحة ما نلقاوش بديل، تكتب بالفرنسية كما تنطق بالعربية ومع جنبها الكتابة بالعربي، كما البلدي العيش البلدي في مصر، كما الفطير المصري، كما الكبة اللي هي او الكبة. الشامية الأكلة الشرقية المعروفة،
2: الكشري زيدا،
1: الكشري الطشة متاع الملوخية وقت اللي يرميه هكا يزيدوا الماء سخون يظهلي، ولا الزيت
2: وهي تحكي على الشهقة زيدا، خطر ديك حاجة عندهم عادة في مصر كيف يجيوا يطيبوا الملوخية يشهقوا. وميراندا كيف تقرأ النص، كي تجي تسمع تحكي على تيتا عايدة كي طيب ملوقية، تسمعها الشهقة ذيك. وانا اكتشفت اللي معناتها حكيت مع مصريين على الكتاب وكلهم كي قلت ملوخية كلهم يقولوا لي الشهقة، فما الشهقة، نقول لهم اي كل واحد وعاديته، معناتها بالحق تعطيك فكرة.
1: الفكرة متاع تيتا وبابتشا جبت فكرة، وأنه لأنه زادة احنا عنا في تونس التنوع في مستوى الحضارات وعنا هالتزاوج بين الحضارات كذلك، فما فكرة وأنه علاش ليه عن طريق الوصفات تكون ممكن سلسلة من الوصفات من الجدات.
2: يعني نتمنى ان نعملوا حاجه هكا، هو من الاسباب اللي شجعتنا باش نخرجوه الكتاب هذا في تونس، على خاطر يقول القائل هو كتاب عن مصر وسوريا وبولونيا وفرنسا، معناتها شنو الرابط بتونس، اما معناتها هو انفتاح على العالم كبير ياسر، والكوجينه معناتها الوصفات وكل حاجه تتمس الناس الكل مهما كان الثقافه نتاعو ومهما كان البلاد نتاعو. وفي تونس عندنا برشا كما قلت، معناتها العائلات اليوم تلقى عندنا برشا اللي من بلاد ديكا والبلاد ديكا، معناتها مخلطين، والثقافات اليوم كيف كيف، ما عادش فما حدود ونوعية الكتب هذوما يخليوا الصغار ملي هما صغار يكونوا عندهم خيال واسع وأفكار إيجابية على التنوع هذا وعلى تلاقح ثقافات والاختلافات هذوما اللي هما في الأخر اختلافات يخليوا العبد غني ومنفتح على العالم اللي هي حاجة بها.
1: احنا قلنا باش نجمو نسمعوا الكتاب يزم اسكاني والكيور كود اللي موجوده في الكتاب، لكن فما كتب اخرى مسموعه موجوده على المنصه.
2: هو المنصه livox.co فيها تقديم كتب صوتيه اللي تسمع منها مقتطفات، اما باش تسمعها لازمك تمشي على منصات كتب المسموعه. معناتها عندنا كتاب واحد نجم تسمعوا الكل اللي هو بارول دو فام تاع راضيه الحديد، هذاك حطيناه مجانيا. واحنا راهو معناتها لقينا صعوبه باش نخليو الكتب المسموعه
1: متاحه
2: للناس الكل، ومن هنا جات فكره الكيور كود اللي نتبعوها على الكتاب الورقي، خاطر اسهل. معناتها في تونس الجمهور التونسي خير يشري الكتاب،
1: فبالتالي معناها الثمن نتاع الكتاب هو يتضمن كذلك ثمن النسخه السمعيه الكتاب المسموع والصوتي، واللي يقعد كذلك عنده عنده متعة. شوف تقرأ ثم باللغة الفرنسية ثم تعاود تسمعه وبقراءة ميراندا. انت اخترت انها ميراندا تقراها؟
2: ما نجمتش نتخيل شخص اخر يقراها، على خاطر انا ميراندا سمعت لها، هي مؤلفة متاع كتب اطفال وسجلت كتب صوتية للاطفال قبل وسمعتهم ويعجبني صوتها. وهو الكتاب هذا يحكي على قصتها وقصة عائلتها وبنتها، معناتها القصة شخصية جدا. ما نجمتش نخمم
1: البعد الذاتي
2: في أي البعد الذاتي قوي، ما نجمتش نفكر في شخص آخر يقراها الكتاب. وكي اقترحت عليها بطبيعة هي أول حاجة معناتها فرحت وقبلت وكانت التجربة خارقة العادة.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك زكية
2: باسيدة،
1: شكرا ليك تيتا. بابيتشا تلقاوها في المكتبات التونسية ومن خلال الكتاب نجموا كذلك تسمعوا النسخة المسموعة من الكتاب. شكرا، تحية كذلك الميراندا بشارة مؤلفة العمل هذي، وتحية الفرح اللي هي شخصية رئيسية، هي عن طريقها هي نشوفوا قصص وحكاية التيتات أو الجدات. شكرا لك،
2: عايشك
1: عبير المنطقة هذيك الجميلة من خلال الغناية هذه، منطقة الشرق في الشام، فلسطين، لبنان وسوريا.

0: ويحلو المساء مع عبير بوليلا.
1: سمعنا يا صباح الورد سان لوفون اللي كان قدمها الغنية الأخرى اللي خرجت توا، لكن تقدمت قبل في قرطاج 2025 في حفلته على ركح مسرح قرطاج الغنية هذية، ثم تعاودت تقدمت بفيديو كليب وسمعناها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية متجدة، مواصلين لقانا معاكم في ويحلو المساء. كنا نحكيو على قصة خاصة بالأطفال والشباب، كذلك تيتا وبابيتشا، وهي قصة كذلك حتى للكبار. الحقيقة توا باش يجي الموعد مع فقرة نيشان اللي اختارت منى المجري أنها تكرم شخصية أديب تونسي حسين الواد، هذا الباحث اللي قدم العديد من الإصدارات، من بينها نحكيه على البنية القصصية في رسالة الغفران، روائح المدينة، شيء من الأدب واللغة ألبقية. نستمع مع منى المجري في نيشان.
2: نيشان في فقرة نيشان اليوم باش نقفوا عند اسم كبير من أسماء الفكر والأدب والنقد في تونس، اسم جمع بين الباحث الجامعي والناقد والشاعر والروائي وخلى بصمة مميزة في الساحة الثقافية التونسية والعربية، هو الأديب الراحل أحسين الواد. تولد في مدينة مكنين نهار 20 مارس 1948. من صغره كان مغروم برشا باللغة العربية والأدب، واختار طريق العلم والمعرفة للنجاح في الحصول على دكتوراه الدولة في اللغة العربية وأدابها سنة 1987 من الجامعة التونسية. على امتداد سنوات طويلة اخدم حسين الواد أستاذ جامعي وباحث ودرس أجيال كاملة من الطلبة، اتقلد برشا مسؤوليات أكاديمية وثقافية ومن بينها عمادة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان وإدارة معهد بورقيبة للغات الحية، كما مثل تونس في عدد من المؤسسات الثقافية العربية والدولية. أما في مجال البحث والنقد الأدبي، تعرف حسين الواد بعمق قراءاته للشعر العربي القديم، اكتب على كبار الشعراء كيف أبو الطيب المتنبي وأبو تمام، وخلى مؤلفات أصبحت مراجع مهمة للباحثين والطلبة. ومن أشهر الكتب متاعه هو في تاريخ الأدب مفاهيم ومناهج، كتاب آخر عنوانه مدخل إلى شعر المتنبي، وعنوان آخر نذكره اللغة الشعر في ديوان أبي تمام. لكن حسين الواد ما اكتفاش بالنقد والدراسة الأكاديمية، بل دخل عالم الرواية وحقق نجاح لافت. سنة 2010 كان إصدار أول رواية ليه بعنوان روائح المدينة، وهي رواية لاقت استحسان النقاد والقراء وتحصلت على جائزة الكومار الذهبي للرواية العربية سنة 2011. تميزت كتابات حسين الواد بطرحها لقضايا المجتمع والإنسان والسلطة وبأسلوب أدبي يجمع بين عمق المفكر وجمالية الكاتب، وكان يأمن أنه الأدب مش مجرد كلمات بل رؤية للحياة ووسيلة لفهم الإنسان والواقع. وفي 2018 تم تكريمه بجائزة توفيق بكار التقديرية تقديراً لمسيرته الفكرية والأدبية الحافلة بالعطاء. وفي 2 جوان 2018 رحل حسين الواد عن عمر ناهز 70 سنة بالمملكة العربية السعودية، وخلى وراه إرث ثقافي وأدبي ثري مازال اليوم يلهم الباحثين والقراء ومحبي الأدب.
1: نيشان كان هذه فقرة، وكانت هذه فقرة نيشان اللي خصتها منى المجري للباحث حسين الواد اللي كان كذلك ودائما سيبقى مرجع التلاميذ البكالوريا، خاصة أداب كلنا قرينا المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، وكذلك البنية القصصية في رسالة الغفران وغيره من الكتب التي ستبقى مراجع للتلاميذ تلاميذ البكالوريا أداب وكذلك الطلبة والباحثين. بعد شوية نرجع لكم في ساعتنا الثانية بعد موجز أخبار السبعة في ويحلو المساء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. تجهيزات رقمية جديدة،
1: أنظمة جديدة وجودة عالية.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، قريبا في حلة جديدة.
1: قريبا في حلة جديدة.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء بداية من يوم 24 من جوان ولمدة 3 أيام لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي. هذه المدرسة الصيفية تهدف إلى تمكين المشاركين من ترسيخ وفهم المفاهيم النظرية والتطبيقية الواردة

0: موعداً لتنظيم صالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين تحت شعار البكالوريا والمستقبل، وسيتضمن الصالون جناحاً للدمج الجامعي والمهني لذوي الإعاقة ومعرضاً للمؤسسات التكوينية ولفرص التكوين المتاحة، إلى جانب محاضرات لمختصين وخبراء في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وفضاءات للاستشارات والتوجيه. في الشأن الدولي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد استعداد قواته لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر، وطهران تهدد بالرد على أي اعتداء إسرائيلي جديد. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع اليوم عملياته العسكرية جنوبية لبنان مستهدفاً مناطق عدة، مما أسفر عن استشهاد 15 شخصاً وإصابة 40 آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يحذر من أن أي صاروخ يطلق من لبنان على المستوطنات الإسرائيلية سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت دون موافقة سياسية. المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يؤكد إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويشير إلى أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعدوا صياغة مشتركة لرد وطني مسؤول على بنود خريطة الطريق المقدمة من الوسطاء. شركة قطر للطاقة تعلن اليوم تحقيق اكتشاف نفطي جديد قبالة سواحل ناميبيا في خطوة تعزز حضورها في إحدى أكثر المناطق الواعدة عالميا في مجال النفط والغاز. شكرا على المتابعة، مع تحية مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: le jasmin de la médina.
1: ويحلو المساء مع عبير بوليلا.
2: تحية لكم. كنا نسمع في جديد صابر الرباعي تحت الياسمين، غنية خرجت نهار 5 جوان 2026 من كلمات وألحان صابر الرباعي. شفنا فيها الأغنية بالكلمات الفرنسية وباللغة الفرنسية ثم باللهجة التونسية. مواصلين لقانا في ويحلو المساء، باش نسمعوا الآن من عرض تخيل روحك تسمع، من عرض لي كريم الثليبي شردية بكرة، أداء الفنانة نجوى عمر، سيرين هرابي، الفنان بهاء الدين بن فضل والفنان محمد مراد.
3: ندخل بدني وتجيني انتي في بالي.

0: سمعنا شردية بكرة من عرض تخيل روحك تسمع لي كريم السليبي المقدم في الصيفة اللي فاتت مهرجان قرطاج الدولي. باش نمشيو المشروع مسرحي هو كذلك يجمع عديد الجنسيات البكاء على حافة البحر باش يكون العرض متاعو في الكيف يوم 11 جوان. أكثر تفاصيل مع الممثل المسرحي والمسرحي مؤيد غزواني. أهلا وسهلا ومرحبا بيك مؤيد.
1: ضيفنا وضيفكم
0: مؤيد غزواني هو ضيفنا وضيفكم باش نحكيو على مسرحية البكاء على حافة البحر اللي باش تتعرض في الكيف يوم 11 جوان 2026. مرحبا مؤيد.
2: عسلامة، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة، بحذاكم اليوم.
0: مؤيد، ساعة خلنا نحكيو على العمل هذا اللي هو في الحقيقة عمل مشترك فيه فكرة ومشروع وراه.
2: ايه ديجا نجم نبدا بانه العرض ماهوش باش يكون في مدينه الكيف كهو، باش يكون في نفس الوقت بين الكيف وكوبنهاغ الدنمارك.
0: كيفاش جاي العرض هذا؟ الفكره انه يكون موجود بين الدنمارك وبين تونس، من وقتاش بديتوا تخدموا عليه والموضوع اللي نحكيوا عليه؟
2: اي ما نحن وفيت مجموعه نتاع فنانين تلمينا بين نعيشوا بين لندرا تونس كوبنهاغن واسبانيا من الاول بالكل، تلمينا نفركسوا في فكره نتاع كيفاش نجموا نلموا نتلموا في بلاصه واحده في نفس الوقت ونتشاركوا اصوات ونص ونتشاركوا حكاية وإلا دراماتورجيا وإلا خرافة معينة، وبشوي بشوي لقينا رواحنا نبنوا في هالشكل هذا المسرحي اللي هو شكل مسرحي سومي ديجيتال، معناها جزء معناها يجمع بين الحضور على الركح وفي نفس الوقت الحضور من خلال الصورة المباشرة بين زوز الجماهير. بشوية بشوية بدينا في مجموعة ورشات متاع كتابة نكتبوا فيها في السكريبت متاع المسرحية، واللي باش تقرأ مباشرة بين زوز جماهير من 11 ل 14 جوان 6 متاع العشية من مسرح الجاي بالكيف وتياتر اون في كوبنهاغ دنمارك.
0: معناه اللي يسمع فينا اللي باش يحضر في الكيف مش باش يكون وحده يعني من جنسية واحدة، باش يكون فما حضور مشترك عن بعد.
2: بالضبط، باش يكون فما حضور مشترك عن بعد وباش يكون الجمهور هو الممثل وباش يكون هو المتفرج في نفس الوقت.
0: تجربة مختلفة.
2: صحيح، وهي تجربة قبل ما تكون مسرحية.
0: شو حبيت تقول مؤيد من خلال التجربة هذه؟ شنو هي الفكرة وراها؟
2: الفكرة جابتها مونيا ساندر من الأول بالكل، على خاطر هي تونسية والدة في الدنمارك وكانت تبحث معناها على هي منين وتبحث على عائلتها وتبحث على طريقة باش تكون متصلة بهم، وفي نفس الوقت أنا كنت دائما نخدم على حاجات معناها تجمع الديجيتال والمسرحة في نفس الوقت. دونك ألسي انسبيري من اللي نعمل فيه، وفي نفس الوقت حبت تحكي الحكاية هذيك متاع الاتصال والتواصل بين العبيد، فهذاك علاش دخلنا في هالتجربة هذه متاع لمين الجماهير في تجربة مسرحية وحلمة مسرحية وإنسانية. معناها فيها برشا ذاكرة، فيها قصة الماء، فيها زادة نحكيه على الدموع اللي في وسط البدن متاعنا اللي بزادة متكون من الماء
0: البحر بعمقه بتقلباته برمزيته كذلك
2: وبعلاقته بجسم الإنسان وبنحنا كيفاش متكونين، بكيفاش المجتمعات متاعنا تنجم تكون مترابطة بشكل أو بآخر.
0: احنا في العادة العرض المسرحي نقوله يختلف من جمهور إلى جمهور. المرة هذه باش نشوفوا جمهور مختلف تماما بعيد لكن يلتقي على نفس العمل، تقبل فما معناها فما البعد الإنساني نفس العرض صحيح. ينجم يتقدم في وهذا ديما نقولوا انه العرض ينجم يتقدم في اي مكان في العالم، لكن ثم كذلك مثلا يقول لك فما سوتيتراش خاص بجمهور معين للعمل المسرحي، فما مراعاة هذا الكل
2: بالطبيعة على خطر السكريبت المكتوب مكتوب بثلاثة لغات مكتوب بلهجتنا التونسية، مكتوب باللغة الدنماركية دينش، ومكتوب بالإنجليزية، وساعات في وسط النص نلقوا جمل بالإيطالية، جمل بالفارسي على خطر الجمهور وهو يقرأ في النص اللي عنده بين يديه في تليفونه عنده الحق يحط جمل جدد بشكل
0: يعني اللي باش يحضر النص متاعه سكريبت باش يكون موجود على التليفون
2: بالضبط وينجم يبدل مباشرة في وقت العرض. مثلا جودينا نمبورت كوا عم ناول فما شكون معناها بين دنمارك وتونس، فما شكون بعث لشكون محليك مثلا
0: معناها فما طريقة للتواصل مع بعضهم
2: بالضبط. هذه هي الحكاية انه كيفاش نخلق جسر تواصل، لكن هو تنجم تعمله بماسنجر ولا انستغرام ولا واتساب ولا غيره، لكن انك تخلقه في وسط مسرح وبالمسرح وبالشاعرية متاع النص هذاك اللي يخلق
0: ثم موسيقى حاجة مصاحبة مثل. فما يعني المؤثرات او كل العناصر العمل المسرحي
2: وكيف نقول لك اللي الموسيقى والموسيقية يخلقوها الجمهور زادة في وسط العرض
0: زادة
2: كيفاش في وسط النص الجمهور ساعات يتطلب منه انه يخرج صوت انه يتنفس انه ياخذ هواء،
0: يعني سكريبت حاضر ما على الجمهور انه يتبع
2: الا انه يحط
0: تخلقوا في ممثلين معناها في اولى تجاربهم نجم نقولوا المسرحية
2: ممكن ينجم يكون، لكن الأهم مش هذاك، الأهم أنه الزوز جماهير هذوما يعيشوا حاجة مختلفة، يحسوا حاجة مختلفة، يخرجوا حاجات من بدنيتهم من روحهم. ساسي البلوز انبوختان أكثر منه المسرح والفعل المسرحي في حد ذاته. نحن أبعد شوي، نحن في الفعل الإنساني.
0: واضح. قديش مدة العرض؟
2: مدة العرض يبدأ مثلا في تونس 6 من العشية 7 في الكوبنهاج دنمارك، لكنه يوفى وقت اللي الجمهور يكمل يقرأ النص، ينجم يوفى في نص ساعة، ينجم في ساعة، ينجم في ساعة ونص، ينجم يكون في ساعتين على خاطر بطريقة أو بأخرى الجمهور ديما كل يوم فما اللي نجم يكابتي الكونسيبت في ساعة فما جمهور ينجم يكون كونفو وما يفهمش شنو قاعد يصير، فما جمهور اللي أكثر لعوب وبلايفول ويحب يلعب
0: يعمل إضافات،
2: يعملوا إضافات أي دونك
0: ارتجال، معني فما الامبروفيزاسيون الارتجال.
2: أنا نتفكر عم ناول كعملنا العروض جاءوا مجموعة من المسرحيين اللي من خريجين المعهد العالي للمسرح في الكيف لعبوا برشا وارتجلوا برشا في وسط الناس
0: جربوا
2: كنت نقرأ في السكريبت ونشوف في برشا جمال تتزاد و سيتي تري بويتيك و سيتي بو
0: قادرين الجمهور انهم يتجاوزوك يتجاوزوا سكريبت يتجاوزوا النص
2: طبعا على خطر هو النص
0: مسموح
2: نحن مسموح جدا على خطر نحن التجربة بكلها نسموها تجربة open source يعني نصوص محطوطة عند ذمة الجمهور في سيت اسمه theaterbuilding.com ينجموا يحطوا التكست اللي يحبوا عليه، ينجموا يكتبوا شنو يحبوا، ينجموا ياخذوه ويعملوا ترانسبوزيسيون للتكست. ثم حاجة أخرى نحب نقولها اللي هي مهمة برشا، اللي نحن ما نستعملوش الابليكاسيون وجوجل ميت وغيره، نحن عنا المجموعة المتكونة من جازبو جروس مو ملكة شعبان مونيا ساندر أراش باندي وكيفن ثور الكلهم معناها قاعدين يسهروا كل يوم على انهم يعملوا في الكودينج باش يخلقوا البلاتفورم اللي
0: خاصة
2: نتصلوا
0: بيكم
2: بها.
0: بالعرض،
2: اي وهي البلاتفورم هذه معناها
0: باش تخلقوا استقلالية العرض
2: بالضبط، ونحبوها تولي تنجم تكون يستعملوها ناس اخرين في المستقبل.
0: به مؤيد، مع انه تجربة صارت عم ناول
2: ايه.
0: صارت زادة في الدنمارك والكيف
2: بالضبط
0: نفس المكان.
2: بنفس المكان، وخممنا سنة ان نبدله، بعد قلنا ليش لا ما نجددوش في نفس البلاصة، وعلى خاطر زاد
0: كيفاش كانت النتيجة؟ أنا حبيت هل التفاعل بين التونسي وبين الدنماركي هي بيدها يتقاسموا ولا فما اختلافات؟
2: فما برشا اختلافات على خاطر الحرارة والإنرجي ماهيش نفسها بين زوز بلدان، زوز بلدان مختلفين برشا.
0: هذا هو بين مجتمع تحكمه كذلك المناخ البارد وبين المناخ المتوسطي اللي عنده برشا تفاعل وانفعال أكثر ممكن.
2: بالضبط، فما المناخ البارد، فما زاد الناس ما نعيشوش في نفس الوضعية بين هنا وغادي،
0: الموقف يختلف مثلا،
2: الموقف يختلف حتى من النص بيدو. مثلا أنا نحب نقول اللي في مدينة الكيف مثلا فما مشاكل متاع ماء،
0: أي
2: ما نعرفش إذا الناس تعرف ولا واعية بشيء هذا. مثلا في الكيف الماء ينجم يقص بالنهارين، والنص متاعنا يحكي على الماء ويحكي على الماء كيفاش يتحرك وكيفاش يمشي ويجي ويطلع ومساره عبر التاريخ، وكيفاش الماء ينجم يخلي الإنسان يعيش ويحب ويتحب وينجم يخلي الإنسان يكره. فأكيد نظرة الجمهور الكافي للنص هذا وتناوله للنص هذا باش يكون مختلف على مجتمع دنماركي ما عندوش الأزمة هذه توا حاليا، ما يعيشوش فيها، ما يقص عندهم الماء بالنهارين،
0: ما يعرفوهاش
2: ما يعرفوهاش. دونك أكيد تناول غادي ممكن يكون رومانسي أكثر منا نحن.
0: مؤيد شوقتنا بالحق أنه نعيشوا التجربة هذه. قلنا 11 12 و13
2: 11 12 13 و14 جوان
0: أي.
2: بين مسرح الجيب الكيف وتياتر اون كوبنهاغ دنمارك. في الكيف تذكرة 2000 فرنك.
0: اي
2: مرحبا بالناس.
0: أنا شفتها 2000 فرنك كما قلت بكشي نقصة صفر.
2: لا لا لا 2000 فرنك على خاطرنا.
0: قديش المسموح عدد الجمهور؟ قديش؟
2: الجمهور مش برشا على خاطر الاسباس صغير ومسرح الجايب صغير، ولكن زاد نحن فما كاميرات تاخو عدد معين معناها
0: باش يكونوا واضحين.
2: نجموا نستقبلوا الى 40 شخص كل يوم،
0: معناه ينجموا يكونوا في زوز مواعيد ساعتين وست، فبالتالي ينجموا
2: ساعتين والستة نهار 13 و14 نهار 11 12 و13.
0: معناها اللي يسمع فينا ويحب يعيش التجربة هذية، أنا نشجعكم الحقيقة، نتمنى أني نعيش التجربة هذية لأنها تجربة مختلفة، فما بعد إنساني وبعد فني واسع كذلك، لكن تجربة ما تتعاش، يظهر لي ما تتحكيش، تتعاش
2: بالضبط. تتعاش هي بلوز او موان كيما التجارب الاجتماعيه اللي تصير في الشارع، لكن نحن حبينا نجيبوا التجارب الاجتماعيه اللي تصير في الشارع لكن للمسرح، لان توحشنا ان نشوفوا الناس ملمومه في البلاك بوكس المسرح، الكوب الكحله الصغيره اللي الناس هاربه منها، ماذا بينا يرجعوا يتلموا
0: يعيشوا
2: حاجه يعيشوا حلمه. فما واحدة من الناس اللي شاركوا في اللي وركشوب في كوبنهاغ سمتها A Magical Anti-Border Drama Across the Mediterranean Sea، عبارة حاجة ماجيكال معناها
0: خيالية
2: خيالية و Anti-Border en quelque sorte، على خاطرنا نحلموا ان نكسروا الحدود.
0: اي هو البحر هو عنوان لتكسير الحدود، يعني انه شوف قد ما يعملوا الحدود، قد ما تكون ثم حدود، لكن فما برشا مشترك إنساني
2: بالضبط.
0: نلقاوه في كل المجتمعات الحقيقة، وهذه
2: بالضبط.
0: نحسوه ونلمسوه من خلال الأعمال الفنية.
2: صحيح صحيح، وهذا كان اللي نحسوه في كل مرة. قبل كي بدينا العرض كنا نتسائلوا إذا أصلا زوج جماهير باش يقبلوا بعضهم، لكن في ال5 عروض اللي عملناهم من العام اللي فات شفنا برشا قبول وبرشا معناها حب وميل ورغبة في أنهم يتواصلوا ويسمعوا أصوات بعضهم ويتشاركوا صوت واحد، كأنه الصوت يولي موجة واحدة مع بعضهم في الفضاء.
0: هذا هو. يعطيكم الصحة، شكرا ليك مؤيد غزواني،
2: شكرا
0: حبينا
2: شكرا.
0: نقربوا التجربة هذه للجمهور اللي يسمع فينا في الكيف أو حتى خارج الكيف، اللي يحب يعيش التجربة هذه ينجم يكون حاضر في التجربة، نقول احنا المسرحية، لأنه يعني مش عمل مسرحي بالمفهوم التقليدي والمتعارف عليه، هي تجربة مسرحية فنية غير خاضعة للحدود، نعيشوها بين الكيف ودنمارك، البكاء على حافة البحر 11 و12 و13 جوان، 6 متاع العشية و13 و14 الساعتين امتى العشية. شكرا ليك
2: بالضبط.
0: مايد غزوين،
2: مرحبا
0: شكرا ليك،
2: بكم، ميرسي بوكو،
0: إلى
2: مرحبا
0: اللقاء،
2: بكم في الكيف. باي باي.
0: شكرا ليك، إلى اللقاء.
3: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
1: ثقافة،
3: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شكري بوزيان.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع عبير بوليلا.
3: تحية لكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا نحكيه على تجربة مسرحية باش تعيشوها في الكيف 11 و12 و13 و14 كذلك جوان، تجربة مسرحية البكاء على حافة البحر في عرض مشترك، جمهور ما بين اللي موجود في الكيف وجمهور آخر موجود في الدنمارك. كان معانا مؤيد غزواني. مواصلين لقانا باش نهزكم الآن لبغداد، يلا.

هزيناكم لي إيقاعات بغداد شوبي من الأغاني المعروفة العراقية بصوت مجموعة طربند. هكا وصلنا لختام لقانا في ويحل المساء. بالنسبة لليوم كنا معاكم الفريق الكامل، فاروق الزرعي كان معاكم في الإخراج الرقمي، في الإخراج الإذاعي حمزة صفار وكريم المدب اللي مواصل معاكم اللقاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، في تنسيق العام للحصة رامي ماجولي. باش نختموا بالإيقاعات التونسية هكا ولا كريم بالإيقاع التونسي، ما بقى لي كان نقول لكم إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
0: أنظمة جديدة وجودة عالية،
1: تقنيات في خدمة المستمع.
0: الإذاعة الوطنية،
1: صوتك في صورة جديدة،
0: أجهزة متطورة، روح متجددة،
1: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
2: وحداثة التكنولوجيا.
1: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد،
0: التاريخ يتجدد.
1: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. منظومة المياه محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة. ورئيسة الحكومة تؤكد أن الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة جميع المواطنين بكامل جهات الجمهورية بصفة متواصلة وعلى مدار السنة، تفادياً لانقطاعات الماء الفجائية. تونس تشارك للسنة الثانية على التوالي بأكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية ضمن جناح وطني للابتكار في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن 2026 من 8 إلى 12 من جوان الجاري بالعاصمة البريطانية لندن. المشاركة التونسية تمثل فرصة للتعريف بالكفاءات التونسية وشركات تونسية دوليا، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة والاستثمار والتعاون التكنولوجي مع مختلف الفاعلين في منظومة الابتكار العالمية. في إطار سلسلة متابعته لظروف سير عمليات إصلاح البكالوريا، وزير التربية نور الدين النوري استمع اليوم خلال زيارة أداها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا إلى ملاحظات ومشاغل إطار التدريس المكلف بإصلاح الامتحانات. كما عاين عمل لجنة التحقيق والبت في حالات الغش وسوء السلوك حسب ما جاء في بلاغ صادر عشية اليوم عن الوزارة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد اليوم دعم تونس للجهود الإفريقية في خدمة قضايا المرأة وانفتاحها على تبادل التجارب بين الدول الإفريقية، وذلك في كلمات توجهت بها

0: في الشأن الدولي، الجيش الإسرائيلي يشن 3 غارات على بلدة في قضاء سور وغارات أخرى على برع الشيت في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعلن انسحاب القوات الأجنبية المتمركزة قرب الأراضي الإيرانية ويعتبره أفضل حل لتقليل الأخطار المعرضة لها، وأن القوات المسلحة في حالة تأهب دائم لمواجهة أي انتهاك للمجال الجوي أو البري أو البحري الإيراني. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: ذاكرة خضراء،
4: أضواء حول أسلافنا في حذقهم للمعارف،
3: في فكرهم الطلائع وفي فنونهم النفيسة. ذاكرة الخضراء يحكيها خير الدين العنابي.
5: النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في متابعتنا في هذا اللقاء مع الأستاذ خير الدين العنابي في موعد جديد مع ذاكرة الخضراء. أهلا وسهلا بك سي خير الدين.
6: بكل شراس.
5: إذن اليوم في لقائنا مع ذاكرة الخضراء سنتحدث عن أسماء الأنهج والأحياء والأزقة. سي خير الدين، كنا في حصص فارتة التي تناولنا فيها الحديث تاريخ الحضارة التونسية وتاريخ البلاد التونسية، تعرضنا إلى بعض الأسماء وبعض الأزقة وبعض الأسماء بعض الأنهج أيضا، وحتى المناطق والأحياء التي تكونت يعني كأولى النواتات بالبلاد التونسية. تحدثنا عن أنه ربما بعض الأسماء يعود تاريخها إلى الحضارة ما قبل التاريخ، وبعض الآخر يعود إلى الحضارة القرطاجية، في حين أن هناك البعض من أسماء المدن والأحياء والأزقة شهدت خلينا نقول بعض التغيرات في الحضارة العربية الإسلامية. اليوم إذن سنتناول هذا الموضوع، موضوع الأنهج والأزقة والأحياء بالبلاد التونسية. لماذا اختيار هذا الموضوع سي خير الدين، وهل أن له الأهمية الكبرى التي يعني من أجلها يمكن أن نخصص حصة كاملة من ذاكرة الخضراء للحديث في هذا الموضوع؟
6: هو الموضوع طويل ياسر، عميق ياسر، وعنده أهمية كبيرة كبيرة ياسر بالنسبة للمدن التونسية، لكن اليوم سوف نقتصر على مدينة تونس فقط، ومدينة تونس أي المدينة العربي والربضين فقط،
5: يعني ربض باب السويقة وباب جديد
6: باب الزيرة.
5: باب الزيرة
6: من نجمو نتكلم، لكن هذا ما يمنعش كون يلزمنا نطرق لنفس الموضوع بالنسبة للمدن الأخرى. المدن الأخرى إذا كانت تتوفر لنا المادة من ناحية البحوث التاريخية.
5: هل أنا فهم ربما هنا أستاذ من كلامك أنه المادة من ناحية البحوث التاريخية تغيب في بعض الأحيان بخصوص هذا المجال؟
6: بالضبط، عندنا مشكلة بالنسبة لكتابة التاريخ في الحضارة العربية الإسلامية. قبل في العصور الأخرى المؤرخين يهتموا كان بالمواضيع الهامة، خليوه على جانب موضوع الأمور الدينية متعمقين فيه بالنسبة لجميع الفترات، لكن بالنسبة كل ما يهم الحياة الخاصة الأثار قليلة وقليلة جدا، أو كل ما يهم الحياة اليومية يعتبروها أمور ثانوية، ما
5: تكتسيش أهمية نفس الأهمية للمواضيع الأخرى من ناحية الاقتصادية والمعمارية والمعمارية وخاصة الدينية.
6: لذلك نلقاو عدة صعوبات، وحتى الموضوع متاعنا فيه صعوبات بالنسبة لمدينة تونس بالذات. لماذا؟ لأن إلى دخول الاستعمار الفرنسي 1881 لم تكن الأنهج والشوارع والأزقة بمدينة تونس بربضيها لم تكن تحمل لافتات أو
5: أسماء،
6: أو نقول احنا الإشارات التي تعطينا اسم الشارع، اسم النهج، أو اسم الزنقة.
5: نعم.
6: الزقاق، أو حتى اسم الساحة، أو حتى اسم الباب. وقد ذكرنا الأبواب،

0: في حصة سابقة.
1: نعم. لهنيسي خير الدين، لكن لنا أن نتساءل يعني في غياب يعني تحديد الأسماء أو حتى الإشارات بخصوص هذه الأزقة ولا الأنهج ولا الأحياء ولا حتى البيبان، كيفاش كانوا ربما لهنا السؤال يطرح، كيف كان يعني الناس تتعامل في هذا المجال وفي هذا الخصوص، خاصة عندما مثلا نتساءل عن العناوين، يعني عنوان منزل، عنوان مسكن، عنوان مخزن.
0: لا، عملية سهلة. أولا بالنسبة للسكان مدينة تونس، تونس الحاضرة، تونس العاصمة، ونتحدث منذ العهد الحفصي. بالنسبة إذا كانوا ساكن غادي، فإنه منذ صغر يسمع بجميع الأنهج، أو بالنسبة للأقارب العائلة، أو بالنسبة للمكان
1: الزائر القادم من خارج،
0: الزائر القادم من أولا من داخل البلاد التونسية قادم لمهمة، أما تجارية إذا كانت تجارية فإنه يقصد الفندق الفلاني في مداخل
1: المدينة،
0: وفي الفندق الفلاني يجد من نفس الصنعة أو من نفس العملية أو من نفس التجارة أنه سيلتقي مع فلان الفلاني الموجود في الفندق الفلاني، في المكان الفلاني، في السوق الفلاني، والمصنع موجود في النهج الفلاني قرب الجامع الفلاني، الزاوية الفلانية، أو وموجود في الحي الفلاني. إذن يأتي إلى مدينة تونس بهذه المعطيات ويجد طريقه بالسهولة التامة، ما عليه إلا أن يتصل في أوقات الصلاة بأي جامع ليسأل السكان المتواجدين. لكن مع دخول فرنسا الموضوع تغير. لماذا؟ لأن عدد الأجانب الأوروبيين سوف يتكاثر مع الانتصاب الفرنسي بالبلاد التونسية،
1: انتصاب الحماية. نعم،
0: انتصاب الحماية. ثانيا هنالك ظهور مؤسسات جديدة لها معاملات مع الدول الأجنبية، هي موضوع البريد. كان البريد منحصرا على البريد بالبلاد التونسية، بين تونس وسوسة وصفاقس وبنزرت والكاف وقفصة إلى غير ذلك من المناطق بلاد التونسية. اليوم أصبح تصبحت المعاملات مع مؤسسات ومع عناوين في الخارج، خارج البلاد التونسية وخاصة من أوروبا. إذن بالنسبة للسلطة، بالنسبة للبلدية متاع تونس، جاء الأمر في إعداد اللافتات أو إعداد الإشارات بالنسبة لجميع الأنهج. وللقيام بهذا العمل تطلب هذا العمل عدة مراحل. المرحلة الأولى هي القيام ببحث ميداني، أي هنالك مجموعة من المكلفين بهذه العملية الذين جابوا مدينة تونس وربضيها نهجا نهجا، شارعا شارعا، ربما مع إعانة من كانوا نسميه شيخ، شيخ الناجة وشيخ الحومة. وهذا يقوم بالعملية، ويقوم بالعملية مرورا بجميع الأنهج والشوارع والأزقة، ويقع الاتصال بالعائلات، رب العائلة، بين العملية تقوم ما بين الرجال، وفيما يخص اسم الأزقة، وفيما يخص التثبت من هذه العملية، وهل هو موافق على أن تحمل الزنقة اللي يسكن
1: ذلك
0: فيها
1: الناجة
0: ذلك الاسم. لأنه ربما هنالك بعض الناس يقولوا لا نرغب في هذا الاسم، هذا الاسم ينظر له انعكاسات سلبية بالنسبة لأمور تطورت من فترة تاريخية وفترة أخرى.
1: بعض الأزقة سي خير الدين في تلك الفترة على ما أعتقد يعني لم تحمل أسماء أعلام، أو حملت بعض الأرقام.
0: الأرقام ظهرت فيما بعد، ظهرت فيما بعد عندما ظهرت توسع العمراني وتقرر إنشاء حي جديد لم يقع بالنسبة للفترة الأولى، أو وقع إعداده أو القرار اتخذته البلدية في المكاتب متاعها، وأعطت البلدية أرقام 4312
1: حتى وقت قريب، يعني حتى بعد
0: أعتقد
1: يعني العشرية
0: لا إلى اليوم أعتقد هنالك ثم أحياء ما زالت تحمل باعتبار أن البلدية أخذت قرار عدم التسرع في إعطاء الأسماء، يعتبروها عملية دقيقة ودقيقة جدا.
1: عدم التسرع
0: لأنهم ربما يخافوا من الناس اللي تحاول تستغل الفرصة هذه للإشهار الاسم عائلته أو الإشهار لكذا وكذا. نعرف أن قبل 1985، لأن العملية دامت تقريبا بين 5 و10 سنوات، لأن التحقيق يتطلب اسم، الترجمة إلى اللغة الفرنسية يتطلب وقت، لأن عدة أسماء هي أسماء عربية أو أسماء تدل باللغة العربية، ليست كلها أسماء عائلات، هنالك أسماء أخرى ومفاهيم أخرى، وإذا يجب التحقق من عملية الترجمة إلى اللغة الفرنسية. ثالثا، إعداد هذه اللوحات لا يتم ببلاد تونسية، يتم بفرنسا، أن في تونس ليست لنا تقاليد في هذه الصناعة، ثم تثبيتها بالشوارع والأزقة. إذن كيف كانت العملية قبل؟ كانت عملية شفهية، عندما يقول فلان يقول له تقابل بالجيه أو الجيه ليف، يقول له فين تسكن، يقول له في النهج الفلاني في الحي الفلاني، ويمكن أن يحصل، لأن جميع الأسماء هي أسماء شعبية أطلقتها الجماهير، أطلقها السكان على ذلك النهج أو ذلك الحي أو ذلك الشارع أو في تلك الزنقة، كلها تلقائية وشعبية. بالنسبة للفترة متاعنا اليوم باش نبداو التقسيم، هل نمر بالمدينة الأصيلة الأصلية أو هل نمر بالربض الأول ثم بالربض الثاني؟ لا، سوف نتناولها حسب المحاور، جمع الأسماء حسب المحاور. مثلا اسم مرتبط بالموقع، ثم اسم المرتبط بالنبات، اسم مرتبط بالحيوان، اسم مرتبط بالغذاء، اسم مرتبط بالصناعة وبالحرف وبالمهن، اسم له ارتباط بالأصول العرقية، اسم مرتبط بلقب عائلي، اسم مرتبط بالطقوس الإسلامية، واسم مرتبط نقولوا احنا بالفولكلور بالخرافات بالأساطير، وأخيرا بعض الأسماء المرتبطة بالحضور الفرنسي دائما بالنسبة للمدينة والربضين. سوف لن نتناول موضوع الحي الأوروبي، ويمكن تبينه والأمور واضح، لأن في الحقيقة لا وجود لارتباط بين اسم النهج في الحي الأوروبي وباسم ما وقع في هذا النهج، ولماذا هذا النهج، لماذا يحمل نهج روما هذا الاسم أو نهج باريس هذا الاسم أو نهج السويد هذا الاسم أو نهج ألمانيا هذا الاسم، لا علاقة بألمانيا بنهج ألمانيا مثلا.
1: أسماء بعض المدن
0: هي يقعوا اختيار بعض الأدباء والاختيارات،
1: ولا أسماء الشخصيات والمدن والبلدان.
0: تمام. إذن بالنسبة للمحور الأول، الاسم المرتبط بالموقع، أبواب المدينة. أبواب المدينة هي أول أسماء ظهرت في المصادر التاريخية، ثم ظهرت أسماء ثانية هي أسماء المساجد، ثم أسماء ظهرت هي مسألة الأسواق. الأسواق عندما يقوم الأمير بإنشاء سوق، تذكر المصادر أن الأمير الفلاني أنشأ سوق الفلاني، إذن هذا ما تذكره المصادر وذكرناها قبل، لكن نحب نذكرها. لماذا؟ لأن الاسم هي البصمة الوحيدة التي بقيت إلى يومنا هذا، الاسم فقط. مثلا عندما تقول باب بحر، ما علاقة البحر بذلك الباب؟ في القرون الوسطى الأولى الإسلامية، لماذا؟ لأن ذلك الباب هو انطلاقا من ذلك الباب نتوجه إلى البحر، نتوجه إلى البحيرة أولا عن طريق الزوارق، الزوارق الصغيرة
1: منها إلى
0: وتحملنا من ضفاف البحيرة إلى حلق الواد، ومن حلق الواد هنالك السفن الشراعية من غير شك. إذن اليوم لم يبقى إلا هذا الاسم، باب البحر بدون بحر، باب قرطاجنة نفس الشيء. لماذا؟ لأن ذلك الباب هو الذي كان يربط المدينة بموقع قرطاج. لماذا؟ لأن موقع قرطاج أصبح في القرون الوسطى وبعد الفتوحات أصبح هو المصدر أو المنتج الوحيد لأدوات البناء، سواري، قاعدات السواري وتيجان السواري والحجرات والقول احنا الصناديق من الحجارة، وهي تلك الأحجار كبيرة الحجم التي تستعمل في بناء الجدران الكبيرة وفي بناء المؤسسات الكبيرة التي تتطلب سمك بالنسبة للحيطان، سمك عريض جدا وكبير جدا، ولا توجد هذا النوع من الحجرات إلا في المواقع الأثرية القديمة. هذا بالنسبة لباب قرطاجنة. باب سويقة، لأنه كان في ذلك الوقت سوق صغير، ذلك الباب باب سويقة، باب بنات غير شك مرتبط.
1: حدثنا عن الأميرات
0: بالضبط، هل توجد اليوم باب، لكن بقي لنا ذلك الاسم
1: وغابت الأميرات والبنات عنه،
0: ولكن الاسم قعد لنا هو البصمة الوحيدة. لذلك اخترنا للحصة نتاعنا هذا الاسم عمدا، ذاكرة الذاكرة. الذاكرة هي اللي بقيت. القصبة غير شك اندثرت، المنارة بالنسبة لباب المنارة اندثرت، باب جديد قاد ذلك الاسم لأنه جدد في فترة ما من التاريخ، باب الجزيرة، وهذا اسم يستعمله يوميا التونسي أو الزائر للمدينة تونس. أين هي الجزيرة وما علاقتها بهذا الباب؟ الجزيرة هي جزيرة الوطن القبلي،
1: وقلنا خاطر تفتح على كانت شيما ماذا تفتح عن
0: هذاك الطريق
1: الذي يهز يوصل
0: إلى الوطن القبلي. باب عليوة لأن كانت هناك عليوة، باب الفلة لأن فترة تاريخية وجدت فلة في ذلك الباب، باب سيد علي القرجاني لوجود زاوية سيد علي القرجاني في ذلك المكان، باب سيدي قاسم الجليزي نفس الشيء لوجود الزاوية حذو الباب. وذكرنا أن
1: تحدثنا عنه أنا في ندوة وفي دراسة قام بها
0: سي عبد ستار
1: عمام، وتحدث عن هذه الأبواب أيضا، الزوايا التي كانت عبارة عن أبواب تحرس أيضا المدن بالإضافة إلى
0: قال السور الثالث. هو السور الثالث نعم. بالنسبة لمدينة تونس نفس الشيء، باب سيدي عبد الله، سيدي عبد الله الشريف زاوية سيدي عبد الله، باب العلوش أما من اليوم نقولوا احنا المعهد الثانوي مع الثانوي الفني أو شر نيكول نفس بجانب بعض
1: لسي تكنيك المعهد التقني
0: بالضبط نعم. باب العلوج، العلوج هما أنساب الحفصيين. الحفصيين كانوا متزوجين من بنات أو من أوروبويات أو نقولوا العلج والغير عربي. إذن كان في ذلك لماذا؟ لأنه شيد لهم، شيد الأمراء الحفصيون شيدوا لهم قصور خارج المدينة باعتبارهم مسيحيين. إذن الباب الذي يفتح على قصور العلوج، باب بوسعدون لوجود الزاوية، باب سيدي عبد السلام نفس الشيء الزاوية، باب العسال اللي حنسميه باب العسال
1: نعم.
0: هذا كيف وهو الاسم اللي عائلة كانت اسم عائلة، وباب الخضرة اللي هو في الحقيقة باب الخضرة وهو
1: تحدثنا عليه كانت تزود المدينة
0: بالخضر بالضبط اللي كانت دخولها من ذلك الباب
1: نعم.
0: وإلى جانب هذا الموضوع هنالك أسماء ظهرت كذلك مع المنشآت الدفاعية والأسوار، ثم ظهرت منشآت جديدة مرتبطة بالمياه وجلب المياه النظيفة وخزنها وتوزيعها، وتركت بصماتها في الذاكرة الشعبية عن طريق عدة أسماء الأنهج. مثلا فيما يخص موضوع صرف المياه، كانت عندنا مشكلة في موضوع صرف المياه، نهج الخندق، الخندق باللغة العربية هو اللي احنا نسميه بالدارجة الفوسي. نهج الخندق ونهج العفير، نهج العفير بقى إلى اليوم، نهج الخندق موجود إلى اليوم، وهو لأن صرف المياه كان يتم انطلاقا من المدينة نحو البحيرة
1: نعم في هذا المجرى المائي
0: بالضبط. نهج القنطرة، عندنا نهج القنطرة في رباط باب سويقة، وعندنا نهج القنطرة في رباط باب زير. لماذا؟ لأن هنالك أنهج كانت منخفضة ويمر الخندق
1: منها،
0: لذا جعلت السلطة جعلت هنالك أو شيدت هنالك قنطرة من الخشب كانت حتى يتمكن السكان
1: من المرور عليها،
0: من المرور على هذا الخندق. نهج الواد يتعدل إلى نهج الشتاء ثم إلى نهج المسكوكة، هذه حي النجم انتبه سيلان مياه الأمطار، وخاصة نقول احنا غسالة النوادر في نهاية الصيف ودخول الخريف، نعرفوها موضوع غسالة النوادر وماذا يجري في تونس في المدن
1: في تلك الفترة.
0: غسالة النوادر الانطلاق من أين؟ أولا عندنا القصبة، قصبة بعد الاستقلال عندما أصبحت ساحة، وبالنسبة لساحة رحبة الغنم وهي ساحة كبيرة
1: ولا توصل معقل الزعيم تقريبا
0: بالضبط
1: نعم.
0: معقل الزعيم والمركاض في ساحة وجبل المونفلوري المرتفعات، هذه الكل هالأنهج نتاعها تصب في اتجاه باب الجزيرة. إذن كانت المياه تتدفق من نهج الواد اللي يسمى أحمد السوري نهج الفرنسي، ثم نهج المر، الممر لأن هنالك الأسوار،
1: نهج المر
0: نهج الأسوار تتعدى ثم تدخل من نهج الرابطة نحو نهج الشتاء، وسمي نهج الشتاء لهذا السبب، أي الشتاء المطر اللي احنا نسميوها الشتاء
1: غسل تنويد. نعم
0: اللي احنا نسميوها الشتاء المطر هكا ولا هذاك اللي سميناه الشتاء وفي اخرناه الشتاء نلقاو نهج المسكوكة
1: والى اليوم مازال موجود هذا النهج بنفس الاسم نهج المسكوكة.
0: نهج المسكوكة ونهج الشتاء ونهج الرابطة ونهج الواد
1: مر وحتى نعم
0: ونهج المر كلها انطلاقا من هذا سيلان مياه الامطار. ثم بعد المسكوكة نلقاو نهج الصبخة وكانت بقايا الأمطار تمر من نهج تصب في الصبخة. فيما يخص موضوع خزن المياه عندنا نهج الماجن عندنا نهج البير عندنا نهج الناعورة والناعورة هي ناعورة حول البئر لتمويل الحمام وعندنا نهج الناعورة يربط بين نهج الباشا ونهج التريبينال هذوم الموجودين هذا النهج هذا نهج ناعورة مجاضي وفيه حمامين حمام للنساء فقط وحمام للرجال في الصباح وبعض
1: للنساء
0: الظهر
1: في للنساء. للنساء نعم.
0: ثم في عهد صادق بي تم جلب المياه من زغوان باستعمال جزء كبير من الحناية الرومانية ووصلت هذه الحناية الجديدة التي تربط الحناية الرومانية بمدينة تونس وصلت إلى مرتفعات القصبة أمام كلية الأداب 9 أفريل أمام كلية الأداب إلى اليوم موجود هذا المبنى الذي أنشأه الصادق بي ويحمل اسم الخزان هو خزان كبير بالنسبة لمدينة تونس نهج خزان الماء أو نهج خزنة الماء وإلى اليوم نلقاه نهج خزنة الماء زال موجود إلى يومنا هذا وهذا الخزان قام بتمويل 200 سبالة عمومية لذلك الوقت عند وقت المصابين لم يقع تزويد المنازل بل تزويد قلوا احنا بعض الساحات وتزويد خاصة عدة شوارع من مدينة تونس ب 200 سبالة عمومية وبقيت السبالات العمومية إلى تقريب 30-40 سنة التالي يعني إلى سنة السبعينات والثمانينات ما زالت في مدينة تونس عدة سبالات عمومية. ثم فيما بعد نجد أسماء الطبيعة المرتبطة بالطبيعة كما سوق سيدي البحري كان يدعى سوق جبيل وخلط عليه هذا الاسم جبيل هو نقولوا احنا الكدية أي مرتفع
1: صغير بالضبط مصغر للجبل
0: كان اسمه سوق جبيل بعديك أولا تسمت سوق سيدي البحري نهج المقطع أي مقطع الحجارة ومقطع الرمل مازال موجود
1: إلى اليوم
0: نهج بير الأحجار بجنب نهج المقطع
1: مازال موجود
0: نلقاو بير الأحجار كانوا
1: وهذه تسمى مازال إلى اليوم يحمل نفس الاسم
0: بالضبط نلقاو حسب الطبيعة الشكل متاعو نهج يحمل شكل النهج وهو نهج عنق الجمل من أطلق هذا الاسم؟ أطلقه السكان نهج عنق الجمل وقرن مع قرن مع قرن عندما جاءت البلدية لتثبيت هذا الاسم بصفة رسمية
1: أخذوا
0: الاسم
1: المتداول
0: بالضبط ما بين السكان زنقة المسمار زنقة مسمار القصعة نهج صباط الظلام ده نعرفوا علاش يحمل هذا الاسم لأنه الصباط نعرفوا الصباط هو القوس المغطى أو المكان المغطى في مدخل أحد الشوارع لأن فوقه هنالك بناية لأنه صباط طويل طويل وأصبح إذن ظلام إذن بالضبط هذاك علاش سمي بهذا الاسم أو اسم مرتبط بمؤسسة مجاورة كما نقولوا نهج التريبينال لأن كان فيه نهج التريبينال نهج المدرسة كان فيه مدرسة نهج كتاب الوزير هذوما كلهم مازالوا موجودين إلى اليوم نهج كتاب الوزير نهج جلد نهج جلد أو نهج دار جلد في الأصل يتسمى نهج دار جلد دار بمعنى الإدارة بهذا المعنى دار كما نقولوا دار الصناعة دار الجلد هي إدارة المكلفة بجمع الأداءات حول الجلد بيوعات الجلد كل هذا المرتبط بجلود ثم نهج الدريبة الدريبة هي الدائرة القضائية نهج المشنقة وفي الحقيقة نهج المشنقة مش أين توجد المشنقة أين يقع تخزينها أو يقع بعد استعمالها المكان التي تحفظ فيه المشنقة نهج طحون طريح ذكرناها عندما تحدثنا على رحبة الغنم وإلى هذا اليوم موجود لا طحونة ولكن بقي الاسم.
1: الاسم
0: ناش
1: موجود.
0: طاحون الطريح. شوف مجمل هذه الكلمة عند الاحتفاظ بها عدة قرون بعد اندثار طاحونة الريح، وهي موجودة بجانب ماذا؟ هذا النهر موجود بجانب جامع الهواء. طاحونة الريح والهواء، إذن المكان هذا يمر مر الريح أو تعرفوا
1: الناس باتجاه الريح
0: باتجاه يمر من عدة ثم أماكن معروفة تمر منها الريح، سميوها رأس الدرب في جهة رحبة الغنم. المحور الثاني بالنسبة للأسماء، الأنهج، الأسماء المرتبطة بالنبات، وشك سنبدأ بالرمز الأول بالنسبة للبلاد التونسية منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا. بالنسبة لتونس ارتباطها، قولوا لها تونس الخضراء، ارتباطها بالغابات وكذلك، ولكن الارتباط الكبير الذي نعرفه منذ العصور القديمة هو موضوع الزيتونة. عرفوا لي حتى في النقود قرطاج، نقود ذهبية كانت تحمل
1: حبات الزيتون،
0: صورة صورة شجرة الزيتون. وأول معلم شيد بعد الفتوحات العربية هو جامع الزيتون. لماذا هذا الاسم؟ أولا هنالك عدة فرضيات حسب المصادر التاريخية. هنالك من يقول أن المبنى كان يحتوي على كنيسة القديسة تحمل اسم أوليف أي زيتونة، ولكنها الاسم هذه سانت أوليف القديسة أوليف لا وجود لها في المصادر المسيحية، لا تذكرها. كذلك هنالك من يرى أن كان ساكنا بها كاهنا وهو الذي قام بزراعة شجرة الزيتون، ولكن الشيء الذي اجتمع حوله المؤرخون وهو أن كانت في ذلك المكان زيتونة، وهو شيء طبيعي كون في داخل المدن
1: نلقاو
0: زيتونة. كذلك يوجد بمدينة تونس جامع الزيتونة ثاني ويسمى جامع الزيتونة البراني. لماذا؟ لأنه موجود خارج سور المدينة. قولوا احنا اليوم في نهج المنجسليم كان اسمه نهج المرطية، وهذا يحمل هذا الاسم، وهو رابع جامع خطبة بمدينة تونس. احنا نشوف القيمة بتاعه، سبقوه ثلاثة جوامع فقط، ويعود إلى العاد الحفصي شوية خارج الأسواق قلب ببحر بعد هدم فندق لبيع الخمر. كان فندق في مكانه خندق، وقرر الأمير الحفصي هدم أو التخلي عن الفندق وشيد في مكانه جامعا، وكانت توجد في ذلك الفندق شجرة زيتون لم يوقع الاحتفاظ بها، لذلك سمي جامع الزيتون البراني حتى يقع التمييز بينه وبين الجامع الأصلي. ثم هذا الاسم الزيتونة يحملنا إلى أسماء أخرى من النباتات، مثلا نهج النخلة وسمي لأن كانت به
1: نخلة،
0: ونهج الرمانة لأن كانت به شجرة الرمان، زنقة الكليل. زنقة الكليل مغير شك التفسير اللي يمكن، لأن هنالك ندخل في موضوع الافتراضات، ليست لدينا أي وثائق حول الموضوع هذا تماما. قولوا وزنقة ليس نهج، إذن قد يكون اسم إنسان صاحب بيت في تلك الزنقة، وكان العمل متاعه هو جمع الكليل وجلبه وربما تخزينه في منزله ثم التوجه إلى السوق لبيعه، إذن وربما تكون هذا الاسم. خاصة أنا بالنسبة للكليل كان يستعمل كذلك بالنسبة للأغصان، الكليل يستعملوا في الأفران، أفران الخبز. يعني الخبازة يفضلوا استعمال أغصان الكليل. لماذا؟ لأن هنالك نكهة
1: رائحة،
0: بالضبط رائحة يجدها المستهلك بالنسبة للخبز في ذلك. كذلك عندنا نهج الجنينة. بالنسبة للأزهار عندنا نهج الورد، زنقة الياسمين. زنقة الياسمين نعرفوا اللي عدة منازل كانت تحبذ زراعة شجرة الياسمين أو شجرة
1: الفل أيضا،
0: الفل أو الياسمين، وكذلك القوارص، القارص خاصة القارص اللي نسميه اليوم كات سيزون، معنى مدة العام يمكن للعائلة أن تستفيد. عندنا زنقة المشموع، نتساءل لماذا تحمل هذا الاسم؟ ربما صاحب بيت من بيوت الزنقة هذه كان يقوم بهذا العمل في إعداد المشاميم في الصيف مثلا، في المشموم كان مطلوب ياسر في ذلك الوقت. وكان سوق الأزهار يوجد في باب سويق قبل الدخول الفرنسي، ثم انتقل إلى باب حر شارع جول فيري في الأصل، ثم في الرشيف، ثم أخيرا في شارع بورقيبة،
1: وصل وإلى اليوم مازال
0: إلى اليوم موجود في شارع بورقيبة. المزروعات الأخرى زلنا في محور النبات، عندنا نهج القمح، عندنا نهج الشعير،
1: ربما كان يخزن فيها القمح والشعير،
0: نهج القصيبة كذلك، نهج القطانية، نهج القرع، نهج الفقوسة، نهج التين، الكرموس، تبن مثلا شارع باب سعدون كان يسمى شارع التبانين أو نهج التبانين، وكانت فيه سوق التبانين. الغلال نلقاو نهج الكرموس، نلقاو نهج العوينة، نلقاو نهج الخوخة، نلقاو نهج القارصة، هذوما بالنسبة لهذا المحور.
1: محور، نعم، محور النباتات. لهنا سؤال ربما سي خير الدين قبل ما نستمع إلى نغم في لقاءنا اليوم من ذاكرة الخضراء، هل أنه ربما هذه التسميات بأسماء الخضر والغلال قبل الاستقلال، قبل الحماية نحكي
0: يعني لهنا منذ التأسيس
1: خلينا نقول أنه هذه الغلال وهذه الخضر وهذه الغراسات والزراعات كانت موجودة بالبلاد التونسية منذ تلك الفترة وكانت معروفة، ويعني تونس عندها نصيب لا بأس به من هذه
0: المزروعات والإنتاجات الفلاحية.
1: نعم.
0: بالضبط بالضبط، تمام، كانت معروفة في ذلك الوقت، ما عدا ربما القطانية دخلت مع اكتشاف القارة الأمريكية فيما بعد، لكن هذا ما يمنعش
1: كون، لكن التسمية نهج بهذا أو زنقة بهذه النبتة أو القطانية في الدلالة على أنها كانت يعني تروج وكثيرة الاستهلاك في تلك الفترة.
0: تمام.
1: نستمع إذن سي خير الدين إلى نغم في لقائنا اليوم، ثم نعود مستمعين الكرام لمواصلة الحديث عن أسماء المدن والأحياء والأزقة بالبلاد التونسية قبل الانتصاب الفرنسي بتونس.

0: من جديد نقول مساء الخير مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في متابعتنا في لقائنا اليوم مع الأستاذ خير الدين العنابي في ذاكرة الخضراء. لقائنا اليوم وذاكرتنا اليوم تحملنا إلى أسماء الأنهج والأزقة والأحياء بالبلاد التونسية ما قبل انتصاب الحماية. سي خير الدين، شفنا معك الأسماء بحسب المنتوجات الفلاحية، النباتات، وشفنا والغلال والخضر، شفنا أيضا حسب الأسماء
1: المتداولة
0: في تلك الفترة. أيضا هناك بعض التسميات المدن والأحياء بأسماء بعض الحيوانات.
1: بالضبط، وش تدخلوا إلى موضوع الحيوانات، ودائما بالنسبة لمدينة تونس
0: وبربضيها، يعني باب السويقة وباب الجزيرة،
1: دون الحي الأوروبي
0: ودون حتى الأحياء الجديدة يعني خارج الأسواق.
1: فيما يخص الحيوانات، نعرفوا أن الحيوانات كان ممنوع دخولها إلى المدينة مدينة تونس، ما عدا يقع الترخيص بالنسبة للعيد الكبير،
0: الخرفان
1: بالنسبة أو بعض الحيوانات الأخرى التي كانت تحبذ. إذن بالنسبة للبلاد التونسية، لكن بالنسبة لتونس يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن مثلا نواعر الحمامات ونواعر طواحن الرحي تستعمل عدة حيوانات كالجمال وكالأحمرة في عملها. إذن كانت تدخل الحيوانات لكن بصفة جزئية. وقد صدر سنة 1901 قرار بلدي في منع المحافظة على الحيوانات داخل المدينة، وهي البقر والثيران والماعز والشياه والجمال. أما الخنازير فقد منعت منذ 1884، إذن 3 سنوات بعد دخول فرنسا منعت دخول الخنازير إلى مدينة تونس. إذن كانت تدخل الخنازير قبل ذلك، بالنسبة خاصة بالنسبة للجزء من مدينة تونس أين كان يقطن الفرنش
0: في داخل الأسوار
1: الوقت. داخل الأسوار لكن موجود. هذاك علاش عندنا في تونس نهج الحلوف زال موجود إلى اليوم، وعندنا نهج الجمل وزنقة الفرس وزنقة الحجل ورحبة الغنم كسوق، ذاك من غير شك رحبة الغنم، وبالقرب منها عندنا سوق الصوف وعندنا سوق البقر وعندنا زنقة المعيز. فيما يخص المعيز كانت مجموعة صغيرة من 3-4 معزات يمر بها الراعي نتاعها بين أزقة وشوارع المدينة العربي. لماذا؟ لأن هنالك عائلات تحبذ في فترة ما، ثم ظهرت الحليب التواصل الاصطناعي الموجود في فترة حليب الماعز، وخاصة بالنسبة للنفسة
0: وحتى الذي يصاب ببعض الأمراض على غرار احنا نقوله يعني البوزوغار، يعني الماريسيل كانت في تلك في يعني اللي يشربوه حليب الماس،
1: وكان يقع توقيفه من قبل المارة ويطلب منه كاس وحاجة يحلب وقتها المعزة نتاعه ويعطي. إذن كانت من المشاهد المتكررة بالنسبة للحياة
0: الحياة اليومية
1: الحقيقة، لا في مدينة تونس فقط بل كل المدن الكبرى ببلاد التونسية. بعد ذلك ظهر الحليب الاصطناعي سميوه البرلانجو، بعد ذلك الببزة، وبعد ذلك
0: في إدارة التطور سي خير الدين.
1: تماما. كذلك عندنا نهج الكلاب
0: إلى اليوم مازال حافظ على نفس الاسم.
1: موضوع ثم عندنا نهج الجربوع، نهج الناموس. لماذا يظهر الناموس؟
0: ربما لكثرة الناموس في فترة
1: في ذلك النهج ربما التفسير ينجم نعطيه أن هنالك بعض الخرابات تقعد على ساعات تيح دار وتولي خراب، وربما الوراثة متاعه ما عندهاش وراثة ولا حاجة، نجم تبقى مدة عشرات السنين
0: خراب تلك الحال. نعم.
1: لكن الخراب ذاك اللي هو ربما يجلب الجربوع ويجلب الناموس
0: سميت بذلك.
1: نهج الدجاج، نهج الوز، نهج الحمام، نهج الجرمان، نهج العصافر، زنقة عصفور السطح، عارفوا هذوما من الأسماء اللي كانت متداولة، زنقة العقاب، النسر معناها.
0: ولماذا هذه التسمية سي خير الدين؟ هل ربما كان هناك من يقوم بتربية نسر؟
1: ينجم يكون اليوم هاو نعرفوا مثلا الراو كي نزوروا سيدي بوسعيد، الراو ثم شكون يتعدى باش تتصور مع
0: حتى في بعض المدن في الوطن القبلي كما في الهوارية وغيره، يعني
1: هذيك بلادهم.
0: اي لكن يعني نجم يكون
1: من يقوم بهذا
0: تربية النسر.
1: عندنا نهج جبح، تاع العسل، نهج النخلة، هذوما كلهم موجودين إلى اليوم بالنسبة لمدينة تونس. ثم الأسامي المرتبطة بالغذاء باعتبار أن الكثافة السكانية هي التي تتسبب في التوسع العمراني، وظهرت المواد الغذائية الحقيقة في كل الأحياء، مما انعكس على أسماء المواقع متاعها. إذن بالنسبة للحي السكني يجب توفير المواد الغذائية في كل الأحياء وتقريبا في كل نهج. بالنسبة نقولوا احنا العطار، هذاك علاش نلقاو نهج الخبز ونهج الخميرة ونهج السميد ونهج الفارينة ونهج الكوشة. تفكروا ان الكوشة لماذا؟ لان اغلب العائلات كانت تقوم بإعداد
0: الحلويات
1: والخبز.
0: نعم.
1: الخبز كان الخبز ديالي، الخبز في الدار يتعمل
0: ويطبخ في
1: للكوشة للعملية الطهي. كذلك عندنا بالنسبة للعملية هذه زنقة الزبدة والناس زنقة الكبدة ونهج الكبدة ونهج الدوارة.
0: ولا اليوم ما زالت موجودة الأسماء هذه متاع نهج الكبدة.
1: ونهج الحماص ونهج الفحم ونهج الكانون. ونعرف
0: يعني ربما لهنا حتى سي خير الدين الدنة هذه الأنهج على مجال اختصاص والوظيفة أو الأعمال التي كانت تقام في ذلك النهج في ذلك المكان. نعم.
1: هناك الأسماء المرتبطة بالصناعة. أولا سوف لن نتحدث عن الأسواق لأن سوف نخصص
0: حصة
1: على الأسواق باعتبار العدد، لكن هنالك ظهر نهج البلار
0: إلى اليوم مازال نهج البلار إلى اليوم
1: مازال هذا نهج الدباغين
0: نهج السراجين نهج العطارين الكل يعني
1: كذلك عندنا نهج الخياط زنقة الحياط نهج الطيب بالنسبة للطيب والشغل يشتغل في الحمام الملاخ نهج الملاخ بالنسبة
0: لليوم مازال موجود
1: بالضبط النقاش نهج النقاش ومتاع ينقش نقش حديدة النقش اللي بالزبس نهج القصباوي القصباوي هو الذي يغني بالقصبة نهج المقايسي صنع المقص المقصات نهج الشفار هو اللي يعين المصفح حوافر الخيل زنقة المروحة ربما كان بها ساكن من السكان اللي يقوموا بإعداد
0: المروحة
1: المروحة ثم بيعها نهج القطران نهج الملحفة الملحفة هي نوع من الستائر يصنع الستائر أو ما تلبسه البدوية عارفوا اللي ثم في مناطق
0: الملحفة وهي تشبه المالية
1: نهج الشعار الشعار هو الذي يصنع منتجات من شعر الجمال أو شعر الماعز ويبيعهم هناك الأسماء المرتبطة بالأصول العرقية الأصول العرقية نعرفوها بدأت تدخل البلاد التونسية مثلا بالنسبة للأندلس
0: وخلونا
1: نهج الأندلس حومة الأندلس مثلا ابن خلدون موجود في الحومة هذيك بعديك عندنا نهج غرنوطة جاي من الاسم هذا من غرناطة نهج المركاث اسم إسبانيوري ميركاتو أي السوق بعديك مع الأتراك سوق ترك نهج دار الباشا
0: إلى اليوم حافظت المدينة العربي بالبلاد التونسية على هذه الأسماء
1: نهج الديوان نهج القلش نهج الداي نهج الدولاتلي هو هو والي العاصمة أو حاكم العاصمة تونس أسماء عائلات الأرناوط اللي جاي من ألبانيا عائلة الأرناوط موجودة إذن عنا نهج الأرناوط نهج بوشناق نعرف زنقة الزمرلي زنقة بالخوجة نهج بشحاب وهو قائد عسكري
0: حتى يعني بعض الأنهج حملت أسماء بعض الجهات وبعض البلدان سي خير الدين كما قلنا نهج بتاع
1: نهج الجربة
0: ونهج
1: الجربة.
0: ليبيا نهج
1: هذوما بالنسبة للخارج عندنا هذوما بالنسبة للأسماء كل من ورد على البلاد التونسية نلقاو أسماء بالنسبة للأحياء
0: أو
1: بالنسبة للشوارع أو الأزقة التي
0: سكنوا فيها نعم.
1: ما زالت الأسماء الحقيقة المحاور هنالك محاور مرتبطة بالعائلات أسماء لقب العائلات هنالك أسماء مرتبطة بالأصول الإسلامية كلها نقول نهج الشاهد نهج الصائم نهج العلماء نهج القاري ليقرأ كان يقرأ القرآن هذه يسميها نهج القاري نهج الميضة هنالك أسماء متنوعة وفولكلورية وخرافية كما نهج الكنز ونهج الذهب ونهج الرعد هذوما كلهم أسماء
0: ولهنا نقطة استفهام سي خير الدين يعني في هذه الأسماء هذه الأنهج معناها يعني هي أنهج كما قلت خرافية أكثر منها
1: بالضبط
0: واقعية
1: إذن القيمة الكبيرة للأسماء باعتبارها هي اللي بقيت تحمل الذاكرة، ذاكرة تاريخية، لأن المعلم انتثر، لأن أو السبب الأساسي لجعل هذا الاسم في ذلك المكان اندثر تماما،
0: لكن بقيت ولم يبقى
1: كانت التسمية، وهي البصمة الوحيدة والفريدة التي بقيت إلى يومنا هذا حية، ولهذا يجب المحافظة عليه.
0: ولهذا نتحدث عن تراث غير مادي سي خير الدين، وهذا يدخل في إطار هذا الإطار.
1: هو غير مادي ومادي لأنه النهج موجود، لكن الزنقة موجودة، لكن المرجع
0: أو المرجعية
1: المرجعية اللي هي هاي المادية، ولهذا يجب
0: اختفت
1: المحافظة عليها. وشيء اللي نتمنى كون يقع ترتيب أسماء الأنهر بالمدن، لا في تونس العاصمة ولكن في جميع المدن التونسية، الأسماء التاريخية يقع ترتيبها من الناحية القانونية حتى لا يقع العبث بها وتغييرها بأسماء أخرى.
0: شكرا لك سي خير الدين. إذن هكذا نصل مستمعينا إلى نهاية لقاءنا اليوم من ذاكرة الخضراء. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة، مع أجمل تحيات إيمان سليماني، الأستاذ خير الدين العنابي، شيراز شوالي. إلى اللقاء.
1: مع السلامة.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مجلس وزاري مضيق تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد وتحسين إدارة الموارد المائية، وذلك عبر إحكام التنسيق والمتابعة من كل الولاة والهياكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يبحث مع وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى سبل تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومع بقية الدول الإفريقية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع المبادرات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز بشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعلن عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء، وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزويد بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري تؤكد دعم تونس للجهود الإفريقية في خدمة قضايا المرأة وانفتاحها على مزيد تعزيز فرص التعاون وتبادل التجارب بين الدول الإفريقية في سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في كلمة توجهت بها إلى المشاركين في أشغال الاجتماع الاستشاري الافتراضي بشأن التحضيرات المتعلقة بالاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المزمع تنظيمه بمصر خلال الشهر الجاري. المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد يعرب عن القلق البالغ لتونس إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاعي التعليم والتراث، مؤكدا على ضرورة ضمان استمرارية التعليم بوصفه أولوية مطلقة في أوقات الأزمات وفق ما ورد على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. وإلى آخر أخبار العالم، المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم يقول إن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات قدمها الوسطاء في لقاءات القاهرة الأخيرة بشأن تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارته في المرحلة المقبلة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن القوات الأجنبية قرب أراضينا

0: موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: مساء الخير وسهلا بكل أوفياء الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية في مسافات لهذا العدد حتى للأحداث نلتقي نتواصل على هذا الإيقاع في مساحة أردنا أن تكون مساحة خاصة بالشأن الثقافي وبالعناوين الثقافية من خلال جملة من المواكبات وجملة من المحطات التي تتجول بنا في الواقع بين جهات البلاد متابعة لأبرز الأحداث الثقافية والتظاهرات الوطنية والعربية والعالمية لبلا. على كل حال كعادتنا سنحاول أن نتوقف عند بعض تفاصيل ثقافية مهمة تخص المهرجانات تخص الإيقاع الثقافي في مثل هذا التوقيت في الصيف، لأنه فترة انتقالية الآن ماشيين في اتجاه المهرجانات بعد ما كان الفضاء مخصص للندوات والتظاهرات الثقافية اللي عندها ثقل وعندها عمق. على كل حال ولو أنه الأمر يحتاج إلى المراجعة لأنه الصيف سخانة صحيح، الصيف بحر، الصيف مهرجانات والسهر، لكن أيضا كان يمكن التفكير في الصيف في علاقة بالكتاب، ونعرف ثم بعض المحاولات اللي تبدو قاسرة شيئا ما لأنه ديما التظاهرات الثقافية والندوات الثقافية تتوقف في موافى ماي عادة وتستأنف في شهر سبتمبر. سعيد أن يرافقني في هذه المساحة الإذاعية الزميل كريم في الإخراج التقني كريم المدب، فرانكو في الإخراج الإلكتروني، عبد اللطيف في الوسلاتي في التنسيق العام، من أمام هذا المزح صديق معزي بن محمود. اليوم باش نمشيو للشمال الغربي، طبعا المناسبة هي باهية عودة مهرجان الجاز اللي كان محطة ثقافية مش تونسية فقط، محطة ثقافية عالمية، مهرجان الجاز في تبارقة. هذاك علاش سيعود هذا المهرجان، سنسعد ببرامجه وباستعادته لبريقه لمكانته في مسرح تبرقة المعروف. باش يكون معنا بعد السيد مندوب الثقافة تبرقة لنتحدث في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل الثقافية المتعلقة بجهة الشمال الغربي، وأساسا جندوبة تبرقة وعين درهم وفرنانة وبو سالم وبني مطير وطبعا جندوبة وغيرها. باش نتحدث أيضا على مهرجان مجلب العباس الشعر العمودي، هاوكا كنا نتحدثوا على الشعر مثلا ماشي في الصيف لا ثم ومش حتى في البحر، لأنه قبل كنا نذكر مثلا كانت تجربة مهمة في قمرت أمسيات شعرية في الصيف على شاطئ البحر، علاش لا؟ عندنا تجربة وحيدة تقريبا في قليبيا باش تكون في آخر جولي تنتحط عليها أيضا في هذه المساحة الإذاعية، لكن نرجع ونقول في مجلب العباس مهرجان الشعر العمودي باش يكون في طمق الصيف، أكيد بيكون سهرات صيفية شعرية وثقافية ويكون الشعر عمودي طبعا. هذه خصوصية المهرجان اللي اختاروها اللجنة المشرفين على المهرجان هذي. بيت الشعر نظم مسابقة تنتحط عليها أيضا، مسابقة شعرية موجهة للشباب، خلينا نقول لأنه العمر حد 40 سنة هك اختاروا، اختارت إدارة بيت الشعر القيروان أن تكون شروط هذه الدورة في ساعتنا الثانية باش تمشيوا إلى مهرجان استثنائي في الواقع، مهرجان أثر الفراشة، لأنه احنا نتبعه في ما يستر عن المهرجان كل يوم نلاحظه ضيف جديد عربي يلتحق ويعد مش يعبر للاستعداد وهو يقترح نفسه أنه يكون حاضر، وهذه شهادة على نجاح هذا المهرجان وشهادة أيضا على أنه الناس اللي مؤمنين فكرة مهرجان عنده خصوصية واللي يعيشوا تفاصيل الحياة الثقافية ويترجموا هذا إلى مهرجان تكون قبلة لأسماء فنية في مختلف الأنساق الفنية أكيد ينجحوا، أكيد باش يكون أثر الفراشة محطة استثنائية في علاقة بالمهرجانات الثقافية. هذه تقريبا الفقرات متاعنا اليوم في مسافات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
2: 9:21 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات لهذا العدد. مجددا بكل الذين اختاروا هذه المسافة الإذاعية اللي هي عبارة على مجلة ثقافية تتجول بين مختلف الأنشطة والتظاهرات الثقافية. خلال بيت الشعر ومسابقة هم ربما الشعراء والمغرمين بالشعر والكتابة، بيت الشعر القيروان أقصد، نظم مسابقة شعرية للشباب هكا تسميها. الموضوع باش يكون حر، يعني مثلا ماشي التزام بموضوع معين. المسابقة فيها جوائز، ثم جائزة أولى قيمتها 1500 دينار، الجائزة الثانية قيمتها 1000 دينار، والجائزة الثالثة قيمتها 700 دينار. شروط هذه المشاركة أو هذه المسابقة أو شروط المشاركة في هذه المسابقة: ألا يتجاوز سن المشارك 40 سنة عند إغلاق تاريخ استلام المشاركات، وأن تكون القصائد ملتزمة بأوزان الخليل. إيش معناتها؟ معناتها يا ما تكون على العمودي ولا على الحر، يا أما قصيدة البحور معناتها صدر وعجز الكامل ولا الوافر ولا المختلف البحور الشعرية، وألا يكون قصيدة تفعيلة، يعني يلتزم بتفعيلة معينة في بحر من بحور الشعر. يعني إيش معناتها؟ معناتها قصيدة النثر، هذيك القصيدة اللي ما عندهاش التزام حتى تفعيلة وألا صدر وعجز، غير معنية بالمهرجان. المشاركون يلزم يكون توانسة، معناتها المسابقة موجهة أساسا للشعراء الشبان التوانسة. وآخر أجل لتقديم الترشحات باش يكون بداية من الآن حتىش 10 سبتمبر 26. اللي معني بالمشاركة هذه طبعا يرسل المشارك على العنوان البريدي الخاص ببيت الشعر بالقيروان، نهج سيدي عبيد الغرياني القيروان 3100، نهج سيدي عبيد الغرياني بيت الشعر طبعا القيروان 3100. هذه العنوان الأول في الأنشطة اللي حبيت نتحدث عليها اليوم في مسافات لهذا العدد. باش نمشيو نغم آخر، ثم أذان صلاة العشاء، ثم نعود ونستضيف أول من سيتدخل معنا في علاقة طبعا كما قلت في البداية بعودة مهرجان جاز في طبرقة في ولاية جندوبة.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 39 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تقبل الله صلاة الجميع. نعود إلى مسافاتي لهذه المساحة الإذاعية التي اخترنا أن تكون ثقافية من خلال متابعة لأبرز العناوين التي تطبع جهات البلاد في علاقة بالمسار والنشاط الثقافي. جندوبة تستعيد بريقها في الجاز. مهرجان الجاز، مهرجان طبرقة، المهرجان اللي كان محطة سنوية مهمة، كان قبلة لعشاق الجاز، وكان أيضا محطة لعدد كبير من الأسماء، الأسماء الفنانين العالميين. نذكر يوسف ندور، نذكر برشا عروض حضرت لها في طبرقة، كانت الحقيقة محطات تجلب وسائل إعلام عالمية وزوار خاصين بطبرقة، خاصين بمهرجان الجاز. توقف المهرجان، ها هو يعود هذه السنة. الحقيقة حدث يستحق أن نتوقف عنده. هذا كلاش معي مباشرة السيد مندوب الثقافة وليد المسعودي، مندوب الثقافة بجندوبة. مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أخويا عزدين، ومساء الخير لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: شنو أحوال خويا لباس؟
1: الحمد لله.
0: سخون طقس غادي جندوبة، راهي باردة في الشتاء برشا، في الصيف تسخن.
1: صحيح، برشا سخانة، وهذاك هو معناها، هذا هو التناقضات اللي تعمل جمال للمنطقة. معناها
0: مش أي جمال، راه طبرقة فيها سواحل، فيها سواحل طبرقة جندوبة، وفيها مرتفعات عند راها معناتها.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: بالله سامحني وسامعي بالك تبعني، خلينا نبدا جندوبة وأنا بعد باجا خل نعرف باش خاطر بعد باش تحدث معاك على الانشطه الثقافيه في جندوبه، وانت مندوب الثقافه طبعا. المساله الاساسيه هي مهرجان جاز. اما كي نبداو احنا نفوتوا باش نلقاو بو سالم وبلطه بو عوان وجندوبه وبلاريجيا وفرنانه وتبرقه وعند رام، هذو هما المعتمديات.
1: وبنمتير
0: مش معتمديات،
1: مش معتمديه، مكان من الاماكن المعروفه في.
0: لا هي الاحلى، هي الأحلى عندك الإقامة المزيانة وكصد وكالمناظر الجميلة هذيك. بنمطير الحقيقة تنجم تكون حاجة كبيرة سياحيا وثقافيا. نراه
1: أكيد أكيد، وإن شاء الله عندنا برنامج أنه نستغل أو معنا نوظف الجمال الطبيعي والتنوع الطبيعي والمشهدية في بتأثير ثقافي ربما يكون يساعد على مزيد استقطاب الزوار من الداخل ومن الخارج، واعتقد انه هذا دورنا، وبالاضافه للطاقات الابداعيه الموجوده اللي لابد انها تاخذ فرصتها.
0: نعم.
1: من اجل الظهر المخزون الحضاري اللي موجود في ولايه جندوبه بصفه عام.
0: نعم، هات نجيو للحدث الاهم، عوده مهرجان جاز في طبرقه.
1: اكيد مهرجان جاز، مهرجان العريق، المهرجان اللي تقريبا مصنف من بين المهرجانات القليله في العالم اللي لها السمعه الكبيره، خاصه في علاقه بموسيقى الجاز.
0: نعم سي وليد. ايوه
1: تفضل. هو معناها اثناء كان بحرص كبير من السيده وزيرة الشؤون الثقافيه.
0: ايوه الصوت قاعد يتقطع ولا انا كريم معايا؟ الصوت صوت كريم، وينو كريم؟ به في انتظار يرجع لنا الصوت، في انتظار يرجع صوت ضيف متاعنا. مش عارف، كنا نتحدث على مهرجان جاز، العودة لمهرجان اللي كان كما قال مندوب الثقافة محطة مهمة، وكان مهرجان عالمي، وكان عشاق الجاز في العالم يعدلوا على المهرجان هذا. يرجع صوت، يلا معاي سيد مندوب.
1: ايه مرحبا.
0: ايوه
1: معناها كنت حكيت على أنه السيد الوزير الحقيقة كان بحرص شديد منها في هذه الدورة أنه يرجع هذا المهرجان اللي معناها سالف نشاطه، وإلى الإشعاع اللي كان معناها يحصل في خلال هذه معناها فعاليات الدورات السابقة. والحقيقة وقع توفير ومعنى إتاحة كل الإمكانيات من خلال تشريك أغلب المؤسسات المرجعية في الوزارة، بطبيعة بالإضافة للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة باعتبار هي المنظمة.
0: نعم.
1: لهذا معناها التظاهرة الكبيرة مهرجان جاز.
0: المعلومة الأولى اللي التنظيم باش يكون مندوبية،
1: مندوبية بشراكة طبعا مع مؤسساتنا المرجعية كيف مثل مسرح الأوبرا، مؤسسة تنمية المهرجانات، وكالة تحياء التراث،
0: خارق العادة،
1: معناها إدارة الموسيقى والرقص، وبالإضافة كذلك إلى مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. هو معناها مجهود مشترك من كل إدارات الوزارة والمؤسسات المرجعية اللي فيها.
0: نعم. نعم.
1: وتنسيق كبير إن شاء الله باش يكون حدث في مستوى انتظارات كل محبي هذا الفن وكل المتعلقين بالحنين لهذا هذه التظاهرة الكبيرة وهذا المهرجان العريق.
0: نعم الأكيد سيد مندوب، أنتم الاستفادة من الدورات السابقة الناجحة قبل ما يتوقف المهرجان حاصلة أكيد، وأكيد عدتم وتوقفتم عند نقاط قوة المهرجان وبعض الهينات ربما اللي ينبغي تجاوزها في سبيل أن يكون بالفعل هذا المهرجان كما قدمته في البداية وكما كان مهرجان عالمي عنده صيت يعدل عليه الناس اللي يحبوا الجاز في المتوسط وحتى في قارات أخرى، الكل يجيه الجمهور يعدلوا حتى العطل متاعهم في الصيف على هذا المهرجان.
1: صحيح صحيح، هو أكيد بالتجارب السابقة نتعلم منها لإعادة التصور ربما أو تطوير آليات العمل. إن شاء الله سنة ما نقوش برشا معناها ربما أي إخلال ربما ينجم يقلق المهرجان، لأننا نحن الحقيقة كما حكيت بكري معناها بالشراكة مع كل المؤسسات باش نحاولوا أن يكون تنظيم معناها عالمي في مستوى كبير انطلاقا من تجربتنا وانطلاقا كذا من الكفاءات اللي عندنا في المؤسسات اللي معناها مشاركة في تنظيم هذه المظاهر.
0: تقريبا وقتاش باش يكون المهرجان تقريبا؟
1: هو باش ينطلق من يوم 2 الى يوم 9 جويلية،
0: من نهار 2 جويلية حتى 9 جويلية
1: ان شاء الله، وان شاء الله تكون برمجة معناها حقيقة تنال اعجاب كل المتابعين باعتبار انها برمجة عالمية وكذلك فيها من مختلف البلدان المعروفة والعريقة في الموسيقى الجاز باسماء كذلك وازنة.
0: انا كنت باش نسألك انا سيد مندوب، نعرف اللي انتم كنت باش نسألك، نعرف اللي انتم اكيد باش يكون عندكم نقطة اعلامية او ندوة صحفية قبل المهرجان تعلنوا فيها على البرنامج وكل، لكن بوجه عام يعني ثم نجوم كبار عالميين باش يجيو لسنا مهرجان جاز في تبرقة في عودته في
1: اكيد اكيد اكيد اكيد، وقع الاشتغال على الاتصال باسماء مهمة ووازنة في المشهد الموسيقي العالمي وخاصة في موسيقى الجاز، وإن شاء الله نشوفه برمجة معناها تليق بهذا المهرجان وبعشرينيته معناها بالاحتفاء العشرينية.
0: نعم
1: أنا نتصور إن شاء الله بشكون مفاجآت سارة لكل المتابعين إن شاء الله.
0: ممتاز. الفضاء
1: باش يكون بطبيعة الفضاء الخارجي في معناها هناك منصة خارجية وهناك طبعا الحفلات الليلية باش تكون في مسرح البحر إن شاء الله. مسرح يتسع طبعا معناها مسرح هو بطبيعته معناها كمعلم معناها مهم ومن الجمال والوجاهة اللي نفتخروا به في تونس، بالتالي حتى من خلال معناها طاقة الاستيعاب اللي باش تكون معناها كبيرة ربما اللي ما تخليناش نتيحوا ربما في بعض المشاكل في علاقة بالإقبال الشديد على المهرجان. كان البازيليك أقل ربما
0: بازيليك صغير، هو باهي وعنده شارم وعنده جو باهي طابع خاص أما صغير.
1: أكيد أكيد دوك معناها إذا مش يكون حتى نضيف في مسرح البحر اللي إن شاء الله يكون في
0: قداش طاقة الاستيعاب ربي مسرح البحر؟
1: 5000 مقعد إن شاء الله.
0: هايل هايل، يعني نتمثل في المشهد في مسرح البحر في تبرقة في عودة مهرجان الجاز ويبدأ معبي مع فنان عالمي، الأكيد باش يكون عنده محطة مهمة كبيرة برشا سنة.
1: أكيد أكيد، ونحن من منذ الإعلان معناها على معناها الرجوع لهذه الدورة ومعناها تنظيمها تقريبا طلبات والاستفسارات عديدة من كل المتابعين، إن شاء الله باش يكون معناها احتفالية ومهرجان في مستوى العراقة.
0: نعم مهرجان جاز في تبرقة باش يرجع عسنا وباش يحتفل بالعشرينية وباش يكون في مسرح البحر وباش يكون ما بين 2 و9 جويلية شهر جويلية القادم، موش باش يظلم المهرجانات الأخرى والجهات الأخرى أكيد.
1: هو المنافسة مطلوبة لتطوير
0: باش نفس رواحكم عادة
1: طبعا نحن لازمنا ننافس رواحنا لأنه هو الحقيقة مهرجان معناها فريد من نوعه له طابعه له عراقته وبالتالي هو ما ينجم ينافس كان روحه لأنه يعني لازم يتطور من دورة إلى أخرى من حقبة إلى أخرى، وبالتالي باش يكون طبق ربما صيفي كبير ومعناها مهم جدا حتى بالنسبة لكل المصطفين وإلا لكل المتابعين للشأن الثقافي في تونس كله، يعني باش ينطلق تقريبا باش يكون هو أول المهرجانات الدولية الكبيرة اللي معناها باش تأسس المشهدية على المهرجانات في تونس الكل، وانطلاقته ربما باش تأثر كذلك على بقية الموسم الصيفي في مستوى الثقافي من خلال إن شاء الله يكون الإشعاع تاعه يزيد يحفز الناس باش يمشوا حتى للمهرجانات الاخرين اللي باش يكونوا
0: أكيد.
1: بعد مهرجان جاز. فهو افتتاحيه حقيقه باش تكون اعتقد انها باش تكون في مستوى انتظارات الناس كل، والعديد من المفاجات الساره باش تكون في انتظار المتابعين ان شاء الله.
0: باش نستناو المفاجات الساره هذه في مختلف جهات ومعتمديات ولاية جندوبة، أهمها طبعا كنا نتحدث عليه مهرجان جاز بعد العودة، مهرجان جاز بعد ما استعاد مكانته المهمة وفي عنوان من عناوين النشاط الصيفي الثقافي الفني بالنسبة لوزارة الثقافة وبالنسبة لوزارة جندوبة وبالنسبة للبرقة تحديدا. الفضاء باش يكون فضاء مسرح البحر، الموعد من تسعة حتى من اثنين حتى لتسعة جويليا القادم، والتذاكر وكل حكايات كل ما تبديته وتخدم عليها سيد مندوب.
1: احنا توا لازم التنظيم معناها في انعقاد تقريبا دائم
0: مفتوحة، يعني اجتماع مفتوح ايوه
1: دائما من اجل انه كل الجزئيات التنظيمية وكل ما يتعلق بالمهرجان يكونوا حاضرين ان شاء الله في الاوقات المناسبة، وما نخلوش حتى حاجة للصدفة ان شاء الله. انا الحقيقة مهرجان جاز عندي لي حنين خاص باعتبار انه اخر دورة تنظمت كنت انا مندوب ثقافة في جندوبة.
0: وقتاش هي وقت اخر دورة هي؟
1: 2019
0: يعني عنده 7 سنوات المهرجان بين قوسين، يعني خلينا نقول في كل حاجة
1: 6 سنوات تقريبا 6-7 سنوات
0: دونك.
1: فالعودة كانت معايا مرة أخرى، فهذا معناها من حسن حظي، وإن شاء الله بتضافر كل الجهود وكل المساهمين في هذه التظاهرة أن يكون معناها كما نتمنوا وكي يكون في مستوى تطلعات كل محبي موسيقى الجاز في العالم مش كان في تونس برك، لأنه أكيد أنه بيش يجذب كل المتابعين، وأنا أعتقد أنه العديد من محبي موسيقى الجاز من العالم بيش يكونوا موجودين كذلك لهذا الحدث الكبير اللي تعرف اللي الناس اللي يحبوا الجاز يتبعوا الجاز في أي مكان، وخاصة
0: نقلوله يمشي له
1: في الأماكن العريقة متاعه.
0: نعم بالتوفيق السيد وليد المسعودي مندوب الثقافة جندوب، بالتوفيق الجندوب، بالتوفيق للتبرقة، وبالتوفيق للساهرين على الاحتفال بعودة مهرجان جاز التبرقة وباحتفال المهرجان مهرجان التبرقة بعشرينيته. شكرا لك سيد مندوب، حظ موفق إن شاء الله.
1: شكرا أخي عزيز على هذه المتابعة الدقيقة والجميلة. شكرا.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة
3: محلاها محبة ومحلاها عشرة ودام مثل العشرة والمحبة مع الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة كل التونسيين 9:49 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا بكري في تبرقة في جندوبة في تبرقة تحديدا تحدثنا عن مرجان جاز وبعض المحطات الثقافية الأخرى. باش نمشيو بعد باش نمشيو لجابس جابس الحنة جابس البخور وكل الأجواء لكن جابس أيضا الثقافة والفن وجابس الرمز جابس الناس اللي أحيانا يمسكون على الجمر من أجل إنجاح عمل فني ومن أجل إنجاح مهرجان ومن أجل إنجاح محطة ثقافية رأس مالها الأول والوحيد وأحيانا الأخير هو الحرص وهو المحبة والتعلق بالنجاح والتعلق بالجملة الفنية سواء كانت في أنساق الفن الكتابة ولا المسرح ولا السينما ولا الموسيقى ولا الرسم ولا غيرها. هذه باش يكون بعد العشرة باش يكون عندنا ضيف الأستاذ خالد الحمروني باش تحدثنا على أثر الفراشة وحتى العنوان فيه برشا شعر فيه برشا فن علاش وما زال أثر الفراشة باش ينطلق مباشرة بعد الصيف. لكن كل يوم نتبعه في المهرجان كل يوم نكتشفوا اللي ثم ضيف عربي هو اللي يتواصل مع إدارة المهرجان ويقول أنا نحب نحضر للمهرجان أثر الفراشة. علاش؟ لأنه الدورات السابقة أثبتت أن العنوان الأساسي لهذا المهرجان أثر الفراشة هو عنوان فني عنده علاقة لا بالتجارة ولا بالمحاباة ولا بالإخوانيات ولا بغيره. هذا باش يكون بعد موجز العشرة متاع الليل دائما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مازلت تسمع في مسافات بدينا 9 نكملوا حتى 11 دائما في جولة فنية ثقافية بين مختلف المحطات الثقافية من شمال البلاد إلى جنوبها.

0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
0: أنظمة جديدة وجودة عالية،
1: تقنيات في خدمة المستمع.
0: الإذاعة الوطنية،
1: صوتك في صورة جديدة،
0: أجهزة متطورة، روح متجددة،
1: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
2: وحداثة التكنولوجيا.
1: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد. تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي، من بين القرارات التي تم الإعلان عنها خلال مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. هيئة الانتخابات تنشر قائمة أماكن التعليق الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية المقرر تنظيمها يوم 28 من جوان الجاري. في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، نقل حوالي 170 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوبي الصحراء اليوم إلى مخيم العامرة من ولاية صفاقس. رئيس الغرفة الوطنية لشركة كراء السيارات حبيب المعاوي يقول إن نقص محطات شحن السيارات الكهربائية وضعف خدمات ما بعد البيع وصعوبة توفير قطع الغيار ما زالت تحد من إقبال شركات كراء السيارات في تونس على اقتناء هذا النوع من العربات. مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء بداية من 24 من جوان الجاري ولمدة 3 أيام لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي، وتهدف هذه المدرسة الصيفية إلى تمكين المشاركين من ترسيخ وفهم المفاهيم النظرية والتطبيقية الواردة بالبرنامج الدراسي في مادة الكيمياء من خلال برنامج علمي متكامل يجمع بين الورشات التفاعلية والتجارب المخبرية التطبيقية، كما تتيح للتلاميذ فرصة تنمية مهارات العلمية وتعزيز روح الاستكشاف والتجريب لديهم. وإلى آخر أخبار العالم، تواصل الخطى الدبلوماسية الإقليمية لتجاوز حالة الانسداد في ملف مفاوضات قطاع غزة، ومصادر رفيعة المستوى تكشف عن متابعة وثيقة وحثيثة تجريها كل من مصر وقطر وتركيا لتطورات جولة المحادثات الجارية حالياً. إيران تؤكد للوسطاء الدوليين أنها لم تتعمد إسقاط المروحية الأمريكية التي سقطت فوق مضيق هرمز، مشددة في الوقت نفسه على تمسكها بمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة. وختاماً، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول إن الجيش مستعد لتوجيه ضربة أخرى قاسية وعميقة لإيران إذا لزم الأمر، والجيش الإيراني يتوعد أيدينا على الزناد وسنرد على أي اعتداء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية تقدم
6: مسافات

0: مساء الخير مجددا، 10:13 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات اللقاء يتواصل حتى 11 ليلا في جولة ثقافية تأخذنا بين عديد الجهات والمحطات الثقافية في خاتمة موسم ثقافي بطابع أدبي فني فكري مسرحي سينمائي في اتجاه الإيقاع آخر وسهرات أخرى ومهرجانات هنا وهناك في مختلف الجهات. المهرجانات الكبرى المعروفة اللي تمثل محطة كبيرة بالنسبة للمتابعين من داخل تونس ومن خارج تونس، أيضا تحضر قرطاج والحمامات وبنزرت وسوسة وصفاقس وأسناي، يضيف لهم الجاز في طبرقة كما تحدثنا في الساعة الأولى، وأيضا المهرجانات الأخرى الموجودة في مختلف جهات الجمهورية في كل ولاية وفي كل معتمدية تقريبا ثم برامج فنية وسهرات في إطار مهرجانات تنظمها مختلف المندوبيات الجهوية للثقافة. على كل حال دائما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حاضرين. قلت في ساعتنا الأولى أنه بعد 10 باش يكون عندنا موعد مع مهرجان عنوانه مغري، عنوانه فني، عنوانه يوحي بذوق فني رفيع، مهرجان أثر الفراشة. مهرجان أثر الفراشة ولا موعد وتقليد سنوي بالنسبة لعشاق الفنون، مش الفن بركة، مختلف الفنون، باش يكون في بداية موسم الثقافي الحالي يعني مباشرة بعد الصيف. لكن هذا المهرجان إيقاعه متواصل، علاش؟ لأنه نتابعه وإحنا في إقبال الناس الفعلين الفنانين المبدعين وتعبيرهم عن الاستعداد للمشاركة في هذا المهرجان، مهرجان أثر الفراش. مستنسين إلو لجان المهرجانات والجو المنظمين يفكروا في ضيوف وبعد يبعثوا لهم يجيوا ما يجيوش حسب كل فنان شنو ظروفه وشنو التزاماته. لا العكس، مهرجان الفراش ثم فنانين من مختلف الجهات العربية في المشرق والمغرب العربي، يكاد كل يوم تقريبا ولا كل أسبوع ثم من يعبر عن استعداده بحماس وبالانتصار لهذا المهرجان اللي عنده برشة رمزية أثر الفراشة. هذاك علاش احنا باش نتابعوا هذه الملامح مع مهندس المهرجان الأستاذ خالد الحمروني مباشرة من جابس. مساء الخير.
1: مساء نور صديقي، أهلا بك وبكل مستمعي إذا الوطنية.
0: شنو أحوال جابس؟
1: لبس
0: سخانة وضع الصيف وأقدامه
1: متوسطة، مرة صغيرة مرة باردة كما بقية الجهات.
0: تحدث عن المهرجان أنا في الساعة الأولى وعاودت تحدثت شوية توا في المقدمة، قلت لي أثر الفراشة هو مهرجان تقريبا على مدى أسبوع لكن إيقاعه وصداه يتواصل على مدار السنة. علاش؟ لأنه بخلاف الضيوف اللي يعيش المهرجان واللي هما ولاو سفراء لهذا المهرجان بعد نهاية كل دورة، ثم أيضا ضيوف من مبدعين عرب من اليمن من المشرق العربي من المغرب العربي من ليبيا أخيرا، يكاد كل يوم الصفحة متاع المهرجان تهبط تقول راهو الفنان الفلاني أو المبدع الفلاني يعبر عن رغبته مش استعداده، رغبته في المشاركة في أثر الفراشة، وهذا يعمق البعد الرمزي والنجاح اللي وقع تحصيله من خلال هذا المهرجان.
1: شكرا صديقي، بصراحة عجبتني ياسر المقدمة انت حكيت عليها على على عمق التظاهرة وشكلها. فعلا هي تظاهرة ثقافية أجمع كل من شارك فيها ومن وكبها أنها تظاهرة استثنائية. كانت حب صديقي نبدو من البدايات انطلقت حتى وجيزة جدا على هي الانطلاق كانت في سنة 2019 إثر وفاة صديقتنا وصديقة تونس الفنانة الفلسطينية ريم بنا.
0: نعم ريم البنا. نعم
1: في مارس 2018 كنا قبلها استضفناها في مهرجان ربيع، كنت مدير مهرجان ربيع لمدة 7 دورات.
0: نعم
1: استضفناها لمدة ثلاثة
0: دورات. نعم
1: المنصب الأخيرة كانت لتكريمها بعد أن فقدت بعد أن أصيبت بالمرض الخبيث وفقدت القدرة على الغناء، فنحن استضفناها لتكريمها على مسؤولية
0: الحضور الرمزي. نعم
1: الحضور الرمزي فعلا. اذا في 2019 هبطت مجرد تدوينه في صفحتي، قلت من اصدقاء ريم بنا من شعراء وفنانين ومسرحيين والى واعلاميين وغيرهم يحب جول جابس، وان نحيي الذكرى الاولى لتظاهرة الفراشة. فهي كانت تفاعل بشكل كبير وغير متوقع بصراحة. كانت مجموعة البحث الموسيقي، مجموعة الحمام البيض، لبنى العمان، عديد الشعراء والإعلاميين.
0: نعم.
1: نجاح هذه الحدث في ذلك الوقت، وللأمانة وذكرته في أكثر مرة أقولها، معنا من أوحى لي بهذه الفكرة هو صديقنا الله يرحمه عمار القاسمي،
0: الصديق العزيز الفنان المتميز عمار القاسمي. نعم.
1: وقت اللي يجي خارج رمى ايد على كتفي قال لي خالد هذيك يلزمها تتحول الى تظاهره، ما تبقاش مجرد مرور عليها وكهو.
0: نعم.
1: فكان الامر كذلك، تتالت بعد ذلك الدورات بنفس النسق، حتى لان بانت الخصوصيه نتاع التظاهره، خصوصيه التظاهره تقوم كما ذكرت صديقي على التطوع. التطوع هذيك اهم نقطة في الموضوع، ان احنا ما نحطوش برمجة لاي دورة فني، معنى حسب التفاعل تتم تحديد ملامح تلك الدورة، يعني تفاعل المشاركين من شعراء وفنانين وغيرهم.
0: نعم.
1: على اثر يتم تحديد ملامح الدورة. التظاهرة اساسا سي الدين قامت وعمودها الفقري هو الشعر، انطلقنا من هذا المبدأ، تكون عمودها الفقري يكون الشعر، ثم بقية الفعاليات تكون متممة في كل دورة من فن وبقية الورشات والندوات الفكرية وغير ذلك. ربما ما مميز الدورة هذه هو انفتاحي على محيطها المغاربي والعربي.
0: نعم.
1: فكان التفاعل مثل ما ذكرت بشكل فاجأنا بصراحة، عديد الطلبات المشاركة في هذه الدورة. وأؤكد على نقطة مهمة جدا، من رغم ان البعض يقولوا لي ماش تذكرها هذه، لكن بالعكس أنا مصر أن يذكرها لأن هذه قيمة التظاهرة. أن تقريبا ولو مبالغة، يعني حوالي 90 أو أكثر من 90% من المشاركين يأتون متطوعين وعلى دفقتهم الخاصة.
0: هذه لازم تذكر، تعرف علاش؟ لأن هذه رصيد حقيقي في بالنسبة للمهرجان، هذا حساب رمزي، لأن المهرجان يراهن على فكرة، وراهن على خط فني صادق وعميق، وعنده خلفية ثقافية، مش ما عندوش حتى بعد تجاري. وهذاك علاش، هذاك علاش مثل هذه المهرجانات لا ينبغي أن نتابعها فقط، وإنما ينبغي أن نقف معها ووراءها ونساندها وندفعها. وأنا سعيد أنه مثلا في مقدمتك قلت للأمانة أثر الفراشة اقتراح من الفنان القدير الله يرحمه عمار القاسمي. بربي أخويا خالد، إكراما لعمار القاسمي، نسمع شوية هذه، أقعد معايا بعد نرجع في الحوار.

0: خالد الحمروني
1: صديقي والله يا عطلة بالله نذكر حكاية سعودين.
0: طبعا
1: في الدورة الأخيرة الدورة السابعة كان صديق العمار حاضر معنا.
0: نعم.
1: لتكريم لأن الدورة كانت باسم نبرة شمام.
0: نعم.
1: فكان أخذنا له صورة ونزلتها في صفحتي مرة أخذت له صورة وهو واقف قدام تابلو الفقيد الساحة الفنية سراج رادي.
0: نعم.
1: فكانت صورة معبرة جدا، كان مكتف يديه وكان ينظر إلى الصورة. بعد ما خذت له الصورة نفلك معه قلت له عمر شاش تحكي أنت وياسر؟ جاوبني قال لي حديثي محكودي كبير على مخك ياسر ماشي. معنا بعد 9 أشهر بعد وفاته
0: غدرنا
1: في جنازة غدرنا وفهمت معنى ما قاله.
0: نعم. رحم الله الفقيد الفنان عمار القاسمي. الكبار لا يغادرون ولا يرحلون،
1: يغادرون فقط.
0: نعم. طيب الدورة التأسيسية تحدثت عليها، أعطيتني معلومة مهمة اللي هي كما قلت
1: نوصل لك صديقي في نفس الكلام اللي حكيته أنت.
0: أي.
1: اللي رمزية التظاهرة. كما ذكرت التظاهرة تقوم على منحها التطوعي وتمشيا مع هذا المنحة حتى نكون صادقين مع أنفسنا.
0: نعم.
1: اخترنا منذ البداية أن تكون كل العروض الفنية الدخول لها بشكل مجاني.
0: حتى يرفع كل التباس، معناتها المهرجان ما يدخلش فلوس لكن المهرجان هو قبلة للفنانين الحقيقيين اللي يحبوا يقدموا الإضافة ويجي ويسكنوا ساعات حتى على جيبهم وما ياخذوش فلوس ومتطوعين.
1: موجود. وثم حتى شكون يساهم حتى بشكل رمزي في في في في مصاريف التظاهر.
0: هذا مهم.
1: نقول ذلك لأن ذلك حق عليهم وحق علينا وواجب أيضا أن نذكر ذلك.
0: طيب المهرجان ما عندوش خصوصية فنية معينة، يعني ثم تقاطع في في في عمق التجربة الثقافية، لكن مع ذلك ثم الموسيقى وثم الشعر وثم الرسم وثم السينما وثم يعني هذه التوليفة وهذه الكيمياء الجميلة كيف يقع تحديدها سنويا؟
1: هو كما ذكرت لك زي منذ البداية انطلقنا كون العمود الفقري التي تقوم عليه التظاهر هي الشعر، ثم اختيارنا لبقية الفعاليات كانت مدروسة ما كانتش بشكل اعتباطي. يعني نعطيك مثال، في الدورة الثالثة تقريبا قمنا أو أردنا أن ندخل السينما في تظاهرتنا. لم تكن تجربة ناجحة بالشكل الكافي، فأثرنا أن نلغي هذه الفقرة لأن لدينا مهرجان
0: خاصة عندكم مهرجان خاص بالسينما في جيبس.
1: أي فعلا.
0: نعم.
1: فتقريبا الفقرات القارة في كل دورة هي مثل ما ذكرت الأمسية الشعرية، الفن، الندوات الفكرية وهو مميز أيضا أثر الفراشة.
0: نعم.
1: والورشات.
0: نعم.
1: به
0: خالد الحمروني، أنت تعيش في مهرجان، ماكش مجرد منظم مسؤول على المهرجان، والدليل أنه لا تكاد تمر بعض الأيام القليلة إلا وتقدم لمتابعيك ولمتابعي المهرجان معلومة جديدة، تقول الفنان الفلاني أعرب أو عبر عن رغبته في المشاركة، مش احنا عيطنا له، لا هو عبر عن رغبته في المشاركة. هذا الشيء مثل لكم كورشة أو كمجموعة تجمع بيناتهم قناعة ثقافية وعمق ثقافي، شنو مثلكم بالضبط؟
1: هو خلينا نتفقوا، يعني ممكن اعتبرت شوي من تجربة إدارتي لمهرجان الربيع.
0: نعم.
1: لقينا أفضل حاجة أنك تبدأ تحضير لدورتك القادمة بشكل مبكر، يعني أحيانا نوصل حتى 5-6 أشهر قبل الموعد. ثم بعض الناس يستغربوا حتى المشاركين بيتهم.
0: نعم. نعم.
1: يقول ما لا طالما في شهر سبتمبر مازال الوقت الكافي بالنسبة لنا نحاول ونحدد معالم الدورة على بكري باش نخدمه بشكل فيه أريحية. ومثل ما ذكرت أنت سعودين، احنا كل من يعبر عن رغبته في المشاركة ربما هذه ميزة أيضا، ميزة تظاهرتنا، أننا نأتي على ذكره بعد ذلك نأتي على سيرته في تدوينة أخرى، نأتي على سيرته الذاتية والفنية أو الأدبية، فهمني؟ لأن هذا أضعف ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء المشاركين المتطوعين.
0: شكون عندنا جديد اسنا في الـ في الـ في المهرجان اللي عبروا إلى حد الآن؟
1: قبل كل شيء خويا زين خلينا نتفقوا في حاجه،
0: اذا ما تحبش تدخل الاسماء راهو ميساج، ولو انه معروفه هي موجودين في الصفحه. ايوه
1: تعني لي جدا. هي تظاهره وليست مهرجان. لا اريد ان يكون احيانا
0: عندكم حساسيه من كلمه مهرجان
1: من باب الطرفه احيانا بعض الاصدقاء الاحبه معنا.
0: نعم نعم.
1: وقت يشوفوا التطور للتظاهر وكذا يقولوا ان شاء الله نشوفها يوما ما تصبح مهرجانا دوليا. نقول لهم عمرا كانت غايتنا ان توصل مهرجان. هي تظاهره، لان تظاهره بالنسبه لي في في في في مفهومنا او في فلسفتنا لها علاقه قريبه بال بال بال بال بالمشهد الثقافي الذي نسعى او ان نسعى او نحاول ان نكون طرف في تغيير هذا المشهد من الى، يعني سعينا دائما ان نبحث عن ثقافه بديله. لهذا تشوف حتى على مستوى عروضنا الفنيه نحاولوا دائما نختاروا تجارب مختلفه
0: عن السائد والمألوف. نعم
1: عن السائد والمألوف، لا نبحث عن النجوم زاد ايضا في نفس الوقت. لا تعنينا بالمره النجوم، فهمني؟ هي التجربه، ما تعنينا التجربه وليس الشخص، فهمني؟
0: حسبكم ان هذه التظاهره مش نجم، هي قمر على ليلي جيبس.
1: شكرا جزيلا صديقي، هذا من حسن اخلاقك.
0: خلنا نسالك سؤال انا.
1: تفضل.
0: خضر الحمروني حياتك كلها ثقافه ومتحمس وتعيش في التفاصيل المهرجان مع قبله وبعد واثناء، ماذا ربحت من هذا المهرجان؟
1: شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم، لان دائما يطرح علي هذا السؤال بمعناه انه سطحي.
0: نعم.
1: انت فات كونت شنو ربحت في الموضوع؟ تعب وجري وبالحق راهو نتعرضوا لعديد العراقيل والمشاكل على جميع الاصعدة.
0: نعم.
1: ما كسبته علاقتي بعز الدين بن محمود وكل القرون الطويلة التي كسبته من خلال هذه التجربة. العلاقات الإنسانية أهم حاجة، يعني
0: وقت لي
1: يعني وهني نرجع باقي مرة أخرى لخصوصية التظاهرة. وقت لي فنانين وشعراء وإعلاميين وغيرهم يأتون بكل محبة وبكل شغف، فهمني؟ حتى على مستوى الأسماء الكبيرة، هذه الدورة مثلا ستكون حاملة لاسم الشاعر والأديب الفلسطيني الأردني الكبير إبراهيم نصر الله.
0: نعم نعم.
1: حتى من خلال تواصلي معه في قالب الفدلكة بالطبيعة، قلت له دكتور أنت يعني زرت جل المهرجانات العالمية والدولية، فهمني؟ فقط نحب ننبهك النقطة، راهو احنا رانا ماناش مهرجان كبير، احنا مجرد تظاهرة صغيرة. حتى على مستوى ما سنقدمه لك من لن تجد الرفاهية التي تجدها في بقية المهرجانات، فهمني؟ لكن اللي نجم نضمنه لك، قلت له مؤكد هذاتي، انك باش تلقى الكثير من المحبة والحميمية في هذه التظاهرة.
0: الأكيد انه سيجد اشياء لن يجدها في مهرجانات اخرى. هذا مؤكد.
1: الدورة الخامسة صديقي كانت حاملة لاسم شاعرنا الكبير آدم فتحي.
0: نعم.
1: بحضوره طبعا. بعد ما روح آدم فتحي بعد يومين وثلاثة اتصلت بيه باش نضمن عليه، فسألت سؤال، قلت له شنو انطباعك عن الدورة وماذا يمكن أن تقول عن هذه الدورة؟ أجابني إجابة بسيطة ولكن عميقة جدا. قال لي أنا ما يعنينيش، مش نحكي لك على التظاهرة، مش نحكي لك على حاجة بركة، على كم المحبة اللي شفتها في عيون الناس وهم يتواصلوا معايا ويصوروا معايا، فهمني؟
0: وهذا مهم. اسمحني سي خالد الحمروني، المهرجان ولا عنده حزام روحي من المثقفين من المبدعين. واحد من هؤلاء الدكتور باش دخل معنا الآن يحب يحيي المهرجان، يحب يحييك، هات نسمعه هو معنا مباشرة.
1: ما تقوليش نصر بالحاج.
0: مساء الخير دكتور نصر بالحاج، الدكتور الروائي، الدكتور الجراح والروائي اللي تحصل اخيرا على جائزة الكومار الذهبي وعديد الجوائز، واللي اصبح من من ممن يوقعون تجربة جديدة في الرواية العربية، تجربة رواية الصحراء في المشرق والمغرب.
1: أحسن مفاجأة جديدة قدمتها لي في الأمسية هذه.
0: دكتور مساء الخير.
2: مساء الخير أصدين.
0: سعدنا مرة أخرى أنك تكون معنا.
2: تحية ليك.
0: لأن نعرف عندك علاقة وثيقة بأثر الفراشة.
2: عندي علاقة وعندي تأييد وعندي مساندة وعندي كل شيء. ما دام على نفس الطريق. هي أثر الفراش.
0: نعم تسمع فيا دكتور؟ تسمع فيا؟ أنا نسمع فيك، مش عارف هرب الصوت شوية ولا الأستاذ خالد ما يسمع فيا. شكون يسمع فيا منكم؟
1: لا أكيد نسمع فيك. خلنا نستغل الفرصة قبل ما أي دكتور. نقول لك على حاجة مهمة جدا. دكتور نصر بالحاج، منذ اللحظات الأولى من تحضير أي دورة، حتى قبل أفل فراش، حتى وقت كنت في مهرجان الربيع، هو صديقي وأخي ورفيقي وشقيقي في الحلم وفي الرؤية، كنا معنا ديما نتقابل وديما نحكو وديما نحكو.
0: هذا الغزل المتبادل. هات نسمع دكتور معنا. دكتور تسمع فينا؟
2: نسمع فيك.
0: أيوة.
2: هو كما قلت لك بدا كالحلم. أنا وقفت مع أثر الفراشة لعدة أسباب. هو في الحقيقة هو أنه لقيته مختلف. هي الثقافة البديلة اللي ما تلوجش على الأجر، ما تلوجش على الربح خاصة. بتقديم مادة راقية في نفس الوقت
0: واستثنائية مختلفة،
2: والأسماء اللي مرت ممكن أعددهم لك خالد. الأشياء اللي مرت مش اللي يجي.
0: هذا مهم.
2: اللي أذهلني في المبادرة كاملة وفي التظاهرة هو النبل نتاع الناس، النبل نتاع الفنانين.
0: نحتاج كثيرا إلى هذا النبل اليوم، نحتاج كثيرا إليه. نعم
2: فعلا. ويجوا متطوعين سواء شعراء سواء، وبدأت على في الأول كما قلت لك كان حلم. نعم. وبدأت الناس تتسابق على النبل. وهذا أنا يفرحني برضه.
0: هذه طريق ثالثة لا علاقة لها لا بالأنشطة الثقافية التجارية ولا بالأنشطة الترفيهية التي تذهب المغلة في الترفيه. هذا خط ثقافي عميق متفرد مختلف لا يشبه إلا نفسه.
2: صحيح. وهذا عين الحقيقة كما يقال. والعنصر الثالث اللي أعجبني جدا وأيدته هو الانفتاح على العالم العربي وعلى المغرب العربي والمشرق.
0: نعم.
2: العربي.
0: نعم. نعم.
2: لأنه تونس مهما نكون عندنا خصوصياتنا الثقافية أكيد، لكن ما نجموش نحيوها من عالمها العربي والمشرق، سواء في المشرق سواء في المغرب.
0: نعم.
2: وهو حتى تاريخيا تونس وقت اللي عملت علاقات أفقية مع المشرق أو المغرب كانت عاصمة.
0: نعم.
2: وأكبر دليل على ذلك نعطي مثال الموحدين وآل الفاطميين.
0: نعم.
2: لما كانت علاقتها مع الشمال فقط كانت مستعمرة. إذن الانفتاح على نوعية على النخبة الثقافية العربية أعتقد أنه مهم جدا.
0: هذا مهم. نعم هذا مهم، وهذا حفر ثقافي واعي بالتاريخ في علاقته بالثقافة وفي علاقته بتونس المثقفة وتونس الرائدة وتونس العنوان الثقافي الكبير. لكن أنا نحب نسألك سؤال قبل ما نرجع لسي خالد الدكتور، وما نحبش ناخذ برشا من وقتك. لمن لهذا الرجل الذي ينفق أيامه وأعصابه من أجل أثر الفراشة، ماذا تقول؟
2: أقول له أحبك جدا وأحترمك جدا.
0: نعم.
2: وسأقف معك إلى آخر رمق.
0: نعم
2: سأكون معك. ومثلي كثيرون خالد راهو.
0: نعم.
2: لست وحدك في الطريق، بالعكس
0: لست وحدك.
2: وانا نطلب نتمنى السنة خاصة ولا في السنوات اللي فاتت.
0: نعم. تعدد.
2: أما السنوات الدورة هذه ولا السنوات القادمة نتمنى تنسيق، إذا كان مش تعاون تنسيق على الأقل مع مهرجان جابس الدولي، خاصة بإدارته الجديدة وصديقنا لسعد بخشينة مثقف ويحرص على مصلحة وعلى جمال البلاد هذه، على جابس اللي سماها سي محمد المرزوقي جابس جنة الدنيا.
0: نعم نعم.
2: وثم مرزوقي آخر اسمه نصر بالحاج يسميها جنة الدنيا وفردوس.
0: لا يظهر يلزم ثم زاد حتى تقارب وتشارك ما بين كما المهرجان الدولي وكما أثر الفراشة كما ما بين المرازيق وجابز زاد يظهر.
2: اي اكيد لا انا جيت جابز عمري 12 سنة
0: وليت
2: عندي زوج امات، ام ولدتني وام ربتني.
0: ربي يفضلهم الزوج. شكرا لك الدكتور نصر بالطيبة، الطبيب الجراح والروائي المتميز اللي كما قلت في البداية اخر تتويجات وهي الكمار الذهبي في الرواية سيف الصوان. شكرا لك دكتور. سي خالد
1: شنو بربي شنو تطول ما نسيبش نحكي يعني التوسيع جديد جيب لي نصر بالحاج.
0: وقد يكون الصمت أعمق دلالة من ثرثرة تغيب المعنى كيقول هايدغير.
1: أي فقط أقول لهذا الرجل فعلا
0: ما.
1: هو يعرف هذه التبقية حتى نحب برشا ونحترم برشا ونحترم التجربة المتكاملة في يعني في مهنتي وفي
0: نعم.
1: ذكرت أنت إضافة كونه جراح وروائي ورسام هو هو إنسان هذيك أهم حاجة
0: نعم.
1: أفضل ما في نصر بالحاج
0: إنسان بألف ولام التعريف و... نعم نعم نعم. كل التوفيق خالد الحمروني لك.
1: شكرا.
0: كل التوفيق
1: شكرا.
0: لأثر الفراشة ننتظر بلهفة الأطفال هكا الملامح الدورة القادمة لأثر الفراشة في جابس في بداية الموسم الثقافي الحالي ليك وللجوبسية وللناس اللي يحبوكم الكل ويساندوكم.
1: شكرا شكرا شكرا من القلب.
0: هذا واجب هذا
1: يعني
0: واجب
1: بصراحة والله مش رمي ورود يعني
0: هذا واجب
1: من اللقاءات التي استمتعت بها لأن لأن فعلا يعني أحيانا زي ما ندخل في تفاصيل أحيانا يعني يصير تواصل فقط لمجرد أنك باش تحكي له باش تذكر له البرمجة
0: إيقاعاتنا إيقاعاتنا كما يقول المشارقة إيقاعاتنا غير هنا. سعادة جدا أنك تكون معنا وسعادة جدا أن نثمن
1: شكرا جزيلا.
0: سعداء جدا أن نثمن انتصارك للجملة الثقافية الهاتفة والعميقة والمسؤولة أنت وكل الناس اللي يشتغلوا معك على تفاصيل أثر الفراشة هذه التظاهرة هذه المحطة الثقافية المضيئة في سماء تونس الثقافة ليك وللجوابسية الكل واللي يسمعوا فينا هذا النغم.

10:42 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، جولة بصوت شادي الحاجي في جابس وشنني وجهاتها وحاتها الجميلة. هكا نكون مبلغنا منتهى عدد برنامجكم. ما استفاد لهذا العدد حتى نلتقي في مساحة إذاعية قادمة. نحيي كامل مستمعينا حيثما كانوا، باسم كامل فريق البرنامج، كريم في الإخراج التقني، فرانكو في الإخراج الإلكتروني، عبد اللطيف في التنسيق العام، عزيم بن محمود يلتقيكم ويقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية. أنا بعشقك ميادة الحناوي.

0: تجهيزات رقمية جديدة،
1: أنظمة جديدة وجودة عالية.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي قريباً في حلة جديدة.
1: قريباً في حلة جديدة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وتأكيد على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة. وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري تؤكد دعم تونس للجهود الإفريقية في خدمة قضايا المرأة، وذلك خلال كلمة توجهت بها إلى المشاركين في أشغال الاجتماع الاستشاري الافتراضي بشأن التحضيرات المتعلقة بالاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المزمع تنظيمه بمصر خلال الشهر الجاري. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تواصل غدا الأربعاء النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. هيئة الانتخابات تنشر قائمة أماكن التعليق الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية المقرر تنظيمها يوم 28 من جوان الجاري. تطوير نظام آلي للتوقع الذكي للطلب على الكهرباء بالشراكة بين ستاغ والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وزير التجارة سمير عبيد يبحث مع وفد اقتصادي مصري تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع المبادرات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية. تونس تشارك بأكثر من 20 شركة ناشئة في أسبوع التكنولوجيا بلندن. المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو يعرب عن القلق البالغ لتونس إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاعي التعليم والتراث. وفي العالم، الكنيسة الإسرائيلي يعلن اليوم المصادقة على مصادرة أموال من المقاصة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية تصف ذلك بأنه توسيع لسرقة الشعب الفلسطيني. غارات إسرائيلية على لبنان بالتزامن مع اتصال نتنياهو وترامب، بحث خلاله الأوضاع المرتبطة بإيران ولبنان في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة. وختاماً، وبتوجيه من ترامب، أمريكا تبدأ هجماتها على إيران رداً على حادثة الأباتشي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نواصل حصة اليوم في جزء ثاني مع المؤلف الألماني روبرت شومان. رغم أثره الكبير في التيارات الموسيقية التي تلته، بقي عالمه مقفلا بإحكام وبعيدا عن الجماهيرية. ابن الحقبة الرومانسية، زاحم روبرت شومان شوبان في إنجازاته، لكنه لم يدخل الأسطورة إلا من باب قصة الحب العاصفة التي جمعته بكلارا فينك. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لشوبان.

لم يكن شومان أقل صعوبة تقنيا من شوبان، إذ فرضت هذه الناحية تقديرا ما، ولو أن الصعوبة عنده غير ظاهرة بعكس شوبان. كذلك لم تكن مؤلفاته فقيرة هارمونيا ولا كلاسيكية التوجه، لكن رغم كل ذلك ثم حقيقة واحدة تشرح هذه الحالة ببساطة، أن شومان بمستوى شوبان لكن الأخير أكثر شعبية من الأول، والعاملون في الموسيقى الكلاسيكية يعون هذه الحقيقة. لذا لا نجد جمهورا لشومان إلا في أوساط المستمعين الجديين أو الموسيقيين. تكرار هذا التغيب طرح علامات استفهام عديدة، وخصوصا خلال العام الحالي، لكن بشكل هامشي

نحن في برنامج لغات العالم كنا في الاستماع للسيمفونية الرابعة لروبر شومان. كان شومان ينتمي لعائلة ألمانية ميسورة، أظهر ميلا إلى الأدب مثل ما ذكرنا في الحصة السابقة والفلسفة والشعر، وكان من أهم المطلعين على الأدب الألماني خصوصا والمتابعين للنتاج المعاصر في هذا السياق. تابع في البداية دروسا في المحاماة قبل أن يحسم خياره بين هذه المهنة والموسيقى. كان شومان يرى أن كلارا هي نصفه الثاني، هذه الفكرة المتربصة بعقله نلاحظها عنده في مجالات أخرى وبأشكال مختلفة. هذا المؤلف الذي كان يمارس النقد الموسيقي أيضا أسس مجلة متخصصة وكتب جميع محتوياتها لمدة 10 سنوات بأسماء مستعارة. كذلك كان يوقع بعض أعماله بأسماء شخصيات خرافية، أضف إليها إصابته بمرض السيفيلس فسببت له حالة جنون وهذيان في السنوات 3 الأخيرة من حياته. وقبل 2 سنوات من رحيله رمى نفسه في نهر الران حيث انتشله عمال سفن ونجا بأعجوبة. نستمع لثلاثة رومانس للكمانجا والبيانو لشومان دائما في برنامج لغة العالم.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين هذه النشرة: مجلس وزاري مضيق ينظر في منظومة المياه ويقر جملة من الإجراءات. منصة بريدج تيك جسر جديد لربط الشركة الأمريكية بالكفاءة التونسية وفتح آفاق أمام الشركات الناشئة. وفي العالم، الولايات المتحدة تبدأ تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء. نظر مجلس وزاري مضيق انعقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة في منظومة المياه، وأقر المجلس جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. مها الفرشيشي.
2: من بين الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حول منظومة المياه، ضمان وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، والعمل على تفادي انقطاع الماء والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات، مواصلة وإنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026 و2030، إعادة وتنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بإحالة التصرف في المنظومات المائية إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب، تحسين ومردودية شبكات نقل وتوزيع المياه وتجديد الشبكات المتضررة واعتماد منظومات ذكية للكشف المبكر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية التي يشهدها كل العالم، مضيفة أنه يجري العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها. وقدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب خلال هذا المجلس عرضا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لهذه الصائفة والوضعية الحالية لمياه الري والبرامج المستقبلية والتوجهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية.
1: تولت الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة بتونس رسميا إدارة منصة بريدج تيك التي تم إطلاقها بمبادرة من وزارة الخارجية التونسية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، وفق ما أعلنه رئيس الغرفة مروان بن جمعة. وقال بن جمعة في تصريح لخول سليتي إن هذه المنصة عبارة عن جسر يربط الشركات الأمريكية بالشباب التونسي والشركات الناشئة في تونس، بما يمكن من دعم فرص الانتداب وخلق آفاق جديدة للنمو لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
3: تمكن هذه المنصة الشركات التونسية الناشئة وليجون ديبلومي باش يدخلوا ويحطوا السيفي نتاعهم وإلا السيفي نتاع الشركات نتاعهم. من جهة أخرى، الشركات الأمريكية تنجم تدخل مباشرة على لانوير هذا وتشوف السيفي واللي بروفيل اللي حاجتها بهم، أو هي تحط طلبات نتاعها باش الشباب والشركات الناشئة ينجموا يلقاو ليزوبورتينيتي اللي حاجتهم بهم. هذه المبادرة من وزارة الخارجية التونسية والسفارة الأمريكية. أي إنسان يحب يدخل فيها ويندمج فيها يتصل أما بالأمشام تونيجيا وإلا مباشرة يدخل على الموقع بريدج تيك ويسجل روحه.
1: تشارك تونس للسنة الثانية على التوالي بأكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية ضمن جناح وطني للابتكار في فعالية أسبوع التكنولوجيا بلندن 2026 الذي انطلق أمس الأول ليختتم بعد غد الجمعة بالعاصمة البريطانية. وتمثل المشاركة التونسية فرصة للتعريف بالكفاءات التونسية والابتكارات الوطنية وتعزيز حضور الشركات التونسية في الأسواق الدولية، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة والاستثمار والتعاون

0: على شركاء وعلى سفراء باش يدعموا العمل بتاع اسويس وباش يدعموا معنا رسالة اسويس تجاه الأطفال. اليوم الحمد لله يعني الإقبال محترم، هذه البداية، والناس هذوما ما دامجوا إلا مؤمنين بالقضية متاع الطفولة من ناحية، وهذا بطبيعته باش يكون رسالة للمؤسسات الآخرين باش ينزلوا على نفس المنوال.
1: من جانبه أوضح مدير عام بورصة تونس بلال سحنون في تصريح لمريم الغربي أن بورصة تونس تشكل همزة وصل بين جمعية كرة الأطفال أسواس والمؤسسات الاقتصادية بهدف ضمان ديمومة الموارد لفاقدي سنة.
2: نحاولوا باش نكونوا همزة وصل بين اسواس والشركات المدرجة حتى هما يعاونوا اسواس واللي عندها ديمومة في مواردها وفي انجاز مشاريعها، وفي نفس الوقت يكونوا شركة مدرجة يحسنوا من مردوديتها. اليوم الاضافة انه مش نقترحوا ايضا مشاريع ليقع انجازها من طرف الممولين الكبار، وتوا قاعدين نقدموا فيها المشاريع هذه، وان شاء الله تكون معنا حاجة هيكلية للاسواس تدخل في الانجازات الكبرى في المسؤولية المجتمعية متاع المؤسسات المدرجة.
1: في كلمة خلال أشغال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أمس، قال أن الاتحاد يؤكد أن احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليس خيارا سياسيا ظرفيا بل التزاما دوليا وقانونيا وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل. وأكد السالمي التزام الاتحاد بالدفاع عن العمل اللائق والعدالة الاجتماعية وبالمساهمة في بناء مستقبل رقمي يضع الإنسان في قلب التنمية، داعيا من جهة أخرى الحكومة إلى استئناف حوار اجتماعي جدي ومنتظم يتيح معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: في أخبار العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت الليلة تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية والمتناسبة ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي في مضيق هرمز، فيما أعلنت مصادر إعلامية إيرانية عن سماع أصوات انفجارات في قشم وسيريكا بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد قبل تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية. يأتي ذلك بعد أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على الهجوم الذي أسقط المروحية الليلة قبل الماضية عندما كانت تقوم بدورية في المضيق، قبل أن يستدرك في وقت لاحق بالقول إن الحادثة ليس بالأمر الجلل وإن طيار المروحية بخير. مساعد وزير الخارجية الإيراني من جانبه قال إن بلاده لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز. سياسيا، قال ترامب إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتواصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، فيما كشف مسؤول في البيت الأبيض أن المحادثات بشأن اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بل حقق نتائج إيجابية. يأتي ذلك وسط أنباء عن رفض طهران أمس مسودة قرار بشأن برنامجها النووي طرحتها الولايات المتحدة والثلاثية الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أمانة مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية. على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الصهيونية أمس على بلدات الجنوب اللبناني مخلفة عددا من القتلى والجرحى، فيما حلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية أمس ارتفاع حصيلة الغارات الصهيونية التي طالت أمس الأول قضاء صور إلى 8 قتلى و9 جرحى. في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا أمس مركزا قياديا تابعا لجيش الاحتلال في بلدة الناقورة، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة في الموقع المستهدف. كما أعلن الحزب استهداف تجمع إسرائيلي في كل من البياضة والناقورة. بآخر تداعيات الملف الأمني في لبنان، يتكامل هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: مجلس وزاري مضيق ينظر في منظومة المياه ويقر جملة من الإجراءات. منصة بريدج تك جسر جديد لربط الشركات الأمريكية بالكفاءات التونسية وفتح آفاق أمام شركات ناشئة. وفي العالم، الولايات المتحدة تبدأ تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز. دمتم في رعاية الله.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعه.

إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

من آخر الليل يطلع فجر. سلام عليكم إلى مطلع الفجر يا أيها الصابرون على الليل. كل من يرحل في الليل إلى الليل أنا، كل ناي قسم الحقل إلى اثنين، مناد ومنادا لا يناديه أنا. كل ما يعجبني يحتله الظل هنا، كل من تطلب مني قبلة عابرة تسرق روحي وخطاي، كل طير عابر يأكل خبزي من جروحي ويغني لسواي، وأحب الحب إذ يبتعد الحب، أحب الزنبقة. وطنيون كما الزيتون، لكن مللنا صورة النرجس في ماء الأغاني الوطنية، عاطفيون بلا قصد، غنائيون عن قصد، ولكن نسينا كلمات الأغنيات العاطفية. ها هنا في صحبة المعنى تمردنا على الشكل وغيرنا ختام المسرحية. نحن في الفصل الإضافي طبيعيون عاديون، لا نحتكر الله ولا دمع الضحية، نحن ما زلنا هنا ولنا أحلامنا الكبرى، كأن نستدرج الذئب إلى العزف على الجيثار في حفلة رقص سنوية. ولنا أحلامنا الصغرى، كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة، لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء وباقون وللحلم بقيه.

كتبت إليك من عتبي حكاية عاشق تعب، رسائله منازله يعمرها بلا سبب، يعود إليك عند الليل حين تأوه القصب، يسائل كيف حال الدار، كيف مطارح اللعب، ويمسح دمعة سبقتك رغم تمنع الهدب. أنا أعطيت هذا الليل أسمائي وهاجر بي، جعلت نجومه كتباً، رسمتك نجمة الكتب. يا هموم الحب يا قبل في بحار الشوق تغتسل، كلما قلنا صفى زمن رجعت كالريح تشتعل. أي هذا القلب كيف لنا هرب من خطوه الملل؟ أيدوم الحب تسألني حلوة جنت بها السبل؟ أيظل الروض مبتسما ويطول البوح والغزل؟ وأنا لا علم لي وغدي كل يوم بات يرتجد، هات لي عمري فاجعله طائرا في الأرض ينتقل. أنا يوم البعد أغنية تأخذ الدنيا وترتحل.

الجميلات هن الجميلات، نقش الكمنجات في الخاصرة. الجميلات هن الضعيفات، عرش بلا ذاكرة. الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق. الجميلات هن الأميرات، ربات وحي قلق. الجميلات هن القريبات، جارات قوس قزح. الجميلات هن البعيدات، مثل أغاني الفرح. الجميلات هن الفقيرات، كالورد في ساحة المعركة. الجميلات هن الوحيدات، مثل الوصيفات في حضرة الملكة. الجميلات هن الطويلات، خالات نخل السماء. الجميلات هن القصيرات، يشربن في كأس ماء. الجميلات هن الطويلات، خالات نخل السماء. الجميلات هن القصيرات، يشربن في كأس ماء. الجميلات هن الكبيرات، مانجا مقشرة ونبيذ معدق. الجميلات هن الصغيرات، وعد جديد غدا وبراعم زنبق. الجميلات كل الجميلات، أنت إذا ما اجتمعنا ليخترن لي أنبل القاتلة.